الحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.

معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا

تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن

الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم.

والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون.

0: السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي. وعن عمرو بن مالك القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

0: ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم

تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير

من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقف

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى

لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه

كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون

يقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب

الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي

وباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء

بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا.

الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله

الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك

بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورهم

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام

اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرواح

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا

يغفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا

تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم

الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين

الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت

0: ذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: نعم يا أختي، أعرف ذلك تماما. أتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. سوف أتصل بك غدا لأطمئن عليها. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ما الأمر يا أمي؟ ما بها خالتي فاطمة؟
0: إنها ابنتها الصغيرة رقية، وهي مصابة بالحصبة.
1: الحصبة؟ يا الله، وهل هذا المرض خطير؟
0: ليس خطيرا إن شاء الله يا ابنتي، ولكنه للأسف مرض معدن.
1: ماذا تعنين يا أمي؟ ألا نستطيع عيادتها؟
0: طبعا لا يا مريم، فخالتك فاطمة اتصلت خصيصا لتطلب مني ألا أذهب بك أنت أو أخيك إليها هذه الأيام.
1: خالتي لا تريدني أن أزورها؟
0: لا يا مريم، هذا استنتاج خاطئ. خالتك تحبك ولذلك لا تريدك أن تصابي بعدوى الحصبة، أفهمت الآن؟
1: وهل أنا معرضة لذلك؟ لقد أصبحت كبيرة الآن.
0: هذا صحيح، ولكنك لم تصابي بالحصبة قبل الآن، ولذلك فأنت معرضة للعدوى كأخيك تماما.
1: الآن فهمت، مسكينة رقية، من أين التقطت هذه العدوى يا ترى؟
0: من الصعب تحديد هذا الأمر، ولكن المهم الآن أنها لا تستطيع أن تخرج من المنزل أو أن تستقبل أحدا فيه حتى تشفى تماما.
1: شفاها الله وعافاها.

0: كلام والدتك صحيح تماما يا مريم، فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة صاحب المرض المعدي، ونهاه كذلك عن زيارة الأصحاء.
1: فكيف أصيبت رقية بهذا المرض إذن؟
0: الإصابة بالمرض يا ولدي قدر من الله عز وجل، وإنما ينبغي علينا أخذ الحيطة واتباع الإرشادات النبوية والطبية بعد التوكل على الله عز وجل.
2: نعم يا أبي، وهذه الإرشادات الطبية تشمل أخذ اللقاحات الضرورية في موعدها، هل هذا صحيح؟
0: طبعا يا مريم صحيح، كلامك صحيح تماما.
1: بمجرد أن أسمع بهذه اللقاحات يقشعر بدني.
0: ألا زلت تخاف منها؟ ألم تكبر بعد يا أبا علي؟
1: بلى يا أبي، لقد أصبحت كبيرا وقويا، لا أخاف إلا من وخز الإبرة.

0: ما هذا الذي تقرأينه يا مريم؟
1: إنه كتاب السيرة النبوية المبسطة الذي اشتريناه من معرض الكتاب يا أمي. أنا أراجع ما حصل في معركة أحد حتى يتسنى لي مشاركتكما الحديث اليوم.
0: هذا عمل رائع يا ابنتي، سيفرح بك والدك بلا شك. أين أخوك حسن؟
1: لقد شرف على الانتهاء من واجباته المدرسية، هل أناديه؟
0: لا لا، دعيه يكملها بروية وتركيز.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا البارحة يا أحبائي أن الخطأ الذي وقع فيه الرماة المتمركزون على جبل أحد قد عكس نتيجة المعركة لصالح المشركين الذين انقضوا على المسلمين من خلفهم وقتلوا منهم الكثير، حتى أنهم استطاعوا الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيته. وليس لنا أن نترك هذه الجزيئة الهامة من معركة أحد من غير أن نتكلم.

0: لمس الحكمة والموعظة التي انطوت عليها.
1: وما هي تلك الحكمة يا أبي؟
0: إنها يا بني تتلخص في أن خطأ المسلم الواحد قد ينعكس سلبا على غيره من المسلمين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن التقيد بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه هو طوق النجاة الذي يحمي المسلم من ارتكاب الأخطاء الفادحة في حق نفسه وغيره من المسلمين.
2: هذا صحيح، وقد انطوت معركة أحد أيضا عن صور رائعة عن ذلك الحب العظيم الذي ربط قلوب المسلمين برسولهم صلى الله عليه وسلم.
1: أتعنين يا أمي ما تكلمنا عنه البارحة من حماية الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: والصحابيات كذلك يا حسن.
2: نعم يا ولدي، فقد حدث سيدنا أبو بكر الصديق عن معركة أحد أنه انتهى مع أبي عبيدة بن الجراح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقد دخلت في وجنته حلقتان من حلق المغفر، وهو درع يلبسه المحارب تحت القلنسوة، فهم أبو بكر لينزع ذلك من وجهه صلى الله عليه وسلم، فأقسم عليه أبو عبيدة أن يترك الأمر له ففعل، ولم يشأ أبو عبيدة أن يتناول هاتين الحلقتين بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكب عليهما بفمه حتى استخرجهما وقد وقعت ثنيتاه معها الواحدة تلو الأخرى، والثنية هي أسنان مقدم الفم.
0: فكان أبو عبيدة رضي الله عنه بعد ذلك من أحسن الناس هتما، والهتم هو الذي قد كسرت مقدمة أسنانه. ثم التفت أبو بكر وأبو عبيدة إلى سيدنا طلحة بن عبيد الله فإذا به 74 من بين طعنة ورمية وضربة، وقد قطعت إصبعه كذلك.
3: رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لقد بلغ عدد شهداء يوم أحد 70 رجلا.
0: كلامك صحيح يا مريم، كانوا رضي الله عنهم من خيرة الصحابة الكرام، وكان أشهرهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله.
1: هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نعم يا ولدي، وهو أخوه من الرضاع كذلك، وقد تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لمقتله تأثرا كبيرا، خاصة بعدما رآه قد مثل بجسده فبقرت بطنه وجدع أنفه وأذناه.
1: ومن هذا الذي تجرأ على فعل ذلك بعم النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: للإجابة عن هذا السؤال يا حسن نبدأ القصة من أولها. فلقد كان جبير بن مطعم أحد مشركي مكة الذين أرادوا الثأر لقتلاهم في بدر، فدعا غلاما له من أهل الحبشة يقال له وحشي، فحثه على الخروج مع جيش المشركين يوم أحد، ووعده أن يعتقه إن قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وكان وحشي هذا يقذف بحربة له قلما يخطئ بها، فخرج مع الجيش وترصد لسيدنا حمزة رضي الله عنه، وحين التقى الفريقان استطاع أن يقذفه بحربته القاتلة بعد أن أبلى رضي الله عنه بلاء عظيما في القتال، وقتل من المشركين ما شاء الله عز وجل أن يقتل.
3: وكيف استطاع وحشي هذا أن ينجو بفعلته من غير أن يقتل على أيدي المسلمين؟
0: لم يشارك وحشي يومها في القتال يا ابنتي، بل انسحب مباشرة بعدما أدى المهمة التي خرج لأجلها، إذ لم تكن له غاية في تلك الحرب سوى أن يصبح حرا طليقا من أسر العبودية كما وعده سيده جبير بن مطعم. وهكذا قتل أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. فلما انجلت المعركة عن 70 من شهداء المسلمين وكان الصحابة في ذهول من النتيجة المؤلمة، خرجت هند بنت

0: الكعبة في نسوة من أهل قريش، وأخذن يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطعن الآذان والأنف، حتى وصلت إلى حمزة رضي الله عنه فبقرت عن كبده وأخذت قطعة منه فلاكتها، لكنها لم تستطع أن تسيغها فلفظتها.
1: ولكن لماذا فعلت ذلك كله وكيف استطاعت؟
2: كان سيدنا حمزة رضي الله عنه قد قتل في بدر 3 من أهل هند بنت عتبة، هم والدها وأخوها وعمها، وكانت هي منذ تلك الوقعة تتحين الفرصة للثأر لهم والاقتصاص من قاتلهم.
3: ولكنهم كانوا مشركين وكانوا يحاربون المسلمين ويريدون قتلهم.
2: وكانت هي مثلهم يا ولدي، إلى أن من الله تعالى عليها بالإسلام بعد فتح مكة على أيدي المسلمين.
0: ولما استعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء أحد ووصل إلى عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، حزن حزنا شديدا وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيض إلي من هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السماوات السبع. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله.
2: وكان ممن استشهد يوم أحد أيضا سيدنا مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان رضي الله تعالى عنهم وعن شهداء أحد أجمعين.
0: آمين يا رب العالمين. لقد روى سيدنا أبو هريرة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما حان موعد دفن الشهداء أشرف عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون دم والريح ريح مسك.
1: وهل دفنوا جميعا في قبر واحد؟
2: لا يا ابنتي، بل كان الصحابة يدفنون الاثنان أو الثلاثة منهم في قبر واحد، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا، فجعلوهما في قبر واحد.
0: قد تمر الأيام والليالي يا أحبائي من غير أن نعطي المشاهد التي حدثت يوم أحد حقها، ولكني أحب أن أقدم لكم صورة مشرقة ورائعة أيضا جسدتها صحابية جليلة من بني دينار، قتل زوجها وأخوها وأبوها يوم أحد. فلما وصلها خبرهم قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأت قالت له: كل مصيبة بعدك صغيرة، فهل سمعتم بأعظم من هذا الحب الصادق الذي بذره المصطفى عليه الصلاة والسلام في قلوب صحابته من الرجال والنساء وحتى الولدان، ورواه القرآن الكريم حتى أثمر قولا وفعلا؟
1: لا طبعا، فلقد ترجم الصحابة رضوان الله عليهم حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

0: بمواقف عظيمة خلدت ذكراهم على مر الأزمان.
1: صدقت يا ابنتي، كان يوم أحد فعلا يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل فيه صدق المؤمنين، وكشف زيغ المنافقين الذين لم يكفهم أنهم تقاعسوا عن القتال مع المسلمين، بل أخذوا يظهرون الشماتة بهم بعد انقضاء المعركة، حتى أن زعيمهم عبد الله بن أبي راح يقول للمسلمين: لو أطعتمونا ما قتل منكم من أحد.
0: وبماذا أجاب الصحابة ذلك المنافق؟
2: لقد أجابه القرآن الكريم يا بني، فيما نزل به الوحي الإلهي عن يوم أحد، فقد قال تعالى في سورة آل عمران: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، إلى قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. وإلى الغد يا أحبائي بإذن الله تعالى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: سيدتي، أنا منذ طلعت النهار حتى الآن لم أتوقف لحظة واحدة عن قضاء حاجيات البيت، من كنس إلى مسح إلى شراء الخضر من السوق إلى...
1: أسكتي أسكتي أيتها الحمقاء، أسكتي وافعلي ما أمرتك.
0: لم يخلق الله لي 10 أيدي حتى أستطيع أن أعمل هذا وهذا وهذا في وقت واحد.
1: وتعسين أمري أيضا، تعالي تعالي.
0: سيدتي سيدتي، إن امتدت يدك لي بضرب أو إيذاء فسأخرج من هذا البيت ولا أعود إليه ثانية.
1: افعليها إذن وسترين كيف أعيدك بواسطة رجال الشرطة.
0: نعم، تتهمينني بأنني سرقت نقودك أو مصوغاتك كالعادة، أليس كذلك؟
1: سأفعل أي شيء لأرغمك على خدمتي وبدون أجر أيضا.
0: وأين هو أجري؟ أنسيت أنك تحجزينه لديك حتى ترغميني على البقاء؟
1: ولن أعطيك قرشا واحدا لأذل كبرياءك وأحطم أنفك.
0: لا، وأنا الآن رأسي برأسك تماما، ولن أسمح لك أبدا أن تذلي كبريائي أو تحطمي أنفي من أجل 4 جنيهات كل شهر.
1: أنت أنت أيتها الملعونة رأسك برأسي.
0: نعم.
1: تعالي.
0: آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه.

0: أرجو يا سيدتي أن تهدئي وتقصي علي ما حدث.
1: هذه الخادمة الملعونة اعتدت علي بالضرب.
0: والسبب؟
1: رأيتها تتكاسل في قضاء حاجيات البيت، ولما بدأت ألومها أمسكت بخناقي وانهالت علي ضربا.
2: أنا التي انهلت عليك ضربا؟ منك لله، منك لله.
0: اسكتي يا فوزية، اسكتي ودعي سيدتك تكمل حديثها.
2: هي تكذب يا سيد الضابط، تكذب وأقسم لك.
0: أنا لم أسألك بعد، سيدتك هي التي جاءت تشكوكي وأنا أسمع شكواها، فاسكتي أنت تماما.
2: ولكنها تكذب، تكذب.
1: أرأيت يا حضرة الضابط، خادمة لا هي في العير ولا في النفير تتطاول علي وتتهمني بالكذب، وعلى مسمع ومرأة منك أيضا.
0: يا سيدتي لنعد إلى موضوع شكواك لو سمحتي.
1: شكواي هي أنها تعدت علي بالشتم والضرب، وعلى الشرطة أن تحميني وتعطيني حقي.
0: ألديك أية أقوال أخرى؟
1: لا.
0: وقعي على المحضر لو سمحت. تعال يا فوزية.
2: نعم يا حضرة الضابط.
0: سمعت طبعا ما قالته سيدتك؟
2: سمعت.
0: وما قولك؟
2: كذبت على الله في كل ما قالت.
1: تقولينها مرة ثانية أيتها
0: سيدتي؟ لقد تمت أقوالك ولا أريد أن أسمع أي تعليق. أكمل يا فوزية.
2: يا سيدي إنها دائمة الاعتداء علي ويشهد الله.
0: ولما بقيت في العمل لديها؟
2: تحتجز راتبي الشهري عندها لترغمني على البقاء واحتمال إهاناتها واعتداءاتها.
0: لديك شهود يا فوزية على هذا الذي تقولين؟
3: عفوا عفوا، أنا أشهد يا حضرة الضابط.
1: من؟ صلاح؟
3: نعم يا زوجتي العزيزة.
0: حضرتك زوج الشاكية؟
3: نعم يا حضرة الضابط، أخبرني الجيران بما حدث فجئت مسرعا لأنقذ هذه المسكينة.
1: صلاح!
0: من فضلك يا هانم أكمل يا شيخ صلاح.
3: يا حضرة الضابط، لقد قيل إن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
0: تماما.
3: وهذه البنت فوزية عانت كثيرا في بيتنا من زوجتي، عانت من الضرب والإهانات وال...
0: عفوا، وأين كنت أنت؟ أكنت تتخذ موقف المتفرج مثلا؟
3: لا لا يا حضرة الضابط، وكثيرا ما دب الخلاف بيني وبين زوجتي بسبب سوء معاملتها للخدم واضطرارهم إلى الفرار من العمل لدينا.
0: وبالنسبة لفوزية؟
3: مظلومة، مظلومة تماما، وأقر وأعترف وأشهد أمام الله.
2: صلاح، سمعت يا سيدي الضابط؟ سمعت؟ يدك أقبلها يا سيدي، يدك أقبلها.
3: استغفر الله يا فوزية، استغفر الله.
0: يا سيد صلاح، لقد جئت في الوقت المناسب، والآن لابد أن تعرف السيدة زوجتك أن شكواها لم تعد ذات موضوع.
1: ماذا؟
0: وإذا أرادت فوزية أن تتهم السيدة زوجتك بالاعتداء عليها فمسار القضية سيتحول ضدها تماما.
1: أنا؟
0: أقرب الناس إليك يا سيدتي شهد بذلك، والمسألة في يد فوزية.
2: لا يا سيدي، لا أرضى أن أسيء إلى سيدتي أبدا.
0: رغم كل ما فعلته معك؟
2: لا أخون العيش والملح أبدا يا حضرة الضابط.
0: وما الذي تريدينه يا فوزية؟
2: تعطيني أجري الذي تبقيه لديها منذ شهور وأذهب إلى حال سبيلي، والأرزاق على الله.
3: سأعطيك أنا كل ما تطلبين يا فوزية وأكثر.
1: أثمة ما يدعو إلى بقائي يا حضرة الضابط؟
0: ما دامت فوزية لم تتهمك بشيء ففي مقدورك أن تنصرفي.
1: شكرا. أستاذ صلاح، أنا في بيت بابا لكي يكون لديك علم.
3: تعالي تعالي، ولما إلى بيت أبيك وقد انتهى الموضوع على خير؟
1: عندما تفكر في الحضور لمقابلة أبي ستعرف إن كان قد انتهى على خير أم على شر بإذنك.

0: يا ابنتي كفي عن البكاء، الخطأ خطأك جملة وتفصيلا.
1: أبي، وتقول لي هذا الكلام وهو جالس معنا ليشمت بي؟
0: الحق أحق أن يتبع، وسوء معاملتك للخدم يخالف ما شرعه لنا الدين الحنيف.
1: يخالف ما شرعه لنا الدين الحنيف؟
0: أجل، وكان عليك، وأنت المثقفة المتعلمة، كان عليك أن تدركي هذا وتحسني معاملتك للخدم الذين يعملون لديك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، وألا يكلف من العمل ما لا يطيق. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أتسمعين؟
1: نعم.
0: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فما أحببتم فأمسكوا، وما كرهتم فبيعوا، ولا تعذبوا خلق الله، فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم، أتسمعين؟
1: أسمع.
0: لو شاء لملكهم إياكم، صدق رسول الله.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ويروى أن رجلا سأل رسول الله: كم نعفو عن الخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. صدق رسول الله.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ومن جملة ما ورد في السنة الشريفة في هذا الباب يستفاد أنه لا يحق للسيد أن يسيء إلى خادمه على أي نحو، أو أن يشتمه أو يضربه بغير حق، وإن عفا وصفح كان ذلك أحسن وأفضل، ويفهم كذلك. وأرجو أن تتدبري يا ابنتي ما أقول جيدا، يفهم أن الخادم يقتص له من سيده في الدار الآخرة.
1: ماذا؟
0: نعم، يقتص له من سيده، أي يضربه الخادم كما ضربه، ويهينه كما أهانه، ويشتمه كما شتمه، إلا أن يعفو الخادم ويصفح، وعندئذ يؤخذ من حسنات السيد إن كانت له حسنات، ويضاف على حسنات الخادم.
1: ويلي، كأنني
0: قبل أن تكملي نحن لم نزل في الدنيا يا ابنتي، وفي مقدورك أن تعيدي الحقوق إلى أصحابها وتسألي من أسأت إليهم الصفح.
1: وكيف أصل إليها وقد حصلت على مستحقاتها وذهبت إلى غير رجعة؟
3: يا زوجتي العزيزة، يا زوجتي فوزية، عندما رأتك تخرجين من مركز الشرطة غاضبة وفهمت أنك ستتركين بيتك، شق عليها أن تذهب و...
1: تعني أنها عادت إلى البيت؟
3: بالفعل عادت إلى البيت.
0: يا للفتاة الطيبة،
3: كأن شيئا لم يحدث.
1: بإذنك يا أبي، إذن
0: إلى أين؟
1: أذهب إليها وأطلب صفحها في الدنيا قبل أن تقتص مني يوم القيامة.
0: ولكن يا ابنتي، قبل أن تذهبي إليها لتستقبليها، لا تنسي أن تدفعي لفوزية كل ما تأخر من أجرها عندك، واذكري في ذلك قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام،
0: اذكري قوله: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. صدق رسول الله. والآن اذهبي يا ابنتي. اللهم قد بلغت، اللهم فشلت.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أبدا.

أبدا. الله عوني، الله عوني، الله عوني وحصني في الخطوب، فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا.

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني والعمر ضاع سدى.

هدى والجسم مني بعبء الوزر متزر والدمع من مقلتي خدي قد فصدا وقد رجوتك يا مولى الأنام وقد رجوتك يا مولى الأنام أغث عبدا ذليلا أغث عبدا ذليلا

قادا يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصدك.

كرما إني قصدتك يا مقصود جد كرما بالعفو عني بالعفو عني وأرسل منك لي مددا بنور وجهك بالذكر الحكيم بنور وجهك بالذكر الحكيم وما وهبت أحمد قربا قط ما بعدك طيب فؤادي طيب فؤادي طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعقد الشكر منعقدا

وصل ربي صلاة منك دائمة على الحبيب الذي أبدى لنا الرشد محمد صفوة الأعيان من مضر محمد صفوة الأعيان من مضر والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي وكل عبد ينادي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ومما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء، فاجعل عاقبته رشدا. ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا معين يا حفيظ، يا غفور يا رحيم.

0: يقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
1: التوكل على الله إخوة الإيمان هو الثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والاستعانة به في كل شيء، وهو اليقين بأن قضاءه نافذ، والسعي فيما لا بد منه من مطعم وملبس ومسكن، والتحرز من العدو كما فعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
0: والتوكل على الله ضرورة للإنسان، فالمرء في صراعه مع الحياة تنتابه المخاوف وتعتريه الصعاب وتنزل به الآلام النفسية، فلا يلقى للحياة طعما ولا يستطيع أن يقوم بدوره الرئيسي في إسعاد نفسه ونفع غيره، فتعطل قواه المادية والأدبية ويصبح شيئا تافها لا قيمة له ولا غناء فيه.
2: ففي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. من أجل هذا كان التوكل على الله ضرورة لا يستغني عنها عالم أو عامل، ولا رجل أو امرأة، ولا حاكم أو محكوم، ولا صغير ولا كبير.
0: والناظر في الإسلام يرى دعوته صريحة في التحلي بصفة التوكل على الله. قال تعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
1: والتوكل ثمرة من ثمرات الإيمان، والمتوكلون على الله يكفيهم الله كل ما أهمهم من أمر الدين والدنيا. يقول عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
2: والتوكل منهج الرسل جميعا، وإليه يلجؤون وبه يلوذون. فالقرآن الكريم يحكي أنهم كانوا دائما يقولون: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.

0: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ورقي؟
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانا.
1: قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة

تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه أي سله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال الرجل: فمن يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من

0: كن خير آخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال الرجل: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فأتى الرجل أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس. أقوال وآثار.
1: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من الدنيا والآخرة.
2: ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء فقال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.

0: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته على باب المسجد دون أن يربطها، فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل.
1: فالتوكل أيها الإخوة لا يتحقق إلا باتخاذ الأسباب ومتابعة سنة الله وقوانينه أولا، ثم الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه وترك النتائج له ثانية. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. صدق الله العظيم. وقد رأى عمر رضي الله عنه قوما توهموا أن التوكل هو ترك مباشرة الأسباب، فأعرضوا عن العمل وركنوا إلى العجز والكسل، فقال لهم: ما أنتم؟ فقالوا: متوكلون. قال عمر: كذبتم، ما أنتم إلا متواكلون، إنما التوكل رجل ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير.

التوكل على الله إخوة الإيمان لا ينافي اتخاذ الأسباب، بل إن التوكل لا يصح إلا إذا كان الإنسان قد اتخذ لكل عمل يريده جميع الأسباب الموصلة إلى تحقيقه. فالله سبحانه وتعالى قد ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها، والإنسان مسوق بالأسباب بمقتضى فطرته وبمقتضى تكليف الله تعالى له. وإهمال هذه الأسباب مناف للفطرة ومخالف لأمر الله. قال تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عز من قائل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق الله العظيم.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني يا خير الرازقين. عليك توكل وإليك أنبت يا رب العالمين.

قابل بصفح ذنبنا أنت لنا أنت لنا ونحن لا نرجو سوى

نورك دورنا، أنت الرجاء والمنى.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبلت كمنصة برمجة سحابية. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. من العناوين إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في ولاية كاليفورنيا السيدة الأردنية المقيمة في الولايات المتحدة منال الظهر، التي كانت قد ظهرت في مقابلة مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت فيها عن حنينها الشديد للأردن ورغبتها بالعودة إليه بعد 25 عاما من الغربة. وقدم جلالته للسيدة الظاهر دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة، وأعربت الظاهر عن سعادتها الغامرة بلقاء جلالة الملك وتلقي هذه الدعوة، مثمنة حرصه على التواصل مع الأردنيين أينما كانوا. زار سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، ترافقه سمو الأمير رجوى الحسين شركة ريبلت في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأعرب سموه خلال حديثه مع المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد عن اعتزازه بالمواهب الأردنية القادرة على الوصول والمنافسة على مستويات عالمية، مشيرا إلى أهمية الطموح في استثمار الفرص والأدوات المتاحة وتحقيق أفضل النتائج. وأشاد سمو ولي العهد بالشراكة المثمرة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبلت كمنصة برمجة سحابية، والتي نتج عنها إطلاق مشروع سراج، وهو مساعد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم باللغة العربية، ويخدم 1.3 مليون مستخدم في نحو 5800 مدرسة. وجرى بحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرات الذكاء الاصطناعي.

0: بمجالات التعليم وتطوير المهارات وتنظيم مسابقات البرمجة لإيجاد حلول في قطاعات ذات أولوية في الأردن كالمياه والطاقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة التي تأسست عام 2016 حوالي 9 مليارات دولار، وتعمل على بناء تطبيقات متكاملة للذكاء الاصطناعي. وجال سموهما في الشركة التي توفر مساحة عمل تعاونية للبرمجة وأدوات للعمل الجماعي، وتضم حاليا أكثر من 50 مليون مستخدم مسجل وما يزيد على 150 ألف مشترك، وساهمت تقنياتها في إنشاء أكثر من 2 مليون تطبيق. في إطار خطط تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الربط بين المحافظات، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توسيع مشروع النقل العام بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على خطي الكرك الزرقاء والكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. إلى التفاصيل.
1: وسع مجلس الوزراء نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات عبر الموافقة على إضافة 15 حافلة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. ويهدف القرار إلى تعزيز خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث، وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة وتنظيما. كما كلف المجلس شركة رؤية عمان للنقل بتنفيذ أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب، فيما أسندت مهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع إلى شركة المتكاملة للنقل المتعدد. وستزود الحافلات الجديدة بأنظمة دفع إلكتروني وأجهزة تتبع للمركبات لربطها بشكل مباشر بمنظومة مشروع النقل العام بين المحافظات. وفي السياق ذاته كلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي في نهاية كانون الأول من عام 2026 لقياس الأداء التشغيلي للمسارين ومدى تحقيق أهداف المشروع. وكانت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت منتصف العام الماضي قد حققت نتائج تشغيلية لافتة بعد تشغيل أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمان والمحافظات الرئيسة، حيث تجاوز عدد المستخدمين حوالي 1,600,000 راكب عبر تسيير نحو 139,000 رحلة خلال 8 أشهر. واستنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية الشهر المقبل وتشمل 8 مسارات و180 حافلة بهدف تعزيز الربط بين المحافظات وخدمة المواطنين والطلبة والعاملين بطاقة استيعابية تتجاوز 13,500 راكب يوميا. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا، أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان. وفي إطار التحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف. وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامين معدلين لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ولنظام البعثات العلمية في الجامعة.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة محادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين في مختلف القطاعات. واستعرض الصفدي وبوريطة التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما بحث الوزيران التحضيرات لعقد الدورة 6 للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري. وأكد الصفدي وبوريطة دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية بما يضمن الأمن والاستقرار الدائمين، كما أكد على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشدد الوزيران على ضرورة تكاتف كل الجهود لضمان تثبيت الاستقرار في غزة. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي برئيس الوزراء الأذري علي أزدوب، حيث جرى بحث أفاق تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأكد القاضي وأزدوب متانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إلهام علييف. وتأتي زيارة القاضي إلى أذربيجان للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أعرب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عن ارتياحه لقرار الحكومة بشأن تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية، مشيدا بجهودها في تعزيز العدالة وحماية حقوق الكنائس وترسيخ الاستقرار. وأكد المجلس أن ذلك يعكس نهج الأردن في احترام التعددية الدينية وتعزيز المواطنة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. حول هذا الموضوع تحدث رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفورس عطلة فقال:
2: اجتمع مجلس رؤساء الكنائس اللي بيمثل كافة الكنائس المعترف فيها في المملكة الأردنية الهاشمية حول موضوع قرار مجلس رئاسة الوزراء من خلال الأسباب الموجبة لتعديل القانون 2014 اللي نحن قدمناه لمجلس الوزراء. وبالتالي عبر المجلس بكافة أعضائه بكافة الكنائس عن شكره العميق لدولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء على هذا القرار اللي هو بغاية الأهمية اللي بخص كنائسنا في القدس، بخص مجتمعنا المسيحي، بخص الوصايا الهاشمية، لأنه هون أهمية كنائسنا كافة هي موجودة في بلادنا المقدسة حتى تخدم شعبنا المسيحي اللي هو جزء أصيل من الوطن، من الجسم الواحد للوطن. فبالتالي هذا القرار اللي تم اتخاذه بحقق العدالة في داخل الأسرة المسيحية. فبالتالي قرار مجلس الوزراء له أهمية كبيرة للعائلة المسيحية حتى يوقف الظلم اللي كانت تتعرض له الأرملة، اليتامى، كل إنسان كان يعاني من أمور عديدة اللي بيعرفها المجتمع المسيحي. وهذا بيدل كمان على ترابطنا أردنيين مسلمين ومسيحيين. فبالتالي هو رسالة لكل العالم بأنه مش فقط المملكة الأردنية الهاشمية هو بلد ديمقراطي، ولكن هو كمان بلد اللي بيسطر أمثلة وقدوة في المحافظة على حقوق أبنائه مين ما كانوا أبنائه.
0: أكدت وزارة الداخلية أن الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يسمح له بالعبور من الجانب الآخر، ويستقبل جميع القادمين دون التقيد بعدد أو وقت. وأوضحت الوزارة أن الجسر يتعرض لإغلاقات مفاجئة من الجانب الآخر لأسباب مختلفة، كما يتعرض المسافرون لتأخيرات بسبب الإجراءات المتبعة هناك، خاصة عمليات التفتيش. ولفتت إلى أن الجانب الآخر يسمح بدخول 2500 مسافر عبر 50 حافلة، إضافة إلى 500 مسافر من فئة VIP كحد أقصى. وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة تقييد الجانب الآخر لعدد الحافلات والمسافرين الذين يستقبلهم يتوجب الحجز عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدة أن المنصة تيسر الإجراءات من خلال الحجز المسبق وفق الطاقة الاستيعابية، وأن الالتزام بها يمنع الاكتظاظ ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات. ونتابع فترتنا الإخبارية من قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وإلى الشأن اللبناني، حيث انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وهي الأولى التي تعقد في ظل وقف لإطلاق النار منذ بدء المحادثات في نيسان الماضي.

0: الماضي. وقبيل انطلاق المفاوضات شدد الرئيس اللبناني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي. تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران بغالبية 50 صوتا مقابل 48 صوتا، ويطلب القرار من الرئيس دونالد ترامب وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية واسعة النطاق، وأن المفاوضات بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الملاحة. في المقابل نفت إيران هذه التصريحات مؤكدة أنها لن تسمح بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي، وأن حركة عبور السفن في مضيق هرمز تخضع لتقييم أمني يومي وفقا للظروف الأمنية. إلى ذلك بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين في أول زيارة من نوعها لمسؤول أمريكي رفيع إلى المنطقة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتهدف الجولة إلى بحث ترتيبات الاتفاق النهائي مع إيران وملفات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى طمأنة الدول الخليجية بعد تداعيات الحرب الأخيرة. ومن المقرر أن يشارك روبيو في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، حيث يتوقع أن يشكل ملف مضيق هرمز محورا رئيسيا للنقاش وسط تباين المواقف بشأن مستقبل إدارة هذا الممر البحري الحيوي. ونعود إلى أخبارنا المحلية، حيث زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الأحناطي مديرية المشتريات الدفاعية، واطلع على مشروع برنامج الشراء الإلكتروني العسكري. التفاصيل في تقرير مديرية الأعلام العسكري.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الأحناطي مديرية المشتريات الدفاعية، وكان في استقباله مديرها، واستمع اللواء الركن الأحناطي إلى إيجاز عسكري حول أبرز أعمال المديرية وحجم الجهود المنجزة وخطط التطوير والتحديث المستقبلية والدور الذي تطلع به في تأمين احتياجات القوات المسلحة الأردنية من مختلف المواد وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على مشروع برنامج الشراء الإلكتروني العسكري، ودشن المرحلة الأولى منه، واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذه وميزاته الفنية والتشغيلية. وبين مدير المشتريات الدفاعية أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في إجراءات الشراء والعطاءات العسكرية من خلال التحول إلى نظام إلكتروني متكامل يسهم في تعزيز السرعة والدقة والشفافية ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والموردين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشكل الخطوة الأولى في تنفيذ مشروع متكامل سيتم تعميمه تدريجيا على الجهات المختصة بالشراء في القوات المسلحة الأردنية ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة المشتريات العسكرية. وأكد لواء الركن الأحناطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أهمية مواصلة جهود التحديث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل، بما يعزز كفاءة المنظومات العسكرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبليت كمنصة برمجة سحابية. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة صباحا في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها، راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أحبائي وإخواني وأعزائي الموجودين الآن معنا عبر اللايف الموجود على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عنوان صفحتنا طبعا مفروض كلكم تعرفوا، البث المباشر من عمان، موجود معاكم على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، تتواصلوا معنا وفيها خدمة الرسائل، بإمكانكم إرسال قضاياكم وملاحظاتكم من خلالها، وموجود عندنا بث لايف يوميا. بتمنى منكم تتفاعلوا معنا فيه أكثر وأكثر، وما في مشكلة إذا عملتوا شير، بالعكس يعني بنقول لطفا كرما وليس أمرا، تشاركونا وتعملوا مشاركة لحلقة اليوم عبر حساباتكم وصفحاتكم الكريمة، ونكون لكم من الشاكرين. يسعد صباحكم جميعا، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان اللي غاب عنكم يوم أمس، احنا كنا موجودين معكم بارح بتغطية، اليوم عدنا إليكم من جديد. اليوم هو الأربعاء الموافق 24 من حزيران يونيو للعام 2026، اليوم هو 9 من محرم للعام الهجري 1448، ترى بالتقويم الهجري احنا بشهر واحد، بالشهر الاول محرم. يسعد صباحكم جميعا، وان شاء الله يا رب يكون هذا اليوم يوم مليء مليء بالنجاح، مليء بالخير، مليء بالفرح، بلاش اقول بالفرح، مليء بالرضا، لانه اذا رضيت حتى لو ابتليت ستقول الحمد لله. في بداية الحلقة أيضا أنقل لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، واليوم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج غاندي حداد، أسعد الله صباحك أبا عون، حياك الله. من السوشيال ميديا تمارا النهار، وبالإعداد سهر لجبور، ودائما معكم في التقديم مها طبيشات، ويسعد برفقتكم هذا الصباح محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

صباح الخير لكل الأحبة اللي قاعدين بيقولوا إنه صباح الخير، يرضى عليكم ويوفقكم ويجعل هذا اليوم مليء بالخيرات عليكم وعلى هذا الوطن العظيم.

صباح الخير يا كوكب المعايطب. تقول الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أنا موجود، أنت لوينك؟ أم مراد صباح الخيرات يا أم مراد. أم مراد من البترة، مش أم مراد الموجودة عندنا بالاستديو مهات بيشات، ترى هي موجودة اليوم بس قال ما بدها تطلع الهواء. تفضلوا. صباح الخير يا عايد العواودة، العواودة ونعم. مأمونة شحادة بشاهد يا أستاذ أبو عون يا أخي، بقول لك هسا أبو عون بوكل الدنيا وبيخرب، فبسمع عشان يحفظ الأغاني وبكرة بصبح لنا فاي. كنت ناوي أشوفك. سهام مردين وساري خليفة الشراب وهاني لنسور، حياكم الله.

0: يا أستاذ أبو عون، مرات وبالذات الأردنيين ترى الوفاء عندهم ما شاء الله درجة كبيرة. وأنا دائما بقول بالمناسبة، مشاعر الوفاء أهم من مشاعر المحبة. محبة بتخص فيه شخص، أتحدث عن العشق يعني وعن الهوى، لكن الوفاء عملة نادرة في هذا الزمن، زمن المتسارع. نسمع متعب قاعدين، صح ولا لا يا أبو عون؟ أعجبني جدا الأغنية الأخيرة اللي للنشامة، اللي عاملين صوت متعب AI، ذكاء اصطناعي، سمعتها يا أستاذ؟ والله أنا يعني شعرت بنوع من الفرح إنهم يعني أعادوا صوت متعب بأغنية بعام 2026. هذا هو الأردني اللي فكر بهذه الفكرة، ترى إنسان رائع، والله لا أعرف من هو لكنه رائع، أراد أن يحيي صوت متعب من جديد في وجدان الأردنيين، وبده يخلي متعب يفرح للنشامة، لأنه يا ما غنى للنشامة متعب. فب 2026 بالمونديال لازم متعب يغني، متعب مش موجود، خلق صوته AI. يا سلام.
1: أصابك عشق النار،
0: الله عليك،
1: وميت بأسهمي.
0: الله عليك يا أبو عون،
1: فما هذه
0: يا أخي، والله لازم يصير التغيير المنشود اللي بينه وبين، لازم يصير التغيير، ها التغيير اللي بتابعنا على السوشيال ميديا أستاذ مأمون، التغيير هذا لازم يصير. شوفوا الإبداع، شوف. صباح الخير لجهاد الكسواني ورائدة بريزات وأبو سامر النمروطي وأبو شاكر الخلايلة. اسمعوا لهالكلام الجميل، اسمعوا لهالكلام الجميل. يا سلام يا سلام.

أنا قلت لكم إنه هذه القصيدة بقوله والقول على ذمة الراوي، ما في شيء يعني من التاريخ دقيق 100%، بس بقوله هذه ليزيد ابن معاوية.

بقول وأنا دائما بقولها، هذا من أجمل الأبيات اللي سمعتها بحياتي، مرتبطة بهذه القصيدة يا أبو عون، بصفها لمحبوبته اللي موجودة. بقول لها حكم لقمان، شوف من شدة ذكائها، لها حكم لقمان وصورة يوسف بجمالها، ونغمة داود صوتها، وعفة مريم، ولي حزن يعقوب، ووحشة يونس اللي كان في بطن الحوت، وآلام أيوب، وحسرة آدم. أوف، شو هذا؟

شوفوا، الدنيا فيها أشياء ممكن تحصل عليها بسرعة، ببساطة، بسهولة، لكن شو بقولوا الناس؟ بقولوا اللي بيجي بالسهل بروح بالسهل، واللي بيجي بالصعب يبقى دائما وأبدا. دائما وأبدا من يتمنى عليك تسعى لرضا، حتى على صعيد العشق والمحبة، لأننا كنا بنحكي عن الشعر. النساء اللاتي يتمنعن يهيم الرجل في عشقها وحبها، على عكس المرأة اللي مباشرة يعني تبادلك المشاعر والحب، كل شيء. لكن صدقوني الشيء الصعب اللي بتحصل عليه له قيمة، عشان هيك كلما كبر هدفك وكان أصعب، صدقوني لذة الحصول على الهدف فيه جمال غير طبيعي. محمد عبده مثلا بقول هذا الكلام، بقول يا مدور الهين، اللي مدور الأشياء الهينة ترى الكايد أغلى، يعني الكايد بمعنى الأصعب، يا مدور الهين ترى الكايد أغلى، واسأل مجرب، واسأل مغني كايدات الطروق، اسأل واحد بغني الطروق الصعبة، الطرق اللي هو البحر، يعني يختار القصائد الصعبة، هو بقول عنه يعني بقول يا مدور الهين ترى الكايد أغلى، وإذا مش مصدق اسأل مغني كايدات الطروق، اسأل شخص ما بيغني غير القصائد المحكمة والبحور الصعب غناءها ولحنها. فاللي عنده هدف كبير لا يزعل، لذة الحصول على هذا الهدف، على عظمه، على كبره، أجمل وأجمل. والله.

0: سامي
1: واسأل مغني كايدات الطروقي.

كل واحد شره في له بضاعة وإله سوق خاص. في سوق رخيص وفي سوق غالي، وانت حر. صباح الخير هلال البرماوي وأبو خالد الشوبكي، ونعزيك بسبب وفاة شقيقتك الله يرحمها، رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه وألهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان. عيسى أبو حماد صباح الخير، وإبراهيم لنسور، رزق التلاوي صباح الخير يا صديقي، طايل الحديد. يا إخواني في إشي غريب غريب عجيب. أنا بذكر زمان، يعني كنت حينما أتجه إلى مثلا وإحنا رايحين على الكرك ونمر في مناطق غير مأهولة، صحراوية بعيدة ما يوجد فيها ناس، خاصة بساعات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر الباكر، كان في شيء قدامنا يقطع الشارع بشكل سريع، لا هو كلب ولا هو قط، نسأل شو هذا؟ يقولوا هذا الحصيني. هذا الحصيني، ترى الحصيني هو الثعلب، بس العرب يكنوا الثعلب بأبو الحصين. ليش؟ من شدة حذره، لأنه دائما وأبدا يتخفى بين الحصون. العرب كل حيوان، كل حيوان له كنية عند العرب، يعني على سبيل المثال الحصر، الحمار بيقولوا له أبو صابر، الديك بيقولوا له أبو صياح، يعني العرب كل حيوان له عنده كنية. عموما الثعلب أبو هجرس. المهم خلينا نرجع أحكي لكم عن الحصيني اللي هو الثعلب، بس احنا بنقول عنه الحصيني، يعني محول الكلمة من كنيته باللغة العربية أبو الحصين. هذا أبو الحصين من شدة حذره يتخفى بين الحصون، فالعرب كانوا يقولوا عنه أبو الحصين. مع الزمن صاروا الناس يقولوا عنه حصيني، هو أساسا الثعلب الأحمر، وهذا منتشر في مناطق عديدة وكبيرة، لكن من شدة حذر هذا الحيوان وهذا الكائن لا نراه إلا زي ما قلت لكم بالصدف، إلا بالصدف. طيب ليش أنا ذكرت القصة؟ لأنه قبل فترة صرت أشوفه فجرا وبعض ساعات الليل المتأخرة على أطراف العاصمة عمان، يعني بالقرب من المناطق المأهولة، وقلنا برضو عادي بصير. قبل فترة صرت أشوف وجهه الصبح في بعض الأحياء، والله يا أخوان ما بكذب عليكم، يوم أمس شاهدته يتمختر بالحي كأنه قط. والله لا أكذب عليكم، شاهدته بتمختر بتقزدر قزدرة بالحي وكأنه قط ولا كلب. شو هذا يا أبو عون؟ الثعلب هذا منتشر، وأنا مستغرب بيني وبين ذاتي، بعيدا الآن هل ما أعرف ليش قدم لأجل الأكل، لكن أنا بستغرب كيف يقرر الحيوانات أنه خلينا نغزو المناطق المأهولة. ترى هذا مش كلامي، ترى الآن في شكاوى في عمان كاملة، في خلدة، في أم أذينة، في مناطق عديدة بقول لك هذا الثعلب مش فقط بتقزدر، صار يفوت يعمل الجحور تبعيته أو الأوكار تبعيته داخل حدائق المنازل، داخل حدائق المنازل يا أستاذ أبعون. الثعلب هذا بعد فترة راح يشوفوه في الشوارع حاله حال القط، حاله حال القط. لكن لماذا قرر أبو هجرس أنه يدخل في المناطق المأهولة؟ والله أنا ما بعرف، أو كيف يتخذ هذا القرار؟ غريب. ترى التطوريين أو أصحاب الداعمين لنظرية التطور بيقولوا الكلاب الموجودة اليوم عندنا هاي أساسا هي كانت إما ذئب وإما ثعلب، لكن اقتربت من مناطق

مناطق البشر فدجنها البشر فصارت كلاب. عشان هيك الكلاب في منها إشي بيشبه الذياب وفي إشي بيشبه منها إيش؟ بيشبه الثعالب. أنا شفتوا الكلاب الصغير تشكواوا وأبصر إيش؟ بتشبه الثعالب. الكبيرة بتشبه الذئاب. غريب هذا، هذا الثعلب يا أخواني. أمانة عمان تواصلوا معها زملائي لي في الإعلام، شاهدت أكثر من فيديو، قالوا والله هو مش ضمن اختصاصنا، إحنا اختصاصنا كلاب ضالة. هاي دائرة المكافحة القوارض والحيوانات الأليفة، قالوا إحنا مش اختصاصنا، إحنا مش اختصاصنا ثعالب، إحنا اختصاص كلاب ضالة. تروحكم معنا تسألون على الكلاب الضالة بنجاوبكم، أما الثعالب ما إن عليها. والله مصيبة هذا الثعالب إذا انتشرت. بعدين الثعلب ترى مكار يا أخواني، هذا حينما تقترب منه يرمي نفسه على الأرض ويشعرك أنه مات، بتحنط بتقول هذا بترميه بقدمك بتدزه بتشوفه ميت، ما أنبعت عنه أمتار بصحى وبمسك حاله بهرب. مكار الثعلب، الحصيني مكار. الله يكفينا ويكفيكم شر الثعالب. عموما جبنا سيرة الذئاب، على سيرة الذئاب بالله يا أستاذ أبو عون خلينا نحيي النشامة، نشامة اللي شاركوا في المونديال وتبقى لديهم مباراة واحدة مع الأرجنتين. مباراة ترى تحصيل حاصل لأنه إحنا خلص يعني فقدنا الأمل في التأهل إلى الدور الثاني، لكن هم ذيابة. تقول آه تقول لا، هم ذيابة. وأنا بحب توصيف الإنسان المميز بالذيب، وبعتقد أنه الأردن يجب أن نستخدم كلمة الذيب دائما وأبدا، لأنه كبارنا بفهموا ما كانوا يقولوا لفلان أنت أسد، كانوا يقولوا له أنت ذيب، لأنه يعرفوا قيمة الذئب، بقولوا عنه الوحش الذيب. على سيرة الذياب شكرا لكم أيها النشامة.

هذا بيت القصيد. هذا ما كنا نبحث عنه، نتأهل لكأس العالم. المرة الجاية بكون عندنا هدف أكبر، المرة الثانية هدف أكبر، وبعدين على خير نأخذ كأس العالم.

لا والله بس غريب يا أخي، هذه الحيوانات والله غريبة، وإحنا عن جد بحاجة ندرس شيء اسمه التوازن البيئي ونفهم. ما حدا يضحك علي إني بحكي هذا الصباح عن موضوع الثعالب اللي قوت قلبها وصارت تتمخطر وتتقزدر في الأحياء. ما حدا يستغرب كلامي. بالمناسبة القط في أصله صياد، ما عاد صياد. القط الآن بتغذى على يعني على الحاويات. زمان القط إخواني كان صياد، يعني بيقفز وبيمسك العصافير وبيهجم على الهاء، بيهجم. الآن القط ما بيمارس هذا الفعل. القط الآن بذهب لأقرب حاوية وبحصل على غذائه. أضف إلى ذلك أنه حتى شكله تغير. الناس جابوا أنواع كثيرة من القطط، هاي القطط المهجنة، يا إما هربت من البيوت أو أصحابها زهقوا منها ورموها. شوفوا شكل القطط في الشوارع اليوم تغيرت، قطتنا صارت أحلى بالمناسبة. بس القط القديم على بشاعته كان صياد. هذا القط الموجود اليوم الصياد. حذرنا قبل فترة من طائر المينا، امبارح شفت دراسة نازلة يا أبو عون بتحذر من طائر المينا. احنا قبل سنة عملنا فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حكينا فيه عن شر هذا الطائر الغازي. ترى انتبهوا، خليك معي، اطلع الآن برا. تذكروا هاي العصافير الخضيري والدويري والبلبل؟ ترى الآن نادر تراها. الآن اطلع شوف الإسلاك، مو كان يقول دائما على الإسلاك الكهرباء، شوف كل الموجود طائر المينا. قضوا على البلبل، قضوا على الخضيري، على الدويري. ها هذا مصيبة، يهاجم الحمام، يهاجم الدجاج. هذا بيقولوا جاي من الهند، وجابوا علينا من الهند. لقوا في ثعالب والقطط تغير أداءها. العظيم غريب يا جماعة الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله.

عادة الواحد بس يسهب في الكلام، يسهب يعني يحكي بدون معنى ويغلط، بقول لهم جاهل وغلطت. خلينا نرجع للموضوع الرئيسي، فإذا كنت تعتبروا اللي حكيته إسهاب مالوش علاقة اعتبروني جاهل وغلطت. خلينا نعود للموضوع الرئيسي، هذا هو هذا هو الموضوع الرئيسي. ايوه هذا هو. انا امبارح شفت برامج تقول نقيم برامج، لقاءات، حوارات، منشورات، بوستات، ناس بيطلعوا معصبين، ناس بطالب يغير اللعيبة، في واحد بطالب يغير الملاعب، واحد بطالب يغير المدرب. وأنا بقول والله على هونكم، على هونك، على هونك، على هونك. من حقك أن تنتقد؟ نعم من حقك. من حقك تقول أنا مقهور؟ نعم من حقك. من حقك تقول والله إني لحد هذه اللحظة بشعر أن ضغط مرتفع؟ والله من حقك. بس اللي مش من حقك أن تسيء لناس اجتهدوا لأجل وطن. سيء، تنتقد انتقد، والله ما تفهمون غلط، والله ما تفهمون غلط. ما بعرف، أنا وجهة نظري مختلف، أنا عندي وجهة نظر، يا إما تتبنوها وتحترموا رأيي وتقول أنا بختلف معك برأيي. أنا وجهة نظري تقول إنه هذول النشامة عملوا شيء كبير، أفضل أفضل أفضل من أشياء كثير إحنا ما عملناها. على الأقل على الأقل على الأقل أفضل من بعض اللي مبارح طلعوا انتقدوا، على الأقل على الأقل اللي طلعوا أساءوا، مش عفوا انتقدوا، اللي طلعوا أساءوا أنا بعتقد إنه عملوا أحسن منه. بعدين اليوم يعني إذا كل الناس محللين ومدربين، وليش واقع الدوري تبعنا هيك؟ يعني ما إنكم أنتم مبدعين جدا، ليش ما شفنا أنديتنا مميزة؟ يعني ليش ما شفنا منتخبنا على مدار السنين يشارك في كأس العالم؟ إذا إحنا لهالدرجة عندنا هاي الحصافة الكروية والعمق الكروي لدى المحللين ليش طيب؟ ليش يعني؟ ليش إحنا اليوم فقط صرنا نفهم بكرة القدم؟ هلا أنا ما عندي مشكلة، زي ما قلت لكم بل في ناس مقهورة، في ناس مضايقة، في ناس عصبيين، في ناس كان كثير يعني ما ما ما ما يعني كان يظن أنه فعلا راح يتأهل، والله ما بلوم، أنا واحد منهم، ترى أنا واحد منهم. بس أنا عندي مشكلة من الناس الذين يحولون كل قصة إلى نظرية مؤامرة. فهمتوا شو قصدي؟ أنا ما عندي مشكلة ما واحد بطلع بقول أنا بنتقد، مش يعني أنا بقصد أنه أنا بعيني من أنا حتى يعني أقرر الناس، لكن الفكرة أنه هذول الناس اللي بطلعوا بنتقدوا نقد عادي، اللي بقول والله أنا بتمنى هيك، أنا بتمنى هذا اللاعب ينحطي، أنا بتمنى فلان، أنا شايف فلان ما أدى، هذا كله شيء طبيعي، أنا شايف المدرب كان لازم يغير وجهة نظر، أنا ملاحظات. وأنا بعتقد أنه أكيد رح يكون في جلسة حساب لدى عودة النشامة من قبل الاتحاد، مش من قبلنا احنا، من قبل المدرب، من قبل الجهاز الفني، اكيد راح يكون في قعد وفي تحسين وفي تطوير ومعالجة الاخطاء، انا واثق. ولازم يصير هذا الكلام، اذا ما صار مصيبة ترى، اذا ما صار مصيبة. لكن انا قصدي انا ما عندي مشكلة مع هذول كل الناس، انا مشكلتي مع الذي يحول القصة الى مؤامرة كالعادة وبيلغز بكلامه، بيعمل الغاز ويشعرك أنه في مؤامرة كبرى كانت تستهدف الكرة الأردنية وهدفها هو النيل من ثقة الأردنيين في منتخبهم، وهناك مؤامرة تتعلق فلان لازم يلعب خاوة عنا. وإخواني والله الموضوع مش هيك، والله يا إخواني. يعني وما أنا ما أفهم ليش في ناس دائما يصرون على أنه يعمل من الحبة قب. يا أخي انتقد كيف ما شئت، لكن اجعل الأمر في إطاره، في إطاره الكروي. على فكرة منتخبات كلها ترى في منها بيبدع وفي منها بتخسر، وفي ناس حققت نتائج أصعب من نتائجنا وزعلوا الجمهور، وفي عندهم وطالبوا بتغيير مدرب وطالبوا بتغيير لعيب وغيره، كله عادي طبيعي. لكن أنا ما بعتقد إنه واحد فيهم حول القضية لقضية سياسية، ما بعتقد إنه في واحد من هاي الجماهير حول القضية إلى مؤامرة كبرى تستهدف الوطن وتستهدف مكونات الوطن. أنا ما بعتقد، أنا ما شفت، أنا ما سمعت إلا ما نشاهده من بعض.

بعض الأشخاص الذين يتقصدون، وبالمناسبة بالسياسة موجودين في حالة اقتصادية، في مؤامرة اقتصاد في السياسة، بقول لك هناك مؤامرة تستهدف السياسة الأردنية. يوم تحكي عن الوطن يقول لك هناك في مؤامرة تستهدف الوطن. تتحدث عن الرياضة يقول لك في مؤامرة تستهدف الوطن. يوم أمس النشامة تجمعوا من كل صوب وحدب، من كل صوب وحدب، صوب الجهة، الحدب كل شيء مرتفع أو ناتئ عن الأرض، يعني من وراء كل تل، من وراء كل جبل، جاءوا إلى المدرج الروماني. طيب تجمعوا النشامة، تجمع الأردنيين، وتجمع الأردنيين هذا في النهاية، وأنا بعتقد أنه ممكن يكون في مشكلة فنية بخروج الجمهور، صار في حالة تدافع، وللأسف خسرنا فيها شاب أردني نتيجة التدافع. حتى ساعة المساء ما كنا نعرف من هو، والكل ينادي، وتم تعميم اسمه على المراكز الأمنية وأيضا المستشفيات كي يتعرف عليه أحد. عموما المساء تم التعرف عليه، اسمه زيد، الله يرحمه، الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله. سمعت أبوه مبارح بقول والله من الصبح أنا سمعنا عن واحد توفي وترحمنا عليه، لكن ما كنت أعلم أنه هذا ابني، يا الله ما أصابها. عموما وتوفي، والجماعة يعني أعانهم الله على هذا الامتحان، والأردنيين كلهم تأثروا. وبارح سمو ولي العهد يعني أعاد نشر النعي اللي الاتحاد نعاه لهذا المشجع الأردني. وفي شخص بارح في شفت بقول يحولها إلى مؤامرة، وحولها حتى يستهدف الحكومة، وكيف يعني تم هيك، وين التنظيم؟ أخوان القضية أبسط من ذلك، مش موته أبسط، ما حدا يعني يلتقط كلامي بطريقة خاطئة، قصد التجمع، تجمع عفوي، تجمع أعلنت الحكومة بدنا نعمل شيء جميل، ترند، نعمل ترند، المباريات نحضرها من مدرجات عمرها 1900 و2000 قبل يعني 1000 سنة و2000 سنة، شيء جميل. وفعلا بالمناسبة هذولا لاقا على محركات البحث متابعة عظيمة من قبل العالم، يقرأوا عن المدرج الروماني وعن جرش وعن الأردنيين بشكل عام اللي قاموا بهذا الأمر. صارت حادثة خسرنا فيها شاب، الله يرحمه، والله العظيم كل أردني سمع هذا الخبر أنه تألم، والله أكاد أجزم لكم أنه يعني نساء كثر بكين ورجال كثر بكوا علي، والله أعرف، والله أؤكد لكم أنه خبر وفاة هذا الشاب أنه كان خبر يعني صادم لكل الأردنيين، وكان خبرا مزعجا زاد من انزعاجهم بعد المباراة، وكل الناس تألم. لكن ما بصير تحول القضية السياسية وتستغلها حتى تقدم نفسك إلى الناس، تقدم نفسك للناس على أساس أنك مخلص، على أساس أنك مميز. لا يا أخي مش من حقك، مش من حقك تفتي بكل أمر، مش من حقك أن تكون قاضي وتصدر أحكام على الناس. هذا وطني، هذا مش وطني، هذا كاذب، هذا صادق، هذا أمين، هذا مش أمين، هذا سارق، هذا فاسد، والله مش من حقك. القضاء وهم القضاء يجلسون جلسات ويبحثون في أمهات الكتب القانون، وقبل أن يصدر الحكم يعني زي ما بقولوا ينشد الله أن يعينوا على إصدار هذا الحكم لأنها أمانة عظيمة، وهو قاضي. من أنت حتى تصدر هذه الأحكام؟ هذا وطني، هذا فاسد، هذا عمل مؤامرة علينا، هذا بده يدمر البلد. الرياضة عندنا في إلى محط، إحنا هزمنا، إحنا دمرنا. لا يا أخي، إحنا لا دمرنا ولا هزمنا ولا، إحنا شاركنا في منتخبنا، ما كنا نشارك واجتهدنا وتميزنا وارتفع تصنيفنا وشاركنا وكسبنا شغلات كثير. خسرنا، نعم خسرنا، ولازم تدرس أسباب الخسارة، ولازم التجربة الجاية تكون أفضل، ولازم في آسيا رد الجمهور الأردني، ولازم ولازم ولازم ولازم، مفروض. بس يا أخي بالله عليك ارحم هذا الوطن يا أخواني، بكفي حكي، أنا بدي أسمع شيء.

0: وحد سيفك ما نبى. صباح الخير لطارق الضراغمي وشاعر الغربة بصبع الأردن، الغربة عفوا وأهلها. يوسف العيطان بتابعنا، صباح الخير يا سيدي. نسيم بن بكر وسمير العزازمة، أبو سمير المراونة. شوفوا ما أجمل هاي، بحجم بعض الورد إلا أنه له شوكة ردت إلى الشرق الصبا. توصيف الشاعر هون الشرق كله، الشرق واجمع البلاد الشرقية كلها كانت في هرم، وهذه الوردة الصغيرة اللي هي الأردن أعادت الصبا والشباب لكل هذا الشرق.
1: وحد سيفك ما نبى أردن أرض العزم أغنية.
0: رزق التلاوي بيقول هل تعلم أنه الأسد هو الحيوان الوحيد اللي بيخاف من زوجته؟ والله يا مش عارف للأمان، لكن أنا اللي بعرفه بيقولوا عنه ملك الغاب، وهو أساسا ما بعيش بالغابة وبعيش بالمناطق والسهول مش بالغابات. علي الزعبي بحي المنتخب بقول والله إنهم رفعوا رأسنا. خالد حجازي بقول هذول نشامة ذيابة، والله أنا مع أن يصطلح اسمهم بالذياب، أنا هيك اعتقاد. وبالمناسبة ترى الأردن فيها ذئاب، جبال الأردن كان في الجنوب ولا في الشمال فيها الذئاب، والذئب العربي يستوطن الأردن. والله يا ريت ونزل مكانها الثعالب، أقل ما فيها ذيب. مش ذعب. زياد بن عيسى صباح الخير.
1: لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا.
0: زياد بن عيسى بيقول كلامك متعوب عليه. لا والله ما هو إلا أنه نابع من القلب، الله فقط، ومش مقرى من ورق، هذا أخبار سأقرأها بعد قليل. إلهام العبادي صباح الخير يا ستي، طول عمرك. فتنة بريزات ووسبر هارت صباح النور والسرور والرضا. نورس عبيد صباح الخير بقول عندي مشكلة مع شركة اتصال، بعتنا رقمك على خدمة الرسائل، هيك ما رح نقراها لو تكرمت. عمر عربيات يا عزيزي صباح الخير. سلطان العاشق. محمد الخالدي بدأ يعطي أسباب الخسارة. والله كلامك صحيح، أنا يعني مش ضد أنك تيجي تقول مشكلة من المدرب من اللاعب، ما عنديش مشكلة، أنا عندي مشكلة فقط من اللي حول القضية وكبرها وسواها مؤامرة. أما كنا تحدثنا في البيت، زعلنا من اللاعب، زعلنا من المدرب، زعلنا من المباراة، زعلنا من الظروف، كنا طبيعي طبيعي جدا. وإحنا كمان لا تطلب من الناس إنهم ما يحزنوا، هذه مشاعر إنسانية تتخلل الجسد يعني ومن لا يحزن لا يعرف معنى الفرح، صح؟ من لا يتعب لا يعرف معنى الراحة. صدقوني بيقولوا إنه المبدع ولد من رحم المعاناة، من الحزن. الحزن ترى شعور أصيل، واللي ما بيحزن لا يمكن أن يتقدم بالحياة. ليش عنا هيك إحنا مبارح حزننا، قادم أفضل إن شاء الله.

أبو شاكر الخلالي بيقول أنا بريء إلى كل من يسيء للوطن وقيادته. شوف ما هذا ما أجمل التعبير، بيقول أنا بريء براءه، بيقول مش أنا يعني هو كذب، يقول أنا بريء براءة الذئب من دمي ابن يعقوب، من دمي يوسف. أنا شو مالي اليوم على الذئب؟ نهل المحاسن صباح الخير وتيسير ريالات. هاشم أبو لبدي صباح الخير، وإيمان المعايطة، معتز وصفي جميل الخصاونة صباح الخير. وكل إنسان قبل ما يتعلم المشي يتعثر مئات المرات حتى يستطيع المشي، وهذا هو حال الرياضة. والقضية قضية قدرات مش قضية مؤامرة. يا سلام عليك يا أبو الخصاونة. وبقول علي الزعبي، بقول احنا ما خسرنا في كأس العالم، الاش اللي خسرناه ان فقدنا شاب امبارح اسمه زيد. والله الله يرحمه ويجبر على اهله.

صباح الخير زكية أسعد وحمادة الشمري أحمد فياض الحراحشة عمر مستو من مدينة تطوان شمال المغرب. حياك الله وحيا الله أهل المغرب جميعا. ترى يا أهل المغرب إحنا معاكم سنشجع وكأننا نشجع المنتخب الأردني. يا أهل الجزائر نحن معكم سنشجع الجزائر وكأننا نشجع المنتخب الأردني. يا أهل مصر مصر العروبة الشقيقة الكبرى للأمة العربية نحن معكم سنقاتل ونحن نشجع معكم كل المنتخبات العربية اللي إن شاء الله ستتأهل إلى الدور القادم نحن خلفها وسنشجع بالصوت العالي ونحط العلم العربي تبع هذا البلد ونلبس الزي الرياضي تبعنا لأنه إحنا هيك تعودنا لأنه إحنا عرب. السوفاني صباح الخير وأم دحام.

0: القصي.
1: صباح الخير يا ياسمين لسعود، وصباح الخير لماجد أبو رياش، محمد العودات، صباح النور والسرور يا سيدي. نصر العنبر من إربد عروس الشمال بقول للجميع صباح الخير. وأخونا الحبيب محمد محمود علي العلاونة، صباح النور والسرور. إيمان أبو ليلى صديقة برنامجنا الدائمة، وأبو أيام العتايقة، يا هلا والله في أبو معتز العرارة، صباح النور يا سيدي. وفاء علوة، صباح الخير، طاب صباحك يا سيدتي. شرف ضمرة أو شريف ضمرة، صباح الخير يا سيدي. احنا من الله زعمة شجعان. رمزي ظاهر بتواصل معانا من الدمام وبقول حظا اوفر للمنتخب. محمد فؤاد زيد الكيلاني، كل الحب والاحترام لك يا سيدي. امبارح شفت فيديو اعتقد لشخص اسمه اظن خالد الربابع، هو محلل اقتصادي، بنقل للاردنيين بالنص بالاحصائيات كمية البحث على جوجل أثناء المباريات. إخواني لو تشوفوا الأرقام، أرقام صادمة، قفزة نوعية في محركات البحث، قفزة نوعية. بعدين القضية مش مرتبطة أنه البحث المنتخب الأردني، لا، البحث جوردن، البحث عن جوردن، عن الأردن. قرأ لنا أشياء تم البحث عنها، تفهم أنه كل تفصيلة في الأردن بحث عنها عبر محرك البحث جوجل. والله ما بكذب عليكم بحرف، يعني أنا حتى راح أطلب من زميلتي بالسوشيال ميديا تمارا النهار ترفع لكم هذا الفيديو بعد ما نأخذ إذن الأستاذ خالد الربابع عبر صفحته أن نبثها على صفحة البث المباشر. سترون يعني كيف العالم يتفاعل مع الحدث، وقديش ناس دخلوا على محرك جوجل وعملوا سيرش بحث على كلمة جوردن، كم عملوا بحث على المواقع السياحية الموجودة في الأردن، هذا المدرج الروماني أثناء مباراة النمسا.

أوه بحث رهيب بالملايين، على جرش، على البترة، على وادي رم. شو هذا؟ هذا واحدة من المكاسب اللي احنا مش مدركينها هلا، بنعتقد انه المكسب فني رياضي فقط. لا والله، يعني صحيح الاولى الهدف الاول رياضي عشان اتفق معاكو يعني، بس كمان في مكاسب ثانية بعدين رح نفهمها. مثلا اللي بيحكيه هذا الاستاذ العظيم الجميل المغني الرائع، شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا.

0: وحدتي أنا الأردن.
1: بكل أنفة، يعني من أجمل الأوصاف يوم يقول أنا الأردن، أنا جسمي يهتز وهو يقول أنا الأردن. آه والله. صباح الخير لطارق محمد عطلة الرواضية، مجد الطبيشات بتتابعنا صباح الخير يا مجد، خالدة زريقات طبعا صباح النور والسرور، أمل حماد هلا والله، يونس سليمان، إن شاء الله أني قاعد هنا بقرأ كل مشاركاتكم اليوم. تحياتي لمين ما حدا قرأنا اسمه، طارق قدوم يدعو للصديق مأمون محمد، يا رب الله يحفظه، وكمان ندعو لمأمون مأمون مأموننا مونش حاتم وفرصة. امبارح نشمي أردني، وأنا بدي أحكي اسمه لأنه كل المحطات وكل الصفحات وكل الوكالات ما أتت على اسم هذا المؤثر، مؤثر أردني. ترى إخواني، حتى تنصف يجب أن تنصف الناس، هذه قاعدة أبجدية من أبجديات الحياة. فلذلك أنا ما بقدر أقرأ الخبر دون أن أذكر المصدر، الناس ما ذكرت المصدر. شاب اسمه محمود النشمي، هو مؤثر على السوشيال ميديا، أجرى حوار مع سيدة في الولايات المتحدة، موجودة منذ سنين في الولايات المتحدة تعالج ابنتها، والمرأة تحدثت بمشاعر عظيمة حتى قالت روحي معنا، قالت يا ريت خذوني معكم، وبكت وأبكت كل من شاهد هذا الفيديو، فيه عطف، فيه مودة، وفيه حنية للأرض، وفيه عشق للأردن، يعني شيء جميل. السيدة من عائلة الظاهر، هذا اسمها سأقرأه خلال قراءتي للنشرة أو للأخبار أو العناوين الإخبارية. شايفة كيف؟ وبدي أشكر ديوان الإعلام الملكي التقاط لهذه التفاصيل. جلالة سيدنا شاهد هذا الفيديو وقابل هذه المرأة يوم أمس بالولايات المتحدة، جلس معها، هدأ من روعها، طبطب عليها، أشعرها بالحنان بالأمان، وكيف لا وهو أبو الأردنيين، وقدم لها طبعا الدعوة لزيارة الأردن، شوف أهلها وقرائبها وناسها، ويعني وصف جميل. أنا مبارح للي تابعني يعني بحبش أكرر كلامي، مع أنه مرات الواحد المتعود كل يوم يطلع ويتكلم ساعة وساعتين قد يعيد من كلامه، ليس على صعيد التكرار، على صعيد السهو بنسى وبعيد كلامه. بس أنا مبارح قلت هذا الكلام، قلت هل تبحث، هل رأيتم بحياتكم يعني الملك وولي العهد يغادران يسافران يلحقون بمنتخب بلادهم وجمهورهم ويقفون عبر المدرجات، مش لابسين القرفطات والبدلات، لا، يلبسون قميص أو الزي الرياضي للنشامة الأردنيين، يشاركون الجماهير ترديد الشعارات ورفع المعنويات، يحضرون يتابعون موجودين في كل مناسبة. هل شاهدتم مثل هذه المشاهدة؟ هل رأيتم؟ ونراها في بعض الأحيان، يأتي بعض الرؤساء بعض الزعماء إلى المباراة النهائية، لا نراهم، لهم صورة بعيدة من الشرفات كاد تلتقطهم عدسات الكاميرات لأجل يقال أنه الرئيس، وبتكون المباراة نهائية يعني المباراة النهائية أو حدث كروي عظيم، لكن على الأقل في هذه النسخة أنتم شاهدتم جلالة الملك وسمو ولي العهد كيف موجودين مع الشباب، وأنا واثق أنه يمكن دعموهم ورفعهم. امبارح سمو ولي العهد مباشرة بعد المباراة قالهم ما قصرتوا، أبدعتوا، كنتوا رائعين، هذا الكلام، هذا الدعم، هذا الشيء الجميل. شفتوا جلالة سيدنا امبارح وها يعيد مع الجمهور الشعارات اللي كانت ترفع من معنويات النشامة في الملعب. ولو أردت أني أحدثكم عن المبادرات وعن اللفتات الملكية الجميلة لقضيت البرنامج كله، وأنا بحكي لكم الملك مرة عمل هيك، سمو ولي العهد مرة عمل هيك، ترى في فلان قال لي أنه الملك، وهكذا يعني سأبحث يعني سأقرأ لكم وسأقول لكم قصص، سينتهي البرنامج وأحتاج إلى ألف برنامج كي أنهي الحديث عن هذه اللفتات الملكية. لكن انظروا بأعينكم كيف الأردن هب هبة واحدة إلى الولايات المتحدة. وبالمناسبة اللي راحوا مش كلهم ناس أغنية، في ناس جمعوا فلوسه يعني

غرفة تبديل الملابس للرياضيين بأنه يقال فيها كلام وتترك يعني سيئة ومش مرتبة. ترى في مثل يعني بديش أحكيه عالمي يتعلق بغرفة تبديل الملابس، في فم نسل فيديو بيقول هكذا ترك الأردنيون أو هكذا ترك النشامة غرفة تبديل الملابس، مشهد يعني يشرح له القلب، جميل مرتب متكتك كل شيء مرتب تركين حتى ميداليات تحمل شعار النشامة، لبس رسالة شكر تقدير، مصورينها الفيفا منزلينها عبر صفحاتهم. شفنا الجمهور برضو، شفتوا الشباب اللي من البلقة اللي اللي اللي نظفوا، خلوا كل أردنيين ينظفوا الملعب وراء الجمهور الأردني، معنا كنا نتغنى بالجمهور الياباني بالمناسبة إنه كيف عملوا هذا الكلام بمونديال سابق، لكن ما شفنا حدا كتب مقالات عن الجمهور الأردني كيف رتب ونظف هاي شفنا الشباب، شفنا المؤثرين، شفنا محطات الإعلام المختلفة، شفنا الفرحة، شفنا أشياء، شفنا حب الأردنيين للأردن، وهذا مكسب عظيم، شفنا التفاف الأردنيين، شفنا الحراك والنزاع اللي كان متعلق بالنوادي خلال الأيام الماضية كيف اضمحل في لحظة وانصهر الجميع كلهم في بوتقة واحدة اسمها المنتخب الأردني. النشامة شفت الوحدات والفيصلاوي والحسين إربد والرمثاوي والعقباء كله يردد يعضد بعض البعض، يرفع صوته بالعالي ويقول يا نشامة يا نشامة. والله شيء جميل، والله يا أخواني شيء جميل، والله العظيم يعني بعيدا عن غضبنا عن زعلنا عن نكدنا عن حزننا، والله سنفكر فيه مليا بعد أيام، سنذكر هذه الأيام ونقول كانت ذكريات جميلة، ذكريات جميلة، عيشوها حتى في المباراة القادمة اللي نخشى فيها أن نواجه واجه ميسي أو منتخب الأرجنتين، عيشوها يعني هذه اللحظات يجب أن نعيشها، يجب أن نخلدها، يجب أن نسجلها، يجب أن ندونها، والله راح نحكيها لأبناء نقول بس المنتخب الأردني، والله صحيت من 4-5 الفجر. واحد على سيرة الدعابة والضحك منزل فيديو لشخص الدنيا وجه الصبح 4 بيركض والكلاب الضالة تركض وراه، ومعنون هذا الفيديو بيقول لك أنا طلعت صبحيات أتابع مباراة المنتخب، إنه يعني حتى سنطلع من بيوتنا الساعة 4-5 صباحا حتى نشوف النشاب. ذكريات تخلدها الذاكرة، أبنائكم عاشوها وراح يروها وإن شاء الله ظلهم دائما يروها يا ربي. الله يحفظكم ويديمكم. إلى عناوين الأخبار وبعدين نبدأ في البرنامج وفي المتابعات. يلا جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة. اسم هذه الامرأة موجود أمام منال الظاهر، كانت قد ظهرت في مقابلة مصورة، وأنا بقولكم مني مع النشمي محمود النشمي، هذا مؤثر زي بقولكم بدك الناس تنصفك انصف الناس، نشكر هو مؤثرين أردنيين كثر أبدعوا بالولايات المتحدة. عبرت في هذه المقابلة عن حنينها الشديد إلى الأردن ورغبتها في العودة إليه بعد 25 عاما من الغربة. جلالة الملك قدم للسيدة الظاهر دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة. الظاهر أعربت عن سعادتها الغامرة بلقاء جلالة الملك وتلقي هذه الدعوة مثمنة حرصه على التواصل مع الأردنيين أينما كانوا. سمو ولي العهد ما يحققه الأردنيين، كتب ما يحققه الأردنيون من إنجازات في قطاع التكنولوجيا مصدر فخر. هذا الكلام بعد ما زار هو وسمو الأميرة رجوى الحسين شركة ريبليت في سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية ولقائه مؤسس الشاب الأردني أمجد مسعد. مبدعين الأردنيين، رياديين، الرائد هو الذي يأتي بشيء لم يسبقه إليه أحد، فالأردنيين رائدين أو الأردنيون رائدون. تحديد هوية الشاب المتوفي في تدافع مباراة الأردن والجزائر رحمه الله، أشرنا إلى الخبر، اسمه زيد رحمه الله وأسكنه فسيح جنان عمره 15 عاما. رئيس المركز الوطني للأمن السبراني محمد الصمادي قال أنه الأردن سجل مؤشرات إيجابية في مجال الأمن السبراني خلال الربع الأول من عام 2026، انخفاض الحوادث السبرانية بنسبة 16% وتراجع الحوادث الخطيرة إلى أقل من 1%، 27 موقعا مزيفا ينتحل صفة مؤسسات وطنية خلال الربع الأول، كان العدد أكبر بالمناسبة، الصناعة والتجارة الأكثر استهدافا والحكومة في المرتبة الثانية، تدريب 720 موظفا وتنفيذ 330

أهلنا ورشة لتعزيز الجاهزية الوطنية. عطوا المفاجئ للسوجلجية أو السوشلجية، يعني اللي بتابعوا السوشيال ميديا اسمهم السوشلجية. عطوا المفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر وإنستغرام. والله أنا مبارح حسيت في الليل يا أخي بفتح الفيديوهات ما بفتح صورة لغاندي حداد، إذا شوف الصورة معي تفتح صورة لمأمون، مأمون مأمون مأمون إيش عادي إيه نزل فيديو شو منزل مأمون افتح معي يفتح. طلع في عطو الفني، أنا توقعت أنه مأمون متقصد يعني. وزارة التربية والتعليم امتحانات التوجيه ورقية ومعظم الأسئلة اختيار من متعدد. بالمناسبة يوم غد إن شاء الله ستبدأ امتحانات التوجيه. أبي اسمعوا شوفوا مباراة الأرجنتين قادمة، امتحانات توجيه على الأبواب، الرواتب نزلن وانصرفن ولساتنا في بداية الشهر. شوف كم الأخبار. أتمنى التوفيق لكل الشباب بكرة، بالله عليكم أن تقدموا أفضل ما لديكم، الله يوفقكم جميعا يا رب وينولكم ما تريدوا، وإلى أولياء أموركم يا رب تشوفوهم في أفضل حال لأبنائكم، لأن يعتلوا أعلى المراتب وأن يكونوا نجباء المستقبل، قادة المستقبل، يحموا وطنهم ويرفعوا كما يرفعه الأردنيون اليوم. بالتوفيق لكل طلبة التوجيه، الله يوفقكم يا رب، ونتمنى لوزارة التربية ولكوادرها التوفيق في تسيير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام. إضافة 30 حافلة عاملة على خطي الكرك الزرقاء والعقبة للدعم التشغيلي. الناس بتحب يزن العيمات، يزن العيمات مدلل عند الأردنيين، اللاعب الأردني مدلل الأردنيين، ترى كل الناس مبارح منزلين صورته ويعني بقوله لو كان موجود طبعا كل الخير بكل النشام، بس يعني يزن هيك قريب من الأردنيين، يمكن بس انتهي المباراة بيحتفل بطريقة مختلفة، بيحمل العلم بركض بطلع وبغني وبقول على علم بلادي على وعلى وبعمل حركات، وحبه الأردنيون كما يحبون باقي النشام. مبارح يزن كتب رسالة بلهجة عفوية عامية، وأنا متأكد أنه كتبها بهذا الشكل حتى توصل لأكبر قدر وأكبر عدد ممكن. بيحكي للناس فيها أنه حاب يحكي شغلة، وبتمنى من الناس أنهم يقرأوا هذا الكلام لنهاية الرسالة. بقول والله ما حدا زعلان أكثر من الناس اللي كانت تتمنى تشوف الأردن بأفضل صورة، صحيح. وبقول كنا اليوم كنا نحلم ونطمح ونفرح ونحتفل، لكن بنفس الوقت بدي أحكي شغلة مهمة، الشباب ما قصروا، وما كان في لاعب واحد داخل المباراة وهو مستهين أو مستهتر، صحيح، أو مش حاس بحجم المسؤولية اللي موجودة عليه، الجميع كان حاس، صحيح. أنا بستغرب بعض العناوين كانت مبارح مؤلمة، إهدار وضيعوها وناس بقول لك باعوها، تخيلوا يعني. بقول إحنا بالحياة كلها مش بس بكرة القدم، كل واحد فينا كل يوم بصحى وبروح على شغله أو جامعته أو مدرسته أو أي مكان بحياته هو بده يعطي أفضل شيء عنده، لكن بالنهاية في إشي اسمه توفيق من رب العالمين. مرات بتعمل كل اللي عليك وبتمشي الأمور زي ما بدك، ومرات بتعمل كل اللي عليك وبرضه ما بتزبط معك. أنا عارف إنكم زعلانين مقهورين، والله كنا زعلانين، لكن صدقوني اللاعبين هسه أكثر ناس قاعدين تراجع حالها، كل واحد فيهم قاعد بفكر بينه وبين نفسه لو عملت هيك، لو اتخذت قرار ثاني، لو تصرفت بطريقة مختلفة. هاي طبيعة أي شخص عنده ضمير وبحب اللي بيعمله وبحب بلده. بالنهاية أكيد من حق أي شخص ينتقد ويحكي رأيه، هاي بلدنا ومنتخبنا وكنا بنحبه وبنغار عليه، لكن اللي بتمناه من الجميع قبل أن أي تعليق أو حكم على لاعب يحط حاله مكانه للحظة ويفكر، هل فعلا هذا اللاعب كان بده يقصر؟ هل كان بده يخسر؟ هل كان بده يطلع بصورة سيئة؟ اللاعب بالنهاية نجاحه من نجاح المنتخب، وكل ما قدم أفضل ووصل أبعد هو نفسه بيستفيد قبل أي حد ثاني. عشان هيك فكرة أنه لاعب يتعمد يقصر أو ما يعطي كل اللي عنده هي فكرة صعبة جدا تتصدق. انتقدوا احكوا رأيكم، لكن خلينا نحكي بطريقة تليق فينا وفي بلدنا وفي الناس اللي قاعدة تمثل الأردن، لأنه الكلمة الحلوة بتبني، أما التجريح والإساءة ما عمرها صنعت لاعب ولا رفعت منتخب. الأهم من كل هذا نجاح الشاب اليوم ما بخصهم لحالهم، نجاحهم بيفتح الباب

لأجيال كاملة جاية بعدهم تحلم وتصدق أنها قادرة توصل. لذلك خلينا نكون جزء من الدعم ومن الصورة الحلوة اللي بتعكس أخلاقنا ومحبتنا للأردن ولشبابه. والله على عفوية الكلام، يسلى ثمك يا يزن العيمات، شو هالرسالة الحلوة العفوية اللي موجهة؟ تحية لك يا يزن وتحية لكل النشامة، وإحنا بنقول إحنا راضين كل الرضا عن هذول النشامة. المرات الجاية ما زالهم بعمر الورود، أنا واثق إنه المرة أو على الأقل إيش أقول في المرة القادمة بدها 4 سنوات. والله غير رضوا الأردنيين ب2027 في آسيا من الآن بقولكم أردنية، ما فيش فيها نقاش. تمام. 9 في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، الساعة الأولى من عمر برنامج البث المباشر من عمان انقضت وعلى خير الحمد لله. نبدأ الساعة الثانية، فيها متابعة قضايا وملاحظات إخواني وأعزائي المواطنين على الأرقام التالية وهي 47 47 111، 47 47 112. صفحتنا هي البث المباشر من عمان، بإمكانكم إرسال الرسائل من خلالها متبوعة بأرقام هواتفكم كي نتواصل معكم من جديد. بدي أذكركم أيضا برقم الواتساب، هو 0784 4 2 2 2. هذا فقط يستقبل رسائل ولا يستقبل اتصالات، يرضى عليكم. أحبائي وعزائي، خلينا نوقف مع فاصل ونبدأ متابعة قضاياكم وشكاويكم على الهواء، ويحياكم الله. البث المباشر من عمان مستمر معكم حتى 10:00، تفضلوا بالبقاء معنا.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهديد.

داهية وشوتي، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: وهذا النشم ما يتعب خصمه تعبان
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذن نتابع قضايا أحبائي المواطنين الأعزاء ومعي محمد على الهواء في البث المباشر. تفضل يا محمد.
1: كيفك؟ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعدك. احنا والله في عندنا مشكلة ومشكلة كبيرة.

0: على إشارة الرنتيسي.
1: مش انت حكيت معنا بخصوصها قبل هالمرة ولا
0: قبل
1: شو؟
0: قبل والله وعدونا انهم يحلوها ويجدون لها حل بس لا حياة لمن
1: ذكرنا تنادي. ذكرنا بتفاصيل الملاحظة.
0: تفاصيل هي اشارة الرنتيسي القادم من شارع القدس من جسر ناعور نزولا لوسط البلد او لجبل الزهور. طبعا اشارة ما الها داعي نهائيا، اكتظاظ خصوصا وقت الذروة من الساعة 4 للساعة 7 مساء، سيارات عدد كبير، خطوط الارض خطوط رسم الشارع مش واضحة. نهاية الإشارة يعني أنت لو اليوم يصح لك تروح تتفرج على نهاية الإشارة وأنت واقف على الإشارة بدك تنطلق باتجاه جبل الزهور ما بتعرف وين بدك تروح، يعني ما في خطوط مرسومة. إشارة ثانية اليوتيرن اللي قدام الشعب يفتح معنا كمان. يعني إشارة رئيسية تفتح عليها يوتيرن والله ما بيصير. يعني كارثة بمعنى الكلمة، قسما بالله كارثة. يعني أنا مهندس اللي أحكي معك يعني مستحيل واحد يخطط إشارة زي هيك.
1: طيب
0: أنت اليوم إذا لو سمحت، يعني أنا حكيت مع صبية قبل شوي اشتكت منها نفسها ما عندكم بالبرنامج. يعني أنا سويت عليها حادث، بس أطلب من أمانة عمان تشوف قديش صار حادث على هاي الإشارة، تداخل سيارات فوق بعضها وإشارة وقتها قليل يعني سيئة بكل معنى الكلمة. كمواطن أردني أنا إلي حق أني أنتقد هاي الإشارة، إشارة سيئة. أمانة عمان يعني لم تكن يعني محظوظة في وضع هاي الإشارة أو حتى تنظيمها.
1: خليك معي. انضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس شادي الروابدة، مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير مهندس شادي.
2: صباح الخير.
1: كيف أصبحت كيف أصبحت سيدي؟
2: نحمد الله
1: يا رب دائما وأبدا. سمعت لمحمد، وبالمناسبة احنا حكينا معك قبل هاي المرة بخصوص هذه الإشارة سيدي.
2: نعم صحيح سيدي.
1: فضل
2: سيدي. الهدف من وجود الإشارة هو تنظيم الدخول والخروج على حرم التقاطع. بمعنى الإشارة عمرها ما كانت حل أزمة مرورية. الهدف الرئيسي منه هو رفع مستوى السلام المروري على حرم التقاطع. الآن ما قبل وجود الإشارة لم يتم وضع الإشارة إلا بعد دراسات بعد حوادث متكررة على حرم التقاطع. عدم وجود الإشارة لا يتم ضبط أي مسرب من المسارب أو توقف أي مسرب من المسارب. زي ما تفضل أخونا، نعم صحيح، بشهد هذا التقاطع ازدحام مروري في الذروة المسائية، الذروة الصباحية، ويعني خليني أقول معظم الساعات النهار ما بكون عليها ولا أي مشكلة. المشكلة بتصفي بالذروة المسائية، بزيد وقت الانتظار على الإشارة، والهدف الرئيسي هو منع التداخل ورفع مستوى السلام.
1: طيب شو الحل؟ يعني هل تعتقدون أنه هذه الأزمة يعني صباحية ومسائية كافية إنها تشغل أي شخص يأتي صباحا ومساء؟ أضف إلى ذلك أنت ما تفضلت به على الرأس والعين، وأنها يعني هي ليست حلا ولكنها جاءت للتنظيم وبعد دراسة عميقة. لكن يجب أن أكيد الدراسة قالت إنه هذه في حال حدثت يجب أن يرافقها خطوط واضحة لتوضيح مسارات ومسارات السيارات وغيره. موضوع الوقت اللي موجود على الإشارة، لا ما بنقدر نشيلها، لكن على الأقل بنقدر ننظم الأمور حتى نسهل شوية على أخواننا اللي يرتادوا هذا الطريق ويقفوا عليها الإشارة خاصة صباحا ومساء.
2: سيدي بما يتعلق بموضوع تخطيط الشوارع وتحديد المسارب، احنا من بداية الصيف بدأنا بحملة تخطيط الشوارع ابتداء من شرق عمان، وفي العديد من الشوارع الآن بتم تخطيطها وهي موجودة على البرنامج. سيتم تخطيطها يعني اعتقد خلال 10 أيام بكون وصل البرنامج لها هذا الشارع ولا التقاطع، بتم تحديد المسارب بشكل أوضح
1: والوقت للوقوف عليها خاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.
2: سيدي موضوع الوقت على حرم الإشارة الضوئية مرتبط بحجم الكثافة المرورية اللي على التقاطعات. بمعنى أن هنالك حساسات موجودة على حرم التقاطع بناء على الكثافة المرورية، يتم برمجة الأوقات على الإشارة الضوئية بناء على الأحجام المرورية. الذروة المسائية معظم السير أو الأزمات بتكون امتداد شارع الأمير هاشم للسير القادم، خليني أقول من عدون اتجاه عدون، بكون حجم المروري أكثر، فشيء طبيعي أن الإشارة على هذا المسرب بأخذ وقت أطول نوعا.
1: طيب لو لم تكن هناك الإشارة، بدي أسأل محمد سؤال.

0: محمد ما هو خليك معي أحمد أسألك سؤال وبعدين ضف ما أردت أن تضيف. أنا بسألك سؤال، إذا يعني أنت تقول في مشكلة بهالإشارة، إذا ما في إشارة برأيك ما هو الخيار أو ما هو البديل إذا ما كان في إشارة؟
1: أنا جيت على الإشارة خلال الأسبوع الماضي مرتين كانت معطلة الإشارة، ما في أي أزمة. هل تعلم؟
0: برضو هذا شيء لحظي ما بنقدر نحكم عليه
1: يعني
0: على مدار
1: ثلاث مرات.
0: طب خليك معي محمد، هذا شيء لحظي لا تستطيع أن تعممه، يعني ما بنقدر نيجي نحكم ونقول والله أنا جيت مرتين فيها وثلاث مرات مكان يعني ومكان معطلة ومشت الأمور وسالكة، لكن في واحد ثاني يقول تداخلت الخطوط وصار مشاكل وأساسا الأمانة لماذا أصلا تأتي وتنشئ عليها الإشارة إذا لم يكن هناك كان مشكلة دعت لتركيب هاي الإشارة؟ وكمان نحكي المنطق يا محمد صح؟ نتناقش هنا.
1: أنا تداخل يعني أنا إشارة رئيسي
0: يعني بدك تفهمني كيف ما عليها مشاكل وهذا يؤدي إلى تداخل الخطوط، واحد جاي من هون واحد جاي من هون ما في شيء ينظم دخولهم يعني وبدخلوا مع بعض على الحرم كيف ما في يعني مشكلة؟
1: الأمير هاشم عبارة عن ثلاث خطوط، أنا شارع القدس ثلاث خطوط، طالعين على أربع أو خمس خطوط، يعني الأمور يعني سلسة، الشارع واسع ينزل على الوسط البلد أو يدروا على شارع الإذاعة. كمان أنا إشارتي شارع جاي من شارع القدس تفتح معي إشارة مقابل تعمل يوتير يعني كارثة، هاي كمان إشارتين تفتحن مع بعض. وصلت؟
0: طيب بدي أعود للمهندس شادي حتى أطرح عليه الطرح التالي. مهندس يعني كل ما تفضلت به مقدر، ولكن مع الأيام واختلاف عدد المركبات وتغير مزاج الناس بارتياد بعض الطرق تحتاج بعض الإشارات بين الحين والآخر لإعادة تقييم ودراسة فنية جديدة لعل وعسى أن تصل إلى نتيجة، أو قد تكون تغيرت الأسباب التي دعت أصلا لإنشاء الإشارة بالأساس. ما إمكانية ذلك في خاصة أنه وأنا بحكي الآن معك تردني رسائل كثيرة على السوشيال ميديا تؤكد ما يقوله أخونا محمد؟
2: سيدي كن على ثقة أنه إحنا بتم مراقبة الإشارات على مدار الساعة، أنا مركز تحكم بتم مراقبة هذه الإشارات. معظم إخواننا السائقين دائما بشوف هو طريقه الشخص. إحنا كان بحكم مرور في أمانة أمان نطلع على المحاور بشكل عام، هنالك بعض الحلول نضطر فيها إلى اتخاذ إجراء على حرم التقاطع، ولا يخفاك نسبة الرضا بتكون 90%، بمعنى في 10% بكون مش راضي عن هذا الحل، لطول المسافة، لزيادة وقت الانتظار، وهذا شيء احنا بنقدره ونعرفه. دائما الحلول المرورية، شو محلات مروري في العاصمة عمان، في هناك ناس نوعا ما راح يتأثر سلبا، لكن المعظم بكون متأثر إيجابي. مثال على ذلك بدي إذا بتسمح لي أطرح المثال.
0: تحت أمرك تفضل.
2: تقاطع إشارة الملكة عليا اللي على شارع الأردن،
0: نعم،
2: تم إلغاء هذه الإشارة، طبعا بالمقابل تم إغلاق مسرب للسير اللي قادم من عند المجلس الطبي الأعلى من خلف مستشفى الملكة عليا خلينا نقول، فصار 95% من السير اللي طالع من عمان باتجاه محافظات الشمال بطل يوقف على إشارة، ورفعنا الانسيابية، زدنا مسارب على حرم التقاطع. الآن في 5% من السير اللي خلف المجلس الطبي الأعلى زادت عليه مسافة الخروج خليني أقول ما يقارب 800 متر لوصال جسر أكاديمية الشرطة.
0: نعم.
2: هذول الناس مثلا صاروا يقدموا شكاوي إنه عمي إحنا طالت علينا المسافة، إحنا كنا من هون أسهل، كنا نعم صحيح أسهل، لكن الوضع المروري يتطلب إني أغلق هذه الفتحة، أزيد عليك شوي مسافة الخروج من التقاطع السكني أو من المنطقة السكنية. بالمقابل أنا خدمت 95% من سائقي المركبات لسير اللي خارج من محافظة العاصمة باتجاه محافظات الشمال، بمعنى التقاطع الرمتيسي لم يتم وضع هذه الإشارة إلا بعد دراسات، بعد حوادث متكررة. إحنا بشركنا إدارة السير والمعهد المروري، وجود الإشارة ضوئية هي لتنظيم الدخول والخروج على حرم التقاطع ورفع مستوى السلام المروري. هلا شيء طبيعي عدم وجود إشارة، الناس بتظل بإنسيابية أعلى وبتظل العجل ماشي، لكن لما تحطوا إشارة ضوئية بده يضطر يوقف. هذا كثير استياء بعض من إخواننا السائقين، يقول لك يعني زمن الرحلة طول عليه، لكن الهدف الرئيسي هو رفع مستوى السلام.

0: بدي
1: تمام
0: أشكرك
1: سعادتك.
0: وبدي أشكرك وبدي أشكر أخي محمد، هذا هو رد أمانة عمان الكبرى. أخي محمد كل الحب والاحترام لك، وشكرا مهندس شادي الروابدة مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى.
1: يا yeah.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته.

0: 47 47 111 47 47 112 أرقام هواتف برنامج البث المباشر من عمان، ورقم الواتساب للرسائل واتساب هو 078-147-4222. ومعي مجموعة من المواطنين، نبدأ بمأمون. صباح الخير يا مأمون.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل انت على الهواء.
1: احنا دائما يعني ملاحظاتنا كثيرة، بس
0: تحت امرك سيدي، احنا موجودين بامرك.
1: الله يسعدكم. في المركز الصحي الفاروق الشامل تابع للمزار الشمالي.
0: الفاروق الشامل؟
1: المزار الشمالي منطقة دير يوسف.
0: تمام.
1: هذا بخدم بديش يعني ابالغ بفوق 150,000.
0: نعم.
1: في العيادة في الاسنان طبعا مش مكتمل، يعني احنا بدنا اي شغله نعملها بس خلع. احنا مثلا في سحب العصب بصوره البانوراما بيقولوا لها، الا كان يطلع لعند عيادات الاميره بسمه بإربد،
0: الا تطلع لعيادات المستشفى. وانت تسال ليش هاي الخدمه مش متوفره كامله بالمركز.
1: ايوه بالضبط. الله يسعدك. والله
0: طيب وصلت سيدي، خليك معي.
1: الله يحفظك.
0: خليك معي برضو. معي المواطن مالك. صباح الخير يا مالك.
2: يعطيك العافية.
0: عافاك الله وأبقاك يا سيدي، تفضل.
2: يا سيدي احنا انطلبنا للفحص التنافسي في وزارة الصحة.
0: مين انتو؟
2: مرت اخوي انطلبت
0: لتخصص
2: المرشد السني. مرشد سني. فطلبوا للفحص التنافسي عن طريق رسالة، وبعديها بشهر بعد ما جابت العلامة الكاملة طلبوها كمان للفحص للمقابلة شخصية في وزارة الصحة.
0: طيب.
2: بالأثناء بعد المقابلة حكت لها البنت لمرت أخوي إنه أنتي دبلوم مش بكالوريوس، بس خليكي تابع الصحف وإذا لك نصيب بتنجحي. بعديها طلبونا في الجريدة الرسمية يرجى استكمال
0: بالصحف الرسمية، مش الجريدة الرسمية.
2: بالصحف،
0: يعني بالصحف العادية، جريدة رسمية إيش يسن فيها القوانين، إيش اسمه.
2: تمام. وفي على صفحتهم على الفيسبوك لوزارة الصحة نفس
0: طلبوها.
2: طلبوها.
0: طيب.
2: هي الوحيدة من مادبة وما إلها منافس بنفس المحافظة، هي الوحيدة لهذا التخصص. فيوم استكملنا الإجراءات ورحنا على الوزارة بيحكوا لي إحنا متأسفين، فاحنا طالبين بكالوريوس مش دبلوم. بحكي لهم معقول انه 3 مرات الوزارة بتغلط، تبعث الرسالة لنفس الشخص والاخير بتحكي لي غلط؟ طب ما احنا دفعنا نفس نعمة المصاري واستكملنا الاجراءات والاخير بتقول لي احنا متأسفين. فتفاجأت بوحدة.
0: يعني كيف يتم استدعائها وهي اساسا يعني هي مش معاها الشهادة المطلوبة للوظيفة؟ كيف يتم تنسيب اسمها؟
2: ما هذا اللي أنا مستغربه. فحكيت لي واحدة من البنات إنك بتروح على السيد، أحكي اسمه عادي؟
0: لا بدون ذكر أسامي لو سمحت. بتروح على أحد الموظفين.
2: على أحد الموظفين في الوزارة يقدر يعطيها استثناء مثلها مثل غيرها، لأنه غيرها أجا على نفس الموضوع وأخذ استثناء وداومه وأخذ الفحص.
0: طيب أنتوا شفتوا هذا الموظف؟ رحتوا عليه هذا الموظف؟
2: أنا رحت عليه، بس الموظف اللي عنده رفضت انه يعطينا استثناء.
0: إذن
2: ليش؟ مش عارف.
0: اذا لعد يعني لعد هذا الكلام مش دقيق. يعني والا كان اخذت وعطت معك لو فعلا بيعطي استثناءات. اضف الى ذلك وظيفه معلن عنها في شاغر، والشاغر هذا جاء نتيجه جدول تشكيلات، وهذا الشاغر اليوم في شيء اسمه بطاقه وظيفه. هذه الوظيفه يشغرها فلان، مطلوب فتاه، مطلوب شاب، أن يكون معاه شهادة يعني في شروط للوظيفة. لا يستطيع أحد حتى يمكن مع

0: للوزير لا يستطيع يجي يقول لا خلاص أنا قابل بواحد دبلوم، لا هذه وظيفة، وخاصة في يعني خاصة وظيفة صحية، يعني لا يوجد فيها تجاوز. عموما هلا راح نسأل بهذا الموضوع تحت أمرك، خليك معي على الهواء. معي أيضا عادل، صباح الخير يا عادل.
1: صباح الخير، يسعد صباحك.
0: أهلا سيدي،
1: إياك ويجيب صحتك وعافيتك
0: يا رب أجمعين والسامعين. تفضل.
1: أنا هذيك الأسبوع اللي فات حكيت معك.
0: نعم.
1: مشان مستشفى حمزي المواعيد.
0: نعم.
1: وإجا اللي الرجل اللي أنت طلبته قال خليه يجيني يوم الأحد، رحت يوم الأحد اللي فات على نفس الموعد، ففت عندي وقلت لهم أنا هيك.
0: مع مين تواصلنا؟ مع مين تواصلنا؟ مع مدير المستشفى؟
1: مع مش عارف الناطق الرسمي أو مدير السجلات، دكتور
0: مدير السجلات
1: جلال أو إشي، دكتور جلال أو
0: والله أنا ناس. المهم طيب،
1: المهم رحت أنا بقول له أنا هيك أنت قلت له تعال يوم الأحد، هين جيت يوم الأحد، فلما بقول لي معلش بدنا نغلبك، طبعا أنا مقعد عربية، فقال لي بدنا نغلبك تيجي يوم الأحد الجاي. قلت خلص ما في مشكلة بسيطة. روحت يوم الأحد اللي يعني قبل يومين، رحت لعندهم بقول له أنا طلبتوني يوم الأحد، ونقول آه تفضل هاي ورقة المواعيد تبعتك للقلب وللعيون وللجلدية. رجع حطني موعد ب 22/2/27 اللي انا اشتكيت لك منه.
0: لا اله الا الله.
1: والجلديه ما في، انا لازم من شهرين اروح على العيون، ونقول لا انا حطيت لك موعد جديد بشهر 10، الله يسهل عليك مع السلامه. يعني انا متاسف بديش احكي على هواء شيء مش كويس، بس
0: لا تحكي
1: احتراما احتراما
0: لا لا لا انت صاحب حق بتاخذ حقك دون ان يعني تخرج عن النمط وعن السلوك العام المقبول لكل اردني، وانت من الناس الاطياب، واحنا واثقين انه لا يخرج من كلام من فمك الا الشهد والعسل. طب خل ارجوك ان تبقى معي، تنضم الينا على الهواء مباشره دكتوره صفاء مبيضين مدير الاعلام في وزاره الصحه. صباح الخير يا ستي.
2: يسعد صباحك، صباح المستمعين.
0: حابة من وين نبدأ؟ نبدأ من العم عادل، رجل كبير مسن، يعني من إخواننا من ذوي الإعاقة، على عربة، تواصل معنا، وأنا بذكر ذكرت الملاحظة، تواصلنا مع مدير السجلات في مستشفى حمزة، كان لديه موعد مجدول ب 2027، وقلنا لهم هذا الموعد بعيد جدا بعيد جدا. والرجل حتى ذلك الوقت لا سمح الله قد يحدث معه أي جديد يطرأ على حالته الصحية، وعدنا على الهواء وقال خليه يجي الأحد وأنا بنشوف له الموضوع. استمعت له الأحد اللي بعده، ثم ثبت المواعيد على حالها وكأن شيئا لم يكن، علما أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عمر المريض وظروفه الصحية وظروف تنقله أصلا حتى الصحية. نبدأ من عادل، تفضل يا ستي.
2: بداية أنا يعني إن شاء الله رح أتم التواصل مع الأخ وأخذ رقمه ورقمه الوطني لتحديد موعد قريب جدا، ودائما وزارة الصحة معالي وزير الصحة حريص كل الحرص على تقديم الرعاية الصحية للمرضى وباحترام وبأسرع وقت إن شاء الله.
0: أستاذ الصفاء تحمليني أقول شيء يعني، وأنت أشكرك سلفا على سعة صدرك فيما سنقوله. القضية ليست قضية فقط إن كنت تجي تقولين أنا بتواصل مع الزلم ونحل مشكلته، ترى هذا الرجل تواصل، سمعنا تواصل وحكى وطرح قضيته على الهواء، لكن في ناس يعني ما بيحكوا، في ناس بروحوا كبار بالسن تعطى لهم مواعيد بعد عام وما بيحكوا مع حدا، وينتظروا خلال هذا العام قد يجد على حالتهم شيء. يعني القصد لماذا لا نعالج السبب وأن تكون مصدرة للجميع حينما نمنح المواعيد، نراعي الحالة، المريض، السن، ظروف. يعني إحنا القضية لسنا بصدد حل مشكلة العم عادل، علما أنها أولوية وأنا عارف إنك لا تحليها إن شاء الله، لكن أنا بحكي بالعموم بالعموم بالعموم، مثل عادل ناس كثر يذهبون تعطى لهم مواعيد بعد عام كامل، مواعيد يعني حتى وإن كانت حالته لا تستعيد، لكن يكفي إنه شيء متعلق بالقلب، إذا موضوع مهم بغض النظر عن حالته الآن، ولكن ما أنه عنده فحص قلب إذا قد يستجد على حالته أي شيء يتعلق بصورة، هذه الصورة يترتب عليها علاج، يترتب عليها تشخيص مرض.

0: قضايا ليست بالسهلة. أنا بفهم أنه معالي الوزير بذل جهدا كبيرا في موضوع تقليل أوقات ومتابعات المواعيد والله ويشكر عليه، لكن إحنا ما زلنا بنسمع عن هذه الأخبار لو تكرمتي.
1: نعم دائما إن شاء الله. هلأ رح يلاحظوا المواطنين هاي بالتغيير والنقل النوعية في الخدمات وفي المواعيد تحديدا. وبالنسبة للمرضى وكبار السن هدول إنهم أولوية إن شاء الله رح يكون.
0: حتى نحن فهمنا إنهم بوابات خاصة
1: حسب المعطيات حسب دائما معالي الوزير من خلال جولاته التفقدية والفجائية للمستشفيات والمراكز الصحية دائما بخرج بتوصيات ومن ضمنها المواعيد.
0: طيب مشكلة العم عادل رح نحلها أستاذ صفاء؟
1: نعم أكيد.
0: أخي عادل انتظر
1: بعد الهوى إن شاء الله بتواصل معاه.
0: طيب وإن شاء الله الآن زملائي راح يزودوك أكيد برقم عادل. عم عادل راح يتم التواصل معك من قبل الأستاذ صفاء.
2: ألف ألف ألف ألف شكر لك وللإذاعة.
0: نعود
2: شكرا للدكتورة.
0: حياك الله شكرا لك. أعود لأخونا مالك. مالك القصة اللي برويها غريبة. تم استدعاء على ما أعتقد هو قال زوجة أخي استدعيت مرة وثاني مرة وثالث مرة، طلبت عبر الإعلانات الموجودة بالصحف اليومية أو من خلال صفحة الوزارة الموجودة على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، ولكن في كل مرة يتم الاعتذار منها بعد ما تتقدم وتمشي وتستكمل الإجراءات وتتقدم للامتحان وللمقابلة. قال والله يعني كيف كلمة والله نسينا، احنا طالبين بكالوريوس انت دبلوم. هل يعقل ان يحدث مثل هذا الخطأ استاذ الصفاء ولا شو؟
1: نعم استاذ صدام، اولا تم تزويد فريق الاعداد بالوثيقة لما تم الاعلان من قبل وزارة الصحة انه احنا بحاجة لبكالوريوس وليس دبلوم اللي هي مرشد سني. الاخت الفاضلة تقدمت من خلال تطبيق سند، قدمت شهادة جامعية، نزلت على التطبيق انه شهادة جامعية وموثق عندنا. تم إرساله من خلال هذا التطبيق ووزارة الصحة بناء على المعطيات المنطبقة في الشروط، لكن لما إجراءات التعيين تتم تفاجأنا إنه هي تحمل شهادة الدبلوم وليس البكالوريوس كما أعلننا.
0: يعني هل تقصدين إنه كان الطلب واضح بدنا شهادة جامعية بكالوريوس؟
1: نعم هي قدمت بكالوريوس.
0: طيب
1: احنا هيك طالبين.
0: هل موثق لديكم شهادة بكالوريوس باسم هذه المتقدمة للطلب؟
1: تم تزويدنا بشهادة من خلال النظام وتم تزويد فريق الإعداد بالوثيقة.
0: سامع اخي مالك،
1: على اساس انها شهادة جامعية اولى لكن هي فعلا
0: طبيعي. اذا طبيعي ان تنادى مرة ومرتين وعشرة. اذا مالك
1: نعم
0: سامع معك كلام مدير
1: لو تم تزويدنا بشهادة بكالوريوس حقيقية سيتم تعيينها، لكن للأسف هي
0: سامع يا مالك.
3: هي من البداية معانا خبر أنه بكالوريوس، بس يوم قدمت البنت حكت ما في مشكلة، أنت الوحيدة من مادبة، مشان هيك طلبناك مرة
0: يا صديقي يا مالك. تحملني فيما سأقوله. بالمناسبة هذا في أثر قانوني عليه. الأخت الكريمة متقدمة بشهادة جامعية مزورة تحمل درجة البكالوريوس.
3: لا هي قدمت انه انا دبلوم من البداية.
1: التطبيق هي نزلت على التطبيق، انه شهادة جامعية التطبيق
0: يعني على طب مو دبلوم شهادة جامعية برضو استاذ صفاء.
3: مشان هيك احنا قدمنا من البداية انه احنا دبلوم مش بكالوريوس.
0: خلينا اعود الاستاذ صفاء.
1: استاذ صفاء حددنا في الطلب بحاجة لشهادة جامعية بكالوريوس.
0: هي كاتبة شهادة جامعية بكالوريوس
1: أستاذي. هي بالنسبة للكلية هي متخرجة منها، هي بتمنح بكالوريوس وبتمنح دبلوم من غير ذكر اسمها الجامعة أو الكلية.
0: يعني هي زودتكم أن هي حاصلة على شهادة جامعية على سبيل المثال الحصر من جامعة البلقاء، وأنتم فهمتم سلفا أنها هي شهادة بكالوريوس، لكن حينما أتت لاستكمال الإجراءات وقدمت الأوراق والوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التوظيف تبين لديكم أن الشهادة دبلوم وليست بكالوريوس.
1: استاذ صدام احنا طلبنا
0: بدي توضيح يعني منك لو تكرمت نكون واضحين.
1: نعم
0: يعني هل قامت بتزوير الشهاده؟ هذا ما اقصد.
1: لا، هي ليست تزوير، لكن عندما تم الاعلان قبل وزاره الصحه نحن بحاجه الى بكالوريوس وليس دبلوم.

0: في التخصص اللي تقدمت إليه الأخت. قدموا على تطبيق سند شهادة مكتوب الشهادة الجامعية، تمام؟ إحنا طلبنا بكالوريوس، لكن هي لما استكمال إجراءات التعيين تبين إنها دبلوم وليس شهادة جامعية.
1: طب هي وما كتبت شهادة جامعية هي ما أخطأت، ما هي الدبلوم يتبع
0: إلى بكالوريوس وليس الدبلوم.
1: ما خليكي معي، هل يعني هل هي كتبت نصا، هذا ما يهمني، هل كتبت نصا إنه أنا حاصلة على شهادة جامعية بكالوريوس؟
0: هو يتم إرسال الشهادة، في شهادة في التطبيق تم إرسال فريق الإعداد، تقدر تطلع عليه.
1: أستاذ صفاء، أنا لدي نقطة محددة، هل إذا كتبت أنا معي شهادة جامعية هذا معناه إنها مش انتحلت شخصية إنها حاصلة على بكالوريوس. هلأ إذا كانت كاتبة شهادة جامعية شحطتين أو شحطة بكالوريوس هنا في مشكلة، لكن إذا كاتبة شهادة جامعية هي ما أخطأت، لأنه الدبلوم تحصل عليه من كلية تتبع إلى جامعة.
0: أستاذي واضح كان نحن بحاجة إلى بكالوريوس،
1: مفهوم. هي ماذا كتبت؟
0: على أساس بكالوريوس فقط، من هنا نقطة الخلاف.
1: طيب إذن خطأ في تزويدي أو تعبئتي نموذج الطلب، نعم، لهذه الوظيفة،
0: نعم،
1: في الخانة، في الخانة، نعم، التي كانت تطلب شهادة جامعة بكالوريوس هي وضعت عندها أنها حاصلة على هذا الأمر.
2: أخ صدام، ممكن ملاحظة بس؟
1: تفضل على عجل لو تكرمت حتى نتابع.
2: الله يسعدك. تمام، إحنا في المقابلة بعد ما خلصنا المقابلة حكت البنت إنه إحنا طالبين بكالوريوس مش دبلوم. قلنا لهم ماشي تمام، يعني هي كمان إنها عمل. قالت لا ما لكم عمل، استنوا إيش تعيين ثاني. روحنا على البيت فاقدين الأمل من التعيين. تفاجأنا بسبعة ستة يوم أحد إنه اسمها نازل مع الأسماء المطلوبين للوزارة.
1: على نفس الوظيفة؟ على نفس الوظيفة؟
2: على نفس الوظيفة والوزارة. ما طيب هذا إنه هي دبلوم مش
1: لا
2: بكالوريوس.
1: لا مش الوزارة معها خبر، هذه السيدة أو الآنسة اللي خبرتكم مع هذا الخبر، لكن يمكن ما ثبتت هذا الأمر أو ما أخرجتها من كشف المنافسة.
0: استكمال إجراءات التعيين تم اكتشاف
1: الشهادة. يعني هي بمعنى أخبرتكم سلفا إنه هي راح تستكمل في الإجراءات بس ما راح تحصل على هذه الوظيفة. أنتم استكملتم الإجراء، فعلا الوزارة مع استكمال الإجراءات تبين إنه شهادة
2: دبلوم. لا لا لا إحنا لا ما بلغونا. طيب
1: بعيدا عن هذا التفاصيل، هي بالنتيجة الوظيفة تطلب بكالوريوس وزوجة أخيك الكريمة معها دبلوم، مع الإجراءات تبين إن معها دبلوم، فقيل لها نأسف نعتذر منك، إحنا بحاجة إلى بكالوريوس ليس إلا، لكن اسمها الآن صار موجود، هي متقدمة للامتحان، وفي حال أي طلب دبلوم إن شاء الله راح يتم التواصل معها. شكرا لك يا مالك. أعود لمأمون. مأمون يسأل سؤال جدا مهم، أنا والله هذا السؤال ترى دائما وأبدا يراودني، يعني دائما وأبدا أنتم تدعون، حتى سبيل المثال في الزرقاء نقلوا اللي في المستشفى أو نقلوا خدمة الأسنان يا للمستشفى أو أعادوها بشكل كامل إلى المركز. حينما ننشئ عيادة في مركز متعلق بالأسنان، ليش بنأخذ جزء ما بنستكمل؟ ليش ما تكون عيادة الأسنان كاملة شاملة؟ لأنه بالمناسبة، ويعني أنا وأنت بنعرف أنه اللي الواحد اليوم مشاكله متعددة بالأسنان، عنده سن بده حفر، السن اللي في جنبه عصب، السن اللي الأسنان أو هذا بدأ تقويم، يعني لماذا شيء بعمله في المركز؟ هلا باقي التخصصات مفهوم مقبول في المركز إنه بدنا أجهزة أكبر، بدنا تفاصيل أكثر، بدنا أطباء مختصين تخصصيين. طب بالمركز بإمكاننا نوفر للعيادة الموجود فيها أخصائي عصب، موجود فيها دكتور أسنان عادي وغيره وغيراته، ليش في شيء في المركز وفي شيء في المستشفى وفي شيء يمكن يتم تحويله لعمان؟ لماذا يعني؟
0: أطباء الأسنان أحياناً موجودة بيكون تخصصات في المراكز الصحية الشاملة، لكن إحنا مشكلتنا مو مثلاً مشكلة طبيب أخصائي وأيضاً معدات. هلأ مثلاً طبيب العام، طبيب الأسنان العام يستطيع علاج الأسنان لحد معين، لكن في بعض حالات يتم تحويلها إلى الأخصائيين، لأنه الطبيب الأخصائي يمتلك الخبرة ويمتلك المعدات لمعالجة الأعصاب، مثلا عصب السن، حالة الأخ تحتاج إلى حالة عصب سن، تم علاجه مبدئيا في عيادة الطب العام استئصال العصب ومسكنات وتم تحويله عيادة الاختصاص. لكن احنا بنحاول دائما توفر الاخصائيين في المراكز الشامله للتخفيف على المرضى.
1: طب انا عندي سؤال، اذا عندنا مشكله بتوفير الاختصاصات في المراكز وتوفير المعدات، اذا ليش فاتحين هذه العياده؟ ليش ما يكون الامر برمته في عياده كبيره موجوده في المستشفى؟ يعني لاني انا بقول لك
0: المستشفيات اختصاصا يتم تحويلهم الى اقرب مستشفى حسب
1: المنطقة. لا لا ما فهمتيني من الاساس، من الاساس ليش المركز اذا في هذه الخدمه المتواضعه ليكون بشكل كامل موجود في عياده الاسنان الموجوده
0: موجود
1: بالمستشفى؟
0: موجود بعض الاختصاصات، لكن بعض الاختصاصات نادره يعني يتم علاجها غير اضطراريه، او بعض حالات مثلا
1: ماشي، لكن هي يعني هلا هي خدمه مقدمه على الراس والعين. لكن يا استاذ صفاء يا عزيزتنا، ألا أنا وإنت بنعرف هذا الكلام، إنه أنا في عندي هذا السن حفر، اللي في جنبه عصب، اللي في جنبه مشكلة ثانية، هل يعقل إنه أنا أعمل سن هيك وأروح سن أشتغله عند دكتور ثاني وفي عيادة أخرى؟ برضو كمان مش منطق. يعني دائما هو لماذا الشخص يذهب إلى العيادة الخاصة؟ أنا بقول لك على الأقل بفوت عند دكتور واحد بيعرف وضع أسناني كامل، حتى يوم يشتغل اللي بيكون عارف السن اللي في جنبه اللي يشتغل وحفر كيف ممكن يكون تأثيره. أنت مش بس سلمني دكتور جديد فكر جديد وأسئلة جديدة، دكتور عارف وضع إنه البنج عندي من إبرة واحدة، واحد ثاني بيعرف إنه البنج
0: كله موثق بيكون على نظام حكيم. هلا الطبيب لما يجي يعالج أي مريض كله موثق على سيستم معين، لكن زي ما ذكرت لحضرتك بعض الاختصاصات لا مش متوفرة.
1: طيب وصلت، نحن نكتفي بالإجابة يا أستاذ مأمون.
3: ممكن ملاحظة؟
1: طيب تفضل بسرعة.
3: طيب الملاحظة اللي هو يعني مرات بيبعثونا على المركز مشان صورة البانوراما بسموها. طيب ليش ما يكونش موجود مركز بقدم أكثر من 150 ألف؟
1: مو هذا بنحكي عن مشكله توفر المعدات اخي مأمون، نحكي عن توفر المعدات.
3: هي موجوده بس كانه خربان وبقول لك
1: تايصل. احنا ما بنحكي الان فقط عن المركز اللي موجود عندكم، هو هذه خدمه اذا بدك توفرها في مركز
0: صار. احنا بناخذها بشكل عام. بعض الاختصاصات متوفره في المراكز الصحيه الشامله وبعضها غير متوفره. في حاله توفرها يتم تحويلها من عياده الطب العام بنفس المركز لعياده الاختصاص، لكن في حاله عدم وجودها يتم تحويلها الى اقرب مستشفى للمركز الصحي.
1: شكرا جزيلا لك يا اختي صفاء.
0: لكن استاذي حتى نخفف على المريض الالم، الطبيب العام الاسنان العام يتم اجراء بعض العلاج واعطاء المسكنات وسحب جزء للعصب.
1: والله من تجربتي ومن تجربة معظم الناس، الأسنان إذا لم يحل حلها كامل فآلامها متعددة وتبقى ولا تحل ولا تحل بلحظة. بقول المثل، لا هم مثل هم العرس ولا وجع مثل وجع الضرس. هذول الشغلتين يعني كارثتهم كارثة. عموما بدي أشكرك على الإجابات التي وفرتها لي على الهواء، وبدي أشكر أخواني المتداخلين مأمون ومالك وعادل. أسعد الله صباحك أستاذ صفاء، كل حب الاحترام.
0: احنا دائما خدمتكم لأي ملاحظة، مواطنين دائما.
1: حي الله. يا هلا.

0: تابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان، معي على الهواء عبد الهادي. صباح الخير يا عبد الهادي.
1: يا صباح الورد يا حياتي.
0: أهلا يا سيدي، تفضل.
1: نعم هلا يا مك.
0: تفضل سيدي.
1: سيدي أنا سكنت هنا في المنطقة في فوعرة من 4 سنوات أو 5 سنوات بالكثير.
0: نعم.

0: معناته بالحالة هاي بدي أظني فاتح الساعة أستنى المي.
1: نعم.
0: وعندي كمان جارتي كسيحة من 5 سنوات وهي بالفراش ما قامت.
1: عيد اللي هاي النقطة الأخيرة ما سمعتها سيدي.
0: جارتي
1: كسيحة
0: من 4 أو 5 سنوات نايمة على التخت.
1: نعم.
0: ما فيش حدا يقوم بيها ولا يخدمها.
1: نعم.
0: يعني بيكون إلها وصي حتى يدور لها على المي ويشوف لها المي. فأنا اقترحت لزميله للي بدير المي عنا، قلت له خلي زميلك يفتح لنا المي يوم الخميس المساء مشان الكل يكون موجود. ولغاية الآن بعده ما له موعد معين.
1: أنت وين ساكن بالضبط؟ فوعرة في حي معين في منطقة معينة؟
0: يسموها باب الهيشة.
1: فوعرة يعني قصدي، لأنه ممكن المي تيجي لفوعرة كلها بيوم واحد، يعني كل فوعرة بيجيها الدور مرة. عشان هيك بدي أعرف أنت بأي منطقة بأي قسم فيها عشان نشوف كيف آلية تزويدكم في الماء. يعني في حي باسمكم تجي المي بتجي في وقت محدد؟ شو اسم الحي المنطقة اللي أنت فيها؟
0: باب الهيشة.
1: باب
0: الهيشة.
1: باب الهيشة.
0: نعم.
1: نعم. طيب.
0: وأنا اسمع شكوتي بس مش نشان هيك.
1: تفضل.
0: شكوتي على الفساد اللي بصير.
1: الفساد.
0: إذا كان صوتي بدي يسمعوه الجيران بلاش من الشكوى.
1: شو ماذا تقصد في الفساد الذي تراه؟
0: المجار تجيل مية طول الأسبوع. وبرديش 2 إنش.
1: طيب يعني إله خط خاص؟
0: لا هو خط واحد.
1: طيب كيف بتجي المي وما بتجيكم؟
0: في خط طبعا.
1: هاي حالة واحدة إنه يكون مركب مضخة على هذا ال
0: نعم.
1: فبضخ كل المي، بدل ما تنزل عليك وبضخ كل المي اللي ماشي في هذا الأنبوب بتروح عليه.
0: نعم.
1: وهذا بده ضبط. هل خبرت يعني هل تواصلت مع رقم الشكاوى وقدمت هذه الشكوى؟
0: لأول مرة.
1: كيف لأول مرة؟
0: لأول مرة بشتكي يعني.
1: لا تواصلت مع رقم الشكاوى وقلت لهم أنا بلاحظ 1 2 3 4 عن جاري وهذا اللي يأخذ حقنا في المية.
0: ببيع مي.
1: ببيع. طيب قدمت هذه الشكوى بحقه؟ ليش؟ طيب يمكن ما بيعرفوا إخواننا في المياه، وهم كل يوم بيطلعوا بينفذوا حملات في كل مكان.
0: أنا ما بدي أعمل مشاكل بيننا وبين تيراننا.
1: طيب إذن ما يعني العاد خليني أقول لك شغلة، لا تزعل مني، إذن لا تتهم الناس بالفساد، هذا فساد عند هذا الشخص، لكن يمكن المياه لا تعلم عنه، وبالعكس هي بحاجة أنك تخبرها عشان تضبط هذا الخلل اللي بصير.
0: أنا ما بقدرش أمشي أصل عند المياه
1: عبر الهاتف في رقم 1-117-116 سيدي، تجري على هذا الرقم مجاني، بتحكي معاه بدون ما تعطي اسمك، ما بتم تدوين اسمك، ما بصير مشكلة بينك وبين جارك، تقدم هذه الشكوى، بطلع فريق للإطلاع للتأكد بدون ما يحكوا يقولوا حكى معانا فلان ولا فلان ضمن حملة. إذا كان هذا الرجل فعلا يستخدم المياه بطريقة غير مشروعة سيتم ضبطه وسيتحمل مسؤولية هذا الأمر، وكمان احنا لازم نعمل شيء، صح ولا لا؟ طيب عموما خليك معي، انضم الينا على الهواء مباشره معتز عبيدات. صباح الخير، معنا دقيقه استاذ معتز.
2: صباح الخير يا سيدي. صباح الخير،
1: حياك الله، تفضل.
2: يعني انا سمعت اللي حكى الاخ عبد الهادي، يعني كلامه صحيح 100% بموضوع انه فيش وقت محدد مثل ما بيقول، لكن هي يعني الفرق بيكون بيناتها مرات ساعة ونص ساعتين بالكثير، يعني تختلف.
1: لا هو يتحدث يعني عن ايام معتز.
2: لا ما بتختلف، ما في عنده ايام، برنامج الدور معلن اخر الدم، معلن والناس كلها عارفينه من زمان.
1: متى المية بتجيها يعني باب الهيش اللي موجود في فوق؟
2: يعني حتى بكرة دورهم، مثلا بكرة دورهم
1: الخميس.
2: نعم.
1: متى تقريبا المساء؟
2: يعني بين الظهر والعصر ببلش الدور.
1: طب هما ما عندهم مشكلة بهذا الوقت، صح ولا لا أخي العزيز؟ أخي.
0: نعم.
2: طيب هو بقول اليوم إن بدنا يجيبوا لنا إياها الخميس، هو دورهم بكرة الخميس أصلا. كويس.
0: الأسبوع اللي فات جابوها الأربعاء.
2: جابوها الأربعاء مساء بتكون يعني.
1: أيوة عادة. أي اختلاف أخي معتز؟
2: جماعة يعلن عنه أي اختلاف عندنا، حتى لو كان في مشكلة عطل معين يعلن عنها في
1: هل الاستثناء مقبول؟

0: اسبوع
1: نعم
0: واحد مقبول، لكن احنا بنحكي عن القاعده، القاعده المفروض انه كل يوم الخميس تجيهم، صح ولا لا سيدي؟
1: القاعده ثابته والدور معروف من زمان لكل المواطنين الحمد لله، لكن اذا صار قلت لك اي مشكله معينه طارئ يتم الاعلان عنها، حتى الموزع نفسه بالمنطقه مرات بخبر المواطنين الموجودين بقول لهم انه دوركم مش اليوم، اتاخر لبكره لانه في عندنا مشكله معينه.
0: طيب بدنا نحافظ لو سمحت على وقتهم، الجماعه تعودوا الخميس، برضو في ناس كبار بالسن بيساعدوا بعض، يوم خميس على جمعه عطله، عندهم شغل، لو تكرمت أخي معتز.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: الملاحظة
1: بالدور الملاحظة الثانية اللي بقولها، يعني إحنا بنتعامل في موضوع الإبلاغ عن أي اعتداءات بكل سرية. يعني حتى لو يتصل على 117-116 يتم إرسال الشكوى للمديرية المعنية ومن ثم تحويلها للرقابة، الآن الرقابة هم اللي بتصرفوا، بيكون في رقم هاتف.
0: يعني اطمن يا عبد الهادي، علما أنا أعلم أنك أنك لست عبد الهادي، أنا أعرف، بس أنا بقول لك يا عبد الهادي اطمن، احكي مع 117-116 وقل ملاحظتك، تسجل، تدون الملاحظة دون ذكر الرقم أو ذكر الاسم، وأنت تمارس مواطنة صالحة، وهذا الأمر مأجور عليه، لأنه هذا الرجل يمارس فسادا في الأرض. يعني
1: احنا والله بنتمنى كل مواطن،
0: طبعا انا بعتقد انه المياه بالعكس تنبسط يوم يتم الابلاغ عن شخص، لانه هم بيضبطوا الهدر اللي موجود عندنا بنسبه كبيره، وعندنا نسبه هدر في شبكتنا مرتبطه بالاستجرار غير المشروع والاعتداء على مصادر المياه.
1: وانا بوعده ان شاء الله في له زياره مشان نستفسر او يعني نحكي مع التليفون نعرف الموضوع.
0: شكرا.
1: تماما
0: شكرا لك وشكرا اخي معتز. مع هاي المتابعه نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم، اسمحوا لي ان اقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا غاندي حداد، شكرا تمار النهار، سهر جبور، مهد بيشات. بعد قليل موجز لاهم واخر الانباء، راح توافيكم فيها الزميله الاء الزبن ان شاء الله. لكم تحيات محدثكم صدام راتب المجالي، ألقاكم على خير يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية حتى ذلك الوقت. هذه تحية في أمان الله.

جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية مقيمة في الولايات المتحدة بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن، ويقدم لها دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبليت كمنصة برمجة سحابية. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأداري يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يعرب عن بالغ ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية. وزارة الداخلية تؤكد أن الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يسمح له بالعبور من الجانب الآخر، ويستقبل جميع القادمين دون تقيد بعدد أو وقت. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من أمريكا ستسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، ويطلب القرار من الرئيس ترامب وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. محليا، الأمن العام يقول إنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفى إثر إصابته خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية وإبلاغ ذويه لاستكمال الإجراءات. وأجواء صيفية معتدلة في مختلف مناطق المملكة حتى يوم الجمعة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

الدنيا والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. أسبوع في باريس، محمد بن عبد السلام السائح.

0: تكمن القيمة الحقيقية لرحلة محمد بن عبد السلام السائح في الهدف الذي من أجله أقلعت سفينته باتجاه فرنسا. فإذا كان الدافع لهذه الرحلة هو تحقيق قبلة مسجد باريس، وإذا كان محمد بن عبد السلام السائح واحدا من العلماء الذين أموا الديار الفرنسية للقيام بهذا الأمر الخطير والجليل، فإن المثير في الأمر وجود مهندسين فرنسيين متسلحين بأحدث ما جادت به معارف الرصد والهندسة بجانب علمائنا الفقهاء.
1: وكان لابد أن ينتج عن ذلك نوع من الاحتفال المعرفي، والذي خرج منه فقهاء المسلمين مطمئنين إلى معارفهم وعلومهم في مجال تحديد القبلة ورصد سمتها.
0: ولد محمد بن عبد السلام السايح الشيخ المبدع برباط الفتح عام 1892 للميلاد، وهو ينحدر من أصول أندلسية.
1: بعدما حفظ القرآن عكف السايح على أخذ العلم بهمة كبيرة، فأخذ العربية والصرف والنحو والفقه والأصول والمنطق والحساب عن أكثر من علامة وفقيه وشيخ.
0: خلف محمد بن عبد السلام السايح تراثا فكريا غنيا ومتنوعا توزع بين الأدب والفقه والتاريخ، وقد ذكر في الترجمة التي خص بها نفسه جزءا من هذا التراث، ومن ذلك الخمار المذهب في أحكام التعامل بين مختلفين.

0: في المذهب، والشرف المروم بأحاديث فتح مدينة الروم وأسبوع في باريس.
1: هذا عدا عن كتب كثيرة ومخطوطات تجعلنا ندرك أننا أمام أحد أهم رموز التأليف وحركته بالمغرب خلال النصف الأول من القرن المنصرم.

0: أسبوع في باريس هي عبارة عن رحلة رحلها محمد بن عبد السلام السائح مع وفد مؤلف من المترجم والفقيه محمد الهواري قاضي طنجة لتحقيق قبلة المعهد الإسلامي الذي أسس بباريس، ضمنها ما شاهده من مآثر وعجائب وغرائب، وعلى من اجتمع بهم من العلماء والمفكرين وذوي المناصب والرأي، كما أدرج فيها عدة مسائل أصولية وفتاوى فقهية على قواعد المذهب الأربع.
1: وهذا ما ذكره الباحث عبد الله الجراري عن رحلة الشيخ المبدع محمد بن عبد السلام السايح.
0: في مسار الرحلة،
1: يمتد المسار العام لرحلة محمد بن عبد السلام السايح زمنيا إلى حدود أسبوع واحد، يبتدئ من يوم الاثنين 20 من فبراير عام 1922.
0: هذا اليوم الذي شد فيه المؤلف الرحال بحرا باتجاه مدينة باريس، مكلفا بأداء رسالة علمية ودينية لها أهميتها الدينية ودلالتها الحضارية والمتمثلة في تحديد سمة قبلة مسجد باريس.
1: كانت المساحة الزمنية هي المؤطر الرئيس للرحلة والمحدد المهم لمسارها العام، ولهذا فقد اختار لها المؤلف اسم أسبوع في باريس.
0: غادر محمد بن عبد السلام مرسى الدار البيضاء يوم الاثنين في 22 من فبراير على متن إحدى البواخر، ليصل بعد ذلك إلى مرسى بوردو ليلة الجمعة.
1: وفي هذه المدينة نزل المؤلف والوفد العلمي المرافق في أوتيل نيس، وفي المساء ذهب الجميع إلى الملهى الكبير جران تياتر.
0: في حدود الساعة 9 من يوم السبت غادر أعضاء الوفد العلمي المغربي مدينة بوردو باتجاه مدينة باريس، ممتطين ظهر القطار الحديدي الذي اخترق خلال هذه الرحلة مجموعة من المدن والقرى.
1: يذكر السايح أن القطار كان يقف خلال رحلته ببعض المدن لينزل النازل ويركب الراكب كما قال.
0: وصل السايح إلى المدينة الهدف، مدينة باريس، وقد زار بعض معالم هذه المدينة ووقف على المشهور من مزاراتها وقصورها. وقد سجل محمد بن عبد السلام السايح خلال هذا وذاك انطباعاته ودون ملاحظاته وسجل بعض مواقفه وآرائه.
1: كما زار خلال رحلته ذات الأسبوع الواحد مدينة فيرساي الواقعة في الجنوب الغربي من باريس.
0: أما الوفد المكون من بعض فقهاء وعلماء المغرب وتونس والجزائر ساحة المعهد الإسلامي يوم الثلاثاء لاستخراج سمت القبلة وتخطيط خط المحراب ليكون يوم الأربعاء أول مارس يوما الاحتفال بهذا الحدث التاريخي المهم.
1: توجه أعضاء الوفد الساعة 3 إلى المعهد الإسلامي، وكان الاحتفال في غاية الرونق والمهابة، وحضره جم غفير من المسلمين من مغاربة وجزائريين وتونسيين ومصريين وفرس وأفغان وغيرهم.

كان هذا الاحتفال إذانا بنهاية هذه الرحلة، حيث حل أعضاء الوفد المغربي يوم الخميس صباحا بالدار البيضاء وبرفقتهم صاحب الرحلة.

0: محمد الذي أكد قضاء الوطر وطي صفحة السفر.
1: واكب المسار الجغرافي العام لرحلة محمد بن عبد السلام السايح إلى باريس مسار آخر فكري، أو على الأصح فقهي، امتد ليشمل كل الأسئلة التي يمكن أن تطرحها الإقامة في عالم مفارق لعالم الوطن الأم.
0: وقد احترم هذا المسار التسلسل لأحداث الرحلة وتناغم معها، الشيء الذي جعل منها رحلة وأدباً وأعطاها شرعية الانتساب لصاحبها محمد عبد السلام السايح الأديب الفقيه.
1: نستمع إلى الفقيه الأديب السايح وهو يفتتح نص الرحلة فقال:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لما همت دولة الجمهورية الإفرنسية بتشييد المعهد الإسلامي بباريس ليكون تذكارا لمشاركة المسلمين الإفريقيين لها في الحرب الكبرى، رأت أن تسند تعيين سمت قبلته وتخطيط محرابه إلى جماعة من علماء الإسلام ممن لهم الخبرة بما هنالك، واستوفدت لهذه الغاية وفودا من المغرب الأقصى والجزائر وتونس. فعين سيدنا الإمام فخر السلاطين العظام لهذا الغرض الفقيه المشارك السيد محمد الهواري قائد الثغر الطنجي سابقا، وهذا العبد الفقير، فلبيت الأمر وقلت: لي الشرف والفخر.
1: في 22 من فبراير عام 1922 ركب السايح من الدار البيضاء متن إحدى البواخر، والتي وصفها بقوله بأنها باخرة في غاية النظافة وبداعة المظهر كأنما صيغت من در، وأخذ مع رفاقه مجالسهم في الدرجة الأولى منشرحين مبتهجين، بيد أن الباخرة لما أقلعت وتغلغلت في المحيط عبثت بها الأمواج، وأصبح الجميع في قرار ليس له قرار. وفي ذلك قال السايح:
0: ولم تزل السفينة مع البحر في عراك متواصل لا تنجلي من غمرة إلا إلى غمرة، وخصوصا لما دنونا من خليج غولف دي غاسكوني، ذلك الخليج المشهور بالهيجان والاضطراب وتلاطم الأمواج. وفي ذلك انطبق على حالتنا تماما ما كتب به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في وصف البحر، حيث قال: خلق كبير يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء، إن ركد أقلق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، وراكبه دود على عود، إن قال غرق وإن نجا فرق.
1: مستمعينا الكرام، إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.

جو وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية مقيمة في الولايات المتحدة بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن، ويقدم لها دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبليت كمنصة برمجة سحابية.

مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يعرب عن بالغ ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من أمريكا ستسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، ويطلب القرار من الرئيس ترامب وقف العملية ضد إيران ما لم تحصل على الموافقة الكونغرس. محليا، وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز كفاءة العمل في المختبرات الرئيسية وتسريع إنجاز الفحوصات المخبرية. وأجواء صيفية معتدلة في مختلف مناطق المملكة حتى يوم الجمعة. نهاية الموجز، عدوا ألقاكم على رأس الساعة، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.

صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعون أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج غاندي حداد، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: وتعلى وتتعمر يا دار محمية سياجك دائما يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع كل من الباحثين الدكتور محمد الهياجني المتخصص بالهندسة الميكاترونيكس من كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية، والدكتور مصطفى الرواجد المتخصص بالهندسة الصناعية من كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية أيضا، للحديث حول تخصصهما وحصولهما على منحة بحثية دولية لدراسة مستقبل العمل في قطاع التوصيل، وهما معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم معنا دكتور محمد ودكتور مصطفى، نورتونا، يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم.
1: صباح الخير ست أمان، الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا. أهلا،
1: صباح الخير، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم.
0: اهلا، يعطيكم الف عافيه، نورتونا اكيد. يعني بدايه من عند الدكتور محمد الهياجني، تخبرنا يعني اولا نبارك لكم حصول الجامعه الهاشميه على دعم ضمن مبادره، ممكن تحكي لنا شو طبيعه هاي المنحه وشو الهدف العام منها، خصوصا انها بتركز على مستقبل العمل والذكاء الاصطناعي في منطقتنا؟ تفضل.
1: صباح الخير لك ست امانه، وصباح الخير ساده المستمعين، شكرا لك وللقائمين في الإذاعة الأردنية لاهتمامكم بمواضيع الجامعات.
0: أهلا وسهلا.
1: وتسليط الضوء على مشاريع البحث العلمي. بداية يعني ممكن أبدأ يعني بسؤالك عن المنحة، ممكن أبدأ باختصار الاسم.
0: تفضل.
1: هو سوانا، هو اختصار لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، واللي بتضم مجموعة كبيرة من الدول العربية بالإضافة لدول أخرى في المنطقة. الفكرة من إنشاء هذا الهب أو يعني المركز الإقليمي هي عبارة عن تمركز أو تجمع بيجمع باحثين خبراء بيربطهم مع مؤسسات بحثية لدراسة يعني مستقبل العمل والتغيرات اللي عم بتصير في أسواق العمل بسبب دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول يعني نحو الاقتصاد الأخضر. هذا المشروع جاء ضمن مبادرة وانا فيوتشر فورك هاب، اللي هو مبادرة إقليمية مدعومة من مركز البحوث للتنمية الدولية الكندي، وبتم إدارته من خلال الجامعة الأمريكية في بيروت. طبعا تم اختيار الجامعة الهاشمية ضمن مجموعة محدودة من المؤسسات البحثية في المنطقة لتنفيذ

0: هذا المشروع بهدف دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر على مستقبل العمل في الأردن.
1: نعم.
0: مع التركيز على قطاع التوصيل باعتباره أحد أكثر القطاعات تأثرا بهاي التحولات. يعني إحنا اليوم ما بنحكي عن أهمية مشروع له بداية ونهاية بقدر ما بنحكي عن تأسيس رابطة بحثية.
1: نعم.
0: يعني نأمل أنها يستمر تأثيرها في المنطقة لفترة أطول لحتى تمكن أكبر عدد من الباحثين في تطبيق يعني دراسات مرتبط تأثيرها مع المجتمع المحلي.
1: نعم. ننتقل الآن للدكتور مصطفى الرواجدة. يعني دكتور مصطفى تخبرنا أن المشروع المدعوم يركز على قطاع التوصيل في الأردن وعلى تأثير التطبيقات والخوارزميات على العاملين في هذا القطاع. ممكن تحكي لنا أكثر عن فكرة المشروع؟ من أين جاءت الفكرة ولماذا رأيتم أن قطاع التوصيل تحديدا مهم للدراسة؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بحب أكرر شكر لإذاعتكم ولا قائمين على هذا البرنامج.
1: العفو. أهلا وسهلا. نعم.
2: صراحة يعني مفخرة أنه يتم تركيز على مواضيع علمية ومواضيع بحثية بتهم المجتمع، وإن شاء الله الله يقدرنا نكون على هذا قدر هذه الثقة
1: إن شاء الله.
2: صراحة بدي أبدأ بالإجابة على السؤال من الحديث عن تخصصنا، تخصص الهندسة الصناعية اللي هو الحمد لله من التخصصات حاليا بتلعب دور فعال في تحسين المجتمع. هذا التخصص وفي جامعة وطنية مثل الجامعة الهاشمية بحاول يعمل على تحسين كل شيء. حتى هو هذا التخصص يسمى بعض الأحيان بتخصص الأنظمة، والتخصص بحاول يدمج بين العلوم الهندسية والإدارية. وزي ما احنا نعرف المنطقة، منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، من المناطق اللي حجم الصناعات فيها بيحتاج أكثر لإدارة، خصوصا ما يتعلق بالتحول الرقمي، خصوصا بالتحول التكنولوجي، بحاجة إلى إدارة، بحاجة إلى تقليل من الهدر والجهد والتكلفة في بيئة تسود السلام العامة والصحة المهنية. وهذا كله من الأبعاد اللي بيغطيها هذا التخصص الهندسة الصناعية. فبالتالي الحمد لله تمكننا بالعلوم اللي تعلمناها بالهندسة الصناعية إن بإذن الله نحاول نبني أساس لبحث علمي بحل المشكلات، بحسن الجودة وبيطور أنظمة. الآن نرجع لفكرة المشروع. هلأ فكرة المشروع صراحة يعني مشكورين التلفزيون الأردني صراحة في أحد التقارير اللي كان مفيد وحساس، كان بيحكي عن أحد العمال وبيلتقي مع أحد عمال توصيل أو سائقين توصيل، وكان بيعاني هذا السائق انه هو بيضطر يشتغل لساعات طويله. يعني حكى انه بيشتغل من 10 ل 11 ساعه باليوم عشان بس يغطي الالتزامات بين التزامات السياره والتزاماته الشخصيه.
1: نعم.
2: فهذا صراحه اعطانا فكره انه بهذا القطاع التعامل مع الخوارزميات، وهذا اساس الفكره المشروع، التعامل مع خوارزميات عكس مثلا قطاعات اخرى بتتعامل فيها مع مدراء مع اشخاص.
1: توضح لنا هون معنى الخوارزميات، لانه في كتير ناس من ما بيعرفوا شو يعني الخوارزميات. نعم.
2: الحمد لله الخوارزميات هي يعني كان اساسها العالم العربي المسلم، يعني الخوارزمي. الخوارزميات هي بتكون عباره عن مجموعه معادلات رياضيه. هاي المعادلات الرياضيه بتحاول توجد أسرع طريق وأقل تكلفة. وفي حالة الخوارزميات المتعلقة بعملية التوصيل هي تستخدم من قبل البرامج والتطبيقات اللي بتحاول تربط بين الكاستمر أو الزبون وعامل التوصيل بحيث تعطي أسرع طرق للتوصيل وأقل تكلفة. بس إحنا اللي خايفين منه واللي إحنا بنحاول ندرسه ونبحث فيه اللي هو ما يكون هذا على حساب العامل، خصوصا انه العامل بهاي القطاع والسائق بهذه القطاعات صراحة لحد الآن بكثير من الأحيان لا يخضع لعقود عمل ولا في عنده تأمين صحي، وبالتالي هذا بيعرضه لمخاطر كبيرة. يعني احنا مثلا بنشوف ساعات عمل طويلة، هذا بيؤدي إلى لمخاطر مرورية وسلامة مرورية عليه وعلى المجتمع.
1: نعم.
2: فبالتالي احنا فكرة مشروعنا

0: نتجاوز موضوع الاستبيانات والأسئلة، لأنه هذا هو أكيد أساس يعني كثير المشاريع، ويعني ضروري وأساسي، لكن نتجاوزه إلى نستخدم برضو التكنولوجيا من إنترنت الأشياء وأجهزة التتبع ورصد المواقع عشان نبني نماذج ذكاء اصطناعي، نفهم هاي الخوارزميات ونوثق كيف بتوزع طلبات التوصيل.
1: نعم.
0: وبالتالي نحاول نوصل أو نعمل توصيات لسياسات عمل عادلة.
1: نعم.
0: خصوصا في ظل تطور الاقتصاد الرقمي السريع. يعني نعم. في أستاذ أمانة نحكي إنه إحنا قاعدين في هذا القطاع قطاع توصيل، إحنا عنا زيادة سنوية ما يقارب 10% في القطاع.
1: نعم.
0: وهذا القطاع يعني بيحرك.
1: يعني أصبح قطاع مهم ومطلوب العمل فيه. لذلك أنت ركزتم عليه يعني مساعدة وحماية هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في هذا قطاع التوصيل. نعم.
0: صحيح 100%. هذا قطاع بشهد نمو متزايد حاليا. آخر الدراسات الأردنية بتشير إلى أنه يغطي تقريبا 8 مليون دينار سنويا هذا القطاع، وبزيادة مستمرة تصل ل 10%.
1: نعم.
0: زي ما حكيت تفضلتي حضرتك، هو عدد العاملين فيه صار يعني بزياد يعني يوصل لآلاف العاملين.
1: نعم.
0: وغير محكومين بعقود وتأمين في أغلب الأحيان، فبالتالي وجب إنه إحنا نلجأ إلى
1: نعم.
0: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عشان نوصل هاي التوصيات.
1: نعم أكيد. هلأ بننتقل للدكتور محمد الهياجنة. يعني دكتور محمد، واضح أن هذا المشروع غير قائم على تخصص واحد فقط، وإنما هناك فريق بحثي من أكثر من مجال وأكثر من جامعة. يعني تحكي لنا عن فريق العمل، كيف تم اختياره، وما أهمية وجود التنوع والتشاركية في هذا العمل، وأيضا كونه جزء مهم من هذا الفريق تخصصهم الهندسة. يعني توضح للمستمعين شو علاقة الهندسة بمشروع عن سوق العمل وقطاع التوصيل. تفضل.
2: نعم صحيح. يعني يمكن دكتور مصطفى حكى عن تخصص الهندسة الصناعية وأهمية هذا التخصص في المشروع، وللعلم دكتور رواجد هو مدير للمشروع، له دور محوري في قيادة الجوانب البحثية المرتبطة بسوق العمل والسياسات العامة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
1: نعم.
2: بالإضافة لربط النتائج البحثية بالتوصيات العملية اللي ممكن يستفيد منها صناع القرار والمؤسسات المعنية. يعني هون يعني بيجي بالنسبة لدوري كباحث من تخصص هندسة الميكاترونكس، مسؤوليتي تتركز في الجانب التقني والهندسي للمشروع، خصوصا بالمهام اللي تتعلق بجمع البيانات، فهم أنظمة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات اللي حكى عنها الدكتور مصطفى.
1: نعم.
2: المستخدمة في إدارة العمل، تطوير الأدوات والمنهجيات اللي بتساعدنا على قياس أثر هاي الأنظمة بشكل علمي ودقيق.
1: نعم.
2: يعني هون بالمناسبة أحب أوضح أكثر يعني هندسة ميكاترونكس.
1: تفضل.
2: هو بطبيعة الحال تخصص بيهتم عادة بتصميم وبناء أنظمة يعني ميكانيكية وإلكترونية، وبربطها حاسوبيا مع أنظمة التحكم وذكاء اصطناعي. واليوم معظم الأنظمة الذكية اللي بنستخدمها يوميا سواء في السيارات الحديثة أو الروبوتات أو المصانع الذكية أو حتى تطبيقات التوصيل، يعني بتعتمد بشكل أو بآخر على مفاهيم من هندسة الميكاترونكس مثل الاستشعار وجمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرار بشكل آلي.
1: نعم.
2: للعلم يعني بالإضافة لفريق الجامعة الهاشمية اللي هو أنا والدكتور مصطفى، معنا الدكتورة شهد عبيدات من الجامعة الأردنية، وهي متخصصة في السياسات العامة وسوق العمل والتنمية الاجتماعية، وعندها أيضا ارتباط بحثي دولي من خلال عضويتها في المركز الدولي لدراسات النوع الاجتماعي في جامعة بيرن في سويسرا.
1: نعم.
2: ووجود هذا النوع من الخبرات مهم جدا، لأنه بيعطينا فهم أعمق للجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، ساعدنا كمان ننظر لتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من منظور أشمل، يعني إلى جانب التحليل الهندسي والتقني اللي حكينا عنه طبعا قبل شوي. يعني وجود باحثين من جامعتين نوعا ما بيعطينا أولا امتداد جغرافي أوسع، يعني تنفيذ الدراسة وجمع البيانات، وثاني شيء بعكس أهمية بناء يعني شراكات حقيقية بين الجامعات الأردنية حتى نستفيد من الخبرات الموجودة وتوحيد الجهود يعني لخدمة قضايا وطنية.
1: نعم، يعني إذن جهات كثيرة يعني التشاركية في العمل والتعاون مع أكثر من جهة أكثر من تخصص أكيد بيعزز هذا المشروع البحثي، ويعني بيساعدكم أكثر على التقدم والنجاح، وأنه يكون في فعالية أكثر في أيضا للنتائج والأهداف الأهداف اللي أنتوا حاطينها، وبالتالي الحصول على النتائج اللي أنتوا تطمحوا إلها. ومثل ما ذكرت دكتور محمد دكتور مصطفى أنه هذا المشروع البحثي مهم جدا، له أثر واضح على كتير فئات بيستفيدوا من هذا المشروع، بالإضافة للعاملين بقطاع التوصيل، يعني أكثر من قطاع رح يستفيدوا من هذا المشروع البحثي. الآن بننتقل للدكتور مصطفى الرواشدي. تخبرنا دكتور مصطفى، يعني كتير بنسمع بهاي الأيام عن السيارات الكهربائية والهجينة وعن التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، هل المشروع هذا أي رابط بين مستقبل قطاع التوصيل وبين التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وكيف ممكن ينعكس هذا الموضوع على البيئة وعلى العاملين في القطاع نفسه؟ تفضل.
0: الله يجزيك فضلك. فعلا هذا محور مهم جدا. بالنسبة للسيارات الكهربائية والهجينة، ونحن بنعرف أن الأردن من البلدان الرائدة في تبني المركبات الكهربائية والهجينة، واللي هي أثرها البيئي أخف بكثير من سيارات الوقود التقليدي. وزي ما بتشير الدراسات الأردنية إلى أنه قطاع النقل بالأردن هو قطاع يستهلك يعني تقريبا 43% من الطاقة، وهو ثاني أكبر مصدر الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات المضرة. والأردن الحمد لله بسياساته ملتزم بتقليل انبعاثاته بما يتعدى 30% بحلول العام 2030.
1: هلا
0: هذا يعني بيرتبط ارتباط وثيق مع قطاع التوصيل، لأنه قطاع دائما نحن نحكي لما نحكي بالنقل، النقل التجاري هو يمثل النسبة الأكبر من سواء كان الطاقة استهلاك الطاقة أو انبعاثات. دراستنا بهذا المشروع للعاملين ومركباتهم بتحاول تعطينا أكثر بعد فيما يتعلق بحسابات الطاقة والانبعاثات. فمثلا لو أخذنا مثلا على سبيل المثال يعني أحد العاملين بقطاع التوصيل اللي بيقطع يعني ما يقارب 100 إلى 150 كيلومتر باليوم في عمله، و حسبنا التأثير والمقارنة إذا تم استبدال السيارات العادية بسيارات هجينة أو كهربائية، قديش هذا ممكن يقلل من أول إشي فاتورة الطاقة اللي هو حسب الدراسات الأولية ممكن يقلل مثلا من 40 إلى 50% من فاتورة الطاقة. ثاني إشي قديش ممكن يقلل من انبعاثات، واللي هو ممكن يقلل لحد 70% من انبعاثات. وإحنا بنعرف إنه إحنا يعني عندنا مسؤولية على محورين، أول شيء مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه نعمة الأرض اللي الله أعطانا إياها، وثانية مسؤولية مادية نحو مثلا وطننا ونحو الانبعاثات اللي تقليلها بعود بالأثر المادي علينا، وبعود بأكثر قدرة على التحرك في قطاعات صناعية أخرى.
1: نعم، والحفاظ على البيئة نقطة مهمة ذكرتها دكتور، يعني نحافظ على البيئة من هاي الانبعاثات نتيجة السيارات اللي بتمشي على البنزين طبعا أكيد والباصات. يعني هلأ الآن بدي أختم حواري معكم سريعا مع الدكتور محمد هياجني، وأكيد بتمنى نجاح وتوفيق لكم الاثنين دكتور مصطفى ودكتور محمد. يعني دكتور محمد باختصار جاوبنا أن حضرتك حكيت عن دورك في فهم أنظمة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، هل تطبيقات التوصيل اليوم صارت فعلا تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في توزيع الطلبات وتقييم السائقين وتنظيم العمل، بالإضافة طبعا لما ذكرتوه حضرتك والدكتور مصطفى، وكيف راح يساعدكم الجانب الهندسي في المشروع على فهم هاي الأنظمة وأثرها على العاملين، بالإضافة طبعا مثل ما ذكرنا للي شرحتوه باختصار إذا تكرمت. دكتور محمد تفضل.
2: فعليا خلال السنوات الأخيرة

0: الأخيرة بلشنا يعني نشوف دخول أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في تطبيقات توصيل، يعني مثل ما حكى الدكتور مصطفى، سواء في توزيع الطلبات أو تحديد المسارات أو تقدير أوقات الوصول يعني أو إدارة العمليات اليومية بشكل عام. يعني مع تطور التكنولوجيا متوقع أن دور الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع يستمر بالنمو خلال السنوات القادمة. سؤال المهم بالنسبة لنا كباحثين يعني هو إيش هي القيمة المضافة الحقيقية لهذه الأنظمة؟ هل فعلا بتساهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية وجودة الخدمة، وكيف ممكن يعني يكون تأثيرها على العاملين أنفسهم؟ يعني هون بيجي دورنا في المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة، يعني راح نعمل على دراسة أثر هاي الخوارزميات والأنظمة الذكية بشكل يعني علمي، ونحاول نفهم يعني العوامل اللي بتساهم في نجاحها والعوامل اللي ممكن تحتاج إلى تطوير أو تحسين.
1: نعم جميل جدا. يعني هلأ بدي أختم لقائي معك دكتور محمد بكلمة أخيرة، معنا يعني دقيقة كلمة أخيرة، تفضل دكتور محمد.
0: يعني في هذا المقام يعني ما غير أنه بحب أقدم شكر طبعا أول لجميع القائمين والعاملين في الجامعة الهاشمية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور خالد الحياري، يعني على دعمهم وتسهيل أعمال متعلقة بالمشروع. كمان بحب أشكر يعني قائمين في كلية الهندسة على توفير البيئة المناسبة اللي بتساعدنا على تنفيذ العمل البحثي بشكل المطلوب.
1: نعم.
0: وأكيد الشكر إلك ست أمانة على الاستضافة الطيبة وإتاحة الفرصة للحديث عن هذا المشروع. إحنا لسه في بداية الطريق، وإن شاء الله مع تقدم العمل وظهور النتائج راح يكون لنا يعني لقاءات قادمة نشارك فيها المستمعين أهم
1: أكيد.
0: ما توصلنا إله من نتائج وأفكار.
1: أكيد رح نضلنا متواصلين معكم ونطلع على نتائج المشروع أكيد، يعني بالمستقبل بتخبرونا، بنعمل لقاء جديد بتخبرونا عن نتائج المشروع ومدى فعاليته على أرض الواقع. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق دكتور محمد. بدقيقة كلمة أخيرة دكتور مصطفى، تفضل.
2: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
2: يعني بحب أكيد أكرر الشكر ليعني جامعتنا الأم، وبحب أكرر الشكر لكل يعني العاملين والإداريين في هذه الجامعة اللي فعلا يعني بصدقا سهلوا علينا العمل، وسواء من خلال التعاون على هذه المنحة أو مثلا من تشجيع قبل، تشجيع على البحث، تشجيع على مثلا الشراكات العالمية. وأشكر الجامعة الأردنية وتعاونها من خلال باحثين. كلمة أخيرة إنه إحنا مثلاً بإذن الله هدفنا في هذا المشروع إنه نترك بصمة، نحاول بإذن الله نحق يعني نساعد بتقديم العدالة للعمال اللي بيشتغلوا مثلاً بشكل يومي وبشكل كبير لإيجاد الرزق، نتعاون مع شركات التطبيقات ونشركها في السياسات، ونقدم مقترحات ل المشرعين وأصحاب القرار في وزارة العمل.
1: نعم.
2: نعطيهم ومن خلال إعطائهم يعني كلمة أخيرة أنا بحب أحكيها لأكسيت أمالي وسادة المستمعين، إنه الحمد لله من خلال دراسات شبيهة زي هيك إحنا بنطلع من دائرة التخمين إلى دائرة المعلومات والدراسات.
1: نعم.
2: اللي بتخلينا نأخذ قرارات على أساس قوي.
1: جميل.
2: وبكون.
1: نعم.
2: أردننا إن شاء الله يعني بأمان وقوة.
1: أكيد.
2: دائما.
1: أكيد جميل جدا اللي ذكرته، إن شاء الله بتحققوا الهدف، تنجحوا بهذا المشروع، بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله، إن شاء الله بالمستقبل لنا لقاءات جديدة معكم. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من الدكتور محمد الهياجنة والدكتور مصطفى الرواجدي من كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، شكرا جزيلا لكما.
0: شكرا.
1: أهلا.

0: الزمان. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة ثانية. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأستاذ محمد الزيود للحديث حول إعلان الوزارة فترة لقوننة وتوفيق وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. والأستاذ محمد الزيود معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ محمد، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: صباح الخير ستي، صباح الخير لك ولجميع مستمعي.
0: اهلا وسهلا. اهلا، يعطيك العافيه. اهلا، بدايه استاذ محمد، تحدثنا عن الهدف من القرار ومدته التي وافق عليها مجلس الوزراء، تفضل.
1: اشكرك سيدتي. اليوم نحن بناء على تنسيب وزيري العمل والداخليه، قرر مجلس الوزراء الموقر بالموافقه على فتره قونه وتوفيق اوضاع الاعمال غير الاردنيه اعتبارا من شهر حزيران حتى نهاية شهر أيلول، يعني من شهر 6 حتى 30 من شهر أيلول شهر 9 العام الحالي.
0: نعم.
1: يعني هذه المدة تزيد عن 3.5 أشهر تقريبا. هذه المدة هي مدة للسماح للعمالة غير الأردنية ولأصحاب العمل بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. والهدف من القرار جاء لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، والقرار جاء أيضا لتمكين العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات بمن فيهم العاملين في المنازل، العاملات في المنازل، أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفق الأحكام القانون. ومنح هذا القرار مسارين: المسار الأول في حال رغب صاحب العمل أو العامل بالبقاء على أراضي المملكة يتم إعفاءه من 50% من قيمة التصريح كل سنة سابقة، وأيضا تم إعفاءه من كافة الغرامات المترتبة عليه لعدم تجديد تصريح العمل وكافة الغرامات المترتبة عليه إذا كان مقيد بإقامة من الغرامات المترتبة لوزارة الداخلية.
0: نعم.
1: إذا رغب العامل بمغادرة أراضي المملكة تسمى مغادرة نهائية خروج بلا عودة، ويمنع عودته إلى أراضي المملكة سواء عاملة منزل أو أي عامل في أي قطاع آخر، أي جنسية في أي قطاع آخر يستطيع أن يغادر المملكة ويتم إعفاءه من كافة الرسوم السابقة ومن كافة الغرامات لوزارة العمل وغرامات الإقامة لوزارة الداخلية بنسبة 100%.
0: نعم.
1: فهذا القرار هذا هو القرار. القرار يستمر حتى 30/9/2026. كل من لم يقوم بتصويب وتوفيق أوضاع وفقا لأحكام قانون العمل سيوضع عليه إشارة تسفير اعتبار من 1/10/2026. سواء عاملة منزل، يعني هذه رسالة لأصحاب المنازل ولأصحاب العمل في كل القطاعات. لا تتفاجأ إذا تراجعت وزارة العمل بعد 1/10/2026 ووجدت على العامل الذي لديك أو العاملة أن هناك تسفير. وفي حال رغب صاحب العمل أو صاحب المنزل بتوفيق أوضاع العامل بعد 1/10/2026 سيضطر أن يدفع كافة الرسوم السابقة بكل مبالغها وكافة الغرامات لوزارة العمل والداخلية. وأيضا إذا وافقت الوزارة على إلغاء التسفير، العامل أو العاملة عليه أن يدفع غرامة إلغاء التسفير مقدارها 5,000 دينار.
0: نعم. يعني أنتم ألاحظ يعني في هذا القرار تركيز كبير على العاملات في المنازل، يعني شو السبب؟ يعني رصدتم مثلا خلال دراساتكم أو اطلاعاتكم على مخالفات كثيرة بقطاع عاملات المنازل؟
1: للأسف بعض الأردنيين أصحاب المنازل لا يقوموا بتجديد تصاريح العمل للعاملات، أو يكون في بعض المحال مثل الصالونات وبعض هذه القطاع التجميل والكوافيرات، هذا القطاع هذا أيضا بعضهم لا يجدد تصريح عمل. فاليوم هذا التوفيق الأوضاع هذه الفترة، لأنه كل تصريح العمل عند إصدار تصريح العمل متطلب أساسي لإصداره إجراء فحص طبي، فهذا يحمي العاملة سنويا صحيا ويحمي أصحاب العمل وأصحاب المنازل. هو حماية لحقوق العاملات وحقوق العاملين في كل القطاعات، لأن العامل لا يستغل نتيجة عدم تجديده لتصريح العمل.
0: نعم.
1: فهذه حماية للعاملين في الغير الأردنيين المخالفين وحماية لأصحاب العمل وأصحاب المنازل.
0: نعم. يعني لا يجدد تصريح العمل إلا بتجديد الفحص الطبي للعامل أو العاملة.
1: من إحدى متطلبات تجديد تصريح العمل هو إجراء فحص طبي سنوي. فهذه فترة كافية للسماح بتوفيق أوضاع العمل المخالفة، وسيكون خلال هذه الفترة حتى نهاية شهر 9/2026 أيضا حملة تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة. كل من يتم ضبطه خلال هذه الفترة أيضا سيتم تسفيره. هذه دعوة من خلال إذاعتكم الكريمة وإذاعتنا، أن هذه دعوة لكافة العمالة من كافة الجنسيات أن يتوجهوا إلى مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليه في القرار.
0: نعم، يعني والالتزام بكافة البنود القانون مثل ما ذكرت هي ليس فقط يعني من أجل بقاء العامل يعمل هكذا، وإنما أيضا لحماية صاحب العمل، يعني إذا كان في المنزل أو في المنشأة، يعني مهم جدا الفحص الطبي السنوي.
1: أي صاحب عمل يضبط عنده عامل مخالف يتم تحرير مخالفة لا تقل عن 800 دينار لصاحب العمل، وأيضا يتم تسفير العامل. ففي هناك إجراءات قانونية تجنبا للإجراءات القانونية، هذه فترة تسمح اليوم من هذه اللحظة أن يراجع كل من لم يراجع مكاتب ومديرية العمل، أن يراجع مكاتب العمل ويقوم بتوفيق وضعها على العاملات في المنازل أو أي عامل في أي قطاع آخر مهما كانت جنسيته.
0: إذن الفئة المستهدفة والمستفيدة من القرار هم العاملين أنفسهم وأصحاب العمل والمنشأة
1: المالية. نعم طبعا
0: الفئة المستهدفة، يعني إحنا هلا
1: نعم الفئة المستهدفة أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعاملين والعاملات في المنازل وغير من القطاعات في مختلف القطاعات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
0: نعم، إذا بالإضافة لما ذكرته تحكي لنا أكثر الإعفاءات التي تضمنها القرار وتركز لنا عليها.
1: يعني اليوم الإعفاءات مرة أخرى، من يريد أن يبقى على أراضي المملكة عليه سيستفيد من القرار من إعفاء من 50% من رسوم تصريح العمل السابق. إعفاء من 50% من رسوم عن رسم بده يدفع 50% من رسم التصريح كل سنة سابقة. ويعفى من الغرامات للداخلية وللعمل إذا بقي على أراضي المملكة. إذا رغب بالمغادرة مغادرة نهائية يستطيع سحب مستحقاته من الضمان الاجتماعي ومغادرة المملكة بلا عودة، وسيتم إعفاؤه من كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليه للعمل والداخلية.
0: نعم، وأيضا نذكر بالإجراءات القانونية مرة أخرى بحق العمالة غير الأردنية التي لم تقم بالتوفيق وتصويبها.
1: كل عامل يضبط من الآن، نحن في حملة تفتيشية من الآن، كل عامل يضبط الآن أو بعد تاريخ 30/9 سيتم تصويره.
0: نعم، يعني الإجراءات القانونية تسيرون بها ولا تراجع عنها ولا تهاون أو استسهال فيها. يعني لبداية شهر 10 معاهم الناس يصوبوا أوضاعهم، 30/9 معاهم الناس، يعني في فترة مثل ما ذكرت 3 أشهر كافية إنهم يصوبوا أعمال الأوضاع، يصوبوا ويوفقوا أوضاع العاملين لديهم سواء كان في المنازل أو في المنشآت والمحلات التجارية. وأيضا يعني من 3 أشهر كافية باعتقادي، واللي ما بده يعني يوفق الأوضاع، يعني مثل ما قلت الإجراءات هي التسفير، تسفير العامل أو العاملة، وهي بالنهاية لمصلحة المواطن ومصلحة العامل إنه يكون هو يشتغل بكل الأجواء، يعني جوانب القانونية يكون ماشي عليها صح، بيكون عمله كله تام وبياخد أجره وما بيصير عليه أي مشاكل. وأيضا لمصلحة صاحب المنشأة أو صاحب المنزل إنه يكون يعني كل إنه يكونوا ملتزمين بالقوانين.
1: إحنا ما بدنا يعني نكثف المعلومات على المستمعين حتى لا يتوهوا. يعني أنا هي خلاصة القرار، صوب ووفق أوضاع العمالة المخالفة اللي عندك لأنه راح تتعرض لمخالفة والعامل للتسفير.
0: نعم،
1: وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن كل من يريد أن يرغب بالعمل على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عليه أن يعمل وفقا لأحكام قانون العمل.
0: نعم، هو ويشمل كل الجنسيات مثل ما ذكرت،
1: كل الجنسيات دون استثناء.
0: نعم أكيد، وأهم شيء إنه الإنسان يلتزم بالقوانين، وحتى يعني الالتزام بالقانون ليس فقط في هذا الجانب، بكافة نواحي الحياة لما يكون الإنسان ملتزم بالقوانين ما بتعرض لا لمشاكل ولا لضغوطات ولا لأعباء، وحتى بتصير أموره وبتمشي عالي العال. كلمة أخيرة نختم فيها لقائنا معك اليوم أستاذ محمد، تفضل.
1: يعني هذه فقط دعوة للعمالة غير الأردنية المخالفة ولا أصحاب المنازل وأصحاب العمل بتوفيق أوضاعهم، هذه فرصة قد لا تتكرر لسنوات طويلة.
0: نعم،
1: تفيد من هذه الإعفاءات قبل أن يتم تسفير العمالة، لأنه سيوضع تسفير على كل عامل دون مراجعته ولا مراجعة صاحب المنزل ولا صاحب العمل، سيتم وضع عليه تسفير على الأنظمة الإلكترونية، وأيضا سيتم بمجرد ضبطه سيتم تسفير مباشرة.
0: نعم، مشكورين على جهودكم الرائعة في وزارة العمل، يعطيكم ألف عافية ودائما أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. أحب أشكرك الآن على هاي المعلومات القيمة والنصائح، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم ببرنامجنا نوافذ. ستكون إن شاء الله هذه النافذة مع المهندسة أريج غنمة، المتخصصة بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، للحديث طبعا حول الإنارة ومصابيح الإضاءة في البيوت، حيث أن الإنارة تعتبر عنصر رئيسي من العناصر المهمة في بيوتنا. أهميتها تكمن بالوظيفة التي تحققها والشعور الذي تمنحنا إياه. واليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مع المهندس أريج غنمي، عن أهمية الإنارة، الإضاءة طبعا استخداماتها من الناحية الوظيفية والجمالية، وشو الأجواء اللي بتعطيها إلنا وبتمنحنا إياها، كل نوعية إنارة كل على حدة. وهي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة المهندس أريج. أهلا وسهلا فيك معنا، يسعد صباحك، نورتينا باش مهندسة.
1: حبيبتي سعد صباحك مدام أمانة، بيسعدني دائما تواجدي مع حضرتك.
0: أهلا وسهلا وشكرا كتير، دائما نصائحك وكلامك الرائع يعني وإرشاداتك لكيف أنه هيك نخلي بيوتنا جميلة منورة كلها فيها هيك طاقة إيجابية وجماليات نقدر نصنعها إحنا بأنفسنا، حتى لو ما كتير يعني كانت يعني مكلفة، ولكن ممكن بأبسط التكاليف ممكن نعمل شيء يبسطنا في هذا البيت، ومن ضمنها الإنارة. إذن مهندسة أريج، كيف نعرف أن إنارة بيتنا صحيحة من وجهة نظركم كمتخصصين؟ تفضلي في التصميم الداخلي. طبعا
1: أكيد، هلأ وجهة نظري الشخصية أنه الإنارة الطبيعية خلال النهار هي الأساس، يعني مش أصحى الصبح أشغل الضوء، هذا الغلط. والأصل من فكرة الإنارة أنه ربنا خلق أجسامنا عزيزتي مدام أمانة بتتحسس للإنارة، بنعرف من خلال النهار بالضوء أنه نبقى نشطين، أوقات الراحة بنعرفها من خلال الضوء والحركة حسب تعرضنا للشمس الإنارة. فاللي بدي أحكيه أنه خلال النهار لازم يكون اعتمادنا بالبيت على الإنارة الطبيعية اللي لازم تكون أصلاً مصممة من أول ما نبنى البيت، سواء شقة بعمارة أو بيت مستقل. يعني لما بدك تشتري شقة لازم تنتبهوا لهي النقطة لما تعينوا الشقة ولما تكون تشتروها، وإذا بدكم تبنوا اوعوا ما تلجأوا لمختص حتى يدرس لكم اتجاهات الشمس بتصميم بيتكم.
0: نعم.
1: هاي بالنسبة للإنارة الطبيعية.
0: نعم، إذا مثل ما ذكرتي استثمار أكبر وقت ممكن في المنزل من الإنارة في بالشمس الإنارة الطبيعية، وطبعا هاي كمان بتفيدنا بفصل الشتاء باش مهندسة أريج، يعني البيوت اللي بتدخلها الشمس من الصبح للمساء تقريبا يعني كتير بوفروا طاقة، يعني ما بتضطروا يشغلوا وسائل تدفئة إلا لما تغيب الشمس، لما يكون شمس قوية في الشتاء. فهي كمان نوع من الإنارة والإضاءة، وأيضا راحة نفسية وبتعطينا التدفئة الطبيعية،
1: وهذا الإشي الطبيعي إنه إحنا نستمد الطاقة اللي إحنا محتاجينها سواء إنارة أو تدفئة من طبيعة ربنا اللي خلقها.
0: نعم، عشان هيك بنقول إنه البيت اللي بتدخله الشمس يعني معظم جهاته بنقول إنه هذا بيت صحي، بيت طبيعي وأقرب للطبيعة، حتى بيكون في القعدة والمعيشة مريحة نفسيا. هذا بالنهار. ننتقل لليل باش مهندسة، إنارة المنزل بالليل احكي لنا كيف بتكون الإنارة صحيحة في الليل، تفضلي.
1: تمام، هلأ الإنارة الصناعية أكيد رح نحتاجها بالليل، والليل لما نحكي ليل معناها وقت سكون عزيزتي مدام أمانة، فحسب الفضاءات بتكون

0: الحلول، يعني أكيد ما رح ننور البيت بطريقة إنه كتير ضوء كأنه نهار، لأنه بالنهاية إحنا لازم نحس إنه إحنا بالليل لازم نحس بالراحة عبال ما نوصل للسرير حتى ننام. فخلينا نتخيل مثلا فضاء نحكي عن المعيشة، خلينا نتخيل قعدتنا مع بعض بالمعيشة بدنا أجواء رائقة، إنارة توزع بين الإنارة الخافتة من إنارة مخفية بالسقف لإنارة جدارية بنسميها الأب أند داون، لسبوتات على زوايا معينة، وأكيد رح نحتاج إنارة قوية في حالة إنه احتجنا نقوي الإنارة ما يكون عنا عدد ناس مثلا بالقعدة كتار، وحب تكون إنارة أقوى من الطبيعي اللي إحنا بنقعد خلال مثلا عادتنا البسيطة. لأنه عندي قناعة إنه الجسم بالليل محتاج يكون رايق ليتحضر للنوم بدون ما يتعرض لضوء قوي قبل النوم مباشرة. عم نحكي مثلا فضاء غرفة النوم حسب إذا بس للنوم ولا كمان في مكتبة للدراسة. فيكم بغرف النوم توزعوا إنارة رئيسية بالسقف مثل بروفايل اللينيرات مع إنارة ديكورية عند البرادي مع أب أند داون على جدار واحد فقط مع سبوتات قوية فوق المكتب. فإحنا وقتها منحدد إيش اللي بدنا نشعله بالناحية إنه بدنا إنارة قوية ولا بس مجرد إنه نشوف طريقنا بالليل أو أجواء هيك لطيفة. بالنسبة للحمامات عندي نصيحة دائما بحكيها للعملاء، اعملوا كبسات إنارة الحمامات 3 كبسات، واحدة للشفاط لحاله حتى ما يكون مربوط مع الإنارة، كبسة تانية عشان الإنارة الرئيسية بالسقف، نعمل إنارة رئيسية بالسقف من خلال سبوت كبير لون أبيض، والكبسة الثالثة لإنارة مخفية وراء المراية أو بالسقف سبوتات صغيرة صفرة أو بالخزائن بحمامات الضيوف. فهيك بصير في عنا دمج بين الإضاءة الصفراء والإضاءة البيضاء. بالنسبة للمطبخ عزيزتي بالليل بدنا مفاتيح إنارة عدد 2، واحدة إنارة عامة بالسقف بلون مو أبيض طبعا لأنه الأبيض كتير بيبهت الألوان، وإذا ما بتحبوا الأصفر ممكن تدمجوا بين الأصفر والأبيض ليعطي الراحة اللي بدكم إياها. وبنفس الوقت إحنا كمهندسين مقتنعين إنها الأفضل والأنسب اللي هي الإضاءة الصفراء. الإنارة الثانية
1: يعني بالمطبخ الإضاءة لازم تكون صفراء، هيك رأيي.
0: واللي مو حابب بس صفراء يدخل البيضة مع الصفراء، بس ما يعتمد بس على الإضاءة البيضة، يحط إنارة رئيسية بيضة وسبوتات صفراء، فلما يكبس الكبستين مع بعض بيعطي يعني جمع بين اللونين كومبينيشن احنا بنسميها، بيخفف القوة والحدة تبعت الأبيض وما بيضايقه الأصفر كتير. تمام؟
1: نعم، يعني بالنسبة للاختلاف بين الإضاءة البيضاء والإضاءة الصفراء، يعني إن النير بيتنا أبيض أو أصفر، يعني بالإضافة لما ذكرتي يعني هيك بدي أعطيكي فكرة، أنا قرأت هيك معلومة إنه الإضاءة البيضاء أو سمعت هاي المعلومة، البيضاء بتحفز على بذل النشاط، يعني بتحفز على النشاط والطاقة بالأبيض، ولكن الأصفر لا ما بتحفزنا كتير على النشاط وهيك، بتحفز على الهدوء. وأيضا يعني ممكن أنه مثلا زي ما ذكرتي إذا عندنا ضيوف بغرفة الضيوف نحط لهم إضاءة مركزة، مثلا ممكن أنا بدي أبرز زاوية معينة، لوحة، تحفة، ممكن أحط عليها إضاءة صفراء. شو رأيك بالموضوع؟
0: أكيد أكيد لازم، لأنه الإنارة البيضة زي ما حكيت لك جنرال لايتنج إحنا نسميها الإنارة العامة، الإنارة اللي هي حتى الألوان كمختصين إحنا بنعرف فيه إنه كول وايت، وورم وايت، وايت وايت، والوايت لايت. فهاي الإنارات الثلاثة الصفرة والبيضة والكول، فإحنا مستمدة من كذا شغل من الطبيعة. بس الأفضل بالليل زي ما حكينا، هي الفكرة مش إنه إحنا نقلب الليل لنهار ونحس بالطاقة والحيوية، إحنا الفكرة نهيئ حالنا حتى نروح للسرير وإحنا مرتاحين. والناس كتير مش عارفة إنها بتبقى متوترة من هاي الشغلة وهي مو عارفة. لما يجوا على خصوصا حتى كتير ناس بيحكوا مختصين إنه حتى إنارة الموبايل بوشك وإنت بالليل قبل ما تنام هاي مزعجة، ففي كيف الإنارة العامة؟ فهي كتير شغلة ضرورية إن الواحد يدرسها ببيته. مش هو يدرسها، هو مش وظيفته، هو المختص لازم يلجأ لمختص، وفي كتير ناس مختصين بهاي الشغلة.
1: نعم، يعني بالليل نصيحتك إنه نخفف الإضاءة والإنارة قد ما نقدر، لأنه هو أصلا الليل وجد للهدوء والسكون والراحة، يعني وتهيئ نفسيا تدريجيا الشخص للنوم، عكس النهار إنه لازم تكون إضاءة كتير يعني ساطعة. كونك ذكرتي موضوع الموبايل، التليفونات الخلوية وضو الشاشة، يعني شو بتنصحي؟ هلأ سؤال تبادر لذهني، إذا أنا مثلا بالليل مثلا خلينا نقول مشغلة تليفوني وبتفرج عليه، مثلا بشتغل، مش إنه مثلا أني أنا بدي أنام أو كذا، بشتغل على التليفون، بتنصحي إنه في ناس بيطفوا الإنارة بالليل وبيضلوا على ضو التليفون، وفي ناس لا بيخلوا

0: خلوا الضوء. فما بعرف شو الصح لحماية النظر، إنه نخلي إنارة الغرفة وضوء الشاشة نشتغل على التليفون أو الكمبيوتر، ولا نخلي نطفي ضوء الغرفة ونضلنا على ضوء الكمبيوتر أو الشاشة؟
1: هلا من خلال بس منطقي يعني، بس مش اني انا مختصه بهذه الامور، بس انه الاناره المركزه بعيني اكيد رح يكون الضرر عليها اكثر من انه تكون انه الاناره ما رح تبقى مركزه. بس بتخيل المختص، ممكن انا اؤمن بالاختصاص، فهاي الشغله ممكن

0: تشتغل على التليفون أحيانا بالليل بيكون. ف يعني أنا بحس إنه مثلا إذا كان الأوضة الغرفة معتمة وفقط الشاشة أنا عم بتطلع عليها فبحس إني بتضايق، بس لما بشغل الإنارة الغرفة وبتطلع على التليفون بحس عيني ارتاحت. أنا هيك ما
1: هلا
0: بعرف.
1: في فرق بين المضايقة والراحة وبين
0: نعم
1: الضرر. هلا الأشعة فايتة على عين الواحد بهاي الطريقة، بس هل الضرر بيختلف ولا هي المضايقة تبعتك رح تختلف؟ وهناك
0: نعم
1: الفرق.
0: ولكن إجمالا هو يعني عشان نحافظ على صحة العين إنه يمكن نخفف السطوع بالشاشة، شاشة التليفون، نخفف
1: صراحة
0: الإضاءة.
1: أنا ما
0: نعم
1: المفروض الواحد يشتغل بالليل، ولو
0: نعم
1: الواحد اضطر
0: إذا
1: يشتغل
0: مضطر.
1: بالليل يسكر يعني ما يكون آخر إشي يشوفه إنه خلص ينعس ويسكر الموبايل وينام، يخلي فيه راحة على القليل 10 دقايق قبل ما ينام، يبقى بهدوء بسكون
0: صح أكيد،
1: إضاءة
0: يعني قبل
1: مخفية.
0: النوم ما بنصح باستخدام الأجهزة الخلوية أو الكمبيوتر، يعني يكون في يمكن نص ساعة أو ساعة إنه ما نكون نطلع على إضاءة مركزة
1: هذا عن
0: وشاشات.
1: الإنارة ما دام
0: نعم
1: أمانة، إنه يكون بعد نظر، إنه مثلا يكون في إطلالة عندك حلوة بعيدة،
0: حلو. آه
1: يصير مد بصر، مش
0: نعم
1: بس إنه البصر إنه يكون بس إنه لمناطق قريبة، لا
0: نعم
1: حيطان لا غرفة، يعني إذا بوقف على الشباك الواحد يطل على منطقة يشوف على مد بصره، بيصير في إحنا رحنا هلأ من الإنارة رحنا
0: نعم
1: على صحة العين،
0: آه
1: بس هاي كثير ضرورية كثير
0: نعم
1: ضرورية.
0: أكيد، لأنه الإنارة يعني كتير مرتبطة بالعين، ومد البصر ومشاهدة المناظر البعيدة لإطلالة فيها خضار، فيها سماء أو لون أزرق للسماء، خضار للزريعة، أكيد مريحة للعين. بدنا نختم لقائنا معك بسؤال مهم، إنه بتتعدد أشكال وتصاميم الإنارة في الأسواق، موديلات مختلفة، منها جديد ومنها قديم، يعني شو بتنصحي نختار موديل الإنارة أو مصابيح الإضاءة، كيف نختارها سريعا إذا تكرمتي؟
1: تمام، بفضل أنا دائما مدام أمانة المناسب للمكان اللي رح تنحط فيه، مش كل البيوت ستايلها واحدة ومش كل البيوت ألوانها واحدة، كأنا كمهندسة ما عندي شيء أحسن من شيء بأي تفصيلة بالعمارة أو الديكور، الأنسب بالنسبة لي هو الأحسن. الأنسب بالنسبة إيش؟ كيف بدي أعرف الأنسب؟ إنك تلجأ لمختص يفهم عليك احتياجك ويدرس الفضاء اللي رح تعيش فيه. ليه؟ لأنه احتياج كل واحد مختلف عن ثاني، كيف زي ما تفضلت إذا واحد بيشتغل بالليل بيحاول إنه المختص يساعده من ناحية إنه أخف الأضرار عليه،
0: نعم
1: فهو اللي بيحدد شو الوظيفة، وبنفس الوقت الشكل على حسب شو ستايل البيت، مش أبقى أنا ستايل بيتي مثلا كلاسيكي وأحط بعدين التري أو الأب أند داون اللي هو
0: نعم
1: الذهبي أو الفضي وهو مش لابق. ففي
0: نعم
1: النهاية أنا حابة أقول إنه اللي بنشوفه بالسوشيال ميديا من أفكار من مختصين ودعايات لمواد وديكورات موجودة بالسوق هي عشان بس تعطينا فكرة وثقافة عامة شو الموجود بالسوق،
0: نعم
1: مش عشان تعمل أنت هذا الشيء لحالك. بعرف
0: نعم
1: إنه في ناس عندها القدرة مدام أمانة والذوق إنها تعمل هالشيء، بس بصراحة مو الكل، عشان معرفته بهالأشياء اللي هي الأشياء الموجودة بالسوق ضرورية بس مش هي الأساس،
0: نعم
1: لازم الواحد يلجأ لمختص بصراحة بكل المجالات.
0: يعني أهم شيء نختار الشيء المناسب لمنزلنا ولبيتنا لتصميمه، بغض النظر عن السعر والتكلفة، لكن نختار الشيء المناسب والبسيط واللي
1: وموجود
0: بيريحنا
1: موجود
0: نفسيا.
1: نفس الوظيفة ونفس الشكل
0: نعم
1: موجود بكذا سعر، فبيقدر
0: نعم
1: الواحد ينقي اللي حسب
0: الشيء اللي
1: حاجته.
0: بيناسبه. نعم
1: أها أها
0: أكيد. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وبتمنى لك نهار حلو أكيد باش مهندسة، وبشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للمهندسة أريج غنمة المتخصصة بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وتشرفت فيكم كثير مدام
0: أهلا
1: أمان.
0: وسهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج غاندي حداد، ومن الإعداد والتقديم

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية مقيمة في الولايات المتحدة بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن، ويقدم لها دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة. سمو ولي العهد يزور مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. سمو ولي العهد يوشيت بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبليت كمنصة برمجة سحابية. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. انطلاق فعاليات الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في عمان.

مسؤولون إسرائيليون يقولون إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا أما دعوما من أمريكا. ستسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تستأنف الأسبوع المقبل بحسب الوسيط الباكستاني. محلياً، أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 تبدأ غداً الخميس. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول العاملين في توصيل الطعام على شهادات صحية. وأجواء صيفية معتدلة في مختلف مناطق المملكة حتى يوم الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد دائما بأن نتواصل معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى الخير دائما وأبدا نلتقي مستمعينا الكرام. وكالمعتاد في البدايات، اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: والشكر الموصول للزميل إسماعيل النجار الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام والتي نأتيكم بها نلفت عناياتكم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة أو حتى الاستماع إليها مليا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والأبل ستور، وبنذكركم كمان بالموقع الإلكتروني لذات المؤسسة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وخلينا باسمكم جميعا نرحب ونحيي ضيفنا في الاستوديو ونشكره أنه حضر معنا، وإن شاء الله سوف نثري هذا الأثير، المهندس فراس عبد القادر الرحاحلة، وهو مدير مرصد طيور العقبة المتخصص والخبير في التغير المناخي في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد بوجودي معكم، وإن شاء الله يعني نكون خفيفين ظل على المستمعين الكرام، وتحيتنا لهم جميعا.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك، وشكرا أيضا للأستاذة العزيزة مدير الإعلام والاتصال في الجمعية الأستاذة رونزا القصوص اللي كانت معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة. نبدأ حديثنا مستمعين الكرام، وإحنا بنسألكم هل كل منا سمع عن مرصد طيور العقبة؟ كم واحد منا زار هذا المرصد؟ ما هي الانطباع أو ما هي الانطباعات اللي أخذها وطبعت في مخيلته في ذاكرته خلال هذه الزيارة؟ مرصد الطيور أو مرصد طيور العقبة مستمعينا الكرام يمكن يعتبر من أوائل المراصد التي تم إنشائها في المملكة، اللي كان لها أهداف كثيرة، وهذه الأهداف التي تعنى بكل معنى الكلمة بالمحافظة على هجرات الطيور ومساراتها. خلينا نتحدث أكثر وأكثر من خلال الأستاذ فراس والمهندس فراس ونعرف الناس شو يعني مرصد. طبعا هنا المرصد لا يمكن أن نقيسه كمن يستخدم تلك المراصد لغايات أخرى، هنا المرصد اليوم صديق للبيئة، اليوم المرصد يمكن واجهة سياحية لابد أنه إحنا نسلط الضوء عليها مليا، نعطيها حقها، ندعو كل الأردنيين لزيارة هذا المرصد والاستمتاع في عديد من الجوانب. فتفضل لك الحديث مهندس فراس.
1: كل الشكر ست وفاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتحياتنا لجميع المستمعين وجميع المشاهدين الكرام، يعني بيشرفنا أنه نعرف الجميع بمرصد طيور العقبة وما هي مرصد طيور العقبة وإيش أهداف مرصد طيور العقبة. لذلك مرصد طيور العقبة هيك بتعريف بسيط هو محطة استراحة للطيور المهاجرة. يستطيع من يزور المرصد مشاهدة أنواع الطيور المهاجرة البرية فيها. لكن ما هي الأساس في مرصد طيور العقبة؟ ولما بيروح بيزور مرصد طيور العقبة سواء ما شاف طيور إيش ممكن يشوف؟ هي بيئات رطبة اصطناعية تقوم على استخدام المياه المعالجة في توفير هذه البيئات، وتوفير غابة تقريبا هي الغابة الوحيدة في منطقة العقبة. هذه الغابة والبيئات المختلفة تشكل نقطة جاذبة للأنواع المهاجرة من الطيور عند عبورها للأردن في رحلتي الخريف والربيع من كل عام. هذا بشكل بسيط عن تعريف مرصد طيور العقبة، وسنأتي مليا لاحقا في تفاصيل هذا الشيء وقيمه الغنية والكبيرة.
0: إذن هي مسطحات مائية لدى مكان ومحيط المرصد، أشرت أنه هي مياه معالجة، يعني بمعنى الكلمة أنه إحنا استفدنا من عمليات تنقية المياه. وإقامة هذه المسطحات المائية. طب هون توقفت أنا في سؤال أنه مواصفات المياه هي ترقى بأن تكون بالفعل هي مسطحات مائية جاذبة وصالحة لإقامة الطيور فترة هجرتها مهندس فراس؟
1: بلا شك. نوعية المياه المستخدمة في المسطحات المائية في مرصد طيور العقبة هي نوعية مياه ممتازة للأنواع الكائنات الحية، وإضافة لذلك مؤخرا

0: تم تطوير محطة تنقية المياه العادمة في العقبة لتصل بمستوى الجودة الناتجة ما يماثل مياه الشرب. فالمياه الناتجة من هذه المحطة والمستخدمة في المسطحات المائية في مرسى طيور العقبة هي مياه تقترب بجودتها من مياه الشرب، وهذا يعتبر إنجاز نوعي للأردن بشكل عام وللعقبة بشكل خاص في الوصول لهذا المستوى من الإنتاجية أو المعالجة للمياه. بالمناسبة نشأ مرسى طيور العقبة على فكرة محطة تنقية المياه العادمة، فبسبب التزام الأردن بالمعايير البيئية التي لا تتيح له أو لا تخوله أو لا يجدها جيدة المؤسسات الأردنية في إفاضة المياه في البحر أو إفاضتها أو إفاضتها في بطون الأودية أو إفاضتها على التربة بشكل عشوائي، هذا الشيء أدى لإدارة المياه بطريقة حسنة. وإدارة المياه بطريقة حسنة في محطة التنقية أدت لتشكيل البادرة الأولى لما يسمى بالأراضي الرطبة الاصطناعية، والتي نشأت بناء عليها بيئة جاذبة للطيور المهاجرة نتيجة لعبور الطيور لمنطقتنا خلال هجرتها.
1: يعني جميل،
0: فهذا
1: جدا.
0: هو الفكر الأساسي التي نشأت منه فكرة مرسى طيور العقبة.
1: نعم، يعني هي فكرة ريادية، هي من يمكن قصص النجاح أو الملفات التي يمكن أن يعتمد عليها الأردن، كيف استطاع أن يدير ملف المياه وإدارة موارد المياه وإعادة استخدامها. والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنه هي تكون هذه المشاريع هي لخدمة الطيور المهاجرة أو العمل على إيجاد تلك المسطحات المائية حتى لو كانت اصطناعية لكنها تفي بالغرض. طيب، السؤال الذي يفرض نفسه الآن على المحك مهندس فراس بأنه اختيار أماكن هذه المسطحات أتى من بعد دراسة لي أو أنه رصد لمسار تتبع الطيور؟
0: نعم، شوفي خلينا نحاول نسهل عملية الفهم للمستمع.
1: نعم،
0: في منطقة الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص احنا بنقع على ثاني اهم مسار لهجرة الطيور في العالم. هنالك مسارات محددة على الكوكب، الطيور لا تهاجر من اي مكان ولا في اي مسار. الطيور في الها مسارات محددة تقريبا عددها من 5 إلى 6 مسارات رئيسية، وهذه المسارات يعبرها عشرات الملايين من الطيور سنويا. فلذلك احنا حبان الله سبحانه وتعالى بوجودنا في نطاق أحد هذه المسارات، بل هو ثاني أهم مسار لهجرة الطيور المحلقة في العالم، والذي جاء له هذا التصنيف بسبب الأعداد الكبيرة من الطيور التي تعبر في هذا المسار. بلا شك الطيور كأي مسافر، الطيور المهاجرة كأي مسافر يحتاج للراحة من وقت لآخر.
1: نعم،
0: يجب أن يكون هنالك استراحة على المسار الرئيسي. يعني تخيلوا أنه هناك في طريق سفر طويل،
1: نعم،
0: وما في استراحات على طريق السفر، الطريق بيكون موحش وبيكون متعب يعني بيكون قل من الناس من يرتاد هذا الطريق، وبيصيروا يبحثوا عن طرق بديلة توفر لهم مناطق استراحة حتى
1: نعم
0: يقدروا يكملوا بسهولة. الطيور كما الإنسان تبحث عن مناطق استراحة خلال هجرتها، لأن عدم وجود استراحة يعني تأثرها قد يصل للنفوق أو قد تصل للهلاك.
1: نعم،
0: فيجب أن تستريح حتى تستطيع إكمال هجرتها وحتى تستطيع إكمال خدماتها إلنا كإنسان. لأنه سؤال ممكن يبدر للمستمع، ليش إحنا بنحمي الطيور وليش بنوفر لها استراحات؟ فإحنا بنوفر لها استراحات لأن الطيور هي تقريبا الناظم الأساسي لسلامة الأنظمة البيئية في الكوكب. هي اللي بتسيطر. في عندنا طيور بتاكل حشرات، في عندنا طيور بتاكل حبوب، في عندنا طيور بتاكل القوارض، في عندنا طيور بتاكل طيور أخرى، في عندنا طيور بتاكل كائنات حية كبيرة. فهذه المنظومة أو السلسلة الكبيرة والدرجات المختلفة في عملية الافتراز، هذا الشيء بيجعلها هي الناظم الأساسي للسيطرة على استقرار النظم البيئي. فربنا سبحانه وتعالى سخرها في هذا الكون، في هذه السماء، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، حتى تستطيع عمل مسح لأي يعني

0: تطرف لأي مستوى من المستويات الغذائية، وهي رايحة وهي جاية، فبتعمل سيطرة ذهابا سيطرة إيابا حتى تقدم للإنسان خدمة بيئية تتيح له الاستمرار في نظم بيئية سليمة في حياته.
1: نعم، من خلال حديثك ضيف الكريم المهندس فراس رحاح، لنتحدث بأنه هذه المسارات لها دور كبير، أو هذه الطيور ضمن هذه المسارات لها دور كبير في أهمية الحفاظ على التوازن وعلى التنوع الحيوي، وانعكاسه أيضا مستمعينا الكرام على الاتزان في الكوكب بشكل كامل.
0: نعم،
1: الحياة على هذا الكوكب تعتمد كثيرا على وجود هذا النوع من الفصائل من الطيور. طيب، إذن هذا هو الوصف العام للمرصد. الحاجة التي دعتنا إلى إقامة هذا النوع من المسطحات المائية الصناعية لتكون نقول واحات استقرار وراحة وأمان لهذا الكم من الطيور. طب أنتوا كمرصد إدارة وعاملين وفرق وتجوالين، نتحدث عن دوركم، عملكم في المرصد، عملتوا على مدار أعوام وبالتالي اكتسبتم أنه في أكيد عندكم للأمام طموح متطلبات يجب إقامتها.
0: بلا شك المرصد زي ما حكينا نشأ على فكرة تواجد المياه المعالجة من محطة تنقية المياه العادمة، وبعد ذلك مع بدايات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قامت السلطة بالنظر بشكل ذكي لهذه المنطقة وهذه الفرصة الكبيرة في استقطاب الأنواع المختلفة من الطيور في ترويجها واستدامتها كمنتج سياحي بيئي يهدف لاستقطاب الزائر للقيام بتجربة سياحية اللي هي اسمها سياحة مراقبة الطيور. بعد ذلك الحين هذا بدأت هذه الفكرة رسميا بالتكون والانعكاس على الأرض عام 2004، وتطورت شيئا فشيئا حتى وصلت لعام 2012 بتجربة متكاملة حقيقية مفتوحة للزيارة للجميع.
1: نعم.
0: بعد ذلك قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالاتفاق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإدارة هذا المكان والاستفادة من خبرة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة المنتجات السياحية البيئية داخل المحميات والمحافظة على توازن مثيل وعالي الجودة ما بين الأنشطة السياحية و الجهود الحماية للتنوع الحيوي في الأماكن التي تقيم فيها هذه في أماكن المحميات. فكانت تجربة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ليس فقط لإدارة مرصد طيور العقبة فحسب، بل كانت فتح فصل جديد من فصول الحماية للتنوع الحيوي ليس فقط على مستوى الأردن بل على مستوى الإقليم وقد يكون على مستوى العالم.
1: نعم.
0: باستخدام ممارسات في إنشاء بيئات اصطناعية تقوم على حماية التنوع الحيوي بعيدا عن البيئات الطبيعية الأصلية.
1: نعم.
0: كغابة ولا كواحة أصلية، هي بيئات اصطناعية وتقوم على إدارتها بتناغم كبير تحاكي فيه البيئات الطبيعية. هذا الشيء انعكس منه خطة تطوير شاملة لمرصد طيور العقبة تم التوافق عليها ما بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقامت مؤسسات أخرى مثل شركة مياه العقبة وشركة تطوير العقبة في المساهمة في إنجاح هذا الملف الكبير، ونتيجة لإيمانهم بضرورة الوقوف على هذه الفرصة الكبيرة وضرورة اغتنام هذه الفرصة الكبيرة. والأردن خلاق في كثير من القطاعات، احنا بنعمل من الشيء البسيط شيء ذو قيمة كبيرة، فلذلك هذا الإيمان الكبير من قبل المؤسسات المختلفة التشاركية المؤسسية العظيمة لإنجاح هذه الفكرة كانت هي المحرك الأساسي لوصوله لهذا المستوى.
1: هلا لان بيسمعني واحنا بنتحدث عن مرصد طيور وبنتحدث عن زياره مدينه العقبه والمرصد ضمن حدودها الجغرافيه لهذه المدينه، يعني انه هل يستحق منهم الاهتمام او انه لفت الانتباه خاصه ابنائنا اجيالنا الناشئه في اهميه زياره هذا النوع من المراصد؟ السؤال من شقين، هل يستحق ذلك الموضوع وهذا الحجم وهذا الكم من الطيور المهاجره الاستمتاع وبث روح الاهتمام في هذا النوع من السياحة البيئية مهندس فراس؟
0: حتى أقف على الحياد ما بدي أحكي لك بيستحق ولا ما بيستحق، هذا لازم نسأله للزائر.
1: نعم.
0: لكن إحنا من خلال يعني الاستماع لردود فعل الزوار في الغالب بيكون في بداية الزيارة هو ممكن مش عارف عن أساس التجربة إيش هي، فبنطلعه من خلال فريقنا، بنطلعه ما هي مراقبة الطيور وليش هو بقوم بمراقبة الطيور، ومنحكي له كيف يقوم بمراقبة الطيور، وبنعطيه فرصة جوهرية في عملية التجربة الواقعية من خلال استخدام الأدوات مثل المنظار في عملية خوض تجربة أشبه بتجربة قد تكون للمجتمع الأردني قد تكون تجربة ليست رائجة بشكل كبير.
1: نعم.
0: الانطباع بعد العودة يكون يعني مختلف تماما، نرى الشغف في عيونهم قبل الكلام. فهذا الشيء هو اللي بيخلي المرصد جذاب ليس فقط للطيور المهاجرة بل جذاب للسياح والزائر. وخصوصا انه الزيارة هي ليست زيارة تعتمد على السياحة الكمية، سياحة يعني بأعداد كبيرة، هي أعداد قليلة، سياحة نوعية حتى إنهم يحافظوا على معايير تتناغم مع جهود الحماية القائمة في المكان وتحافظ على استدامة تواجد الطيور، لأنه إحنا إذا منجيب أعداد كبيرة جدا قد الطيور
1: يعني ما بدنا أن
0: قد تغادرنا الطيور.
1: صحيح.
0: لكن إحنا نحاول على الدوام إيجاد توازن يعني مثيل لحفظ الطيور وحفظ الزوار والوصول لمستوى خدمة مميزة لكليهما.
1: نتحدث عن الأشهر الذروة والتي تشهد محطات إقامة ومحطات استراحة لآلاف وأفواج مؤلفة من الطيور المهاجرة في هذا المرصد مهندس فراس.
0: هنالك في موسمين في الكوكب، في موسمين للهجرة، موسم هجرة الربيع يبدأ تقريبا بمنتصف شهر 2 وبينتهي مع نهاية شهر 5 رسميا وفعليا، والموسم الآخر هو موسم هجرة الخريف يبدأ بمنتصف شهر 8 وينتهي بنهاية شهر 11. لكن الشيء المميز في العقبة على وجه الخصوص، يعني خلينا نكون شوي
1: مع العقبة، لابد نعم
0: لابد أن نكون مع العقبة. في العقبة بسبب ظروفها ظروف الطقس خلال الشتاء قريبة بدفعها من أفريقيا اللي هي الوجهة التي تتوجه لها الطيور خلال هجرتها في الخريف حتى تقيم شتائها في أفريقيا الدافئة. العقبة دافئة في الشتاء، كثير من الأنواع تبقى مقيمة في مرصد طيور العقبة في حال توفر البيئات المناسبة طيلة فترة الشتاء. فإحنا عشان نسهل على المستمع وبدل ما نحكي له خريف وربيع ونحكي له من شهر كذا لشهر كذا، بيقدر يعتمد اعتبارا من بداية 9 حتى نهاية شهر 5 بأي وقت بيزور المرصد إن شاء الله بيلاقي حركة طيور جيدة وبيستمتع فيها.
1: نعم. نتحدث الآن مستمعينا الكرام وأطرح لأقول بأنه يمكن النظر للمرصد بأنه من أهم الحلول التي بنيت على الطبيعة من أجل أن تتكيف ضمن تغيرات مناخية باتت تفرض نفسها بشكل كبير. وأنت الخبير والمتخصص في هذا المجال مهندس فراس، ومن تدير مرصد طيور العقبة، كيف تلمس، ماذا رصدت من هالمرصد فتح لك المجال، وكيف يمكن لنا أن نتكيف أو أن نخفف من هذه الآثار؟
0: جميل. في السابق يعني قبل بحدود 20 سنة كانت فكرة التغيرات المناخية فكرة غير مسموع لها بجدية من قبل الغالبية، لكن المتخصصين والناظرين لها بعمق كانوا دائما وأبدا يرفعوا الإشارات إلى أنه إحنا نقترب من طقس متغير، مناخ متغير قد يأتي بأثر سلبي أو إيجابي نوع أحيانا على حياتنا بشكل عام. منطقتنا العربية واللي هي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من المناطق التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة بيسقط علينا مشكلة وتحدي كبير، ألا وهو تحدي جفاف المسطحات المائية. وإحنا إذا لاحظنا في الأردن في الأعوام قبل عامين أو ثلاث أعوام سابقة شهدنا جفاف كلي لبعض السدود في الأردن.
1: نعم.
0: خلال فترة الصيف. هذا مؤشر واضح وملموس على أنه ارتفاع درجات الحرارة تؤول إلى فقدان البيئات المائية سواء في الأردن أو في المنطقة المحيطة فيها. وبما هو إضافي على تحدي التغيرات المناخية في الأردن، الأردن يعاني بالأساس من شح المياه.
1: نعم.
0: وشح الموارد المائية في الأردن، يعني حتى إحنا كمواطنين نلمس هذا التحدي الكبير من خلال أنه بالصيف بتصير تجينا المي كل أسبوع مرة واحدة
1: جدول أسبوعي صحيح
0: أو بهذا القبيل. فلذلك أصبحت أنه إنشاء مسطحات مائية لتعويض المسطحات المائية الطبيعية التي يتم فقدها بسبب التغيرات المناخية، هذا شيء اسمه تكيف. لكن إحنا ما بدنا نتكيف على حساب المواطن في استخدام الموارد المائية أو باستخدام المياه التي تستخدم للشرب لتوفير هذه البيئات لحماية التنوع الحيوي.
1: طبعا أو للشرب.
0: فكان التفكير الذكي في إعادة استخدام المياه من خلال استخدام المياه المعالجة في إنشاء مسطحات مائية وبيئات اصطناعية لحماية الطيور بشكل خاص وحماية التنوع الحيوي بشكل عام نباتي وحيواني، حتى ونقوم باستثمار هذه الفرصة في ترويجها كفرصة سياحية بيئية، وإضافة لذلك استغلال الفرصة الكبرى بوجودنا ضمن نطاق ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم. تركيبة هذه الفرص المختلفة في موقع واحد في مكان واحد أنشأ لنا ثمرة جميلة ناتجة عن جهود تشاركية كبيرة بين المؤسسات الوطنية في الأردن، وهي ما أنتجت لنا مرصد طيور العقبة. هذا الشيء يعتبر مرصد طيور العقبة أحد مشاريع التكيف الكبيرة والواسعة في الأردن مع التغيرات المناخية ومع تحديات شح المياه، ليس فقط لأهداف زراعية زي ما تعاد استخدام المياه بشكل عام لأهداف زراعية الري، لكن في مرصد طيور العقبة تعاد استخدام المياه
1: نعم.
0: لأجل حماية التنوع الحيوي، وهذا الشيء اللي كان نقطة بارزة وجذابة.
1: نعم. وبما أنه مستمعينا الكرام أنه إحنا كنا على درجة عالية من عملية المعالجة حتى ترقى إلى أن تصل إلى نفس مواصفات أو المواصفة الفنية لمياه الشرب، هذا الموضوع يمكن أعطانا نوع من الثقة بأهمية هذا المنتج وهذا الإنجاز الذي يسجل لمرصد طيور العقبة. دعونا نتابع حديثنا أيضا مستمعينا الكرام، ونمسي بالخير على مهندسنا مجد الزعبي اللي انضم إلنا بالإشراف الهندسي المباشر. فاصل قصير ومن ثم نواصل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بضيفي مدير مرسى الطيور العقبة المتخصص والخبير في مجال التغيرات المناخية لدى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المهندس فراس عبد القادر الرحاحلي. أهلا وسهلا بك. إذن هذا هو أو هذه الصورة العامة لمرسى الطيور العقبة. تحدثنا من النشأة إلى الأهمية إلى الجدوى والتنوع الحيوي الكبير الذي حفظه هذا المرصد من حيث المحافظة على البيئة، في إشارة إلى أهمية وجود آثار التغيرات المناخية التي بدأت تفرض ملامحها بشكل كبير من خلال مواسم الجفاف المتتابعة. أتابع حديثي أيضا مستمعينا الكرام في جانب هام آخر، وهو الحديث عن إعلان أتى مؤخرا لمرسى الطيور العقبة بأنه يعني منطقة ذات حماية خاصة. هالإعلان بدنا نشوف مين اللي أصدره، شو أهميته، شو انعكاساته، أين نقف. وإحنا خلينا نذكركم بأنه كان لنا حلقة لمحمية العقبة البحرية والسعي الدؤوب من أجل الحصول على عديد من التصنيفات أو المزايا التي تعلن عنها المحميات أو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. تفضل.
1: بعد تجربة طويلة ونجاح الحمد لله رب العالمين، تحدثنا عن جزء من هذا النجاح خلال هذه الحلقة. أصبح التفكير يؤول إلى كيف نصل بهذا المنتج لاعترافات وطنية واعترافات دولية تتيح له الاستمرار والاستدامة وتعطيه وتعطينا الحق في عملية الاستجابة لاحتياجاته بطريقة قانونية.
0: نعم.
1: فكان الطرح يقوم على ضرورة وجود اعتراف وطني قبل الشروع بوجود أي اعتراف دولي لأهمية هذا المكان.
0: نعم.
1: فتم التوافق ما بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهما اللتان تقومان على إدارة الموقع بطريقة تشاركية حثيثة.
0: نعم.
1: لإعداد ملف يسمى ملف ترشيح مرسى طيور العقبة كمنطقة ذات حماية خاصة. ولماذا اخترنا منطقة ذات حماية خاصة ولم نختر محمية طبيعية؟ لأن الموقع لا يقوم بتلبية المعايير كاملة كمحمية طبيعية.
0: أيوة.
1: لكن يجب أن نحصل على نظام قانوني يتيح لنا إدارته بطريقة قانونية، يعني واستدامته بطريقة قانونية. ما في بغير قانون ما بنقدر نمنع بعض الإجراءات ونسمح بالبعض.
0: نعم.
1: لكن بوجود قانون، هذا القانون هو المظلة لعملية الحماية ولجهود الحماية. أتاح القانون الأردني من خلال نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الطبيعية والوطنية في وزارة البيئة لإعطاء شرعية قانونية لجهود الحماية في المناطق التي تمتلك قيم بيئية كبيرة جدا تحقق هذه المعايير ولا تصل بمستوى معايير المحميات الطبيعية.
0: نعم.
1: أعطاها الحق في الإعلان من خلال وزارة البيئة كمنطقة ذات حماية خاصة، وهذا ما قامت به الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتقديم الملف لوزارة البيئة. تم نقاشه من قبل لجنة متخصصة في هذا النطاق، لجنة المناطق ذات الحماية الخاصة، وتم اعتماد الملف ولله الحمد، وتم إعلانه بقرار وزير البيئة في الفترة الأخيرة.
0: نعم. يعني وبالتالي هذه الإعلان وهذه الحماية الخاصة إلها معاييرها وإلها شروطها، ويمكن هذا الموضوع بيعطي نوع من الصلاحيات الأكثر لمرسى الطيور العقبة حتى يحافظ على هذا النمط وعلى هذا النهج من الاتزان والتنوع الحيوي. أتابع حديثي مستمعينا الكرام، وممكن ضيفي أشار مسبقا بأنه يعني في هنالك حالة من النضوج ما بين الشركاء، سواء كان مرصد الطيور أو الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والشركاء الآخرين في محافظة العقبة. كيف هو واقع حال هذه الشراكة؟ يمكن في مسؤوليات يجب أن تم تقاسمها، هنالك مثلا حجم من الأعمال التي يجب أن نعمل على إنجازها وتنفيذها، لكن من خلال مهندسنا مرة أخرى مجد الزعبي نتوقف مع هذا الفاصل القصير إذا تكرمتم علينا، ومنواصل معكم الحديث للإجابة على هذا السؤال وهم الشركاء في هذا المجال.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونتابع حديثنا بتسليط الضوء حول الشراكات الحقيقية ما بين المرصد والشركاء المحليين في محافظة العقبة. تفضل.
1: يعني قد تكون أحد أبرز وسائل النجاح في العقبة الاقتصادية الخاصة هي الشراكات المؤسسية الموجودة في هذا في هذه المدينة.
0: نعم.
1: وإضافة لذلك الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتفرعاتها في مختلف مناطق المملكة على امتداد الوطن شرقا وغربا شمالا جنوبا، هي تلعب دور أساسي في عملية التشاركية مع كل الشركاء في كل موقع من مواقعها، ولا سيما مرصد طيور العقبة كشريك رئيسي في عملية الإدارة والتنمية لهذا المكان بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي كان لها الدور البارز في عملية جذب الشركاء في الاهتمام للمكان، ألا وهما الشركاء الأساسيين والرئيسيين شركة مياه العقبة وشركة تطوير العقبة، والتي نشأت عن من هذه التجربة ومن هذه الشراكة نشأت شراكة فاعلة في عملية البدء في خطة التطوير في تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمرصد طيور العقبة من خلال تنفيذ أول مرحلة من هذه المراحل بإنشاء مسطح مائي بمساحة 27-28 دونم، تعبأ جميعها بالمياه المعالجة، تأخذ طباع في التصميم وطباع في التشغيل
0: نعم
1: متناغمة مع الطبيعة البيئة الطبيعية، وإضافة لذلك تقوم على توزيع الجهود المختلفة في توزيع الجهود المختلفة اللازمة لإنجاح هذا المشروع بتشاركية لا مثيل لها، وهي التي تسمى مظلة الحوكمة لمرصد طيور العقبة.
0: نعم.
1: فأصبحت هذه المؤسسات المختلفة مؤسسات رائدة في عملية إنتاج هذه الثمرة الوطنية البارزة ألا وهي مرصد طيور العقبة. وإضافة لذلك تقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدورها في تعظيم الشراكات من خلال دمج المشاريع الخاصة في عملية حماية الطيور بشكل أساسي، ولا سيما نتحدث هنا عن مشروع واحد أيلة وشركة تطوير واحد أيلة. هذه الشركة التي تقوم بالتشاركية مع مرصد طيور العقبة منذ عام 2013، والتي نشأ من خلال اهتماماتهم الكبيرة في حماية الطيور في المرصد،
0: انه لهم محط
1: عن انشاء مسار لمراقبة الطيور داخل مشروع أيلة، والذي تم اطلاقه عام 2022، وكان اول مسار لمراقبة الطيور داخل نطاق المشاريع الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام بمعية المهندس فراس عبد القادر الرحاحلة، لكن فاصل ونواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي مرة أخرى المهندس فراس الرحاحلة، وهو مدير مرسى الطيور العقبة، الخبير والمتخصص في مجال التغيرات المناخية لدى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيك، ونتابع حديثنا حول هذا المرصد، ولكن لي أن أتوقف هنا لأتحدث كيف هو ذلك الأثر الاقتصادي المتأتي من وجود هذا النوع من المراصد.
1: لا شك، خلينا نطلع لي بصورة عامة لمدينة العقبة بشكل خاص وللأردن بشكل عام. تعتبر السياحة في الأردن هي نفط الأردن.
0: نعم.
1: زيادة المنتجات السياحية سواء في العقبة أو في الأردن هو يعني زيادة إقامة السائح داخل البلد. زيادة إقامة السائح يعني زيادة عملية الإنفاق، وهذا الشيء اللي بيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي المتأتي من قبل السياحة. أي زائر بزور العقبة في حال كانت المناطق السياحية أو المنتجات السياحية أو المواقع السياحية محدودة ستكون زيارته محدودة.
0: نعم.
1: كلما زادت المواقع السياحية سيزيد الوقت في الإقامة في العقبة وفي الأردن. نسبة كبيرة جدا من المجتمع المحلي في مدينة العقبة هو قائم أو معتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة. هذا الشيء بيؤدي ل مرسى طيور العقبة يساهم في عملية التنمية الاقتصادية للمجتمع وللبلد بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشيء اللي تحدثنا عنه في اندماجه أو مساهمته في زيادة أعداد المنتجات السياحية داخل الأردن.
0: نعم.
1: وداخل العقبة بشكل خاص، فهذا هو الدور الأساسي اللي بيقوم فيه كمساهمة اقتصادية في تنمية المجتمع.
0: نعم. طيب، هل كان لكم من خلال إدارتكم للمرصد الاطلاع على تجارب مراصد للطيور أخرى؟ هلا إحنا زرنا واحد الأزرق وشفنا تلك المسطحات والمساحة الممتدة والتي بالفعل يعني نجد أنها تستحق الزيارة، تجد أنها تستحق التحفيز أكثر من حيث ترويج سياحيا لها، مساحات خضراء، تنوع على مستوى الغطاء النباتي، عدد كبير جدا من أنواع الطيور التي ترتاد وتزور هذه الواحات. هل تجد أنه يعني هالمرصد يستحق؟ وإذا ما كان لديكم خطة من أجل المضي قدما لتطويره وتوسيعه، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه إحنا أخذنا المياه اللي تم تنقيتها معالجتها بدرجة عالية جدا، يعني بمعنى آخر صار عندنا مفهوم استخدام أمثل لموارد المياه وأيضا التنمية.
1: بلا شك، يعني إحنا في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة نفخر باحتضاننا لجواهر الأردن الطبيعية المتمثلة في المحميات الطبيعية، ودائما وأبدا في الجلسات، حتى الجلسات الداخلية داخل الجمعية، في النقاشات، حتى على وإحنا بنشرب قهوة الصبح، بيكون التفكير بما هي

0: الوسائل أو الممارسات التي من الممكن أن نقوم بتنفيذها في محمياتنا الطبيعية وتمثل دليل استرشادي للعالم، ليس فقط لمنطقتنا أو للأردن. واحدة من هذه الممارسات الفضلة اللي هي تسمى أفضل الممارسات التي أنشأناها في الأردن بالتعاون ما بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركائنا في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة مياه العقبة على وجه الخصوص، ألا وهي إعادة استخدام المياه لإنشاء بيئات خاصة بحماية التنوع الحيوي ولتعويض البيئات الطبيعية في المتدهورة بفعل الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر أو بفعل التغيرات المناخية. دائما وأبدا التفكير حثيث والدوافع ناهضة باتجاه عملية ابتكار شيء جديد. لا شك أنه الإنسان المغلق أو المؤسسة المنغلقة على نفسها لن تأتي بالجديد، فإحنا دائما نتعلم من تجارب غيرنا ونعلم غيرنا من تجاربنا. فلذلك إحنا في إلنا شراكات مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة بيرد لايف انترناشونال، ونستطيع من خلالهم ومن خلال شراكات مختلفة مثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في إقليمنا الاستفادة من تجاربهم في عملية تنمية الإدارة وتطوير الإدارة للمكان وتطوير الإدارة وتطوير أهداف الموقع والنهوض به لمستويات منافسة عالميا. هذا الشيء لا شك أنه يأتي من الاستفادة من تجارب الآخرين، إضافة إلى ما نقوم بابتكاره وريادته في موقعنا وفي مؤسستنا.
1: إذن مستمعينا، هالمرصد اللي يمكن هو لم يكن محط أنظار أي من الزوار، لكن مع الاهتمام والمتابعة والإدارة التحسين وكذلك الحال التطوير الدائم والمستمر، بات الآن هو محط أنظار عدد كبير جدا من الزوار. تابعنا مستمعينا الكرام، قبل أن نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة، كيف يتم إدارة الترويج السياحي البيئي على وجه الخصوص وهذا الكم من أنواع الطيور التي ترتاد للمرصد؟ وجدنا أنه الموقع هو غني كثيرا بهذه الطيور، غني كثيرا أيضا بعديد من الأنواع اللي يمكن يعني لأول مرة نشاهدها، فما بالك لو كانت هذه المشاهدات حية؟ مهندس رحاحلة، أتساءل بأنه فرق الرصد عندكم دائما بيكون في هنالك متابعة في تدقيق لمثلا بعض الطيور اللي انتم كنتوا على مثلا يقين بأنه هي مهددة بالانقراض، والآن مع هذا الحل الطبيعي المبني على أصول الطبيعة بدأت تتكاثر تنمو أكثر. هذه الملاحظات يتم رصدها تقديمها، لأنه أنا هيك أنا بقدم حالة هذا المرصد وتطوره أمام الجهات المعنية.
0: عمليات الرصد هي عمليات مستمرة خصوصا في نطاق مواسم الهجرة، ودائما وأبدا نقوم بعملية المتابعة اليومية أو شبه يومية للأنواع التي تهبط وتحط في رحالها في مرصد العقبة وبيئته، إضافة لجهود الرصد المتأتي من قبل الفريق. هناك استفادة من جهود الرصد المتأتي من قبل مراقبي الطيور الذين يقومون بزيارة الموقع. مراقبي الطيور أحيانا بيكونوا خبراء، فإحنا بنستفيد من البيانات اللي بيقوموا على جمعها من الأنواع المختلفة. وهذا الشيء آلى بعد تقريبا 15 سنة فعلية من عملية المتابعة الحثيثة للأنواع في المكان ولإعداد الأنواع عن تسجيل 265 نوع فعلي، وهنالك في بعض الشكوك التي تدور حول 5 أنواع إضافية بمجموع 270 نوع. هذه 270 نوع تشكل تقريبا 61% من الأنواع المسجلة في الأردن ككل. على الرغم من أنه مساحة المرصد مساحة صغيرة، إلا أنه يعطي فرصة جوهرية لمراقب الطيور بمشاهدة خصوصا خلال ذروة الموسم ما يصل ل70 نوع مختلف من الطيور. قد يتساءل البعض أنه 70 نوع خلال ساعات قليلة، هذا الشيء يحتاج أحيانا مراقب الطيور للسفر بمسافات كبيرة جدا والإقامة لليالي مختلفة حتى يصل لتسجيل هذا النوع في بعض المناطق وبعض الدول، لكنه في مرصد طيور العقبة يتيح له هذه الفرصة بامتياز خلال ساعتين لثلاث ساعات بزيارته اليومية خلال موسم الهجرة. هذه القيم المتأتية من قيم بيئية وارتبطت بقيم سياحية عظيمة تعطي دائما وأبدا المرصد قيم مضافة للقيم التي نشأ عليها. ولله الحمد.

0: نعم
1: في دعم هذه الفكرة الريادية.
0: نعم
1: فالحمد لله رب العالمين، عمليات الرصد متستمرة، وإحنا من خلال عمليات الرصد وإطلاع أصحاب العلاقة وإطلاع أصحاب القرار على هذه القيم المختلفة، تأتي الإيمانيات في هذا المكان، وتأتي عمليات الترويج المختلفة.
0: نعم، إذن فيما تبقى من دقائق مهندس فراس نتحدث ورسالة التوعية والوعي لدى الزوار، والموضوع برمته هو مشروع صديق للبيئة، مشروع أقيم على حلول طبيعية وتم الاستفادة منها بشكل كبير جدا وإله انعكاساته على عديد من القطاعات. أنا ما بدي إنه اللي بيسمعني يفكر إنه في هنالك متنزه وبمرافق. الحديث هنا عن المرصد لا يعني أن يكون هنالك متنزه هو أهل وأقيم من أجل راحة الزائر. نحن نتحدث عن مفهوم هو أبعد بكثير، ولمن يبحث عن الاستجمام، لمن يبحث على التمعن في مخلوقات الله، الطيور بتنوعها وهذا الكم ضمن هذه المحطات المائية في مرصد الطيور.
1: بلا شك رسالتنا لا ننظر لمرصد طيور العقبة كمنطقة لمراقبة الطيور فقط أو منطقة للتنزه. مرصد طيور العقبة يمتلك قيم بيئية مختلفة، ويمتلك قيمة جاذبة كبيرة جدا ممتعة للزائر، حتى أنه في مرصد طيور العقبة يستطيع الزائر بالشعور بالطبيعة المحيطة فيه، ويستطيع النظر لبعض القيم البيئية التي من الممكن أنه ما عمره شافها. واحد من القيم، بس نعطيكم تحفيز عشان البحث، نحن يعني ما قلناه هو فيض من غيض، لكن احنا بدنا نعطيكم هيك مؤشرات. المرصد طيور العقبة يمتلك ثاني أكبر تجمع لأشجار الأراك في الأردن، أشجار الأراك التي يصنع منها السواك.
0: نعم.
1: وهي أشجار طبيعية غير مستزرعة، هي أصيلة وطبيعية في المكان، ونقوم على رعايتها وحمايتها، ولها ثمر يعني جاذب بشكل كبير للطيور، خصوصا الطيور المغردة، وقد يكون له دور أصلا في عملية زيادة القيم النوعية لمرصد طيور العقبة. هذا على مستوى المكان، ونتمنى أن نكون قد أشرنا له بإشارات تفيه حقه، ونتمنى أن نكون موفقين في هذا الترويج وفي هذا الإطلاع للمستمع وللمشاهد على هذه القيمة الوطنية الكبيرة في مرصد طيور العقبة.
0: نعم، يعني نأمل مستمعينا الكرام أنه هالمرصد واللي إحنا نجد أنه لابد أنه نطلع بحلقة من الميدان تبث الروح من جديد لهذا البرنامج ولهذا المرصد والحديث. وأكيد يعني هنالك أمور وتفاصيل أخرى وخفايا لا يمكن إلا بأم العين متابعتها. شكرا جزيلا لك مهندسنا فراس عبد القادر رحاحلة، وأنت مدير مرصد طيور العقبة والخبير المتخصص في مجال التغيرات المناخية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. شكرا مرة أخرى لحضورك معنا هذا اللقاء. شكرا.
1: شكرا لك ست وفاء، وشكرا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون مؤسستنا الوطنية الكبيرة، وشكرا لجميع من سمعنا واستمتع بسماعنا، وشكرا حتى لمن لم يرق له ذلك.
0: نعم، لا بالعكس، هذه دعوة، وإن شاء الله يعني دائما الخير آت، والمزايا والحوافز وأيضا الطبيعة الخلابة موجودة. شكرا مهندسنا مجد الزعبي، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، على أمل أن نلتقي. هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية مقيمة في الولايات المتحدة بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن، ويقدم لها دعوة إلى زيارة المملكة على نفقته الخاصة. سمو ولي العهد يزور مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبليت كمنصة برمجة سحابية. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. انطلاق فعاليات الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في عمان. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من أمريكا ستسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تستأنف الأسبوع المقبل بحسب الوسيط الباكستاني. محلياً، أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 تبدأ غداً الخميس. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول العاملين على توصيل الطعام على شهادات صحية. أجواء صيفية معتدلة في مختلف مناطق المملكة حتى يوم الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، وحيث سنتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم عن يوم عاشوراء الذي يوافق يوم غد بمشيئة الله تعالى، وسنتحدث عن هذا اليوم وعن فضله وعن قصة هذا اليوم، حيث إن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الذي يعني ذكرت قصته في القرآن الكريم في يعني غير موضع من هذا القرآن، وكلها كانت فيه من العظات ما فيها هذه الآيات التي ذكرت سيدنا موسى عليه السلام. وسنقف بمشيئة الله تعالى في البداية عند هذه قصة سيدنا موسى عليه السلام، ويعني الصراع ما بين الحق والباطل، وكذلك نخصص أيضا جزءا كبيرا من هذه الحلقة لنتحدث عن يوم عاشوراء بمشيئة الله تعالى. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور عطالله النصاصرة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور عطالله، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله أستاذي، وأشكركم على هذه الاستضافة وبارك الله بكم.
0: الله يكرمك يا سيدي. كما يعني تعلم فضيلة الدكتور، وننوه أيضا للإخوة المستمعين بأن يوم غد هو يوم عاشوراء، ولذلك يعني خصصنا هذه الحلقة لنتحدث عن هذا اليوم. والسؤال بداية نريد تقديم عن هذا اليوم، وربما أنا قد أشرت يعني في المقدمة إلى هذا اليوم، ولكن نريد أن نقف عند يوم عاشوراء، ويعني بعض أحداث أو الأحداث التي جرت في هذا اليوم وما حصل مع سيدنا موسى تحديدا.
1: الحمد لله الذي فضل يوم عاشوراء على كثير من الأيام، نحمده سبحانه، جعل صيامه مكفرا للذنوب والآثام، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمح لي أستاذي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع القائمين على هذه الإذاعات المباركة من مدراء وموظفين، ولكم أيضا كل الشكر أستاذي على هذه الاستضافة، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وللمستمعين والمستمعات إن شاء الله. أستاذي، عندما نتحدث عن هذا اليوم نتحدث عن يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، يوم ظهر فيه الحق عزيزا وزهق الباطل ذليلا، يوم انتقم الله فيه من الظالمين وانتصر للمظلومين. ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من 130 مرة في القرآن العظيم، وذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام 22 مرة في كتاب الله العزيز. كل هذا من أجل أن نأخذ الدروس والعبر والعظات، فهي قصة جمعت بين أحوال الطغاة الظلمة المفسدين المستبدين، وبين أحوال المؤمنين المصلحين المضطهدين، وبينت عاقبة كل طرف. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إنها قصة عظيمة أستاذي، تحدثت عن الإيمان والكفر وعن الشدة والفرج وعن العسر واليسر، وبينت أن عاقبة الظلم وخيمة. فالله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا الظالم ادعى الألوهية، أعني فرعون، عليه من الله ما يستحق، بل وأمر بعبادته من دون الله، ما علمت لكم من إله غيري، في آية في سورة أخرى أو موضع آخر، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. تخيل يعني أستاذي، مهما بلغ من الطغاة في العصور المتأخرة أو بعده أو قبله،
0: لم يدعوا الربوبية،
1: أمر عجيب سبحان الله. قال ومن السنن الإلهية أن الله عز وجل يأخذ الأمم من القمة.

0: تماما. ولذلك أستاذي من الكلمات الجميلة للعلماء قالوا أن الله عز وجل نجى موسى عليه الصلاة والسلام وهو في قمة ضعفه حين وضع في الصندوق وهو طفل صغير، وأمره الله عز وجل أن تلقيه في اليم كما جاء في التنزيل الحكيم.
1: نعم.
0: وأغرق فرعون وهو في أوج قوته وجيشه ومعه السلاح والقوة والعدة والعتاد والكثرة، ومع ذلك أغرقه الله عز وجل. ولذلك أستاذي لاحظ أهل الباطل أنهم يتكبرون، لذلك قال فرعون عليه من الله ما يستحق: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. تخيل، يعني هذا ما يشيعه أهل الباطل حول أهل الحق. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هذه سنة ماشية سبحان الله قديما وحديثا، أن أهل الباطل يشيعون الأخبار الكاذبة عن أهل الخير، وهذه سبحان الله يعني سنة ثابتة. لذلك أستاذي يعني الحديث عن أمر أو عن هذا اليوم يعني حديث يعني متشعب كما أشرتم.
1: نعم.
0: نسأل الله أن يوفقنا إلى أحسن الحديث.
1: اللهم آمين. يعني يوم عاشوراء أيضا ارتبط في يعني كتب في السيرة والتاريخ بأيضا أحداث أخرى جرت في يوم عاشوراء، ممكن يعني تبين لنا فضيلتك هذه الأحداث العظيمة التي حصلت في يوم عاشوراء إضافة إلى ما ذكرت أيضا؟
0: أستاذي يوم عاشوراء يوم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والدروس، وهو يوم عظيم عند الأولين والآخرين.
1: نعم.
0: ذكر في بعض الكتب الكثير من الأمور العظام التي حصلت في عاشوراء، منها ما هو ثابت بالأسانيد الصحيحة، ومنها ما هو يعني قد ذكر بدون أسانيد. فمنها أن الله عز وجل تاب على آدم عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، وكذلك أيضا نجى الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام وأنزله من السفينة على جبل الجودي محفوفا بالنصر والتمكين أيضا في يوم عاشوراء. وقيل أيضا في يوم عاشوراء أنقذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من النار. في يوم عاشوراء رد الله عز وجل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام على أبيه يعقوب عليهما السلام. في يوم عاشوراء انفلق البحر، وهذا ورد بأسانيد صحيحة، لموسى عليه الصلاة والسلام، ونصر الله عز وجل موسى عليه السلام والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه أجمعين. ويوم عاشوراء أخرج الله عز وجل يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت، وكذلك كشف الضر عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. فيه حصلت غزوة ذات الرقاع أيضا، وهذه غزوة أيضا مباركة. وفي عاشوراء في يوم الجمعة سنة 61 من الهجرة حصلت فاجعة عظيمة حزن لها جميع المسلمين، وهي استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهو أبو عبد الله الحسين ابن علي رضي الله عنه، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في 56 من العمر، وهو كما أشرت ابن فاطمة رضي الله عنها، يعني جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم وعن أخيه الحسن رضي الله عنهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تخيل أستاذي كيف يعني أمر عجيب يعني الذي حصل، نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة. ومن خلال قراءتنا أيضا عن يوم عاشوراء فإننا ندرك لا محالة أن هذا الدين سيعلو ولا يعلى عليه، فمهما كثر الظلم وشاد الظلام وزاد الظالمون، ومهما كثر الفساد والمفسدون، ومهما كثر الجهل والجاهلون، فإن هذا الدين سينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم. كما

0: ورد على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
1: الله
0: ولذلك
1: بصمت.
0: أستاذي يعني الحديث كما أشرتم يعني سبحان الله له يعني شعاب متعددة.
1: نعم. طيب سيدي الآن نتحدث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم و يعني صيام يوم عاشوراء. يعني من أشهر الأعمال المرتبطة بهذا اليوم، وكما يعني بينتم فضله قبل قليل بأنه يوم مبارك، ومن أشهر الأعمال أو يعني مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الصيام. نتحدث عن حكم صيام يوم عاشوراء، وما الحكمة من مشروعيته وفضله؟
0: أستاذي أشكركم على هذا السؤال الجميل. يعني صيام يوم عاشوراء هذا سنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ففي الصحيحين أي أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء قال: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر.
1: نعم.
0: قال العلماء: وهذا بعدما فرض يعني صيام رمضان. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكانوا يسمون شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه، بشهر الله الأصم لشدة تحريمه. ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يعظمون 13، العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها أو احتوت على ليلة القدر وهذا معروف، والعشر الأول من ذي الحجة. ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله العمل الصالح من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة،
1: مرت قبل شهر،
0: يعني قبل مدة ليست ببعيدة.
1: نعم شهر.
0: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك هذه العشر أيضا العشر الأول من شهر الله المحرم. قال العلماء: من صام من ذي الحجة وصام من المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة. فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. لاحظ كلام العلماء. وسبحان الله، ختم الله عز وجل السنة الهجرية بشهر محرم، وكذلك ابتدأها أيضا بشهر محرم كذلك. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بشهر الله، يعني إضافته إلى الله، وهذا تشريف أستاذي، نقول ناقة الله، مساجد الله، هذا كله
1: تشريف.
0: للتشريف.
1: نعم. نعم.
0: قال: فاختصه بإضافته لله، وإضافته لله عز وجل تدل على شرفه وفضله. ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله، وكان الصيام من بين الأعمال مختصا بإضافته إلى الله، ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إلى الله المختص أيضا، وهو الصوم. لاحظ أستاذي كيف العلماء استنتاجات عجيبة.
1: نعم صحيح.
0: يعني قال كما جاء في الحديث القدسي، يعني فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين: والصوم لي وأنا أجزي به، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهكذا، والله يضاعف لمن يشاء. لكن أستاذي بالنسبة للصوم قال: والصوم لي وأنا أجزي به. قال العلماء: لأنه جزء من الصبر.
1: نعم.
0: والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا إذن يعني في رواية البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. في رواية البخاري من حديث أبي موسى أيضا الأشعري رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، وكذلك النصارى تعظمه أيضا، وحتى قريش على جاهليتها، تخيل أستاذي، قبل الإسلام وهم يعبدون الأصنام كانوا يصومون عاشوراء ويعظمونه. ففي رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية. قال شراح الحديث أو شراح هذه الرواية قالوا فلعله مما ورثوه من الشرع السالف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يصومه قبل البعثة، يعني صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أيضا يعني على أن صيامه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أستاذي يعني ورد في الصحيحين عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى عليه السلام قال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان ذلك في أول السنة الثانية للهجرة، وكان صيامه واجبا، فلما فرض رمضان انتقل صومه من الواجب إلى التطوع. لكن أستاذي هل تتصور من إنسان عاقل أن يترك صيام هذا اليوم وأنت بصيام يوم واحد يعني كذا من الساعات يعني يكفر الله لك 365 يوما؟ فتخيل يعني هذا الأمر لا يتصور من أن يعني يتهاون به الإنسان. في رواية البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صامه تعني عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فينبغي علينا أن نحرص على صيامه، فصومه يكفر السنة الماضية، كما في رواية الإمام مسلم.
1: نعم.
0: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. كذلك أستاذي في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى صيام يوم كصيام يوم عاشوراء، وهذا ثابت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يوم من أيام شهر الله المحرم أيضا الذي يسن صيامه يعني بشكل عام. ولذلك أستاذي يعني ممكن أن يعني حتى نزيد يعني تشويقا لصيام هذا اليوم، نقول أنه أولا حتى لو جئنا إلى الصيام المطلق يعني بدون رمضان أو مثلا شعبان أو غيرها يعني بدون ما يعني مطلق هكذا
1: تطوع.
0: نعم تطوع. فهذا أستاذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. الآن لو جئنا إلى الأشهر الحرم مثلا وهو أيضا هو من الأشهر الحرم، قال صم من الحرم واترك في قصته مع الرجل الباهلي، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الرواية صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لو جئنا أيضا نخصص أكثر وهو يعني شهر الله المحرم، فأحب الصيام إلى الله بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، وهكذا أستاذي أيضا هذه الروايات الأخرى أنه يكفر ذنوب سنة ماضية، فهذا كله تشويق إن شاء الله لصيام هذا اليوم.
1: نعم. إذن يعني الحديث الذي تفضلت به فضيلة الدكتور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني صام هذا اليوم، نريد أن يعني نعرف كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة في صيام يوم عاشوراء، وأيضا ما حال الصحابة والسلف الصالح مع صيام يوم عاشوراء.
0: أستاذي هنا يعني الصحابة رضي الله عنهم لابد وأن نعلم يعني شيئا يقينا أن أعلم الخلق بما بمراد الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق بعد ذلك بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة ثم التابعون ثم الذين جاءوا من بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم كما أشرنا قبل قليل أنه صامه حتى قبل البعثة، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وصامه بعدها، وكذلك أيضا عندما جاء إلى المدينة هذه الروايات الأخرى عندما سأل يعني لماذا هم يعني اليهود يصومون هذا، فقالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله عز وجل. ولذلك أقول لجميع المستمعين والمستمعات أن الصيام هو نوع من الشكر. وهذا وارد يعني كما صام موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فإذا حصل عندك أمر والصيام طاعة فجميل أن تصوم لله عز وجل يعني أياما وشكرا لله عز وجل. كذلك الصحابة رضي الله

0: الله عنهم كانوا يصومون يعني في هذا اليوم، بل حتى لم يكتفوا بصيامهم هم، بل كانوا يصومون فيه صبيانهم يعني الصغار، تعويدا لهم على الفضل وعلى يعني فعل الطاعات. فورد عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف الألعاب، حتى فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، يعني عملية تسلية للأطفال حتى تغرب الشمس حتى يحين الموعد يعني موعد الإفطار. وكان بعض السلف، والله هذه أستاذي عجيبة هذه المسألة، كان بعض السلف رضي الله عنهم يصومون عاشوراء في السفر، تخيل في السفر كانوا يصوم يعني لم يتركوا صيام عاشوراء في السفر، ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري. ولما سئل الزهري رحمه الله عن صيام عاشوراء في السفر بينما كان يفطر في رمضان، تخيل إذا سافر في رمضان
1: يفطر.
0: كان يفطر
1: بين
0: سبحان الله
1: شيء قضاء.
0: أحسنت، شيء عجيب، الإجابة قوية. قال يعني لما قيل له في ذلك
1: لماذا؟
0: قال: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت.
1: يا الله.
0: يعني إذا فات عاشوراء كيف ستقضيه؟ ما في له، لا يوجد له قضاء، بينما رمضان قال تعالى فعدة من أيام أخر. فهذا استنتاج عجيب، ولذلك يعني السنة أن نصوم يعني هذا اليوم، ونأمر يعني ونعلم أيضا أولادنا هذا الصيام، ونسأل الله القبول للجميع.
1: نعم. الآن فضيلة الدكتور، بالنسبة لمراتب صيام يوم عاشوراء من خلال الحديث الذي ذكرته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: أستاذي العلماء تتبعوا يعني معظم الروايات.
1: نعم.
0: والفقهاء عندما يتكلمون يعني بعدما يجمعوا كل ما يتعلق بالنصوص يعني من القرآن ومن السنة، ثم بعد ذلك يعطونا يعني ملخصا لهذا. ولذلك سبحان الله يعني تستغرب من بعض الناس يعني يقول لك أنا مثلا لا أخذ مثلا بمذهب كذا أو كذا. هؤلاء العلماء يعني أبدعوا حتى يعني جمعوا هذه الروايات، ويعني وصلوا يعرفوا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك، فهم أعطونا يعني زبدة الكلام وأفضل يعني حقيقة أفضل يعني ما نحتاج إليه. فقال العلماء أن السنة أن نصوم اليوم التاسع معه، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالمراتب حقيقة ذكرها العلماء من خلال جميع الروايات، ليس من هذه الرواية فقط، أن أعلى درجة للصيام أن يصوم ثلاثة أيام عاشوراء، ويوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر.
1: تاسعاء اليوم.
0: نعم، تاسعاء اليوم.
1: نعم.
0: يعني اليوم، وأكيد أنا أستاذي من خلال مشاهداتي ولله الحمد كأن الناس في رمضان، يعني حقيقة من أول شهر الله المحرم هذا الشهر يعني أقبل الناس على الصيام.
1: نعم.
0: وأتوقع والله أعلم أن هذا سيكون في ميزان حسناتكم جميعا، لأنهم يستمعون إلى هذه الإذاعات المباركة. نسأل الله أن يكتب لنا أيضا مثل أجورهم. كذلك يعني المرتبة الأخرى أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا نص، يعني لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع، أي مخالفة لأهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم لا صومن التاسع، لكن توفاه الله عز وجل قبل يعني أن يأتي ذلك اليوم.
1: نعم.
0: كذلك بعدها أن يصوم العاشر والحادي عشر، العاشر والحادي عشر. نعم. والمرتبة الأخيرة أن يصوم العاشر فقط، وحتى هذه لعل البعض قد يظن أنها قليلة، هذه تكفر ذنوب سنة ماضية، يعني إذا صمت فقط يوم الخميس هذا غدا يعني يوم غد، هذا يكفر ذنوب سنة ماضية. العلماء أستاذي قالوا لماذا ثلاثة أيام، بحثوا يعني هذا بعض المحققين وأعجبني كلامهم، قالوا يعني هناك عدة إجابات، منها مخالفة أهل الكتاب
1: هذا واحد
0: ومنها أستاذي قالوا أن أحيانا

0: أحيانا الأمة قد تخطئ في يعني دخول الهلال.
1: الهلال نعم.
0: يعني نعم أحيانا قد يكون هناك فارق يوم أو كذا.
1: صحيح.
0: فعندما تصوم 3 أيام قطعا أنت صمت يعني يوم
1: العاشر نعم.
0: من ضمن هذه الأيام، لأنه عندك قبل وبعد.
1: بعد.
0: فهذا لابد وأن تكون قد أصبت يعني ذلك اليوم.
1: العاشر.
0: حتى ذكر بعض العلماء أمرا غريبا. يعني قالوا أن الأيام الفاضلة العظيمة يعني كيوم الجمعة مثلا
1: لا.
0: قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل إحدى أمهات المؤمنين وكانت صائمة، قال لها أصمتي أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فافطري. لكن طبعا هذا قياس يعني بعيد، ولكن وذكره العلماء يعني كذكر في هذا الباب، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه مخالفة لأهل الكتاب عندما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصومونه.
1: نعم.
0: ولذلك أستاذي يعني الأمر حقيقة سهل ويسير، وأسأل الله أن ييسره على الجميع. والصيام يعني بشكل عام هو كله سبحان الله فضائل، يعني احتوى على فضائل متعددة.
1: نعم. الآن يعني أود أن أسأل، من حيث انتهيت فضيلة الدكتور عندما قلت بأن الصيام يعني احتوى على فضائل متعددة، ونريد أن نذكر يعني قبل أن نتحدث عن أيضا يعني فضل صيام يوم عاشوراء، وقد أشرت إلى ذلك، وأيضا فضل هذا اليوم والعبادات الأخرى التي توجد فيه، نريد أن نتحدث عن فضل عبادة الصيام بشكل عام، ومكانة الصيام بين العبادات، ويعني ما الفضائل التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية بشأن عبادة الصيام بشكل عام. وقد أشرت إلى يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله فقد يعني باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ونريد أن نبين منزلة الصيام بين سائر العبادات.
0: أستاذي الصيام عبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو دأب الصالحين وشعار المتقين، يزكي النفس ويهذب الخلق، وهو مدرسة التقوى ودار الهدى، ومن دخله بنية صادقة واتباع صحيح خرج منه بشهادة الاستقامة، وكان من الناجين في الدنيا والآخرة، وهو وقاية كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة أي وقاية.
1: وقاية.
0: نعم وقاية. وهو يكسر ثوران الشهوة، ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يقدرون على الزواج بالصيام، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وهو طريق إلى الجنة.
1: نعم.
0: باب الريان يعني مر معنا كثيرا في أيام رمضان عندما كنا نتحدث عن باب الريان، ورد في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان. لاحظ أستاذي حتى لفظة الريان تقابل عطشان،
1: عطشان
0: لأنه
1: نعم.
0: هو الصائم عطشان
1: نعم.
0: في هذه الحياة يعني في الدنيا
1: نعم.
0: ويقابله الجزاء من جنس العمل، يكون هناك
1: ريان.
0: قال: يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. لاحظ أستاذي، وأنت أستاذ في اللغة العربية وتخصصكم يعني اللغة العربية،
1: الله يكرمك،
0: كم جاء يعني لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد،
1: هذا حصر.
0: أحسن
1: نعم.
0: يعني خاص، هذا ما يدخل منه أحد غير الصائمين.
1: نعم.
0: نعم ما يدخل إلا هم. قال: والصيام أيضا يشفع لصاحبه يوم القيامة، ففي رواية الإمام أحمد في المسند: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفع. وهو أستاذي ثوابه مطلق، يعني كما أشرنا قبل قليل قبل السؤال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن جزاءه مطلق. نعم، للحديث: كل عمل، يعني يقول الله عز وجل أي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء ما يعلمه إلا الله عز وجل.

0: كذلك الصيام سعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. ففي الصحيحين للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. تخيل أستاذي الآن لو جلست بجانب صائم تشم رائحة يعني أحيانا قد لا تطيق يعني مثل هذه الرائحة، لكن هذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرائحة بسبب فراغ المعدة. هذه الرائحة قال عنها صلى الله عليه وسلم: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والله أنا أعجبني أحد العلماء في يعني مقارنة عجيبة يعني قد لا تخطر ببال إلا العلماء. العلماء أستاذي مثل النور، سبحان الله كأنهم يعني نور يضيئون لنا الطريق. فيقول مثلا عند الذي يستشهد في سبيل الله، يعني أعلى درجات أعلى منازل أن تستشهد في سبيل الله عز وجل، مقبلا غير مدبرا تريد وجه الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ومع ذلك قال الدم يعني يأتي يوم القيامة لا الدم لون لون الدم والريح ريح المسك. لاحظ أستاذي وأكرر أنت أستاذ لغة عربية،
1: شبه الدم بالمسك
0: نعم رائحته. لكن هنا أستاذي في الصيام قال أطيب، صيغة التفضيل
1: نعم،
0: أطيب عند الله من ريح المسك. فيعني والله أمر عجيب أن يعني تسمع مثل هذه الملاحظات ولا تصوم مثل هذا اليوم المبارك يعني ساعات قليلة يغفر الله لك يعني سنة كاملة. فهو الصيام تطهير للنفس وتهذيب لها وتعويدها على الأخلاق الحميدة، وكذلك أيضا يعرف الإنسان نفسه أنه ضعيف وفقير إلى الله عز وجل. يعني أحيانا وهو في الشبع لعله قد يطغى أو يعني يفعل من المعاصي وتثير الشهوات أو ما إلى ذلك، بينما الصوم يعيده إلى صوابه وإلى وضعه السليم. يعني حقيقة الحديث حول الصيام حديث طويل لكن أكتفي بهذا أستاذ.
1: نعم بارك الله فيكم. نريد أيضا أن تبين لنا فضيلة الدكتور يعني فضل هذا اليوم يوم عاشوراء، وأيضا فضل عبادة الذكر في شهر الله المحرم بشكل عام، ويوم عاشوراء هو من شهر الله المحرم.
0: أحسنت أستاذي. أستاذي ذكر الله عز وجل يعني عمل يسير ولا يحتاج إلى مزيد من التعب ولا بذل أموال
1: نعم.
0: ولا جهد، يعني بإمكانك وأنت تذكر الله عز وجل قائما أو يعني على جنب أو قاعدا أو مستلقيا على طهارة أو بدون، يعني سبحان الله الأمر يسير على من يسره الله عز وجل. فالقرب من الله عز وجل، وهذا ورد فيه حديث في الصحيحين يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كذلك حياة للقلب الذكر. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كذلك سبب للدخول مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم من هؤلاء: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك أستاذي استجابة الدعاء، وهذا فيه حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
1: تعرى من الليل
0: يعني
1: بمعنى
0: استيقظ وتكلم مباشرة
1: ولم يستطع
0: ما يعني ما يفتح الهاتف
1: نعم
0: أو يشاهد الرسائل أو يقول والله ممكن اتصل علي أحد أو كذا، لا مباشرة يقول التهليل الطويلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي غفر الله له،
1: غفر الله.
0: قال: وإذا دعا استجيب دعاه له. قال: فإذا عزم وقام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. كل هذا إغراء في أن تقوم مباشرة تذكر الله عز وجل مباشرة، يعني من لحظة يعني المباشرة يعني من لحظة الاستيقاظ مباشرة، لا تلتهي. أنا والله أستغرب من بعض الناس أنه قد يلتهي بالهاتف أو رسائل أو مثلا ينادي يا فلان كذا أو أريد كذا، لا مباشرة، يعني كن جاهز دائما لهذا، وهذا كل ليلة، هذا في كل ليلة أستاذي.
1: نعم.
0: كذلك أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته ففي رواية الإمام مسلم عندما مر صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يذكرون الله عز وجل قال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أيضا أستاذي تخيل إذا أردت أن تتنزل الملائكة عليك فعليك الذكر. بالذكر نعم. سبب لتنزل الملائكة ففي رواية مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كذلك يوصل إلى درجة الإحسان، أنت إذا تكثر من ذكر الله عز وجل وصلت إلى درجة الإحسان بسبب هذه المراقبة. كذلك يورث المهابة والخوف من الله عز وجل. كذلك إن الذاكرين هم السابقون يوم القيامة، ففي رواية الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قال وما المفردون؟ قال صلى الله عليه وسلم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كذلك أستاذ يحط الخطايا، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكن له حرجا من الشيطان سائر يومه إلى الليل ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد. كذلك يزيل الهم، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غراس الجنة في قصة الإسراء والمعراج عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل نعم. عليه الصلاة والسلام وقال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وطبعا أستاذ الذكر يحصل بأمور كثيرة متعددة، فيحصل بتلاوة القرآن وهو من أفضل الذكر، والتفكر بنعم الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، وكذلك الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا حقيقة يحصل الذكر وتكون قريب من الله عز وجل، ويعطيك الله عز وجل أكثر مما يعطي السائلين.
1: نعم. ذكرت فضيلة الدكتور الدعاء، ونتحدث الآن عن فضل الدعاء في هذه الأيام المباركة، وكيف نستثمر يعني يوم عاشوراء وأيام المحرم شهر الله المحرم عموما في الدعاء، وأيضا نقف عند دعوة الأنبياء كما ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، ونقف عند حالهم في دعاء الله تبارك وتعالى.
0: أستاذي هذا سؤال يعني حقيقة جميل جدا. نعم. ولا بد أن نتخيل، وهذا لي ويعني لجميع المستمعين والمستمعات، أنه في يوم عاشوراء انفلق البحر. يعني تخيل هذه الصعوبة والأمر الجلل، وسبحان الله يعني جعله الله عز وجل طريقا يابسا. نعم يعني جافا لم تبتل أقدامهم. وورد في بعض كتب التفسير أنه كان على عدد الأصباط، يعني الطرق هذه كان ينظر بعضهم إلى بعض حتى يطمئنوا أن الكل يعني سبحان الله قد دخل في هذا البحر. ويعني شيء عجيب حقيقة، يعني مجرد هذا، يعني ما هو الهم الذي عندك؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يزيله؟ عندما تقرأ إن الله على كل شيء قدير، هذا الذي لابد وأن تتخيل، يعني الذكر الذي قبل قليل قلناه أنك تقوله 100 مرة في الصباح وكذلك في المساء، هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لابد وأن تتخيل أيضا هذا واقعا عقيدة أن الله قادر على كل شيء، ولذلك نسأل الله عز وجل في كل شيء، حتى في شسع النعل. تخيل لو انقطع يعني الخيط، خيط الحذاء أجلكم الله، يسأل الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل القليل والكثير. فالإنسان يعني لا يترك الدعاء، بل يعني الله عز وجل في التنزيل الحكيم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني سمى الدعاء عبادة، فلذلك لابد وأن نذكر بهذا. يعني تخيل آدم عليه الصلاة والسلام

السلام بعد أن امتحنه الله سبحانه وتعالى وأهبطه من الجنة إلى الأرض، فأكثر من الاستغفار والدعاء، فرحمه الله تعالى وكشف ما به وتاب عليه، فكان عليه السلام أول من دعا فأجيب وامتحن فأثيب، وأيقن بتجديد الله للنعم ودفعه للنقم، وأنه جل ثناؤه إذا استرحم رحم، وأعطاه الله عز وجل ما سأل وجعله نبيا. نوح عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل، قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. تخيل أستاذي، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وباركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين. في موضع آخر قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيوب عليه الصلاة والسلام تخيل بعد 18 عاما وهو في المرض، بعدها عندما دعا الله عز وجل وقال، قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا لكل مريض يجب أن يتعلم هذا الدعاء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا أستاذي تخيل الأنبياء وهم صفوة الخلق، يعني كانوا يدعون الله عز وجل. يونس عليه الصلاة والسلام امتحنه الله عز وجل بضيق عجيب، يعني اسأل أي واحد الآن من المستمعين والمستمعات، من المرضى حتى الداخلين في المستشفيات أو غيرها من أصحاب الأمراض، نسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين. فيعني لو سألتهم: ما هو الضيق الذي أنت فيه؟ هل أنت كيونس عليه الصلاة والسلام في بطن حوت؟ مهما كان، يعني حقيقة لابد أن نتساءل، نسأل أنفسنا هذا. وهو أنه وجد نفسه في بطن الحوت فدعا الله عز وجل، قال تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد من الله عز وجل وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف منه ويكشف عنه ويخفف عنه إذا دعاه وتضرع إليه. يعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا ابتلي بفقد يوسف عليهما السلام جميعا، وبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن عليه، ثم فقد أخاه أيضا، أي أخا يوسف عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام جميعا أيضا، ومع ذلك لم ييأس ولم يقنط، بل بقي يدعو ربه أن يأتيه بهم جميعا، فاستجاب الله دعاءه وأكرمه بنجاة يوسف عليه الصلاة والسلام من البئر الذي ألقي فيه، ونجاه من العبودية حين بيع، ونجاه أيضا من مراودة امرأة العزيز فعصمه الله منها، ونجاه من السجن إلى ملك مصر، ورد عليه أيضا، أي على يعقوب عليه الصلاة والسلام، رد عليه بصره بعد العمى، قال تعالى: والعاقبة للمتقين. دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين استقبل القبلة ثم مد يديه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يدعو مادا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه وقال مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم: كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أمده الله بالملائكة، وقد خرج صلى الله عليه وسلم من العريش الذي نصب له وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك أستاذي ما يتصور من إنسان، خاصة الذي في بلاء، يعني الذي في ابتلاء أو حتى الذي يعني في صحة ومعافى، فالأصل أن تجعل دائما لك وردا من الدعاء،
لا تترك الدعاء أبدا لأنه عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن وفي آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

0: يعني لا ترد دعوتهم
1: الصائم, الصائم. نعم. حتى يفطر. نعم.
0: نعم حديث صحيح.
1: يعني نستغل يوم الغد وحتى اليوم يعني لمن هو صائم من اليوم وأيضا يوم الغد وهو يوم عاشوراء نستغله بالصيام ونستغل أيضا يعني هذا الوقت بالدعاء لأن مثل هذه الأوقات يعني أحرى بالإجابة.
0: نعم صحيح. نعم. أستاذي هذا الذي نريد هو يعني أن تخصص أوقات للتلاوة, تلاوة القرآن وهو أعظم الذكر.
1: نعم.
0: وكذلك الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء طبعا الصوم يعني ما يشغل عن هذه الأشياء.
1: صحيح.
0: وكذلك يعني إذا استطاع أن يصل الرحم إذا كان قاطعا, إذا كان عنده أشياء يعني من المعوقات أو المانعات من استجابة الدعاء كأكل الحرام أو ما شابه ذلك لابد من التوبة, والتوبة لها شروط يعني معروفة من يعني إعادة الحقوق إلى أهلها, ويعني إذا كان وطبعا إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على أن لا يعود وإعادة يعني ما يتعلق بالحقوق. فهذه أستاذي كلها موانع, لأنه أكل الحرام عندما ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر وبعدها قال مأكله حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام,
1: فأن
0: لاحظ صيغة البعد هذه. نعم. أن يستجاب له وهو يأكل هذا الحرام, نسأل الله العفو والعافية.
1: اللهم آمين. إذن يعني لم يبق من الوقت إلا يعني دقائق فضيلة الدكتور, يعني كلمة أخيرة توجهها في هذه الحلقة ويعني ما العبرة من مرور الأيام والشهور والأعوام فضيلة الدكتور؟ يعني بالأمس كنا في العشر من ذي الحجة واليوم نحن في شهر الله المحرم وغدا هو العاشر يوم عاشوراء اليوم العاشر من محرم والأيام تمضي.
0: نعم.
1: يعني ما العبرة من يعني هذا وكيف يعني نستثمر وكيف نتعظ من خلال هذه من يعني من خلال توالي الأيام والشهور والأعوام؟
0: أستاذي لابد وأن نعلم أن الوقت كالسيف كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله, إن لم تقطعه قطعك, فلا بد من استغلاله في طاعة الله عز وجل. والوقت عندما يقسمه العلماء الوقت الماضي نتداركه بالندم وكذلك الاستغفار, والوقت المستقبل بالعزم على العمل الصالح, وكذلك الوقت الحاضر بالطاعات.
1: نعم.
0: يعني دائما اسأل نفسك هل هذا العمل طاعة أم معصية؟ إذا كان معصية ابتعد, إذا كان طاعة اقترب, إذا كان هناك شبهات يعني لو تركت الشبهات فهو أفضل وأحسن حتى تبتعد عن هذا. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلمنا أستاذي من عاشوراء أن نترقب ولادة النور من رحم الظلمة, ونتفاءل بخروج الخير من قلب الشر, وانبثاق الفرح من كبد الأزمات, وأن في طيات كل محنة منحة, ومع كل ألم هناك أمل, ومع كل بلية عطية. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, وختمت الآية بقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا نذكر بأن الغلبة لهذا الدين وأن أهل الحق سينتصرون في النهاية, وإن كان حتى لو يعني كان للباطل زبد, قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال تعالى كتب الله, هذا كتب يعني قضى, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: سيدنا محمد. إذن يعني مستمعينا الكرام فلنغتنم هذا اليوم المبارك يوم الغد بالصيام والذكر والدعاء والاستغفار, ويعني نجعله فرصة لتجديد العهد مع الله عز وجل ومحاسبة النفس, وسائلين المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها يعني كلها عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور عطا الله النصاصرة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية, وبارك الله فيكم.
0: بارك الله بكم أستاذي وبجميع المستمعين والمستمعات, سائلا الله عز وجل أن يعيننا على الطاعات وأن يعصمنا من المعاصي والسيئات ويحسن خاتمتنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم, وأشكر الزميل سعد الدبوبي.

0: من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمام من المراقبة الرئيسة. كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دين ودنيا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية مقيمة في الولايات المتحدة بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن، ويقدم لها دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة. سمو ولي العهد يزور مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبليت كمنصة برمجة سحابية. لبنان وإسرائيل يبحثان مشروعا تجريبيا بدعم أمريكي، تسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. ومن العناوين إلى التفاصيل، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في ولاية كاليفورنيا السيدة الأردنية المقيمة في الولايات المتحدة منال الظاهر، التي كانت قد ظهرت في مقابلة مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت فيها عن حنينها الشديد للأردن ورغبتها بالعودة إليه بعد 25 عاماً من الغربة. وقدم جلالته للسيدة الظاهر دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة، وأعربت الظاهر عن سعادتها الغامرة بلقاء جلالة الملك وتلقي هذه الدعوة، مثمنة حرصه على التواصل مع الأردنيين أينما كانوا. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة أول أمس على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة، وتعمل الشركة على

0: توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية. كما زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ترافقه سمو الأميرة رجوى الحسين شركة ريبلت في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأعرب سموه خلال حديثه مع المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد عن اعتزازه بالمواهب الأردنية القادرة على الوصول والمنافسة على مستويات عالمية، مشيرا إلى أهمية الطموح في استثمار الفرص والأدوات المتاحة وتحقيق أفضل النتائج. وأشاد سمو ولي العهد بالشراكة المثمرة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبلت كمنصة برمجة سحابية، والتي نتج عنها إطلاق مشروع سراج، وهو مساعد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم باللغة العربية، ويخدم 1,300,000 مستخدم في نحو 5,800 مدرسة. وجرى بحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم وتطوير المهارات وتنظيم مسابقات البرمجة لإيجاد حلول في قطاعات ذات أولوية في الأردن كالمياه والطاقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة التي تأسست عام 2016 حوالي 9 مليارات دولار، وتعمل على بناء تطبيقات متكاملة للذكاء الاصطناعي. وجال سموهما في الشركة التي توفر مساحة عمل تعاونية للبرمجة وأدوات العمل الجماعي، وتضم حالياً أكثر من 50 مليون مستخدم مسجل وما يزيد على 150,000 مشترك، وساهمت تقنياتها في إنشاء أكثر من 2 مليوني تطبيق. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة محادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين في مختلف القطاعات. واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما بحثا التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في الربع الأخير من العام الحالي. وأكد الصفدي وبوريطة دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية بما يضمن الأمن والاستقرار الدائمين، وأكد على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشدد الوزيران على ضرورة تكاتف كل الجهود لضمان تثبيت الاستقرار في غزة. انطلقت في عمان اليوم أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة اتحاد الجامعات العربية، وتتضمن أجندة الدورة الحالية عرضاً لتقارير شاملة من المنظمات والاتحادات العربية، والتي تلخص أبرز الأنشطة والإنجازات خلال الفترة من عام 2016 إلى 2026. حول هذه الاجتماعات تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وقال:
1: إن اتحاد الجامعات العربية هو واحد من أقدم مؤسسات العمل العربي المشترك، من بين أكثرها نشاطاً وفاعلية، فمنذ تأسس الاتحاد في عام 64 اطلع بدور أساسي في تعزيز مسيرة الجامعات العربية وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية ودعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي استضافة هذا الاتحاد استضافة الاتحاد لأعمال اللجنة لجنة التنسيق هذا العام لتعكس مكانته كركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مساراته المختلفة. يتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من القضايا المهمة والمقترحة من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك، والتي تعكس إدراكاً بأولويات المرحلة ومتطلباتها. في مقدمة هذه القضايا وهي الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت من أهم محركات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول ظاهرة تشهد تصاعداً مقلقاً في المجتمعات العربية، وهي ظاهرة المخدرات، بما لها من انعكاسات خطيرة على الأمن المجتمعي وصحة الشباب العربي وكفاءة مستوى العمالة. وليست هذه الظاهرة مجرد قضية أمنية أو صحية فحسب، بل هي ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتطلب تبني رؤية عربية شاملة وموحدة للتصدي لها.
0: من جهته قال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن الدورة الحالية ستشهد استعراض تقارير شاملة مقدمة من المنظمات والاتحادات العربية الأعضاء، موضحا أن استضافة الاتحاد للاجتماع تعكس التزامه بدعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة. وأضاف يقول:
2: يشهد العالم انتقالا متسارعا نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها معيارا رئيسيا لقوة الدول ومكانتها التنافسية. ولم يعد التقدم يقاس بحجم الموارد الطبيعية أو الإمكانات الاقتصادية التقليدية فحسب، بل بمدى الاستثمار في الإنسان والتعليم والبحث العلمي والابتكار بوصفها الركائز الحقيقية للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل. وفي هذا السياق أصبح التكامل العربي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحي والرقمي وتسريع الانتقال نحو تنمية أكثر استدامة وشمولا. وتكتسب لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أهمية متزايدة باعتبارها منصة جامعة للمؤسسات العربية المتخصصة وبيوت الخبرة العربية والقادرة على تحويل الرؤى والاستراتيجيات والقرارات إلى برامج ومشروعات عملية تخدم المواطن العربي وتدعم أولويات التنمية وتعزز فاعلية العمل العربي المشترك على أرض الواقع. كما أثبتت الأزمات الدولية المتعاقبة أن الأمن الغذائي والمائي والصحي والرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، الأمر الذي يستدعي تعاونا أوثق بين الحكومات ومؤسسات العمل العربي المشترك والجامعات ومراكز البحث العلمي من أجل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تستند إلى المعرفة والبحث العلمي.
0: وإلى الشأن اللبناني الإسرائيلي، حيث قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. مزيد من التفاصيل والزميلة الفالبطوش.
3: خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي في جنوبي لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي، وأن إسرائيل ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة العازلة. كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قواته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضاً تحت ضغط أمريكي تمهيداً لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما أيدته الولايات المتحدة. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، في حين أفاد إعلام إسرائيلي باتخاذ قرار بسحب فرق التأهب من الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث تستأنف الولايات المتحدة وطهران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما أعلنت باكستان. فيما تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران. لين نويران والمزيد من التفاصيل.
4: بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

0: تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بحسب ما أعلنت باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. ولم يحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية في إسلام أباد مكان عقد الجولة المقبلة ولم يحسم أيضا تاريخ انعقادها. وأجرى الطرفان محادثات طويلة يوم الأحد في سويسرا قادتها بداية وفود سياسي واستكملتها فرق تقنية. إلى ذلك تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران بغالبية 50 صوتا مقابل 48 صوتا. ويطلب القرار من الرئيس دونالد ترامب وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ذكرت عمان أنها أتاحت ممرا بحريا مؤقتا لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان وسط مخاطر أمنية متزايدة. وقالت عمان في إخطار للبحارة إن نظام فصل حركة المرور القائم في المضيق غير آمن حاليا للاستخدام وإن السفن المغادرة عبر المضيق يمكنها بدلا من ذلك استخدام مسارات مؤقتة تقع إلى شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وأكدت عمان أن هذه الإجراءات تعكس مسؤولياتها تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي والتزامها بالقانون الدولي وحرية الملاحة، مشيرة إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غاروسي أن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل. وأتت تصريحات غاروسي في ظل تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وبينما أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران وافقت على دعوة المفتشين للعودة. نفت إيران هذه التصريحات مؤكدة أنها لن تسمح بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف في الأمريكي والإسرائيلي، وأن حركة عبور السفن في مضيق هرمز تخضع لتقييم أمني يومي وفقا للظروف الأمنية.
1: إلى ذلك بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية من الإمارات تقوده أيضا إلى الكويت والبحرين في أول زيارة من نوعها لمسؤول أمريكي رفيع إلى المنطقة، وذلك منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتهدف الجولة إلى بحث ترتيبات الاتفاق النهائي مع إيران وملفات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى طمأنة الدول الخليجية بعد تداعيات الحرب الأخيرة. ومن المقرر أن يشارك روبيو في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، حيث يتوقع أن يشكل ملف مضيق هرمز محورا رئيسيا للنقاش. أسفرت هجمات أوكرانية بمسيرات على روسيا عن مقتل 3 أشخاص في منطقتي بيلغورود ونينجي فينغورود وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة شبه جزيرة القرم والتي ضمتها موسكو. كما قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم إن قواتها شنت هجوما خلال الليل على مصنع لمعالجة الغاز ومصنع الهيليوم الوحيد في روسيا، وكلاهما يقعان ضمن مجمع في منطقة أوريونبورغ الروسية. إلى ذلك قال الكرملين اليوم إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر منشغلان بقضايا أخرى، لكنه يعتقد أن الاتصالات معهما حول أوكرانيا سوف تستأنف بمجرد الانتهاء من هذه القضايا. أعلنت فرنسا اليوم رصد إصابة أولى بفيروس إيبولا لدى طبيب عائد من مهمة إنسانية في الكونغو الديمقراطية، موضحة أن الحالة سجلت في البر الرئيسي. وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن المريض جرى عزله وتعمل السلطات على تتبع المخالطين له، مشيرة إلى أن الخطر على عامة السكان الأوروبيين منخفض. وبالعودة إلى محلياتنا، حيث أكد وزير الصحة دكتور إبراهيم لبدور أهمية تعزيز كفاءة العمل في المختبرات الرئيسية وتسريع إنجاز الفحوصات المخبرية بما يضمن تقديم نتائج دقيقة في الوقت المناسب، مشددا على ضرورة توفير جميع المواد والمستلزمات المخبرية الناقصة لضمان استمرارية العمل دون معيقات. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير إلى مختبرات الوزارة الرئيسية، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال العينات وفحصها وإصدار النتائج، واستمع إلى إيجاز من المسؤولين حول أبرز التحديات والاحتياجات الفنية واللوجستية التي تواجه العمل اليومي. وأشار لبدور إلى أن المختبرات تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الصحية نظراً لدورها المحوري في دعم عمليات التشخيص الطبي واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات المختبرات وتعزيز جاهزيتها

0: بما ينسجم مع أحدث المعايير العالمية والفنية. أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضرورة حصول العاملين في مجال توصيل الطعام على شهادات صحية تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض لضمان تداول الغذاء وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة للتعامل المباشر مع الطعام ونقله وتسليمه. وأوضحت المؤسسة أنها تنفذ حملات رقابية لمتابعة استيفاء العاملين في توصيل الطعام لاشتراطات الحصول على الشهادة الصحية بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وأشارت إلى أنها خاطبت الهيئة لتعميم هذه الاشتراطات على الجهات المعنية. دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الشركات والمنشآت والأفراد المترتبة عليهم مطالبات ضريبية مستحقة حتى تاريخ 31 من كانون الأول عام 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية والمصالحة الضريبية والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة مع نهاية شهر حزيران الحالي. وبينت الدائرة أن طلبات التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية، وذلك باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يكون إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف. افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة محطة الري والتسميد الأوتوماتيكية التابعة لشركة قرية المجهول للأراضي الزراعية في منطقة الشونة الكرامة بحضور مدير الشركة جود النابلسي وعدد من الشركاء والمهتمين بالقطاع. وأشار الحيصة إلى أن محطة الري والتسميد الأوتوماتيكية تعد من المشاريع النوعية التي تعتمد أحدث التقنيات في إدارة العمليات الزراعية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد المائية، مؤكداً أن سلطة وادي الأردن تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. قال مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات إن التعليم المهني والتقني يشهد إقبالاً متزايداً من الطلبة، حيث يدرس 400 طالب وطالبة في تخصصاته المعتمدة. للمزيد تحدث الشرفات لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
1: التعليم المهني بتك طبعاً هذا التعليم يلقى اهتمام من كافة الأقطاب. الاهتمام نبع من أهمية هذا التعليم المهني، وذلك لأنه كما أشرنا قبل ذلك أنه التعليم المهني هو توجه عالمي في ضوء شح الآن توظيف الشهادات النطاق الأكاديمي. بتعرفون أن إقبال كان إقبال كبير جدا على المجال الأكاديمي، وبالتالي يعني عانينا من قضية التوظيف والآن البطالة. فمعنيا كمديرية التربية بدعم هذا البرنامج ونجاح هذا البرنامج.
0: نالت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون إنجازا تربويا جديدا بعد حصولها على المركز السابع على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي، في إنجاز يعكس اهتمام الطلبة والمعلمين بنشر ثقافة القراءة وتعزيز مهارات المعرفة والإبداع لدى الأجيال الشابة. للمزيد تحدث مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة عجلون خلدون جواعد لمندوبتنا إيمان هميسات وقال:
2: يعد تحدي القراءة العربي أكبر مشروع عربي يهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة وتنمية الوعي والمعرفة وصقل شخصية الطلبة بالعلم والثقافة، وليكون الكتاب رفيقا لهم والمعرفة سبيلا للتميز والإبداع. ومن بين أكثر من مليوني مشارك من الطلبة الذين خاضوا غمار المنافسة عبر مختلف مراحل التصفيات المدرسية ومديريات التربية، برز اسم الطالب عبدالله أحمد زغول من مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون ليكتب قصة نجاح مشرفة تضاف إلى سجل الإنجازات الأردنية. فبعد رحلة حافلة بالاجتهاد والمثابرة تمكن الطالب عبدالله زغول من التأهل إلى المراحل النهائية ليحصد المركز السابع على مستوى المملكة ويكون ضمن قائمة 10 الأوائل في تحدي القراءة العربي.
0: تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة اليوم محطة تحويل ماركا للاطلاع على جاهزية المحطة للتشغيل خلال فصل الصيف وموجات الحر المتوقعة ومستوى الأحمال على المحطة. واستنادا إلى خطط الشركة الرامية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمحطة، تمت إضافة محول جديد إلى محطة تحويل ماركا وتركيبه فيها كمحول إضافي بهدف رفع موثوقية التشغيل وتعزيز جاهزية الشبكة لمواجهة أحمال الصيف الحالي والذروات المستقبلية. كما زار البطاينة والسعيدة مشروع محطة تحويل الزرقاء الجديدة واطلع على سير الأعمال الجارية واستعدادات بدء تركيب المعدات وإجراء الفحوصات الفنية تمهيدا لوضع المشروع في الخدمة وفق البرنامج الزمني المعتمد. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى يوم الجمعة صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أما الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ختام هذه الفترة الإخبارية، إعادة للعناوين. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية مقيمة في الولايات المتحدة بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن، ويقدم لها دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة. سمو ولي العهد يزور مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبلت كمنصة برمجة سحابية. لبنان وإسرائيل يبحثان مشروعا تجريبيا بدعم أمريكي، تسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. وفي الختام لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق والزملاء ألف لبطوش، لبنى الفقهاء، لين نويران، شجون الجبور، ومن الهندسة الإذاعية الزميل شوبرت النمري. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذ الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: الهداية في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. وردت كلمة الهداية بمشتقاتها في القرآن الكريم نحو 305 مرات. جاءت بصيغة الفعل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبصيغة الاسم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وارتبطت الهداية

الهداية بالرحمة هدى ورحمة للمتقين، وبالبشرى هدى وبشرى للمؤمنين، كما ارتبطت بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وبالإنابة والطلب الصادق، ويهدي إليه من أناب. والهداية توفيق من الله تعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، وليس لبشر أن يهدي غيره إلا بإرادة الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وثمة فرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والامتثال. الأولى متعلقة بالبشر كلهم، ومناطة بالرسل والعلماء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثانية خاصة بالله تعالى وحده، ومتصلة بالمؤمنين من عباده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وذكر الله تعالى صنفين من البشر، صنف المهتدين وصنف الذين لا يهتدون. أما الذين اهتدوا فمنهم المتقون المؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومنهم الخاضعون لربهم عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. ومنهم المستمعون للقول باتباع أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. ثم المجاهدون في سبيل الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذين أدرجوا على قائمة غير المهتدين فهم الظالمون، والله لا يهدي القوم الظالمين. والفاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والكافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم الخائنون، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقرآن الكريم كتاب هداية، باعتبار أن الهداية هي جوهر الدين ووظيفته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والهداية لا تقتصر على الجانب التعبدي أو الروحي الفردي، وإنما تشمل حياة الإنسان وحركته في الوجود أخلاقيا وسلوكيا اجتماعيا وحضاريا. كما أن الهداية ليست مجرد معرفة نظرية، وإنما حالة وصل دائم بين العقل والوحي والعلم والعمل. والإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر بالعطاء، الذي يعيش في حالة صلة دائمة بالخالق عز وجل، وفي ارتقاء أخلاقي مستمر. في هذه الحلقة نستعرض الهداية في القرآن الكريم، وما أعظم هذه الكلمة، ونتساءل: ما الهداية؟ ما أنواعها؟ من هم المهتدون؟ ومن هم الذين يحرمون من الهداية؟ ما أسباب الهداية؟ وما موانعها؟ كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم؟ وما علامات وإشارات الهداية؟ ولماذا ارتبطت بالرحمة والإيمان والصراط المستقيم والإنابة؟ كيف يمكن أن ينعم الإنسان في عصرنا بالهداية؟

0: وكيف يمكن أن نهتدي؟ اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، ولا تحرمنا يا ربنا من هذه النعمة الكبيرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي أعتقد أنها تشكل دليلنا في الحياة ودليلنا الأهم في علاقتنا مع الله وفي ترتيب عمرنا ونهاية مصيرنا بين يدي خالقنا عز وجل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أهلا بكم وأرحب باسمكم بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات دكتورنا وأستاذنا الكبير الذي نفخر بهذه المداخلات بين الفينة والأخرى في برنامجكم فوق الرائع، فوق النموذجي.
0: الله يبارك فيك، هذا من لطفك وطيب أصلك وأخلاقك يا دكتور، ولولاكم لما وصل منا شيء إلى مستمعين الأعزاء.
1: بارك الله فيكم من تواضعكم هذا، ثم لا ننسى أن نرحب بجميع المستمعين الكرام، ونرحب أيضا بزميلنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الرائع جدا محمد المفتي، فحيا الله وحياكم.
0: حياك
1: الله سيدي.
0: حياك الله وأهلا ومرحبا بك. يعني يا دكتور، سؤال الهداية سؤال

0: طال منا شيء إلى مستمعينا الأعزاء.
1: بارك الله فيكم من تواضعكم هذا، ثم لا ننسى أن نرحب بجميع المستمعين الكرام، ونرحب أيضا بزميلنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الرائع جدا محمد المفتي، فحيا الله وحياكم الله
0: حياك الله،
1: سيدي.
0: حياك الله وأهلا ومرحبا بك. يعني يا دكتور، سؤال الهداية سؤال

0: أرحب أيضا بزميلنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الرائع جدا محمد المفتي، فحيا الله وحياكم الله
1: حياك الله،
0: سيدي.
1: حياك الله وأهلا ومرحبا بك. يعني يا دكتور، سؤال الهداية سؤال مهم في حياتنا. خلق الإنسان
0: لا ينبغي أن يكون، ولكن يكون هناك استطراد، ومما يعرض لنا في الحياة الدنيا أيضا هذه الابتلاءات وهذه النعم وهذه الأمور التي من لوازم الحياة، كل ذلك يؤدي بنا إلى شيء من الاضطراب. ماذا أفعل هنا؟
1: صحيح.
0: ماذا لا أفعل هنا؟ ماذا أقدم هنا؟ ماذا لا أقدم هنا؟ ماذا؟ وهكذا دوالي كل حياتي،
1: الحيرة العامة، يحتار.
0: الحيرة العامة.
1: نعم.
0: فكان من منة الله عز وجل أن نسأله سبحانه وتعالى، قل كل أربع ساعات ونصف بالمعدل نسأله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. حتى إذا اعوج الإنسان بلحظة من اللحظات، ليتهيأ له العودة والأوبة القريبة إلى الله عز وجل تقربه. أنا فكرت في أمر، هذا الأمر فيه شيء من البعد عن الله عز وجل، فيه شيء من الجفاء. تأتي اهدنا الصراط المستقيم، ترقق القلب، تؤوب بي إلى الصراط المستقيم. والصراط كما يقولون علماء الهندسة، يقولون بأن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين، أقرب طريق بين نقطتين، فهذا هو المستقيم، أقرب طريق إلى الله، أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى مبتغى الله عز وجل. هذه هي الهداية. أما ماذا نعرف الهداية؟
1: نعم.
0: اصطلاحا، فأفضل تعريف لها أن نعرف كما يقول أحد العلماء: إنما تعرف الأشياء بضدها. حتى إنني من باب هكذا، من باب الإثراء العلمي، بحثت 6 أشهر تقريبا عن قائل هذه المقولة: إنما تعرف الأشياء بضدها، حتى وقفت على أحد الكتب يذكرها ويقول: ولا يعرف قائلها، ولا يعرف قائلها. فإنما تعرف الأشياء بضدها. الهداية، إذا أردنا أن نعرف الهداية، فهي ضد الضلال، ضد الضلال، ضد الزيغ، ضد الزيغ والضلال.
1: يضل من يشاء ويهدي من يشاء،
0: ويهدي من يشاء. فالهداية هي أن تكون بعيدا أيها الإنسان عن الضلال. ما هو الضلال؟ كل منزلق، كل حفرة، كل مهب ريح، كل اضطراب نفسي معنوي مادي، كل ذلك يؤول إلى الضلال، إلى الظلم، وإلى القهر للآخر، وإلى الأخذ حقوق الآخرين، إلى التقصير في حق النفس. لأننا كما قلنا، وهو المعلوم المعروف الذي لا يعرف، أننا في هذه الحياة الدنيا محسوبة علينا الأيام، فحسبان الأيام علينا يجعل من كل دقيقة من هذه الدقائق التي نعيشها نحاول أن نكون مجدين مجتهدين. كما تفضلتم وذكرتم بأن الهداية كالغيث ينزل من السماء، نعم، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، نعم.
1: وهذا ما يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مسألة الهداية تحتاج إلى جهاد طويل في كل لحظة كما قلت.
0: نعم.
1: يعني أنا بتراود يعني مرات يا دكتور في بعض الصور الإنسان يجاهد نفسه حتى وهو في الصلاة، وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربما يعني يخطر في باله مسألة، الذهن يغيب، يدخل في مرحلة مجاهدة مع نفسه إنه استقيمي، ارجعي. وكذلك الشأن في كل حركة من حركات الإنسان في الحياة.
0: هذه كما قال فيها كثير من العلماء الأجلاء من التابعين وتابع التابعين، اعتبروها شيء من لذة الطاعة، شيء من لذة العبادة، شيء من لوازم العبادة.
1: صحيح.
0: يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وعطاء بن أبي رباح هذا رجل عظيم، كان إمام في زمانه، وهو من أكبر تلامذة ابن عباس مع قتادة، من دعامه،

0: يقول عطاء بن أبي رباح: كابت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي.
1: يا سلام.
0: ويقول محمد بن المنكدر أحد أكبر تلامذة جابر بن عبد الله، يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: جاهدت نفسي 20 سنة حتى ذقت طعم قيام الليل.
1: تصور من يقول، من هؤلاء الذين يقولون؟
0: هؤلاء هم الذين علمونا كيف نقرأ السيرة النبوية، كيف نقرأ كتاب ربنا، كيف نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعلم مع هذه الحياة التي مع تطورها هي بحاجة إلى أن يكون الإنسان في مراجعة دائمة مستفزة، دعني أقول مستفزة من حيث من الناحية الإيجابية، أنك أيها الإنسان ترتقي بنفسك من هداية إلى أهدى. من أجل ذلك قالوا من أنواع الهدايات، يقول الإنسان، يقول أحد العلماء: هذا الإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل في أجل وأعظم موقف بين يدي مولاه، وفي أجل عبادة بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. فلماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال بعض العلماء: اهدنا أي هداية بعد هداية بعد هداية متكررة، فكلنا الذي يحتاج إلى تجديد الهداية في القلوب.
1: أحسنت، يعني في أي لحظة تفتقد الهداية أو تغيب عنك أنت يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى يعذبك أو يرحمك، فالتالي في كل لحظة يجب أن تتذكر هذا.
0: أنا لابد أن قبل أن يفوتنا الوقت، ما تفضلتم به قبل قليل حينما ذكرتم الجانب الآخر من المهتدين، المهتدون هم الذين تلبسوا بالهداية، الذين طلبوها وجدوا واجتهدوا في تحقيقها. النقطة المهمة جدا أيضا ما ذكرتموه قبل قليل، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون من المبتعدين عنهم وأن يكونوا بعيدين عنا وأن يقللهم الله، وألا وهم المحرومون من الهداية.
1: يا سلام، اللهم ابعدنا عنهم. شوف الأصناف هذه اللي الله حرمها، يعني تصور أنه أنت تعرف في الدنيا أنك محروم من هذه النعمة. والله لا يهدي القوم الظالمين. تصور
0: إحنا إذا أردنا أن نتكلم عن أن الهداية تعيش ويعيش الإنسان فيها في نعيم في الدنيا

0: والمركب الفاره والبيت الواسع والشهرة الواسعة، كل هذه من الزيف، كل هذه من مظاهر الحياة، هذه من مظاهر لا تحقق السعادة لا من قريب ولا من بعيد. من أجل ذلك من حرم الهداية حرم الخير كله.
1: والله أعجبني يعني مصطلح صكه أحد المفكرين الدكتور طه عبد الرحمن، بقول الإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر دائما بالعطاء، إن أعطيناك الكوثر. وهذه لفتي يعني أن الإنسان الكوثر هو الذي يستظل بالهداية الدائمة، الهداية في العمل، يقول هداية الوصل وليست هداية الفصل، يعني لا يفصل بين القول والعمل، لا يفصل بين العقل والوحي، هذا هو الإنسان الكوثر. فبالتالي أنا اللي بدي أسأله يا دكتور، إنه الإنسان نفسه يستشعر في ملامح للهداية، في أشياء تدل على أنك في طريق الهداية، أنك تنعم بهذه النعمة، أو أنك محروم منها؟
0: أكبر دليل على مسألة الهداية الطمأنينة.
1: أحسنت، راحة البال اللي بنسميها
0: راحة البال الآن. لكن في مسألة دقيقة جدا دقيقة جدا، هم يقولون، يقول الفلاسفة فيما مضى، ولعلها وردت عن الفلاسفة المتقدمين، بين العبقرية والجنون شعرة.
1: نعم،
0: بين العبقرية والجنون شعرة. وعلى ذلك فقس بين الطمأنينة، أحيانا قد يغفل الإنسان ويظن نفسه أنه يعيش في الطمأنينة، لكن إذا حاسب نفسه، إذا حاسب نفسه بتجرد وعرف أنه في طمأنينة حقيقية أو في طمأنينة زائفة، هنا يتحدد له أنه في الهداية الصحيحة أم أنه في غير الهداية. فبالتالي أعلى وأسمى درجات الهداية الحقة ألا وهي الطمأنينة، الطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى وبكل ما يتصل بالله سبحانه وتعالى.
1: ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النفس حين تلقاه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس التي شملت الهداية؟
0: نعم نعم، هي التي شملت الهداية، التي نسأل الله أولا أن نكون منهم. الآن هؤلاء المهتدون حينما، هناك طبعا مقاييس فرعية، احنا قلنا مقياس الطمأنينة، هذا لا يعني بالتالي انه انا احيانا ينتابني شيء من الحزن او شيء من الفتور، شيء من الفتور، هذا يعني انني
1: او يصيبني ابتلاءات
0: انني لست من المهتدين، لا. الان احنا لابد ان نتريث قليلا في الحكم على انفسنا كما في الحكم على الآخرين. فبالتالي المهتدي هذا الذي بالعموم، ليس بكل مرة لكن بالعموم، حينما يؤذن المؤذن هل فرح بدخول الوقت ليقوم يصلي؟ هل فرح أن رمضان غدا أقبل؟ فرحة المؤمن بطاعة ربه سبحانه وتعالى، هذه من دلائل الهداية.
1: هذا البروميتر اللي بقيس فيه.
0: نعم،
1: وكل واحد بقيس لحاله يعني.
0: نعم،
1: لما يبتلي الله هل يطمئن ونفسه تطمئن ويحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يفعل ذلك فهو تحت مظلة الهداية.
0: وبالتالي فيما إذا لو ذكرنا هل نتذكر؟ هذه أيضا إذا ذكرنا هل نتذكر؟ هذه من علامات الهداية.
1: صحيح.
0: من أجل ذلك جاءت كلمة التذكير في السورتي التي تقرأ في صلاة الجمعة، سورة الأعلى والغاشية.
1: نعم.
0: تذكر فذكر في الجهتين، هل إذا ذكرت تذكرت؟ هل إذا ذكرت أن لفلان له علي الدين فشعرت بالراحة أنني أحقق سداد الدين في الدنيا وقبل أن أطالب بها، أم أنني أتماهى وأبتعد وأقول كيف وين متى شو الدليل؟ هو تذكر لكنه يريد أن يبعد هذا التذكر عن نفسه.
1: يعني وكأنك تضعنا أمام مفاصل امتحان أو مجموعة من الأسئلة يمكن أن نوجهها إلينا من خلال الهدي الرباني في قضية الهداية. مثلا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هذا سؤال.

0: يمكن أن نطرحه على أنفسنا، هل نحن نستمع للقول ونتبع أحسنه أم نمشي في طريق آخر؟ سؤال آخر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذا سؤال آخر. وأسئلة كثيرة يطرح القرآن علينا في موضوع هل نحن مهتدون أم محرومون من الهداية؟ هل نمارس ذلك يا دكتور؟ هل نطرح على أنفسنا مثل هذه الأسئلة اليوم في الفضاء العام؟
1: قمة النجاح في عموم الحياة أن يكاشف الإنسان نفسه، وأن يطرح الأسئلة الجادة على نفسه، وأن يسعى حثيثا للإجابة عنها. هذه قمة النجاح دينا ودنيا. ولكن فيما إذا أردنا أن نركز على هذه الجزئية، ما تفضلتم به أن الإنسان أمام الامتحان، أمام الأسئلة التي تعتريه من خلال المصائب، أبعد الله عنا وعنكم المصائب، من خلال المواقف التي تأتيه بين الفينة والأخرى، حينما يسأل نفسه هل هو من المهتدين أم لا. الواقع يشهد بذلك. فنعم، من أصيب بمصيبة فاسترجع من ساعته وعد بذلك من الصابرين، هذا الصابرين هو فرع من المهتدين. الصابرين كل الأعمال، كل أعمال القلوب تتشابك، وكما قال فضيلة الأستاذ الذي ذكرتم قبل قليل طه عبد الله حينما قال الوصل، نعم هي منظومة كاملة، منظومة كاملة. حينما يريدون أن يحكموا على شخص معين لا نستطيع أن نفصل جزئية معينة ونقول هو فيه كل هذه الأمور باستثناء هذه، لا، هذه عطلت كثير من الأمور كسلسلة كسلسلة. فبالتالي الإنسان المسلم الذي عنده الصبر والاحتساب والمحبة والمجاهدة وجه الله عز وجل والعلم وطلب والعبادة وأن يقوم بحقوق العباد وما إلى ذلك والتوبة والإنابة والخوف والرجاء، هي أعمال قلوب لابد أن تكون كلها هذه الأعمال متصلة بعضها ببعض. أنا أقول عن نفسي أنني أريد وجه الله عز وجل، وأصبت بكدر بسيط، هذا الكدر أضجر من خلاله وأغضب وأخرج كما يقولون عن طوري، وأتكلم بالكلام الذي لا يتوافق مع الهداية. أنت قبل قليل قلت اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من ربك اهدنا الصراط المستقيم، وجدت أقل القليل. وذلك دعنا نوجه رسالة لأهلنا في المساجد، دعنا نوجه رسالة إلى أهلنا في المساجد. كيف أنت في الصف الأول، في الصف الأول وتأتي مبكرا يوم الجمعة مثلا وتزاحم الآخرين، تأخذ دورهم أو تأخذ مكانهم أو تعطل مسار الناس أمامك أو تزعجهم بالجوال أو بالأصوات العالية أو تتعفف من كذا وكذا؟ أين أهدنا الصراط المستقيم؟ هو حديث يضاحف بعض العلماء لكن يؤخذ به عند أبي داود، لينوا بجانب إخوانكم، لينوا، سووا صفوفكم، حديث صحيح، سووا صفوفكم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مسألة مخالفة الأبدان، يعني ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن يكون الإنسان حريص أشد الحرص. وهو يمثل، أعجبني وهكذا على عجالة، جاءتني فتوى من صديق كان يدرس عندنا هنا في الأردن أمس، جاءت الفتوى، الاستفتاء جاء من شاب روسي في روسيا، وهذا الشاب هو مسلم، يقول إنه جاءه مبلغ من المال وحول إليه من هو لا يدري من بحث وسأل كيف أعرف، قالوا لا نعرف، ما أحد عرف له، فيما بعد تبين أنها شركة أرسلت حوالة بالغلط له. فالآن الأخ هذا وضع المبلغ الذي جاءه بالحوالة في تجارته فربح، يستفتي أمس يقول الربح، أرجع المال للشركة مباشرة، لكن يقول الربح الذي وضعته في شركتي، هل هذا الربح يا ما شاء الله على هذا الورع، على هذه التقوى؟ يعني أعجبني، من روسيا يأتي، من روسيا، ماذا
0: هداية من الله سبحانه وتعالى،
1: هداية من الله عز وجل.
0: نعم،
1: وشاب يعني ليس طالب علم ولا ما يحذرون
0: إنسان. يعني

0: طالب علم الذي سأل أين نحن من هذه المواقف.
1: والله أنا وأنت بتحكي يا دكتور محمد وكلامك كله درر. قرأت قوله تعالى، شوف الحالة اللي برسمها القرآن الكريم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شوف الحالة النفسية اللي أشرت إلها في كلامك، إنه الإنسان كيف لما يشعر بالهداية ولما تغيب عنه الهداية، كيف الإحساس الداخلي.
0: أي نعم أي نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالهداية. وسؤال الله تبارك وتعالى بالهداية ليس فقط في الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة لابد. وللأسف بعض الناس لو قيل له ودعي له فقيل له اتق الله أو الله يجعلك من المتقين مثلا أو الله يهديك يا ابني الله يهديك، ليش أنا شايفني إشي يا أخي؟ الله يهديني ويهديك، كلنا ذلك الذي يطلب الهداية.
1: هذه لفتة مهمة والله. صحيح لما تقول اليوم لواحد الله يهديك بفكر الشتيمة، للأسف وهي دعوة من أجل الدعوات، أنه تهدي لأخيك أنه الله يهديك. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، جزاك الله كل خير. دائما نحن نتنفس بما تفضيه علينا من أفكار دكتور محمد، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
2: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله في هذا سيف.
1: دكتور محمد، هل خطر في بالك وأنت اليوم تطالعنا بلطائف في وسائل التواصل الاجتماعي مواقف من الهداية ومن غياب الهداية لدى الإنسان؟ كيف ترسم الصورة اليوم، صورة الإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى وصورة الإنسان الذي حرم من هذه الهداية؟ كيف يعني يمكن أن يستعيد، أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من الضلال إلى الهداية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الدكتور محمد الزبن، وكذلك أحيي المستمعين الأعزاء.
1: يا مرحبا.
2: ولا أنسى أن أشكرك على تشجيعكم الذي يعني الكثير، وهذا توفيق من الله.
1: والله يطلع علي، والله اسمع لي، احنا بالبرنامج هذا يا دكتور محمد دائما نقول أين صوت علمائنا؟ أين أصوات مشايخنا في الفضاء العام؟ وخاصة الذين يعني لا نزكيهم على الله لكن نلتمس فيهم الخير والاعتدال وكذا. لما أشوف واحد عالم فاضل زي الدكتور محمد بيطلع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، تعرف كل الشباب وكل كذا يتابع هذا الفضاء العام، وأسمع كلاما طيبا في الهداية وفي العلم، والله إني أشعر بسعادة غامرة، وأدعو لك الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن أن يوفقك الله.
2: آمين آمين، تسعدني كلماتك هذه أخي أبا سيف، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المقاطع سببا في الهداية، خلينا نربطها في موضوع الهداية.
1: اللهم
2: نفع الله بنا وبكم.
1: آمين اللهم.
2: سيدي الكريم، الهداية نعم يعني هي بداية كل نجاح، ومن عرف الله تعالى اهتدى، ومن اهتدى اطمأن. والقلب بلا هداية كالسفينة بلا بوصلة. كل خطوة إلى الله يقابلها الله عز وجل يقابلها بخطوات من التوفيق. فالهداية ليست وصولا بل ثباتا وتجددا. وأعظم الضياع أن تضل الطريق وأنت تظن أنك مهتدي. هذا أعظم الضياع.
1: أحسنت.
2: لذلك الهداية نور سيدي، والنور لا يدخل قلبا أغلقته الغفلة.
1: ما أجمل هذا الكلام.
2: نعم، هذا كمقدمة للموضوع.
1: والله كل كلمة تحتاج إلى حلقة.
2: نعم نعم، كلنا سيدي في حياتنا اليومية مررنا بلحظات حيرة، لحظات نسأل فيها أنفسنا ما هو التصرف الصحيح الآن؟ هل هذا الطريق الذي أسلكه يوصلني للراحة والنجاح أم إلى التعب؟ أحيانا نشعر أن الحياة متاهة كبيرة، والناس من حولنا يشدوننا في اتجاهات مختلفة. صحيح. في هذه الحيرة يأتي مفهوم الهداية في القرآن كأنه خريطة في يدك لتقول لك اطمئن، الطريق واضح.

0: الطريق هو الهداية. فالهداية هو أعظم نعمة قد لا نشعر بقيمتها إلا عند فقدانها. كمفهوم هيك سريع ببساطة، الهداية ما هي الهداية؟ وأنا أريد أن أبتعد عن الكتب والمصطلحات وأقول يعني بتفسيري المتواضع أن الهداية ببساطة هي أن يفتح الله بصيرتك، هذه الهداية،
1: أن يفتح الله بصيرتك.
0: الله بصيرتك. تخيل أخي أستاذ حسين أنك في غرفة مظلمة تماما، لا ترى شيئا، تصطدم بالأثاث، تتعثر في كل خطوة. هذا حال من يعيش بلا هداية، يتخبط في قراراته، يختار الصديق الخطأ، يغضب في الوقت الخطأ، يحزن على ما لا يستحق. الآن تخيل أن أحدا أشعل النور في هذه الغرفة، فجأة رأيت كل شيء على حقيقته، عرفت الآن أين تضع قدمك، عرفت مخرج الغرفة. وذلك الحديث للشريف: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
1: نعم.
0: يدل على أن الهداية هي من أعظم علامات إرادة الخير بالعبد. والهداية في القرآن
1: من أين يأتي هذا النور؟ يعني هذا مشهد، وسبق لي إن ذكرت الدكتور ضيفي الدكتور محمد في الوصف القرآني سورة الذي يفقد الهداية ويعيش في الضلالة، بتنفس بصعوبة، بيمشي بصعوبة وكذا، يعني وضعه زي ما يعني زي الأعمى.
0: يا سيد الهداية هي، أو هذا النور، أنت تحدثت من أين يأتي هذا النور؟
1: نعم،
0: من النور. النور من الله عز وجل.
1: من الله.
0: من الله، نعم. يعني هذا
1: ولذلك ارتبطت الهداية،
0: الحديث عن أسباب الهداية.
1: نعم، الهداية نعم الهداية من الله وحده، ولا نعم. الإنسان شريك في هذه الهداية.
0: الآن يعني أنا أعطيك يعني يعني لماذا نرى شخصا ينفتح قلبه للخير بسهولة،
1: نعم،
0: بينما يعاني آخر ليجد الطريق؟
1: مزبوط.
0: يعني المسألة هل هي مجرد حظ ونصيب، أم أن هناك قوانين إلهية تحكم هذا النور؟
1: أحسنت.
0: السؤال: لماذا نرزق الهداية؟
1: نعم.
0: أو ممكن بتعبير آخر أقول أدوات جذب النور.
1: نعم.
0: الهداية ليست حكرا على أحد، بل هي وعد إلهي مشروط، وعد إلهي مشروط. الله عز وجل وضع مفاتيح في أيدينا، من استخدمها فتح الله له الأبواب.
1: نعم.
0: يعني من هذه الأبواب الصدق أو الإخلاص. أعظم سبب للهداية هو أن تكون صادقا مع الله. فعندما تتخلى عن مظاهر التدين أمام الناس، أقول مظاهر التدين، عندما تخلو بربك بقلب منكسر تقول: يا رب أنا تائه، دلني. هنا تقع المعجزة. الله عز وجل سيدي لا يرد عبدا صدق في طلبه، أليس هو القائل؟ الآية اللي ذكرتها في بداية الحلقة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد هنا ليس بالسيف، بل بجهاد النفس.
1: صحيح.
0: بجهاد النفس للوصول إلى هذا الصدق. أيضا من أسباب هذه الهداية أو هذا النور والاستثمار نور العمل. القاعدة القرآنية سيدي قاعدة مذهلة: والذين اهتدوا زادهم هدى.
1: نعم.
0: والذين اهتدوا
1: زادهم
0: هدى. كيف؟ بأن تعمل بمقدار ما تعلم، تعمل بمقدار ما تعلم.
1: وآتاهم يعني تقواه.
0: نعم، لا تنتظر حتى تصبح ملاكا لتبدأ، ابدأ بأصغر خير تعرفه، تصدق، صلي ركعتين، اترك كذبة واحدة. هذا العمل الصغير هو المغناطيس الذي يجذب إليك مزيدا من الهداية.
1: يعني الهداية ثمرة، نتيجة.
0: تمام. من أين يأتي التوفيق لمن لا يخطو خطوة واحدة تجاه الحق؟ كيف سيهتدي؟ أيضا من الأسباب لابد أن نقول بأنه إدراك الحاجة أو فقر القلب. الهداية سيدي لا تنزل على قلب مستغنى. الإنسان الذي يظن أنه ملك حياته وأنه لا يحتاج لنور الله، كيف يهتدي هذا؟ الهداية لا تطلب إلا من محتاج. يعني هل تشعر في يومك أنك محتاج للهداية كما تحتاج لتتنفس الهواء؟ هذا الشعور بحد ذاته هو هداية. هو نعم. هداية. لأن نأتي إلى النقيض اللي هي موانع الهداية. يعني صحيح. لماذا ينطفئ النور؟ أنت قلت قبل قليل من أين يأتي النور، ذكرنا من أين يأتي النور، من هذه الأمور. طيب لماذا ينطفئ النور؟ ما هي موانع الهداية؟
1: نعم.
0: كما أن للهداية أبوابا تفتح، لها حواجز.

0: تغلق تمنع. الطريق.
1: نعم الموانع، وأنا لما أقول كلمة الموانع يعني هي القصة الأكثر إيلاما.
0: صحيح.
1: لماذا قد يحرم الإنسان من هذا النور؟
0: نعم.
1: الأسباب مرض الكبر، هذا هو هو جدار العزل. تخيل سيدي أنك في قمة الجبل لا تسمع نداء المرشد الذي يحذرك من الهاوية لأن صوتك عالي وتظن أنك ترى كل شيء.
0: الكبر،
1: الكبر، المتكبر لا يرى الحقيقة لأنه مشغول بالنظر إلى نفسه. ذكر ابن إيش قال؟ قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. والله آية مرعبة.
0: مرعب.
1: آية مرعبة. الكبر هو الحجاب الذي لا يخرقه نور الوحي. أخطر ما يحجب النور أن يظن الإنسان أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى الله عز وجل.
0: استغنى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حالة نعم. الاستغناء يعني كما قلت مرعبة، إنه تشعر إنه خلاص أنت تملك مفاتيح الدنيا وتصرف فيها، لا تحتاج لا يعني إلى أحد، إلى معونة أحد، لا في الأرض ولا في السماء.
1: ونضيف إلى الكبر سيد الكريم، نضيف إلى الكبر السبب مانع آخر هو الاستغراق في شهوات الدنيا.
0: نعم.
1: تخيل أنك تنظف غرفتك لكنك في كل لحظة ترمي فيها القمامة، تأتي بقمامة جديدة. الهداية نور، والنور لا يجتمع مع ظلام المعصية الذي يعني تصر عليه
0: أبدا.
1: وهنا أنا أقول يعني ليس المطلوب أن تكون معصوما، كلنا خطأ، لكن المطلوب أن لا تجعل المعصية وطنا تسكن فيه، إنجاز التعبير.
0: ويهدي إليه من أناب.
1: تمام، الاستمرار في الخطأ
0: الإنابة.
1: يعني يعمي البصيرة، يعمي البصيرة.
0: نعم.
1: الاستمرار في الخطأ. صحبة الغافلين هذه من الموانع، موانع الهداية. يعني كيف يمكنك أن تعيش في غرفة مليئة بالدخان وتتوقع أنك ستتنفس هواء نقيا؟ مستحيل هذا.
0: صحيح.
1: الجلوس مع من يستهزئون بالدين أو من يزينون لك الغفلة
0: أو من يستغرقون في الحياة وملذاتها ينسون.
1: هذا يا سيدي هو أعظم مانع يطفئ شعلة النور في قلبك. يعني أليس من العجيب أن نشتكي من ضيق صدورنا ونحن من يختار تلك الصحبة التي يعني تضيقها؟
0: صحيح.
1: يعني خلاصة الموضوع في هذه المسألة، يعني المسألة ليست تعقيدا بل هي اختيارات. الله تعالى يرسل النور للجميع لكن قلوبنا هي التي تختار، هل نفتح الأبواب بالصدق والعمل أم نغلقها بالكبر والغفلة.
0: يعني استقبال الهداية وفعل الهداية عموما من الله سبحانه وتعالى لكل البشر
1: متاح. نعم، متاح
0: يعني للجميع. كنور الشمس، نور الشمس تعطي نورها للجميع، ثمت من يفتح النافذة فيدخل نور الشمس، وثمت من يغلق هذه النافذة فيرد. نعم. هذا النور.
1: ولذلك السؤال هل ستبدأ، أو السؤال الآخر كيف نصل إلى الصراط المستقيم اللي هو خارطة الطريق. أنا أقول أنه معرفة الطريق لا تكفي أن تعرف طريق الهداية.
0: كثير ناس بيعرفوها، يعني
1: يعرف طريق الهداية، يعرف
0: طبعا. نعم. بعرف طريق الصدق والأمان
1: المهم أن تسير فيه،
0: أن تسلكه.
1: أي نعم، يعني إحنا بعد ما عرفنا إيش الهداية وعرفنا كيف يعني نفتح أبوابها وكيف يعني نحذر من موانعها، يبقى السؤال العملي الذي يتردد في أعماق كل واحد منا. يعني أنا أريد هذا الصراط، أريد هذه الهداية،
0: كيف أسير عليه؟
1: نعم، أريد هذا الطريق الواضح، كيف أسلكه في حياتي اليومية؟
0: صحيح. وهذا الامتحان أصلا يا دكتور.
1: تمام، أقول الصراط المستقيم ليس طريقا عشوائيا، هو طريق له وجهة. أليس من الغريب أن يسير الإنسان في حياته دون أن يسأل إلى أين أنا ذاهب؟ الهداية للصراط المستقيم تبدأ عندما تضع لنفسك هدفا أسمى. إذن ابدأ باستشعار الهدف. أنا أريد إرضاء الله تعالى في عملي، في بيتي، في معاملتي للناس. فعندما تجعل رضا الله والبوصلة ستجد أن الله يسهل لك كل طريق يوصلك إلى هذا الهدف.
0: يعني أن تحسم خيارك وتحدد هدفك، مش تظلك حائر بتتمرجح على اليمين وعلى الشمال.
1: تمام، كيف يعني نصل إلى الصراط المستقيم؟ ما هي خارطة الطريق؟ بمفتاح الاستقامة في الصغائر. اليوم سيدي أكبر خطأ يقع فيه الكثيرون وانتظار لحظة كبيرة ليهتدوا فيها. الحقيقة أن الصراط المستقيم يعني يبنى لبنة لبنة، خطوة خطوة. يعني هل جربت أن تلتقي؟
0: يعني بالله عيد علي لو تكرمت يا دكتور، انتظار لحظة كبرى أو يعني حدث كبير حتى يستدل أو يدله على الصراط المستقيم.

0: عم هذا من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس اليوم، أنه بنتظر قاعد اللحظة الكبيرة حتى يهتدي. وأنا أقول أن الصراط المستقيم يبنى لبنة لبنة.
1: يعني في بعض الناس بنتظر لما يصير عمره 60 سنة.
0: هل جربت أن تلتزم بصدق واحد في حديثك؟ أن تترك غيبة واحدة رغم أن الكلام فيها ممتع؟ هذه الانتصارات الصغيرة هي التي تبني فيك، يعني إنجاز التعبير أقول عضلة الاستقامة. فالاستقامة ليست أن تكون معصوما، ما فينا أحد إلا ويخطئ، بل الاستقامة هي أن تصحح مسارك كلما انحرفت، أن تصحح مسارك كلما انحرفت. أليس هذا هو حال من يمشي في طريق وعر، يحتاج دائما أن يعدل وقفته وأن يعدل خطواته؟ قضية أخرى لابد من الإشارة إليها والوقوف عندها، اللي هي القرآن هو وقود الطريق.
1: نعم، والقرآن هو كتاب الهداية.
0: تمام، كتاب الهداية. تخيل أنك تقود سيارتك في ليلة مظلمة.
1: نعم.
0: تعتمد على ذاكرتك ولا على نور المصابيح الإضاءة، إضاءة السيارة؟
1: طبعا على المض.
0: القرآن سيدي ولله المثل. القرآن هو مصابيح الطريق.
1: نعم.
0: القرآن هو مصابيح الطريق. لا تقرأ القرآن كأنك تقرأ كتابا تاريخيا، بل اقرأه لتبحث عن إجابة لأسئلتك اليومية. كيف أتعامل مع من ظلمني؟ كيف أربي أبنائي؟ كيف القرآن يتحدث إليك مباشرة إذا فتحت له قلبك. هو الذي يرسم معالم الصراط المستقيم أمام عينيك. فيا أخي الكريم، الهداية
1: وهاي القضية اللي أنا حاولت يعني أطرح سؤالها، إنه يعني الهداية، وهذا ليس من كلامي، من كلام الدكتور طه عبد الرحمن، يقول ما ظلت الهداية وصل وليست فصل، بمعنى أنها تصل بين العقل والوحي. لأنه كثير من الناس بيقول لك يا عمي أنا أعرف كيف أهتدي، مش بحاجة لمعونة، ليست مش بحاجة للوحي. وهذه قضية إشكالية اليوم، إنه لا، أنت تقول يا دكتور محمد دليلك إلى الهداية، دليلك إلى النجاة هو الوحي باستخدام عقلك.
0: وهذه فلسفة الهداية، وهذا يعني تأصيل لمعنى الهداية، أن الهداية ليست اعتمادا على النفس بل افتقارا إلى الله. لا طريق بلا نور، ولا نور أعظم من القرآن. ذلك الآية الكريمة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه.
1: يا سلام. نعم، يهدي به الله.
0: نعم. سيد الكريم، ألا تلاحظ أننا في كل صلاة ومع كل ركعة نكرر اهدنا الصراط المستقيم؟
1: نعم نعم.
0: هل فكرنا يوما لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أننا لا نملك القدرة على الثبات وحدنا. يعني الهداية ليست مجهودا عضليا، بل هي طلب استعانة. فارفع يديك بصدق وقل يا رب الطريق ملتبس، الفتن كثيرة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل يرفض الله طلبا لمن يسأله الثبات؟ مستحيل. وهناك علامات أنك على الطريق،
1: يعني
0: أو أنك على طريق الهداية.
1: بس
0: هناك علامات،
1: بس هذا بدك تطبع علاقتك مع الله يعني يا دكتور.
0: نعم.
1: حتى صحيح. يستجيب لك وحتى يهديك. نعم. لازم تكون علاقتك مع، يعني مش يعني الإنسان ما بيطلب من خصمه أو من عدوه أنه أعطيني كذا وأعطيني كذا، يطلب من صديقه وحبيبه.
0: نعم. هل تسأل نفسك كيف أعرف أنني أهتدي؟ يعني كيف أنا، هل في علامات أنك على الطريق؟ ما هي علامات الهداية؟
1: نعم.
0: العلامة يعني ليست في الخوارق بل في السكينة. ستجد مثلا أن قلبك أصبح أهدأ، ستجد أنك تبتعد عن الصراعات التي لا طائل منها، ستجد أنك صرت أكثر رحمة بالناس وأكثر تصالحا مع ذاتك. هذه الراحة التي يجدها من يسير على صراط الله المستقيم، سكينة في وسط الضجيج ونور في وسط الظلام. خلاصة يعني هذا الموضوع،
1: نعم،
0: الصراط المستقيم يعني ليس طريقا طويلا نتعب للوصول إلى آخره كما يظن البعض، بل هو حالة نعيشها في كل لحظة. هو قرار بأن تكون صادقا مع الله، رحيما بعباده، مصححا مسارك كلما أخطأت. ولذلك أنا أخاطب يعني كل واحد فينا وأقول، هل نبدأ اليوم بقرار جديد بفتح مصابيح القرآن، الطلب الصادق من الله أن يثبتنا على هذا الطريق؟
1: تقول يا دكتور الطلب والهداية اقترنت كثيرا بالطلب، يعني أنه نطلب دائما، نحن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. لكن البعض يختزل الهداية في الطلب فقط، يعني كثيرا ما ندعو، كل يوم ندعو وكما قلت في الصلاة كل يوم قول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لكن في كثير من يعني الحالة العامة اليوم اللي بيشاهدها في مجتمعاتنا نجد انه تغيب الهداية، وبالتالي قرارات مرات يعني تكون ليست في الصراط المستقيم في الطريق المستقيم، حياتنا لا تمشي في الطريق المستقيم وكذا. وسط هذه الحالة سؤال الخلل أين؟
0: سيدي لابد أن نعلم أولا بأن الهداية هي رحمة الله عز وجل في أبهى صورها. الهداية هي رحمة الله،
1: هدى ورحمة للمتقين.
0: نعم، ألا يعني تتفق معي أن أعظم رحمة يمكن أن يقدمها الخالق لمخلوقه ليست الرزق المادي فحسب، بل هي أن يعرفه الطريق. تخيل معي يعني أما تترك طفلها في غابة موحشة، هنا الحقيقة يعني لا يمكن أن تتركه. صح. الرحمة الحقيقية هي أن تمسك بيده وأن تدله على الطريق الآمن. فالهداية هنا هي مظلة الرحمة التي تمنعنا من التخبط في ظلمات الدنيا. كل خطوة تهتدي فيها يعني تذكر أنها هي رحمة من الله تعالى نزلت عليك قبل أن تطلبها.
1: قبل أن تطلبها.
0: قبل أن تطلبها. القضية الأخرى.
1: وإنك لا تهدي من أحببت، من أحببت. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. يعني
0: هناك نقطة يغفل عنها الكثيرون، إنه الهداية يعني ليست نورا يوضع في وعاء مكسور. يعني إذا كان قلبك خاوية من العمل، فإنه لا يثبت على الهداية. العمل الصالح هو الذي يجعل الهداية يعني يتجذر في قلبك. هل رأيت أحدا يزرع شتلة في الهواء؟
1: طبعا لا.
0: بدك من تربة.
1: بدك تربة.
0: التربة هي العمل الصالح.
1: وبدك رعاية وسقاية إلها مستمرة.
0: كلما عملت خيرا يعني أصبحت أرض قلبك أصلح لاستقبال مزيد من نور الهداية. وهذا معنى قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. في قضية أشرت لها قبل قليل.
1: نعم.
0: يعني فاتتنا وأحب أن أعلق عليها، هي قضية الإنابة. الإنابة.
1: نعم.
0: الإنابة حقيقة هي مفتاح التجديد. يعني ماذا لو أخطأت، ماذا لو انحرفت عن الصراط، هنا يأتي دور الإنابة.
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام. الإنابة هي أن تعود سريعا بعد كل عسرة. فالهداية ليست خطا مستقيما جامدا، بل هي رحلة تصحيح مسار.
1: أحسنت. كل لحظة.
0: الله تعالى، الله جعل الهداية مرتبطة بالإنابة لأننا بشر والبشر يخطئون، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقلب، وهذا الرجوع هو أسرع طريق لجذب النور مرة أخرى.
1: يعني لاحظ دكتور محمد سبحانه وتعالى ماذا يقول في الآية الكريمة، وإني لغفار لمن تاب توبة وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: نعم.
1: بعد كل هذه المراحل التوبة والإيمان والعمل الصالح يلحقها ثم في تراخي في الوقت ثم اهتدى.
0: تمام. وهنا في سؤال أنا يعني في البال يعني ويطرحه الكثير من الناس هذا السؤال.
1: نعم.
0: السؤال يعني المتعلق بالهداية بين عدل الله تعالى واختيار الإنسان. يعني إذا كان الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن الإنسان الذي لم يهتدي؟ ما ذنبه إذا لم يكتب الله تعالى له الهداية؟
1: نعم. ما هي هذه الهداية التي حرم منها؟
0: تمام. هذا السؤال الذي يطرحه كثير من الناس في هذا. هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت لا تعني أبدا أن الله يمنع الهداية عن الناس.
1: صحيح.
0: ظلما أو بلا سبب، حاشا لله عز وجل. الله تعالى هو أعدل العادلين وأرحم الراحمين، لا يظلم مثقال ذرة.
1: نعم.
0: الله عز وجل فتح أبواب الهداية للجميع وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وجعل في الإنسان عقلا وفطرة يعني تدلانه على الحق، لكن الناس يختلفون في استقبال هذا النور.
1: صحيح.
0: من طلب الحق بصدق وجاهد نفسه وأقبل على الله تعالى بقلب منيب زاده الله هدى وتوفيقا.
1: والله يعلم من اهتدى ومن ضل في كثير من الآيات القرآنية، وفي آيات أخرى يحدد من هؤلاء الذين يعني قرروا ألا تشملهم هداية الله بإرادتهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين اختاروا الظلم. هؤلاء الله لا يهديهم.

0: القوم الفاسقين، إن الله لا
1: تمام.
0: يهدي القوم الكافرين.
1: سيدي من أعرض واستكبر وآثر هواه على الحق هذا الذي يعني يحرم
0: حرم
1: نفسه
0: نفسه.
1: من أسباب الهداية.
0: صحيح.
1: ولذلك الله عز وجل قال في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
0: نعم، الفعل
1: يعني
0: بدأ منهم.
1: تأمل، تمام، تأمل معي، البداية كانت منهم،
0: صحيح،
1: هم الذين زاغوا أولا، فجاءت العقوبة بأن أزاغ الله قلوبهم. ولذلك مشيئة الله تعالى في الهداية ليست منفصلة عن حكمته وعدله، بل يهدي من علم منه صدق الطلب ويخذل من آثر الضلال على الهدى.
0: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت، جزاك الله كل خير يا دكتور. دائما تكون معنا يعني إضافة وصوت من خلاله نتحدث نحن لمستمعينا الكرام، جزاك الله كل خير، حفظك الله. انتهى وقت هذه الحلقة. فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

لم تكن الأبيات التي تتلى مدحاً عابراً، بل شهادة زمن كتبت بمداد الوفاء. فحين ينشد شاعر المغرب لملك العرب، فإنما يعيد وصل السلسلة من مكة إلى القدس، ومن القبر إلى المنبر، حيث لا يزال الاسم حياً ما دام في الأمة من يذكر الفضل ولا ينكره.

0: يا رفاعي، اقرأ هذه القصيدة وتجلى.
1: أمرك يا مولاي. قال الطيب العقبي: النجح فألك يا من قد زكى حسبا، والغنم حظك يا ابن الأكرمين أبا، والنصر سيف وفي يمناك مقبضه، وأنت ليث الوغى وردا ومنقلبا. لا غرو يا ابن حسين أن تماثله، فإنه الليث إقداما إذا ركبا. فدم ليكا رفيع القدر منتصرا، واسلم إماما لخير العرب مرتقبا. ترعى لها العهد ما راعت عهود، وإن الله أوجبه إذ شرف العرب.
0: في القدس لا تقال القصيدة إلا واقفة، ولا يزار القبر إلا وفي القلب سؤال: هل يكفي الشعر لرد الجميل؟ أم أن الوفاء الحق هو أن يسلم التاريخ لمن يحمله أميناً؟

0: يا شيخ حمزة، ما رأيك أن نزور الشيخ الطيب العقبي في نزوله بعد الصلاة؟ فهو قد زار قبر ملك العرب اليوم.
1: أنا معك يا رفاعي، والآن إذا أردت

0: حتى نزوره بعد صلاة المغرب، لأنه غدا سيسافر، خاصة وأن سيدي صاحب الجلالة قد حملني له رسالة مكتوبة.
1: إذن على بركة الله، وإذا أردت نأخذ معنا الشيخ محمد الشنقيطي، ها هو يصلي في الزاوية اليمنى هنا.
0: نعم نعم.

هنا لا يتكلم الطيب العقبي بلسان شاعر فحسب، بل بلسان جيل شهد الثورة ووعى معناها وعرف أن الحسين لم يكن رجل معركة فقط، بل فكرة أمة تمشي على قدمين، السيف والقصيدة.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا
1: اهلا يا شيخ،
0: يا مرحبا بكم، يا مرحبا.
2: اهلا ايها الشيخ العقبي، لقد سمعنا انك زرت قبر ملك العرب اليوم.
0: هذا صحيح يا شيخ حمزة، نعم زرته، وقد هاجت اشجاني، هاجت اشجاني وانا عند القبر، وقد كتبت ابياتا ارجو ان تنال اعجابك، انت وأخونا عبد المنعم الرفاعي وأخونا الشيخ محمد فال، أنتم الشعراء الكبار.
2: بل أنت شاعر أمة يا شيخنا وأديبنا الكبير، أجيال من الكبار مرت من تحت قلمك.
1: هاتي أسمعنا يا شيخ، هاتي.
0: قف جدد الذكرى على قبر الحسين المرتضى، وقل السلام عليك يا سيف الجهاد المنتضى، قدت الجيوش بثورة حازت من الكل الرضا، وتركت ذكرا خالدا للعرب قد ملأ الفضا، فإليك خير تحية من حافظ عهد مضى.
2: الله الله الله الله، شاعر كبير يا شيخ، وأنا أقول على قولك.

0: وحين يرد الشاعر على الشاعر لا يكون ذلك تنافساً بل تثبيتاً للحقيقة، فالأمم لا تقوم على بيت واحد بل على أصوات تتآلف لتقول المعنى نفسه. من أكثر من جهة أن الفضل إن لم يعترف به صار التاريخ أعمى.
1: أسمعنا يا شيخ حمزة، أسمعنا.
2: فضل الحسين على العروبة ظاهر، من لم يقر به فليس بفاضل. لولاه ما كونتم دولا ولا كانت لعزام مطامح آملي. وإذا غمضتم حقه هيا ارجعوا، عهدا مضى للترك دون تخاذل.
3: ما شاء الله ما شاء الله، هذا والله شعر من عيون الشعر.
1: لقد عرفنا بسفرك غدا وجئنا لنودعك يا شيخ.
4: احمل سلامنا لأهل المغرب العربي.
2: لقد حملني جلالة الملك رسالة مكتوبة لك وقد أمضاها بيده.

0: صادقة عادت موقعة.
1: لا يعرف المعروف إلا أهله. من ينكر المعروف ليس بعاقل. والسيد العقبي خير مؤثل في المجد، نسبته لخير أماثل. ما ضر مولانا الحسين نكيرهم، وبقول حاسدهم فلست بحافل.

هكذا تكتمل الدائرة. شاعر يمدح الأبا عند قبره، وملك يكرم الشاعر في حياته، وفيما بينهما تاريخ لم يكتب.

0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: بأمرك يا مولاي.
0: شكرا جزيلا لراعي الفضل نبعثه، ولا غرابة إن الفضل مطلبا. السيد الطيب العقبي من شهدت بطاح مكة إذ فاق الأولى أدبا، في عهد من كان للإسلام قطب رحا، مليكي يعرب من للعز قد جلبا.
2: في المركة لا يضيع المعروف، ولا تنسى اليد إذا امتدت في زمن شحت فيه الأيدي.
3: هنا تعرف الوجوه لا بما تقول، بل بما وقفت معه حين كانت الوقفة ثمنا وكان الحياد ترفا.
2: هذه دولة تنشأ وتعرف منذ يومها الأول من كان معها وفاء ومن وقف على الأعراف.
3: من وقف على الأعراف ساعة اشتدت الخصومة ولم يخف من الحقيقة، فالفضل يرد إلى أهله حين تسقط الأسماء.
2: هكذا تبنى الدول، لا بالنسيان بل بالاعتراف.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 9 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 24 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. أيها الإخوة الأحبة، عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، وهو يوم عظيم مبارك، والله تعالى أمرنا أن نذكر الناس بأيام الله الكبرى، فقال تعالى: وذكرهم بأيام الله. اجتمع في يوم عاشوراء شرف الزمان وشرف المناسبة. أما شرف الزمان فنحن في الأشهر الحرم، ونحن في شهر الله الحرام، والله عز وجل عندما خلق السماوات والأرض جعل السنة 12 شهرا، وخص من بين الأشهر 4، وهي الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذا الترتيب ترتيب رباني. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إذن هو شهر الله المحرم، شهر عظيم مبارك، وهذا هو شرف الزمان. وأما شرف المناسبة فهو يوم نجى الله فيه موسى وأتباع موسى من فرعون. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فوجد اليهود تصوم يوما، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم عاشوراء، يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه. بل جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أتباعه صوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان في السنة 2، فكان صوم عاشوراء فرضا من الفروض قبل أن يفرض صيام رمضان. بل جاءت أحاديث أن أطفال الصحابة الكرام كانوا يعودوهم على الصوم في هذا اليوم، وكانوا يجعلون للصبي دمية من العهن، أي من الصوف، فإذا جاع الصبي أو بكى أعطوه هذه اللعبة حتى ينشغل عن جوعه وعن عطشه. فلما نزل فرض رمضان نسخ وجوب عاشوراء، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صومه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة الماضية. أحتسب على الله، أي أرجو الله عز وجل رجاء يقينيا أن يكفر ذنوب السنة الماضية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم هشام خويلي ومحمد شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي. قوات الاحتلال تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية، واستعرض سموه خلال عشاء عمل أقامه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريبليت رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد مسارات عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتعليمية والابتكار. وبيّن سموه أن المملكة أصبحت مركزاً إقليمياً لشركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وسامسونج بفضل الكفايات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا التي أثبتت حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحث اللقاء إمكانية فتح آفاق التعاون مع الأردن في ظل توفر مميزات استثمارية جاذبة وبنية تحتية رقمية مهيئة وكفايات محلية شابة استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية.
0: وفي سياق متصل، زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي في ولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية.
1: افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله لدى وصوله قائد سلاح الجو الملكي ومدير عام الشركة. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه مدير عام الشركة الكابتن دانيال جانكات حول المهام والواجبات التي تنفذها الشركة والخدمات التي تقدمها في مجال الطيران الخاص، إلى جانب خططها المستقبلية الهادفة إلى تطوير قدراتها التشغيلية والفنية وفق أفضل المعايير المعتمدة في قطاع الطيران. واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز خاص بحضور المدير التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي عن آلية التعامل المشترك بينهما في مجال الطيران الخاص وعمل تشاركية مستقبلية للتوسع في الشركة. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران العسكري والمدني المساند بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم ما تبقى من النشرة الإخبارية، لكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمعينا الكرام، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مع الزميل محمد شبول.
2: يتقدم يوم غد الخميس 126,679 مشتركا أولى جلسات امتحان شهادة الدراسات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 موزعين على 738 مركزا امتحانيا. وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجرم أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها الفنية والإدارية لعقد الامتحان الذي يستمر حتى 18 من

0: تموز المقبل، وأشار إلى جاهزية الوزارة الكاملة لعقد الامتحانات من خلال فرقها في المركز والميدان التي تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير الامتحان بأعلى درجات المهنية والمسؤولية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب في مختلف أنحاء المملكة.
1: وإلى آخر التطورات في قطاع غزة المحاصر، وأصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع من خلال تنفيذ توغل بري محدود وإطلاق النار والقذائف المدفعية في عدة مناطق، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد طفل وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين ظهر اليوم في قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأعلنت مستشفيات القطاع استقبال شهيدين وإصابة 14 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية.
0: حذرت محافظة القدس من خطورة التراجع التاريخي وغير المسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها، مؤكدة أن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على أداء دورها في حماية المسجد وإدارته. وفي سياق متصل، دانت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة مخطط إيوان الاستيطاني والتهجير القسري لتجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة. وأكدت المنظمات الثلاث في بيان مشترك رفضها لهذه الإجراءات الباطلة، معتبرة أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
1: وإلى لبنان، استشهد طفل ظهر اليوم بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على حافلة صغيرة في جنوب لبنان، فيما نجا سائر ركاب الحافلة. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن مسيرات إسرائيلية تحلق منذ الصباح بكثافة فوق مدينتي صيدا وصور جنوب لبنان. وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس اللبناني أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها.
0: تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما أعلنت باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل. وأتت هذه التصريحات في ظل تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقيع مذكرة التفاهم، في حين أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران وافقت على دعوة المفتشين للعودة، على أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
1: وأخيرا نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم وغدا صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد.

الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة. الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما ورا الـ 11.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في هذه الحلقة من ذاكرة الجيش لهذا اليوم 24 حزيران. نستذكر في هذا اليوم 24 من حزيران، ولكن من عام 1891، محاولات اليهود الحصول على قطع أراضي في فلسطين ومراسلاتهم واتصالاتهم مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني للحصول على إذن وتصريح ولتوفيض أراضي لهم في تلك السنة. وأنه في هذا اليوم تحديدا من تلك السنة 1891 اجتمع أهل القدس العربية وكتبوا عريضة احتجاج رفعوها إلى السلطان العثماني يشرحون فيها الخطر من مثل هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بوضع الجدار الغربي للمسجد الأقصى، أي حائط البراق ومسجد البراق. وطلب أهل القدس في عريضتهم هذه أيضا منع دخول اليهود إلى المدينة ومنع انتقال الأراضي لهم بأي صفة، سواء بالتأجير أو التفويض أو البيع. ونحن في تلك الحقبة التاريخية نستذكر تاريخ الراحل العظيم الحسين بن علي الذي رفض كل أشكال الوصاية مهما كانت على القدس العربية. ولكن في هذا اليوم 24 من حزيران من عام 1916 كتب الشريف الحسين إلى السير مكمهون رسالة هامة تضمنت الإعلان عن بدء الثورة العربية الكبرى، وأيضا لأول مرة يعلن الشريف الحسين عن علم الثورة العربية. وتاليا نص الرسالة: بعون الله لقد ثار الشعب في جميع أنحاء البلاد، وحصلنا على استقلالنا بفضل الانتصارات التي أحرزناها باستثناء بعض الحاميات في قلعة ومغفر مكة وحامية الطائف، وتفاديا لسفك الدماء فقد تركنا هؤلاء كي يعلنوا الاستسلام لأنهم محاصرين تماما. وبناء عليه وبسبب العلاقات القائمة بين العالم الإسلامي والحكومة البريطانية، نرجو أن ترفعوا الحصار عن سواحل الحجاز كلها، وأن تحافظوا على جميع الزوارق التي ترفع علمنا ذو اللون الأحمر الغامق، أي علم الثورة العربية الكبرى الأول، ريثما نبلغ الدول الأخرى عن علمنا الذي سنرفعه قريبا بإذن الله. في تاريخ هذا اليوم نشرت جريدة فلسطين الصادرة في يافا في عددها رقم 3561/15 عريضة موقعة من زعماء شرق الأردن كتبوها في تاريخ هذا اليوم 24 من حزيران من عام 1937، ويحذر موقعو هذه العريضة من الإساءة إلى مواقف الأردن القومية أو إلى علاقته الوطيدة مع العرب جميعا. وقد وقع هذه البرقية حوالي 30 شخصية، نذكر منهم سعيد أبو جابر وشوكة عصفور ورففان المجالي وحمدي منكو وقبلان فايز الشهوان وهاشم طوقان وصالح العران وآخرون. وفي نفس تاريخ هذا اليوم رفع أهالي الحصن برقية مماثلة إلى أمير البلاد تحمل نفس المضمون، وقعها غازي أبو الشعر ومحمود الفنيش وغيرهم أيضا.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثار

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي الساهرين على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي دائما يناقش القضايا المحلية ويسلط الضوء على جميع المجالات التعليمية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية. اليوم راح نتحدث عن واحدة من التخصصات اللي كل العالم اليوم بيتجه نحوها، وهو تخصص الذكاء الاصطناعي، لكن راح نتحدث عن قصة نجاح وتميز أكاديمي في الجامعة الأردنية. وأخيرا تم الإعلان عن دخول الجامعة الأردنية وتحديدا تخصص الذكاء الاصطناعي بها في تصنيف الQS العالمي الدولي، واختيار الجامعة الأردنية أو دخولها كأفضل 100 أو من ضمن 100 تخصص ضمن هذا التصنيف العالمي الدولي. واليوم راح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكبر مع ضيفتي هنا في استوديو البرنامج، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتورة رباع بدات. مساء الخير دكتورة.
1: مساء النور. مساءك.
0: بداية مبارك دخولكم ضمن أفضل 100 تخصص عالميا في الQS، مبارك دكتورة.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: وحاب أسألك عن قصة

0: النجاح بهذا التميز الأكاديمي، كيف كانت عملية الاستعداد وأيضا اتخاذ العديد من الخطوات الهامة حتى تكون الجامعة الأردنية ضمن هذا التصنيف العالمي المهم؟
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين، قطاع تخصص الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية دخول لأول مرة ضمن تصنيف الكيو اس، وكان دخول قوي صراحة. نسبيا استطعنا نحصل على المرتبة الأولى عربيا ورقم 93 على العالم، مع العلم أن تصنيف الكيو اس بتدخل فيه جامعات عظمى مثل هارفارد، أوكسفورد، ام اي تي، ستانفورد وغيرها من الجامعات. وطبعا دخولنا بهذا التصنيف هو اعتراف عالمي بجودة التعليم عندنا، وأنه عندنا كادر أكاديمي قوي بحثيا وقادر على المنافسة عالميا.
0: نعم.
1: بالنسبة للاستعداد، طبعا هو بيرتكز التصنيف الكيو اس على العديد من المحاور، ممكن أهمها هو البحث العلمي. طبعا الاستعداد ما إجا بين، خلينا ما نحكي بين يوم وليلة،
0: نعم
1: هو كان جهد تراكمي جماعي على مدار سنوات،
0: نعم
1: من القسم، من الكلية، من الجامعة، الهيئة الإدارية، الهيئة التدريسية. فممكن أهم محور أو الأكثر تأثيرا كان هو البحث العلمي،
0: نعم
1: وزي ما احنا عارفين يعني قلب الجامعات هو البحث العلمي وجودة البحث العلمي. فعدد الاستشهادات، العدد الكل الأبحاث، التأثير البحثي، هو استطعنا نحقق أرقام صراحة قوية جدا عالميا. المحور الثاني اللي هو السمعة الأكاديمية، سمعة التخصص بين أكاديميين العالم ككل. فهم عملوا زي استطلاع على الرأي، بيبعتوا خلينا نحكي التخصصات والجامعات المعروفة بهذا التخصص إنها قوية، وبعمل استطلاع رأي عن تخصصنا وقد شو سمعته، قد شو رأيهم فيه.
0: نعم كتقييم يعني.
1: يس، بياخد علامة يعني
0: نعم
1: بالأخير، في عنده كتير خلينا نحكي indications،
0: نعم
1: بالأخير بيحصل علامة نهائية. المحور الثالث المهم برضه هو سمعة الـ employer reputation أو أرباب العمل وأصحاب الشركات، إيش سمعة خريجينا بينهم،
0: نعم
1: قد هم كفؤين، قد أثبتوا حالهم بسوق العمل،
0: نعم
1: هل قد بفضلوا هم يخرجوا أو يعينوا خريجينا. وبرضه حققنا أرقام كتير عالية. ففي محاور أخرى بس مين اللي هدول
0: نعم
1: أهم 3 محاور.
0: هذا الإنجاز بالنسبة للجامعة الأردنية بدرجة أولى، وأيضا بالنسبة للتعليم العالي في الأردن، وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية ككل، إيش بيعني لكم في الجامعة الأردنية؟
1: طبعا له يعني خلينا نحكي كتير فوائد بتعود على الجميع، يعني كقسم وكجامعة أردنية. أول شيء سمعتنا الأكاديمية، سمعة القسم بتزيد ثقة الطلاب فينا، ممكن تجذب طلاب سواء محليين أو دوليين، تزيد القوة التنافسية لطلابنا بالسوق لما يطلعوا برضو محليا وعالميا، تزيد فرصهم ممكن بالدراسات العليا بالخارج. حتى الأكاديميين بالقسم تفتح لهم فرص تعاون بحثي بين المختلف، خلينا نحكي الأكاديميين بمختلف الدول العالم.
0: نعم.
1: يعني كجامعة طبعا برضو سمعة الأردن وسمعتها الأكاديمية قد ايه راح تقويها،
0: نعم
1: بتدعم الاعتمادات الدولية، خاصة انه حاليا احنا مقدمين الاعتماد الايبت العالمي، وان شاء الله يعني انه نأمل نحصل عليه قريبا ان
0: نعم
1: شاء الله.
0: التطور اللي شهده القسم عندكم في السنوات الماضية كيف تم يعني ممكن تعطينا أبرز المراحل اللي شهدها القسم
1: طبعا
0: من
1: هلا
0: ناحية
1: قسمنا
0: التطوير؟
1: يعتبر قسم حديث
0: نعم
1: نسبيا، يعني قسم ناشئ، لأنه تم إنشاء البرامج الـ 2020 وفصل كقسم مستقل بـ 2022.
0: نعم
1: وطبعا بجوز قبل سنوات قليلة ما كنا، كان الذكاء الصناعي يعني كله يعتبر ناشئ، وما كنا نسمع فيه خلينا نحكي بالكم الهائل مثل هلا. فهو اكثر بجوز مجال فيه تطور سريع،
0: نعم
1: اذا احنا كنا شايفين وملاحظين هذا الحكي يعني. فبجوز من اهم الشغلات اللي يعني حرصنا عليها انه نواكب هذا التغيير من خلال تغيير الخطط
0: نعم
1: الدراسيه عندنا. يعني عم يطلع عندنا مش كل سنين ولا كل اشهر، كل فترات قصيره مواضيع جديده،
0: نعم
1: عم نحاول نحدث المساقات، عم نبعث كل فتره تحديث للخطط،
0: خطط
1: يعني
0: الدراسية
1: زي اللارج لانجويج مودلز، الجنريتيف اي اي، الذكاء التوليدي اللي هو مثل شات جي بي تي
0: نعم
1: ميناي وغيرها، دخلناهم بخططنا. برضو الاج اي اي والاجنتك اي اي، الاكسبلينا بالاي اي، كلها تعتبر تخصصات حديثة جدا.
0: نعم
1: ايضا احنا بنحتاج لبنية تحتية قوية، فحدثنا المختبرات، قامت الجامعة الأردنية بافتتاح ممثلة برئيسها معالي الدكتور نذير افتتاح مختبرين بالاشهر القريرة الماضية، مختبر روبوتات متخصص ومختبر الذكاء الاصطناعي برضو فيه احدث الاجهزه والاحدث الانفراستراكشر التقنيات الموجوده برضه.

0: عم نحاول نربط طلابنا بسوق العمل.
1: نعم
0: استحدثنا مساق اللي هو الإعداد الوظيفي، بنستضيف فيه خبراء وأرباب عمل من السوق، بيرشدوا طلابنا، بيوجهوهم شو الأشياء اللي لازم يركزوا عليها، يزيدوا جاهزيتهم لسوق العمل. زدنا الشراكات مع الاتفاقيات مع
1: نعم
0: القطاع الصناعي. طبعا أكيد ركزنا على البحث العلمي لأنه واحد من أهم المحاور، ودعم البحث العلمي. الجامعة عم تدعمه بشكل كبير، عم تشجع المجموعات البحثية برضه. تقريبا كل أعضاء التدريس عندنا صاروا جزء من مجموعات بحثية، بنشجع التدريب، المواد كلها صار فيها جزء عملي، مشاريع عملية، مشاريع تطبيقية، بنربطها بمشاكل مهمة بالمجتمع. عم يعمل عم يعني طلابنا عم يتعاونوا مع كتير دوائر
1: نعم
0: حكومية وخاصة وغيرها، سواء بالنقل، سواء بعسكرية زي جود بي عملوا مشاريع معهم، سواء بالاتصالات، بالمستشفيات، مستشفى الجامعة، بالبنوك وغيرها.
1: نعم اليوم الطلاب دكتور دكتورة إيش بتم التركيز عليهم بالمساقات الدراسية؟ كيف بتواكبوا التطور الحاصل اليوم بالعالم في مجال الـ AI؟ ولاحظنا فعلا زي ما تفضلتي قبل قليل أنه الـ AI أصبح جزء من حياتنا، لمسناه حقيقة مع بداية الـ 2026،
0: مظبوط.
1: مرتبط بشكل كبير اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامنا لهذه الوسائل، صار في اعتماد عليها، وحتى بعض الشركات اليوم صارت تلجأ لاستخدام الـ AI بكثير من المهام، وبالتالي شو تأثيره هذا كمان على اليوم على سوق العمل وفرص العمل دكتورة؟
0: مظبوط. هلا احنا حاليا الذكاء الاصطناعي بطل مستقبل، هو حاضر.
1: نعم
0: الذكاء الاصطناعي، او خلينا نحكي التخصصات الاي تي، زمان كانت فقط تخصصات تقنيه بمجالاتها، بس فقط بشركات الاي تي. حاليا الاي اي عم يدخل بكل المجالات،
1: نعم
0: يعني صار بالبنوك عم نشوف اي اي، بالمستشفيات عم نشوف اي اي، بالطاقه، بالهندسه، بالزراعه، بالنقل، بالامن السيبراني حاليا
1: نعم
0: برضه بجوز من اهم المجالات اللي عم يدخل فيها الاي اي. فهلا طلابنا فرصهم بطلت زي قبل فقط خلينا نحكي بالتكنولوجيا، المعلومات، الشركات.
1: نعم
0: هلا بأي شركة شو ما كان تخصصها بيحتاجوا أشخاص بالاي اي.
1: نعم طيب ننتقل للحديث عن مستقبل القطاعات الحيوية في ضوء الذكاء الاصطناعي. كيف اليوم تنظري دكتورة وأنت أكاديمية وباحثة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لمستقبله في الأردن عندنا؟ احنا وين بالأردن بنواكب التطور الحاصل في العالم؟
0: الصراحة أنا متفائلة جدا،
1: نعم
0: لأنه ممكن الذكاء الاصطناعي الأهم خلينا نحكي عن عنصر فيه قبل البنية التحتية وغيرها، اللي هي القوى البشرية،
1: نعم
0: رأس مال البشر. وإحنا ما شاء الله عنا عقول صراحة، وطلابنا أثبتوا برضه إنه إذا يعني توفرت لهم الفرص المناسبة بيقدروا يبدعوا.
1: نعم
0: فبرضه الجامعات كلها عم تفتح كلها تخصصات بالاي اي.
1: نعم
0: القطاع العام والخاص عم يركز على دخول الاي اي فيه، وعم يولي اهتمام كتير كبير.
1: نعم
0: فأتوقع إنه وإحنا حتى ننافس ونكون إن مكانة قيادية لازم نركز على الـ AI.
1: نعم باعتقادك المجالات اللي ممكن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي تحول كبير بأي قطاع أو مجال؟
0: هلا انا صراحه اؤمن انه بدخل بكل المجالات، بس اذا بدي احكي حاليا
1: نعم
0: التركيز وين، ممكن القطاع الصحي. يعني في اكبر تعاون صار بينه وبين القطاعات الصحيه، مثلا خاصه الاشياء اللي بتشتغل على الصور، الرؤيه الحاسوبيه والتعلم العميق، بانهم صاروا يحللوا كميات هائله من الصور، يتنبؤوا بالامراض.
1: نعم
0: برضه صار في روبوتات تقدر تعمل عمليات. صار عندنا حتى بمجال الصيدله انه سرعه تطور الادويه، انه انا بقدر اعمل تجارب على الاف التركيب بدل ما تاخذ مني اشهر، وصارت تاخذ مني جزء كتير
1: نعم
0: بسيط، يعني او فتره زمنيه كتير قليله. ممكن حاليا برضو التركيز على الامن السيبراني كتير كبير، دخول الاي اي بالامن السيبراني،
1: نعم
0: بالبنوك اكتشاف الاحتيال وغيره، بالزراعه تنبؤ المحاصيل، ترشيد استهلاك المياه، وكثير من طلابنا عم يتعاونوا ويعملوا مشاريع حقيقيه بتحل
1: نعم
0: مشكلات مثل هيك، بالمرور، النقل والمرور. يعني بجوز هذا الفصل عندي مشروعين او ثلاث بالتعاون مع اداره السير، كيف نحل مشاكل الازدحام المروري، نقلل الحوادث، وبالتسويق، بكل المجالات.
1: نعم بالمجال الاعلامي ايش رايك؟
0: برضه موجود اكيد
1: نعم
0: اكيد، يعني بجوز عملنا اكثر من بحث على كيف دخول، كيف ممكن انا مينلي او اكثر شيء اشوف ردود فعل الناس ممكن على اي خبر عم ينزل. قد احللهم انا ارائهم، قد اتنبأ بمثلا اي قرار عم ياخذوه لما ننزله من خلال الاعلام، السنتمنت ومشاعر والفيلينجز تاعت الناس. فاكيد له دور برضه بالاعلام وبرضه بالتعليم. صار عندنا كثير بالجامعات، صارت كل التعليم

0: وعملها وخططها بشكل عام.
1: هلا ممكن بكل القطاعات الذكاء الصناعي بيعتمد على البيانات،
0: نعم
1: ما في اي مؤسسه سواء عامه او خاصه ما عندها بيانات. هلا القدره الذكاء الاصطناعي يعني بتكمن باني انا كيف اقدر احلل هذه البيانات واستخدمها بدعم القرار عندي،
0: نعم
1: كيف اقدر اتنبأ باي مشاكل بدها تصير قبل ما تصير، اقدر اذا عندي ازمات اتفاداها، اقدر اخذ قرارات برضو زي ما حكيت بالامن السيبراني. فهي مينلي انا كيف احلل هاي البيانات بسرعه كبيره، اقدر اخذ قرار خلينا نحكي intelligent
0: نعم
1: enough بناء على هذه البيانات، بقدر أتفادى كثير من الأزمات والكوارث اللي ممكن تصير عندي. بقدر عسكريا عم تستخدم، شفتوا الـ AI عم
0: نعم
1: يستخدم بمجال كثير كبير برضه، الدرونز وصور
0: صحيح.
1: الدرونز وغيرها.
0: نعم، اليوم الطالب دكتورة اللي بده يدرس هذا التخصص ممكن يسأل نفسه، هل أنا بحاجة مثلا لمهارات محددة أو معينة حتى أدرس تخصص الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا هلا بجوز الذكاء الصناعي بتميز انه عن باقي التخصصات انه ما بده مهاره واحده. زمان لما كنا نحكي على الاي تي كنت بدي بس مهاره البرمجه،
0: نعم
1: بينما الذكاء الاصطناعي هذا يعني غير كافي. انا بدي يكون عندي قدره على تحليل البيانات، عندي
0: نعم
1: قدره على اني ابني برامج ذكيه قادره على التطور وانها تتعلم ذاتيا، عندي قدره اهم شيء على التعليم المستمر، لانه زي ما حكينا هذا مجال عم يتطور بشكل كتير كبير وكتير سريع،
0: نعم
1: عندي قدره على حل المشكلات، ربط الأفكار هاي بمشاريع حقيقية. فأتوقع المهارات اللي لازم يكتسبها هي شوي أعلى، وبجوز الميزة تاعته إنه لخريجنا إنه عم بيدخل بكل القطاعات. أنا كمان مرة التارجت تاعي مش فقط شركة أو قطاع معين،
0: نعم
1: أي قطاع ممكن يشتغل فيه.
0: نعم باعتقادك شو أكثر التخصصات والتطبيقات المطلوبة مستقبلا؟
1: هلا عم نسمع كتير بجوز انه الاي اي رح يستبدل الوظائف. هلا هو صراحه
0: في تخوف اليوم صراحه،
1: صحيح يعني هاي اكثر المواضيع اللي عم يسالونا
0: نعم
1: عنها ويتخوفوا منها. هلا هو ما رح يستبدل وظائفنا، ممكن يغير طريقه يعني عملنا بهاي الوظائف. هلا ممكن يستبدل وظائف بسيطه مثل الوظائف التقليديه الروتينيه، بس هو كمان خلق فرص وظائف كتير يعني جديده. يعني لو هلا عم نعمل سيرش احنا على التوب 5 تو 10 تخصصات مطلوبين بالعالم، شو رح نلاقي؟ معظمها AI وأمن سيبراني، ومعظم هاي التخصصات ما كنا نسمع فيها قبل، زي الداتا أناليست، داتا ساينتست، داتا إنجينير، اللارج لانجويج مودلز اللي هلأ عم تكتسح العالم، الجينيريتيف AI صار في إلها سبيشاليست، برومت إنجينير اللي هو البنبنى عليه اللارج لانجويج مودلز، الرؤية الحسابية، يعني كتير تخصصات جديدة، الإثكس برضو سبيشاليست، يعني لأنه هذا كمان إيشيوز حاليا بالAI.
0: نعم دكتورة، هل هنالك رسالة مثلا حاب توجهيها للمعنيين بتطوير هذا القطاع في الأردن؟ على إيش اليوم نركز؟
1: هلأ طبعاً إنه أكيد إحنا كمان مرة بدنا ننافس ونكون موجودين عالمياً،
0: نعم.
1: لازم إن نستثمر بشكل كبير بقطاع الـ AI، يعني وإلا رح تسبقنا الدول. فإحنا
0: نعم. وين متأخرين يعني نقاط معينة مثلاً حتى نواكب التطور الحاصل؟
1: هلأ ممكن
0: بالعالم.
1: كخطط وكفاءات أتوقع إنها موجودة،
0: نعم.
1: ممكن إحنا بنحتاج لبنية تحتية،
0: بنية تحتية
1: أقوى
0: نعم.
1: شوي.
0: نعم طيب، رسالة للطلبة اللي حابين يدرسوا هذا التخصص متردد، ممكن شو ممكن يعني توضحي له بعض النقاط؟
1: طبعا أنا بشجع الطلاب. هلأ صح وترندوا حاليا بالبيك،
0: نعم.
1: ولكن تنبؤات معظمها والتوقعات أنه رح يستمر بهذا البيك. وبرضه أنا الطالب ما أنا بس أدرس عشان أنه ترند أو عشان حاليا
0: نعم.
1: الناس عم تحكي AI، لازم يكون عندي شغف شوي بالAI، لازم يكون عندي قدرة زي ما حكيت على التحليل وعلى التعلم المستمر، فلأنه بنبني على هذه
0: نعم.
1: القدرة.
0: إحنا سعدنا بهذا اللقاء اليوم دكتورة مع حضرتك، بدي أشكرك على هذه الإضاءات والمعلومات القيمة حول هذا الموضوع الهام، كلام أو حديث عالمي اليوم هذا
1: صحيح.
0: الذكاء الاصطناعي، وفي اعتماد كبير عليه محليا ودوليا، العالم كله اليوم بيشتغل على الذكاء الاصطناعي. مرة ثانية منبارك لكم في الجامعة الأردنية بدخولكم ضمن 100 تخصص في الQS، الأفضل عالميا. رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتورة ربع بدات، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم.
0: شكرا
1: لكم يا حبيبي.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، وأيضا في اللايف ستريم محمد السقرات، في المونتاج إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، في التصوير علي الولديان، وفي مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، أحييكم من تغريد الزوارة وحلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. في عالم الفن والشعر هناك أعمال لا تبقى في الذاكرة بسبب جمال كلماتها فقط، بل بسبب القصة الإنسانية التي تقف خلفها. ومن بين هذه الأعمال أغنية إلا أنت التي غناها الفنان العراقي كاظم الساهر ولحنها بنفسه، مستندا إلى كلمات الشاعر العربي الكبير نزار قباني، لتصبح واحدة من أشهر الأغنيات التي لامست مشاعر الناس في مختلف أنحاء الوطن العربي.

أبدأ القصيدة بعبارات تحمل الكثير من الحب والاعتراف والوفاء، إذ يقول نزار قباني: أشهد أن لم امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، واحتملت حماقتي 10 أعوام كما احتملتي.

وهي كلمات لم تكن مجرد أبيات شعرية، كانت تعبير صادق عن تجربة عاشها بكل تفاصيلها مع المرأة التي أحبها وأصبحت شريكة حياته، العراقية بلقيس الراوي. تعود بداية القصة إلى أوائل ستينيات القرن الماضي، عندما زار نزار قباني بغداد للمشاركة في مهرجان شعري. هناك لمح شابة عراقية شديدة الجمال تدعى بلقيس الراوي، أعجب بها منذ اللحظة الأولى. سرعان ما حاول تقدم لخطبتها، لكن أسرتها لم توافق في ذلك الوقت، فعاد هو يحمل في قلبه أمل كبير، ولم تنقطع مشاعر الحب بينهم، بل استمرت المراسلات والانتظار سنوات طويلة.

بعد مرور 7 سنوات عاد نزار إلى بغداد من جديد للمشاركة في مهرجان للشعر، وأعاد القدر بأن يجمعوا بحبيبته. تعاطف كثير من العراقيين مع قصة جميلة، قصة هذا الحب، حتى تكللت بالزواج عام 1969 ليبدأ معا ويبدأ حياة جديدة في بيروت حيث عاشا سنوات من السعادة، وأنجبا أبنائهم. وكانت بلقيس بالنسبة إلى نزار مصدر إلهام وطمأنينة وحضور دائم في قصائده. لكن هذه القصيدة الجميلة لم تستمر كما تمنيا في 15 من كانون الأول. عام 1981 وقع انفجار استهدف السفارة العراقية في بيروت، وكانت بلقيس تعمل هناك، ففقدت حياتها في ذلك الحادث الأليم الذي ترك جرحا لا يندمل في قلب الشاعر.

لم يخفي نزار قباني حزنه بل عبر عنه في قصائد مؤثرة بقيت شاهدة على عمق مشاعره. كانت أشهرها قصيدة بلقيس التي رث فيها زوجته بكلمات أبكت الملايين، وما زالت حتى اليوم تعد من أصدق قصائد الرثاء في الأدب العربي الحديث. كما يرى كثير من النقاد ومحبي شعر إنه قصيدة وإنهم أكثر من قصيدة إلا أنت. هذه القصيدة التي تحمل أيضا جانبا من هذا الحب الكبير الذي جمعه ببلقيس وجعلها المرأة الأقرب إلى القلب.

عندما وصلت هالكلمات الجميلة للفنان كاظم الساهر منحها لحن جميل مميز وأداء صادق، فأصبحت هالأغنية علامة بارزة في مسيرته الفنية وانتشرت بين الناس لما تحمل من مشاعر راقية تجمع ما بين الحب والوفاء والحنين، لتثبت أن الكلمة الجميلة إذا اجتمعت مع اللحن الصادق تعيش طويلا في وجدان المستمعين. هكذا متابعينا تبقى أغنية إلا أنت أكثر من مجرد عمل غنائي، فهي قصة عشق حقيقية امتدت سنوات طويلة وانتهت بفاجعة مؤلمة، لكنها بقيت خالدة في الشعر والموسيقى لتذكرنا بأنه بعض قصص الحب لا تنتهي برحيل أصحابها، بل تبقى حية في الكلمات والألحان والذكريات.

0: إلى هنا اسمحوا لي وإياكم متابعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، عاملين أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب مع حلقة جديدة. كنت معكم لتغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، يقرأه هشام خويلة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يستقبل القائمة بأعمال المفوض العام لوكالة الأونروا، ويؤكد أهمية دعم الوكالة لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي يفتتح مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي. لجنة التربية والتعليم النيابية تواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، وذلك خلال اجتماع عقد بحضور عدد من رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات فيها. انطلاق أولى جلسات امتحان الثانوية العامة يوم غد الخميس. استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بيان عربي إفريقي إسلامي مشترك يدين استمرار مخططات الضم والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة. استشهاد طفل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع القادم. أخيرا، أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق خلال اليومين المقبلين. ختام الموجز في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وهذا المساء أعزائي يسعدنا أن يكون ضيفنا المعتاد في برنامجكم الأردن عبر العصور الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية، وحديث حول صعوبات تأسيس الإمارة التي رافقت سمو الأمير حين وصوله وبدء تشكيل هذه الإمارة، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك ياسين، بك حياك الله سيدي.
0: يا سيدي، الصعوبات والتحديات اللي رافقت تأسيس الإمارة منذ بدايتها، لحظة وصول سمو الأمير والبدء بإعداد كل الجوانب، تفضل يا سيدي.
1: أشكرك سيدي. الحقيقة الأمير جاء على منطقة بعد عهد طويل من الإهمال في العهد التركي، خاصة في الجزء الأخير من حياة الدولة التركية، ولا شك أنه سيواجه صعوبات في مختلف الجوانب في إمارة ناشئة، ومن هذه الصعوبات الصعوبة المالية والاقتصادية. الأمير حقيقة جاء على إمارة لم يكن فيها موارد يعني متمثلة، سواء كانت موارد اقتصادية متمثلة في الصناعة، لم يكن فيها قطاع صناعي ولم يكن فيها نشاط تجاري، كان نشاط تجاري محدود يقوم على أساس النظام المبادل أو المقايضة بين السكان في مناطق الأرياف والبادية، يعني هذا يمنح قمح مقابل أن يأخذ خراف أو سمن أو لبن يعني، وهذا النظام يعني استمر فترة لا بأس بها في بداية الإمارة. أسباب الضعف الأخرى هي المواصلات، شبكة الطرق قليلة، وأن تعلم ياسين بيك أن الخط الصحراوي لم يمد إلا في عام 1960، وبالتالي إحنا نتكلم عن تأسيس الإمارة في 21، إذا شبكة الطرق كانت معدومة. الطرق هي شريان الحياة في أي دولة،
0: صحيح.
1: وحتى تنهض الصناعة وتنهض التجارة لابد من شبكة الطرق، وهذه كانت معدومة أو شبه معدومة في الإمارة. قلة عدد السكان وصغر حجمهم، طبعا هذا انعكس على صغر حجم السوق المحلية، القوة الشرائية كانت ضعيفة. ثم أن هناك الاقتصاد كان اقتصاد سد العوز بالنسبة للمواطن الأردني، سواء كان في البادية أو في الريف، هو يربي عدد محدود من الأغنام إلى جانب الزراعة لأجل سد الحاجة أو سد العوز كما يسمونه، لا يوجد فائض حتى يتم أو تتم في عملية تجارة بشكل يعني كبير يدر على الإمارة في ذلك الوقت النقود. المشكلة اللي رافقت القطاع الزراعي اللي هو سنوات العجاف كما تسمى أو الجفاف اللي كانت بسبب قلة المطر. نحن في منطقة حقيقة تعاني من قلة الأمطار تاريخيا، منطقة صحراوية وفق التقليم العالمي أو جافة وشبه جافة وحسب تصنيفات كوبن عالم المناخ. إذا ما رجعنا لتقييم المنطقة نجد أنها منطقة جافة أو شبه جافة، أمطارها فيما عدا الجزء الشمالي من الأردن لا تزيد عن 550 إلى 600 ملم، إذا ما قسناها في مناطق أخرى في العالم 2500 ملم.

0: آلاف مليمتر. إذن خاصة في القطاع الجنوبي كانت يعني تمر بسنوات جفاف طويلة. رافق ذلك حركات الجراد اللي كانت تغزو المنطقة، وهذا أدى إلى كوارث. ومما زاد العبء على الإمارة في من الناحية الاقتصادية أن السكان كانوا يعتمدوا على المعونات من الدولة أو من الإمارة، فكانوا كثيرا ما يبعثون باستدعاءات للإمارة أو للحكومة من أجل مساعدتهم، أو فتح مشاريع بسيطة كانت تسمى بمشاريع الإسعاف، وهي من خلال مد الطرق أو ما تسمى النافعة. والنافعة اللي هم يعني أو سميت بهذا الاسم نتيجة لتنفيع الناس ومساعدتهم في الحصول ولو على بعض النقود من أجل سد حاجتهم. كانت الحكومة طبعا ناشئة ولم تملك نظاما ماليا متكامل، هي مارت شرق الأردن، أو خزينة قادرة على تغطية احتياجات الدولة الجديدة، كانت تعتمد في جانب من انفاقها على المساعدات البريطانية القليلة جدا أو الشحيحة. وانعكست هذه الصعوبة على إيجاد الرواتب للموظفين الإمارة في بدايته، ولو أنه كما ذكرت في الحلقة السابقة أنه رشيد الضياع يعني نهج نهجين، وكان يعني صاحب رؤية اقتصادية فيهما المتمثل في عدم توظيف إلا الحد الأدنى من الموظفين لعدم وجود رواتب، ثم عدم إرهاق الناس بالضرائب، أصلا هم مرهقين أصلا بسبب ضعف الاقتصاد في الإمارة. وأيضا محدودية الإنفاق على المشاريع التنموية، ما في أموال إذا ما في مشاريع تنموية حتى تدر على الدولة وعلى المواطنين أموالا وتعود عليهم بالنفع. الجانب آخر ضعف القدرة على إنشاء المؤسسات الحكومية كالمدارس، يعني المدارس كانت فقط هنالك مدرستان، مدرسة في السلط ومدرسة في الكرك، وفيما عدا هاتين المنطقتين ربما في إربد إلى حد ما، فيما عدا هذه المناطق لم تكن المدارس متوافرة في تلك الحقبة. ثم المراكز الصحية كانت شبه معدومة، يعني ما كان في مراكز صحية مثل اليوم أو مستشفيات، كانت مستشفيات فقط مقتصرة على عمان، ومن يريد العلاج يذهب إلى عمان وينتقل بوسائل بدائية كان طبعا على رأسها القطار. الطرق كما ذكرت كانت قليلة وغير يعني معبدة، كان طرق في معظمها ترابية. الاعتماد على المساعدات البريطانية طبعا كان هو الأساس في بناء الإمارة، وطبعا من أجل مواجهة هذه المشاكل عمل الأمير على إنشاء دائرة مالية منظمة، ثم نظم جباية الضرائب والرسوم، وشجع النشاط التجاري والزراعي، واستقطب الدعم المالي اللازم لاستمرار مؤسسات الدولة. طبعا هذه الصعوبات تغلب عليها سمو الأمير شيئا فشيئا بشكل تدريجي، وحتى أصبحت الإمارة تمتلك جهازا ماليا أكثر استقرارا.
1: سيدي الأستاذ الدكتور هاشم الراشدي، توحيد مناطق الإمارة هذا كمان تحدي يعني واجه سمو الأمير وواجه الإمارة الناشئة، بالإضافة للتحديات الأمنية، أي كيف تعاملت الدولة الجديدة أو الإمارة الجديدة أو السلطة الجديدة مع هذان التحديان؟
0: سيدي، صعوبة توحيد مناطق الإمارة، عندما تأسست الإمارة لم يكن هنالك حقيقة إلا عشائر وزعماء، عشائر وزعماء محليين كانوا يحكمون عشائرهم، ولم يكن هناك نظاما قضائيا فيما عدا النظام العشائر أو القضاء العشائري. طبعا ما كان في حكومة مركزية، إن الحكومة المركزية بدأت تترسخ شيئا فشيئا، وذلك لأن الناس اعتادوا على نظام القبائل القبلي وقانون العشائري، فكانت مناطق السلط وعجلون والكرك ومعان، ومعان حتى ضمت إلى الإمارة متأخرا في 25/6/1925. كانت هذه المناطق التي ذكرتها تعيش في ظروف مختلفة، ولكل منطقة قياداتها ولكل منطقة علاقاتها المحلية، وكان على الأمير أن يعمل على توحيد الإدارة الحكومية، مثلا وزارة الداخلية تكون لها محافظة الألوية تابعة لها، توحيد القوانين التشريعات في كل منطقة تختلف يعني عن القضاء العشائري اللي كان ربما يختلف من منطقة إلى أخرى. تطبيقه ربط المناطق بالعاصمة من أجل تعزيز المركزية، بدل أن كانت المناطق كل منطقة تغني على ليلاه كما يقولون، كل شيخ يعني يفرض كما يشاء على إرادته على الآخرين في منطقته، وتعزيز مفهوم المواطنة والانتماء إلى الدولة. كان الانتماء انتماء عشائريا، العشيرة، كل شخص كان ينتمي لعشيرته أو قبيلته، لكن مع مجيء الأمير صار الانتماء يعني يحل شيئا فشيئا، بدل أن يكون للقبيلة كان يعني الانتماء للدولة. الوسائل اللي ضبط فيها سمو الأمير المناطق اللي ذكرتها مثل سلط، الكرك، عجلون، معان، عين حكام إداريين في كل منطقة، والحاكم الإداري طبعا كان مسؤول عن تنظيم منطقته أو ضمن اختصاصه. إنشاء الدوائر الحكومية في المحافظات، مثلا أشغال عامة، صحة، مديريات صحة، أو خلينا نقول مراكز صحية فيها أطباء، ثم تطوير شبكات الطرق والاتصالات. وللعلم أنه أول شبكة هواتف مدت في الأردن خاصة إلى الجنوب سنة 1928، يعني بعد تشكيل الإمارة بحوالي 7 سنوات، واتصل طبعا الأمير عبد الله من خلال الهاتف بمخفر الشوبك، وهذا ذكرته أنا في أحد كتبي، يعني كان فترة طويلة بعد الإمارة أنه سادة الاتصالات أو الترابط بين العاصمة وبين الأطراف. مع مرور الوقت بدأت الهوية الوطنية الأردنية تتبلور بصورة طبعا أوضح.
1: تحدي الهوية الوطنية الأردنية يمكن من أبرز التحديات اللي واجهت الإمارة الناشئة، كيف تعامل معها سمو الأمير والحكومة أيضا؟
0: حقيقة الهوية الوطنية الأردنية كان الولاء فيها للعشير، وطبعا أبناء الأردن كان يعني مع مجيء الأمير ولكونه يحمل شرعية دينية ممثلة بأنه أحد أبناء الأشراف في مكة، وأنه وأن والده شريف مكة، التفوا حوله، وأصبحت الهوية الأردنية تتشكل من خلال سمو الأمير. وبدأت طبعا عندنا الهوية تتشكل من خلال أنه أصدرت جوازات السفر اللي كانت تحمل الجنسية الأردنية، ومن خلال علم واحد للدولة، ومن خلال رئيس واحد للإمارة وهو سمو الأمير عبد الله. طبعا التفوا حوله والأردنيون، وصار نوال الجيش وشعار للجيش، فأصبحت الهوية تتجسد في الإمارة وليس في العشيرة.
1: يا سيدي، بريطانيا كانت ذات حضور، ما زالت في المنطقة موجودة، خصوصا فترة الانتداب في فلسطين، في الأردن، في العراق. هذا تحدي، كيف كانت العلاقة مع بريطانيا في عهد الإمارة؟
0: سيدي، من المعروف أن الوجود البريطاني كان يشكل أحد الصعوبات بالنسبة لسمو الأمير عبد الله وبالنسبة للأردنيين، ورغم تأسيس الإمارة بقيت بريطانيا تمارس نفوذا سياسيا في بعض القضايا الأساسية، وكان الأمير عبد الله يسعى باستمرار إلى توسيع صلاحيات الحكومة الأردنية. ومن أبرز هذه المحطات هو المطالبة بالاستقلال سنة 23، ولكن هذا الاستقلال لم يكن يعني أو لم يعطي الأردن سيادة كاملة في 23، وأيضا جاءت بعد ذلك معاهدة البريطانية الأردنية في 28، وصار حول هذه المعاهدة كما تعلم لغط كبير، وتشكل على أثر هذه المعاهدة في نفس السنة المؤتمر الوطني الأردني، وطبعا تتعلم أنه عقد في مقهى في عمان سموه مقهى حمدان، وكان اجتمع فيه زعماء الأردنيون وعلى رأسهم حسين باشا الطراوني، وطالبوا باستقلال إمارة شرق الأردن استقلالا ناجزا عن الحكومة البريطانية. وظلت الحقيقة الدعوات الأردنيين بالمطالبة باستقلال مستمرة حتى حصل الأردن على الاستقلال سنة 1946 في يوم 25/5/46، ونحن الآن نعيش في يعني عبق هذه المناسبة الكريمة اللي هي استقلال الأردن، التي حقيقة تشكل لنا يعني جانبا ونبراسا نفتخر به.
1: موضوع الحدود يمكن من التحديات اللي واجهت الإمارة الناشئة هيك بعجالة، وسنبحث في حلقة موضوع خاص.
0: والله سيد الحدود حقيقة أنا سأتحدث عنها باستفاضة في اللقاءات القادمة، لكن الحدود الأردنية كانت معضلة، يعني كانت تشكلت إمارة دون حدود، يعني غير معروفة.

0: حدودها، لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب. ولكن أول الحدود اللي تشكلت كانت مع فلسطين، وذلك بسبب أن المندوب السامي في فلسطين هربرت سموئيل كان هدفه تنفيذ الوطن القومي اليهود في فلسطين سنة 1922. فمن مقتضيات سك الانتداب أن تعرف فلسطين ما هي فلسطين، وهذا سنأتي بالحديث عليه. طبعا حدودنا مع سوريا، مع العراق، مع السعودية.
1: يا سيدي نأخذ هالفاصل وبنعود إن شاء الله.

0: أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي، كل الشكر لضيفنا محدثنا في هذا اللقاء برنامج الأردن عبر العصور، الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. شكرا يا دكتور.
1: شكرا لك ياسين بيك على هذا اللقاء، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التي أتاحت لي الحديث عن تأسيس إمارة شرق الأردن، والشكر إلى نادر بيك الحمات وإلى الأخت ثمار الفاعوري.
0: الله يبارك فيك. وقبل أن ننهي أعزائي، هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة وحمز الربابعة، ومن التصوير والمونتاج مؤمن الحنيطي محمد الزعبي على الوديان وإبراهيم الخالدي، ومن المتابعة والإعداد المقدم ثمار الفاعوري، والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. عندما نسمع كلمة قانون يتبادر إلى أذهاننا تنظيم المرور أو مكافحة الجرائم، لكن بعض دول العالم تمتلك قوانين وأنظمة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، إلا أنها تعكس ثقافة المجتمع وتاريخه وقيمه. وفي هذه الحلقة سنجوب العالم بحثا عن أغرب القوانين، فابقوا معنا. في البداية دعونا نلقي نظرة على القوانين العربية والإسلامية القديمة. ففي بعض العصور الإسلامية كانت هناك وظائف رسمية لمراقبة الأسواق والأوزان والأسعار تعرف بالحسبة، وبعض المدن التاريخية كانت تحدد ساعات عمل الحرفيين وتمنع الضوضاء ليلا، وكانت بعض الأسواق تخصص لكل مهنة شارعا مستقلا ومنع أصحاب المهن الأخرى من مزاولة نشاطهم فيه. وفرضت أيضا في بعض الفترات عقوبات على من يغش في الخبز أو يخلط السلع بمواد رديئة تصل أحيانا إلى التشهير العلني. ففي بعض المدن الأوروبية خلال العصور الوسطى كانت الحيوانات تحاكم أمام القضاء إذا تسببت في وفاة إنسان أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وتشير السجلات التاريخية إلى محاكمات أقيمت لخنازير وثيران وحتى أسراب من الحشرات، حيث كان يعين للحيوان من يدافع عنه أمام المحكمة قبل إصدار الحكم. أما في بعض المدن الأوروبية فقد كانت السلطات تفرض على السكان المشاركة في تدريبات الرماية الإلزامية.

مية أيام العطل، لأن الدفاع عن المدينة كان مسؤولية جماعية، ومن يتغيب قد يتعرض لغرامة. وفي فترات مختلفة من التاريخ الأوروبي وجدت قوانين تمنع تناول بعض أنواع الطعام في أيام محددة من الأسبوع لأسباب دينية، بينما فرض على الناس الالتزام بأنواع معينة من الغذاء في المناسبات الرسمية. وفي إنجلترا القديمة كانت هناك قوانين تحدد أنواع الملابس التي يحق لكل طبقة اجتماعية ارتداؤها، فبعض الأقمشة الفاخرة والألوان النادرة كانت حكرا على النبلاء والأثرياء، بينما يمنع عامة الناس من استخدامها مهما بلغت قدرتهم المالية. ومن أغرب القوانين التي عرفتها أوروبا القديمة ما يعرف بقوانين ترف المعيشة، وهي تشريعات كانت تحدد عدد الأطباق التي يمكن تقديمها في الولائم، وعدد الضيوف المسموح بدعوتهم أحياناً، بهدف الحد من التبذير وإظهار الفوارق الاجتماعية. واليوم تبدو هذه القوانين غريبة وغير منطقية، لكنها كانت في زمانها جزءا من النظام الاجتماعي والسياسي السائد، وتظهر كيف تغيرت نظرة المجتمعات إلى الحرية الشخصية والحقوق الفردية عبر القرون. والآن أيها الأحبة، دعونا نتعمق بأغرب القوانين في عصرنا الحديث. فمن أشهر القوانين اليابانية ما يعرف إعلاميا باسم قانون الميتابو. ففي عام 2008 بدأت السلطات اليابانية برامج صحية تلزم المؤسسات بإجراء قياسات دورية لمحيط خصر الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و74 سنة. والهدف ليس معاقبة الأشخاص بسبب الوزن، بل الحد من الأمراض المزمنة وخفض النفقات الصحية مستقبلاً.

هل تعلم أن شراء سيارة في اليابان يتطلب غالباً إثبات امتلاك موقف لها؟ ففي العديد من المدن الكبرى لا يمكن تسجيل السيارة إلا بعد تقديم ما يثبت وجود مكان قانوني لركنها، والسبب بسيط: قلة المساحات وارتفاع الكثافة السكانية. في اليابان النوم في العمل ليس جريمة. قد يبدو الأمر غريبا، لكن النوم القصير أثناء العمل لا ينظر إليه دائما بصورة سلبية في اليابان، بل يوجد مفهوم يعرف باسم إينيموري، ويعني أخذ غفوة قصيرة أثناء ساعات العمل أو الدراسة. ويعتبر البعض أن الشخص الذي ينام من شدة الإرهاق قد بذل جهدا كبيرا في عمله. هل تعلم أن في اليابان القطارات هي من يعتذر عن تأخيرك عن دوامك؟ ففي اليابان قد تصدر شركات القطارات شهادات رسمية تثبت تأخر القطار بضع دقائق فقط، ويستطيع الموظف أو الطالب إبراز هذه الشهادة لتبرير تأخيره، وهذا يعكس مدى أهمية الالتزام بالمواعيد في المجتمع الياباني. لا ترمي القمامة كيفما شئت. نعم، إنها اليابان، فيجب فرز النفايات إلى أنواع عديدة: نفايات قابلة للحرق وأخرى غير قابلة للحرق، وبلاستيك، وعبوات معدنية، وزجاج. بل إن بعض المناطق تحدد أياماً مختلفة لكل نوع من النفايات، وأي خطأ قد يؤدي إلى إعادة القمامة إلى صاحبها. قد تبدو القوانين اليابانية غريبة للزائر، لكنها تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية مثل احترام الوقت، واحترام المساحة العامة، واحترام راحة الآخرين. ولهذا تجد أن كثيرا من القوانين التي تبدو غريبة هناك ساهمت في جعل اليابان من أكثر دول العالم تنظيما ونظافة وأمانة. قانون غريب في أستراليا. في بعض المناطق الأسترالية توجد قوانين صارمة لحماية الحيوانات البرية، وقد يتعرض الشخص لعقوبات إذا أزعج بعض أنواع الحيوانات أو اقترب منها بطريقة غير قانونية. وفي سنغافورة يمنع مضغ العلكة. ومن أشهر القوانين في العالم القيود المفروضة على استيراد وبيع العلكة في سنغافورة،

0: مستمعين الكرام، ليست غرابة القوانين في نصوصها فقط، بل في القصص والظروف التي أدت إلى ظهورها. فما يبدو غريبا في بلد ما قد يكون أمرا طبيعيا في بلد آخر. أيها الأحبة، كانت هذه جولة سريعة بين أغرب القوانين التي عرفها العالم، قوانين تكشف لنا أن لكل مجتمع ظروفه وثقافته وتاريخه الخاص. مستمعين الكرام، شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ غدا. من العناوين إلى التفاصيل، التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يوم أمس الثلاثاء في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قادة مؤسسات رائدة في مجالات تكنولوجية متقدمة. وبحث سموه خلال لقائه المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة كلاس دوجو الرائدة في التكنولوجيا التعليمية والتواصل المدرسي سام تشودري فرص تبادل الخبرات والتعاون بين المنصة ومشروع سراج الذي يمثل منصة تعليمية مساندة في الأردن، وإمكانية تطوير أدوات المنصة في مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني. كما عقد سمو ولي العهد لقاء مع مؤسسي ورؤساء شركات تكنولوجية متخصصة في عدة مجالات بتنظيم من الرئيس التنفيذي لشركة رين ميكر أغسطس دوريكو. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الحلول الإنتاجية والذكاء الاصطناعي الإبداعي وتطوير طائرات الشحن اللوجستي ذاتية الطيران وتكنولوجيا الروبوتات المخصصة للحفر والتعدين إضافة إلى أنظمة الطائرات المسيرة. كما التقى سمو ولي العهد المستثمر الأردني الأمريكي في مجال التكنولوجيا المهندس عصام قبعين، وأشاد سموه بإنجازات المهندس قبعين في منطقة سيليكون فالي ومبادراته الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الإنسانية والعلمية في الأردن. كما التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. واستعرض سموه خلال عشاء عمل أقامه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريبلت رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد أول أمس الاثنين، استعرض مسارات عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتعليمية والابتكار. وبيّن سموه أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لشركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وسامسونج بفضل الكفاءات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتي أثبتت حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحث اللقاء إمكانية فتح أفاق التعاون مع الأردن في ظل توفر مزايا استثمارية جاذبة وبنية تحتية رقمية مهيئة وكفاءات محلية شابة استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية. وضم الحضور ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبرمجيات الخدمية المتقدمة وأنظمة المحاكاة الهندسية الذكية والمنصات التعليمية الرقمية. كما زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي في ولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة أول أمس الاثنين على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز ضرورة توفير الأمن المائي باعتباره جزءا من الأمن الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض وعلى مختلف الأعماق والمياه السطحية التي تذهب كميات كبيرة منها هدرا في كل موسم شتاء. وبحسب بيان للمجلس جاء ذلك خلال تسلمه اليوم في مكتبه دراسة أعدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان مقومات استدامة الأمن المائي الأردني، التحديات والحلول، تنوع مصادر المياه، تحلية المياه والطاقة المتجددة. ودعا الفائز إلى التفكير الجدي منذ الآن لدراسة تنفيذ مشروع جديد يشابه مشروع الناقل الوطني للمياه بهدف معالجة تحديات نقص المياه مستقبلا جراء النمو السكاني المتزايد واستعمالاته المختلفة، سواء من خلال تحلية مياه البحر أو استغلال المياه في باطن الأرض على مختلف الأعماق ومعالجتها إن لزم الأمر، حتى تكون صالحة للشرب ولسد النقص الحاصل في المياه المخصصة للأغراض الزراعية. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وضرورة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي. جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم القائمة بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز في لقاء بحثا فيه جهود دعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وجدد الصفدي التأكيد على أهمية دور الوكالة الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. انطلقت في عمان اليوم أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة اتحاد الجامعات العربية. وتتضمن أجندة الدورة الحالية عرضا لتقارير شاملة من المنظمات والاتحادات العربية، والتي تلخص أبرز الأنشطة والإنجازات خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2026. حول هذه الاجتماعات تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وقال:
1: إن اتحاد الجامعات العربية هو واحد من أقدم مؤسسات العمل العربي المشترك، من بين أكثرها نشاطاً وفاعلية. فمنذ تأسس الاتحاد في عام 64 اطلع بدور أساسي في تعزيز مسيرة الجامعات العربية وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية ودعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي استضافة هذا الاتحاد استضافة الاتحاد لأعمال اللجنة، لجنة التنسيق هذا العام، لتعكس مكانته كركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مساراته المختلفة. يتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من القضايا المهمة والمقترحة من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك، والتي تعكس إدراكا بأولويات المرحلة ومتطلباتها. في مقدمة هذه القضايا وهي الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت من أهم محركات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول ظاهرة تشهد تصاعدا مقلقا في المجتمعات العربية، وهي ظاهرة المخدرات، بما لها من انعكاسات خطيرة على الأمن المجتمعي وصحة الشباب العربي وكفاءة مستوى العمالة. وليست هذه الظاهرة مجرد قضية أمنية أو صحية فحسب، بل هي ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتطلب تبني رؤية عربية شاملة وموحدة للتصدي لها.
0: من جهته قال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزة سلامة إن الدورة الحالية ستشهد استعراض تقارير شاملة مقدمة من المنظمات والاتحادات العربية الأعضاء، موضحا أن استضافة الاتحاد للاجتماع تعكس التزامه بدعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة. وأضاف يقول:
2: يشهد العالم انتقالا متسارعا نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها معيارا رئيسيا لقوة الدول ومكانتها التنافسية. ولم يعد التقدم يقاس بحجم الموارد الطبيعية أو الإمكانات الاقتصادية التقليدية فحسب، بل بمدى الاستثمار في الإنسان والتعليم والبحث العلمي والابتكار بوصفها الركائز الحقيقية للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل. وفي هذا السياق أصبح التكامل العربي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحي والرقمي وتسريع الانتقال نحو تنمية أكثر استدامة وشمولا. وتكتسب لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أهمية متزايدة باعتبارها منصة جامعة للمؤسسات العربية المتخصصة وبيوت الخبرة العربية والقادرة على تحويل الرؤى والاستراتيجيات والقرارات إلى برامج ومشروعات عملية تخدم المواطن العربي وتدعم أولويات التنمية وتعزز فعالية العمل العربي المشترك على أرض الواقع. كما أثبتت الأزمات الدولية المتعاقبة أن الأمن الغذائي والمائي والصحي والرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، الأمر الذي يستدعي تعاونا أوثق بين الحكومات ومؤسسات العمل العربي المشترك والجامعات ومراكز البحث العلمي من أجل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تستند إلى المعرفة والبحث العلمي.
0: أكد وزير الصحة دكتور إبراهيم لبدور أهمية تعزيز كفاءة العمل في المختبرات الرئيسية وتسريع إنجاز الفحوصات المخبرية بما يضمن تقديم نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب، مشددا على ضرورة توفير جميع المواد والمستلزمات المخبرية الناقصة لضمان استمرارية العمل دون أي معيقات. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجرها الوزير إلى مختبرات الوزارة الرئيسية، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال العينات وفحصها وإصدار النتائج، واستمع إلى إيجاز من المسؤولين حول أبرز التحديات والاحتياجات الفنية واللوجستية التي تواجه العمل اليومي. وأشار لبدور إلى أن المختبرات تشكل عنصرا أساسيا في المنظومة الصحية نظرا لدورها المحوري في دعم عمليات التشخيص الطبي واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات المختبرات وتعزيز جاهزيتها بما ينسجم مع أحدث المعايير العلمية والفنية. أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضرورة حصول العاملين في مجال توصيل الطعام على شهادات صحية تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض لضمان تداول الغذاء وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة للتعامل المباشر مع الطعام ونقله وتسليمه. وأوضحت المؤسسة أنها تنفذ حملات رقابية لمتابعة استيفاء العاملين في توصيل الطعام لاشتراطات الحصول على الشهادة الصحية وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وأشارت إلى أنها خاطبت الهيئة لتعميم هذه الاشتراطات على الجهات المعنية. دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الشركات والمنشآت والأفراد المترتبة عليهم مطالبات ضريبية مستحقة حتى تاريخ 31 من كانون أول عام 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية والمصالحة الضريبية والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة مع نهاية شهر حزيران الحالي. وبيّنت الدائرة أن طلبات التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يكون إلكترونيا من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف. يتقدم غدا الخميس 126,679 مشتركا ومشتركة إلى أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 موزعين على 138 مركزا امتحانيا. وأكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية دكتور نواف العجارمة أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها الفنية والإدارية لعقد الامتحان.

0: الذي يستمر حتى 18 من تموز المقبل. وأشار إلى جاهزية الوزارة الكاملة لعقد الامتحانات من خلال فرقها في المركز والميدان التي تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير الامتحان بأعلى درجات المهنية والمسؤولية وتوفير البيئة المناسبة للطلبة في مختلف أنحاء المملكة. أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة عن كامل الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة. مدير المديرية الدكتور عبد الوهاب الحجاج تحدث لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: أتمت مديرية تربية العقبة استعداداتها لاستقبال أبنائنا الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2026، حيث سيتوزع الطلبة والبالغ عددهم 4700 طالب وطالبة على 49 قاعة داخل 20 مركز امتحاني. هذه القاعات مكيفة بالكامل ويتوفر فيها جميع ما يلزم الطلبة من أقلام الرصاص والحبر الجاف والآلات الحاسبة وكذلك الماء المبرد، راجيا من أبنائنا الطلبة الحضور لقاعات الامتحان قبل نصف ساعة من بداية الوقت مع إحضار الهوية الشخصية، حيث تبدأ الجلسة الأولى الساعة 10 صباحا والجلسة الثانية الساعة 1 مساء مع أمنيات التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة.
0: قال مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات إن التعليم المهني والتقني يشهد إقبالا متزايدا من الطلبة، حيث يدرس 400 طالب وطالبة في تخصصاته المعتمدة. للمزيد تحدث الشرفات لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
2: التعليم المهني بتك طبعا هذا التعليم يلقى اهتمام من كافة الأقطار. الاهتمام نبع من أهمية هذا التعليم المهني، وذلك لأنه كما أشرنا قبل ذلك أنه التعليم المهني هو توجه عالمي في ضوء شح الآن توظيف الشهادات للنطاق الأكاديمي. بتعرفون أن إقبال كان إقبال كبير جدا على المجال الأكاديمي، وبالتالي يعني عانينا من قضية توظيف والآن البطالة، فمعنيا كمديرية التربية بدعم هذا البرنامج ونجاح هذا البرنامج.
0: نالت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون إنجازا تربويا جديدا بعد حصولها على المركز السابع على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة، في إنجاز يعكس اهتمام الطلبة والمعلمين بنشر ثقافة القراءة وتعزيز مهارات المعرفة والإبداع لدى الأجيال الشابة. للمزيد تحدث مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون خلدون جويعد لمندوبتنا إيمان هميسات وقال:
3: يعد تحدي القراءة العربي أكبر مشروع عربي يهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة وتنمية الوعي والمعرفة وصقل شخصية الطلبة بالعلم والثقافة، وليكون الكتاب رفيقا لهم والمعرفة سبيلا للتميز والإبداع. ومن بين أكثر من مليوني مشارك من الطلبة الذين خاضوا غمار المنافسة عبر مختلف مراحل التصفيات المدرسية ومديريات التربية، برز اسم الطالب عبد الله أحمد زغول من مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون ليكتب قصة نجاح مشرفة تضاف إلى سجل الإنجازات الأردنية. فبعد رحلة حافلة بالاجتهاد والمثابرة تمكن الطالب عبدالله زغول من التأهل إلى المراحل النهائية ليحصد المركز السابع على مستوى المملكة ويكون ضمن قائمة 10 الأوائل في تحدي القراءة العربي.
0: تفقد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعيد اليوم محطة تحويل ماركا للاطلاع على جاهزية المحطة للتشغيل خلال فصل الصيف وموجات الحر المتوقعة ومستوى الأحمال على المحطة. واستنادا إلى خطط الشركة الرامية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمحطة، تم إضافة محول جديد إلى محطة تحويل ماركا وتركيبه فيها كمحول إضافي بهدف رفع موثوقية التشغيل وتعزيز جاهزية الشبكة لمواجهة أحمال الصيف الحالي والذروات المستقبلية. كما زار البطاينة والسعايدة مشروع محطة تحويل الزرقاء الجديدة واطلع على سير الأعمال الجارية واستعدادات بدء تركيب المعدات وإجراء الفحوصات الفنية تمهيدا لوضع المشروع في الخدمة وفق البرنامج الزمني المعتمد. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى يوم الجمعة صيفيا معتدل الحرارة في أغلب

بمناطق المملكة وحارة نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ غدا. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان ومزيد العرمان. تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

ليلى الأخيلية الوالهة الحرة. ما كان بإمكان أحد في القبيلة أن ينام تلك الليلة، فالناظر من بعيد إلى مضارب بني الأخيلي يراها تضج بالحياة والصخب، مملوءة حركة وأضواء وأصواتا. نيران القرى شبت فوق الربى القريبة ليراها كل من في البادية، وأطعم الموالي النيران الموقدة تحت القدور المنصوبة على الأثافي مزيدا من الحطب الناشف. فألقت ألسنة اللهب أضواءها الراقصة على وجوه الرجال المجتمعين حول المراجل النحاسية. كانت الذبائح قد نحرت صباحا، وها هو اللحم الآن يغلي في المرق الذي على وشك أن يفور. وفي الفضاء فاحت رائحة السمن المطبوخ والقمح المشوي، فسال لعاب الفتيان المنتظرين منذ أمس وليمة العرس، في حين كانت بطون بني عقيل تتوافد من كل حدب وصوب. يترجل الركبان عن رواحلهم ويتبادلون التهاني، كأن الصحراء كلها اجتمعت لتشهد ذلك الزفاف. وفي ساحة الحي دارت الخيل في دوائر من الغبار، ولمعت السيوف في الهواء كأنها البرق يومض هيبة وجلالا، واشتجرت الرماح فوق رؤوس الفرسان، حتى بدا العرس لحظة كأنه معركة للفرح، وكأن القبيلة تحتفل بانتصار عظيم. عند النساء في الجهة الأخرى من المضارب ضربت الدفوف الدائرة بين الأيدي بإيقاع متلاحق، وتعالت الزغاريد حتى ارتد صداها عن الكثبان البعيدة في الفلاة، وأخذت الفتيات يضربن بالمزاهر ويرددن أهازيج العرس القديمة التي حفظتها البادية جيلا بعد جيل، فيما انشغلت النسوة الخبيرات بتطييب العروس، يمسحن شعرها بالمسك ويذررن على ثيابها نفحات من الطيب، ويعلقن في أذنيها الأقراط الملونة وفي عنقها قلائد الفضة، ويضعن الأساور في معصميها، ثم إذا انتهينا يملن عليها.

واحدة بعد أخرى، ثم يهمسني بالرفاء والبنين يا ليلى، جعله الله زواج خير وبركة.

كان كل شيء يسير كما أعد له، والأدوار موزعة على الجميع. قلب واحد كان مستسلما لكل ما يجري كأن لا دور له، مستسلما لقدر ليس يعرف إلى أي المصائر يقوده. إنه قلب ليلى. كانت تجلس في حفل الوداع كأنها غريبة عنه، كما تجلس في البحر المتلاطم جزيرة من الصمت، تحدق في الوجوه ولا ترى، تسمع وقع الدفوف ولا تصغي إليها. وحين ترتسم الابتسامات على الشفاه حولها، يزداد وجهها سهوما وجبينها تقطيبا. لعل أقسى ما في الألم أن يضطر الإنسان إلى الابتسام له. كانت تشعر أن كل زغرودة ترتفع في الهواء تسدل ستارا جديدا بين ماضيها ومستقبلها، وأن كل تهنئة تسمعها تفك عروة من عرى الحبل الذي كان بينها وبين الرجل الذي أحبت، وأن كل نقرة على جلد الدف تمزق غشاء قلبها. ليس يرعبها أنها ستغادر بيت أبيها، ما يرعبها أنها قبل أن تغادر ستدفن حلما ظنت أنه عصي على الضياع. كانت مدركة أن هذه الليلة التي يعدها الناس بداية حياة جديدة هي نهاية الحياة التي كانت تريدها. انتصف الليل وأخذت أصوات الاحتفال تخفت شيئا فشيئا. تقدمت الإبل المهيئة للرحيل، واستوى الهودج فوقها مزينا بالأقمشة الملونة وأضواء المشاعل. وأقبلت النسوة يودعن ليلى بعد أن تراجع الرجال مفسحين الطريق للركب المتجه إلى مضارب بني الأذلغ. تحرك الموكب وأخذت الإبل تقطع البادية ببطء، وليلى تفتح ستائر الهودج بين حين وآخر، وترى نيران قومها بني الأخيل تبتعد وراء التلال، حتى غدت نقاطا حمراء صغيرة في قلب الظلام. في تلك اللحظة كان حزنها يتسع باتساع المسافة بين قبيلة أهلها وقبيلة زوجها، ويتسع أكثر كلما تذكرت أي شيء فقدت هذه الليلة. لقد راقبت بصمت أحلامها تتساقط أمامها، ففي البادية يستطيع المرء أن يعصي قلبه، لكنه لا يستطيع أن يعصي القبيلة. ومضى الركب، مضى الركب نحو ديار زوجها، ديار بني الأذلغ. أما قلبها فبقي هناك في ديار بني الأخيل، فما حاجتها بقلبها وقد حرموا عليها ساكنه، حرموا عليها حبيبها توبة بن الحمير.

تلك كانت ليلى الأخيلية، ليلى بنت عبد الله بن الرحال من بني عقيل. ونسبتها الأخيلية تعود إلى واحد من أجدادها اسمه معاوية، عرف بالأخيل. ومعاوية هذا هو فارس الهرار، والهرار فرس له ركبه في الجاهلية لقتال بني عبس. والأخايل من قبائل عامر التي ملأت أخبارها بادية نجد في عصر صدر الإسلام، عصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية. ولدت ليلى في النصف الأول من القرن الأول الهجري، في زمن كانت فيه الصحراء تصنع الشعراء كما تصنع الرياح الكثبان. كانت شاعرة مجيدة ومحاورة فصيحة وامرأة ذكية وجميلة. شخصيتها القوية جعلتها تقف في مجالس الخلفاء والأمراء فلا تهابهم، وتجالس كبار الشعراء فلا تتأخر عنهم، غير أن القدر شاء أن يقرن اسمها باسم رجل آخر، رجل أحبته وأحبها، حتى أصبح أحدهما لا يذكر إلا ذكر الآخر معه. ذلك الرجل هو توبة بن الحمير الشاعر خارب الإبل. تقول ليلى: نحن الأخايل ما يزال غلامنا حتى يدب على العصا مشهورا، تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا، وتعلمنا الرفاق بحورا، والسيف يعلم أننا إخوانه حران إذ يلقى العظام بتورا، ولنحن أوثق في صدور نسائكم منكم إذا بكر الصراخ بكورا.

أحبت ليلى توبة وأحبها، وكان أول ما قاد المودة بينهما نظرة يسرها الحظ من عينيه إلى وجهها، فملكت عليه قلبه، وحين تحادثا أسرته وطار بها عقله. هكذا بذرة الحب في الصحراء تنمو سريعا ومن دون موعد، حتى إذا اشتد عودها أصبح اقتلاعها مستحيلا. بقلب مطمئن ومفعم بالرجاء والأمل، جاء توبة خاطبا ليلى إلى أهلها، غير أن الصحراء لا تدار بالقلوب وحدها، فهناك القبيلة وأعرافها، وهناك حسابات الرجال وخوفهم القديم من أن تصبح قصة ابنتهم حديث القبائل إذا هي تزوجت شاعرا شبب بها في قصائده، وخاربا عادته السطو على الإبل ونهبها. من أجل ذلك كله رد العاشق عن باب محبوبته وأغلق دونه، وزوجها أهلها رجلا من بني الأذلغ بن عقيل، لكن هذا لم يمنع توبة من معاودة زيارتها، فعاد

تبهوا أخوها وقومها فلم يحبس نفسه عنها، واشتكوه إلى قومه فلم يرعوي، فتظلموا منه إلى السلطان فأهدر دمه إن أتى ديارهم. لقد حرمت القبيلة ليلى وتوبة من بيت يجتمعان تحت سقفه ووراء بابه، غير أنها بذلك فتحت لهما أبواب الشعر على مصاريعها، فعجزهما عن الزواج وهبهما الخلود، وما منعه الآباء عنهما منحته القصيدة لهما، غير أن ليلى لم تنسى ولم يستطع توبة أن يتوب عنها.

كانت ليلى الأخيلية من أشعر نساء عصرها، قال عنها ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأمصار: صاحبة توبة بن الحمير، وشعرها غاية لا ينقصه كونها أنثى، ولا ينغصه إن شكت إلى صاحبها بثا، وكانت تصافيه ودادها وتوافيه لا تمل تردادها، وكان بها كلف جوًا لا ينهنهه العتاب، ولا يشبهه جمر البرق المتوقد بين جنبي السحاب، وكانت شاعرة لسنة ونادرة لا تنفض عن أهدابها السنة، وكانت امرأة طويلة القامة جميلة الوسامة، صقيلة الخد على أعلى جبينها شامة، تنظر بعيني جؤذر من ظباء رامة، وتفتر عن أقاح جلته عيدان البشامة، وتستر الضجيع كأنه بائت في ليل تهامة. وكانت من أشعر النساء، فلا يقدم عليها في الشعر إلا الخنساء. ويروى أنها سئلت مرة: أأنت أجمل أم الخنساء؟ فقالت: الخنساء أشعر مني وأنا أجمل منها. ويغلب الظن عند المؤرخين أن زواج ليلى بالرجل من بني الأذلغ لم يكن زواجها الأخير، ويرجحون أنها تزوجت مرة ثانية، ربما بعد أن مات زوجها الأول أو بعد أن طلقها. وزوجها الثاني الشاعر الصحابي المخضرم سوار بن أوف القشيري المعروف بابن الحية، هجاه النابغة الجعدي، فردت عليه ليلى دفاعا عن زوجها وغلبته، ومما يدل على مكانتها الجديدة.

الجليلة في مجتمعها ما ورد في الأخبار عن لقاءاتها مع معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي. بموت توبة انفجر شعر ليلى العالي ومراثيها الآسرة، فقد رثته بأشجى ما يكون الرثاء، حتى قال النقاد إن أجود شعرها كان في بكاء توبة.

سأل معاوية بن أبي سفيان ليلى الأخيلية عن توبة بن الحمير فقال: ويحك يا ليلى، أكما يقول الناس كان توبة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، ليس كل ما يقول الناس حقا، والناس شجرة بغي يحسدون أهل النعم حيث كانوا وعلى من كانت. ولقد كان يا أمير المؤمنين صبط البنان، حديد اللسان، شجا للأقران، كريم المخبر، عفيف المئزر، جميل المنظر. وهو يا أمير المؤمنين كما قلت له. قال: وما قلت له؟ قالت: قلت ولم أتعد الحق وعلمي فيه. بعيد الثرى لا يبلغ القوم قعره، ألد ملد يغلب الحق باطله، إذا حل ركب في ذراه وظله، ليمنعهم مما تخاف نوازله، حماهم بنصل السيف من كل فادح يخافونه حتى تموت خصائله. فقال لها معاوية: ويحك، يزعم الناس أنه كان فاجرا خاربا. فقالت: معاذ إله، كان والله سيدا، جوادا على العلات جما نوافله، أغر خفاجيا يرى البخل سبة، تحلب كفاه الندى وأنامله، عفيفا بعيد الهم، صلبا قناته، جميلا محياه، قليلا غوائله، وكان إذا ما الضيف أرغى بعيره لديه، أتاه نيله وفواضله، وقد علم الجوع الذي بات ساريا على الضيف والجيران أنك قاتله، وأنك رحب الباعي توب بالقرى، إذا ما لئيم القوم ضاقت منازله، يبيت قرير العين من بات جاره، ويضحي بخير ضيفه ومنازله. فقال لها معاوية: ويحك يا ليلى، لقد جزت بتوبة قدره. فقالت: يا أمير المؤمنين، لو رأيته وخبرته لعرفت أني مقصرة في نعته، وأني لا أبلغ كنه ما هو أهله. فقال لها معاوية: من أي الرجال كان؟ قالت: أتته المنايا حين تم تمامه، وأقصر عنه كل قرن يطاوله، وكان كليث الغاب يحمي عليه.

قرينه، وترضى به أشباله وحلائله، غضوب حليم حين يطلب حلمه، وسم زعاف لا تصاب مقاتله.

فقل له اقطع لسانها. قال: فأمر بإحضار الحجام. فالتفتت إليه ليلى وقالت: ثكلتك أمك، أما سمعت ما قال الحجاج؟ إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة. فبعث إليه الغلام يستثبته، فاستشاط الحجاج غضبا وهم بقطع لسانه وقال: أرددها. فلما دخلت عليه مرة ثانية قالت: كاد غلامك أن يقطع مقولي. فاستنشدها الحجاج شيئا من شعر توبة فأنشدته: حمامة بطن الواديين ترنمي، سقاك من الغر الغوادي مطيرها، وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت، فقد رابني منها الغداة سفورها. فلما انتهت سألها الحجاج: ما الذي رابه من سفورك؟ قالت: أيها الأمير، كان يلم بنا كثيرا، فأرسل إلي يوما أني آتيك، وفطن الحي فأرصدوا له، فلما أتاني سفرت له، فعلم أن ذلك لشر، فلم نزد على التسليم والرجوع، فقال: لله درك. وجه توبة صاحبا له كي يأتي حي ليلى، وقال له: إذا أتيت حاضر بني عبادة بن عقيل فاعتلي شرفا واهتف بهذا البيت: عفى الله عنها، هل أبيتن ليلة من الدهر لا يسري إلي خيالها. وحين سمعت ليلى عرفت المعنى الذي يريده الرجل، فقالت: وعنه عفا ربي وأحسن حفظه، عزيز علينا حاجة لا ينالها.

دخلت ليلى على مروان بن الحكم يوما فقال لها: ويحك يا ليلى، بالغت في نعت توبته. فقالت: أصلح الله الأميرة، والله ما قلت إلا حقا، ولقد قصرت، وما رأيت رجلا قط كان أربط منه على الموت جأشا، فكان وعهد الله كما قلت. فقال لها مروان: كيف يكون توبة على ما تقولين وقد كان خاربا؟ فقالت: والله ما كان خاربا ولا للموت هائبا، ولكنه فتى له جاهلية، ولو طال عمره وأنسأه لارعوى قلبه ولقضى

في حب الله نحبه وأقصر عن لهوه. ويروى أن ليلى الأخيلية دخلت على الخليفة عبد الملك بن مروان يوما فسألها: ما رأى منك توبة حتى عشقك؟ فأجابته من فورها: وما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة. فضحك حتى بانت له سن سوداء كان يخفيها. ثم سألها: هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادر على ذهاب نفسي، ما كان بيني وبينه سوء قط، إلا أنه قدم من سفر فصافحته فغمز يدي، فظننت أنه يخضع لبعض الأمر. فقال عبد الملك: فما بعد ذلك؟ فقلت له: وذي حاجة قلنا له لا تبح بها، فليس إليها ما حييت سبيل، لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه، وأنت لأخرى فارغ وحليل، تخالك تهوى غيرها فكأنها لها من تظنيها عليك دليل. فقالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط حتى فرق بيني وبينه الموت.

يستطيع الإنسان على مرارة أن يتعايش مع الفراق، أما الموت فشيء آخر. وفي يوم من أيام البادية جاء الخبر، خبر صغير في ألفاظه، هائل في معناه: قتل توبة. كلمتان فقط كانتا كافيتين لتسقط أعوام كاملة على قلب امرأة واحدة. قتل توبة، الرجل الذي انتظرته وخافت عليه وحذرته من الكمائن وبكت بسببه وكتبت الشعر من أجله. قتل توبة، وللمرة الأولى منذ عرفته أدركت ليلى أن هذا الفراق هو الفراق الذي لا موعد ولا لقاء ولا أمل بعده. ومنذ ذلك اليوم أصبح توبة ذكرى، وأصبح قبرا، وأصبح قصيدة، وأصبح جرحا مفتوحا في قلب شاعرة ستقضي ما بقي من عمرها تحاوره بالشعر وهو تحت التراب. وأقسمت أرثي بعد توبة هالكا، وأحفل من دارت عليه الدوائر، لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعاير. وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر. ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما أن يرى وهو صابر. وليس لذي عيش عن الموت مقصر، وليس على الأيام والدهر غابر، ولا الحي مما يحدث الدهر معتب، ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر. وكل شباب أو جديد إلى بلا، وكل امرئ يوما إلى الله صائر، وكل قريني إلفة لتفرق شتاتا، وإن ضنا وطال التعاشر. فلا يبعدنك الله حيا وميتا، أخا الحرب إن دارت عليك الدوائر. فآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على فنن ورقاء أو طار طائر. ومثلما كانت حياتها أشبه بالأسطورة كان موتها كذلك، وكأن القدر يخبئ للشعراء خواتيم لا يجرؤون على اختراعها حتى في خيالهم. يروي الرواة أن ليلى الأخيلية حين شاخت واشتعل رأسها شيبا مرت وزوجها بقبر توبة، عرفت القبر كما تعرف طيور القطا مناهل الماء. صحيح أنها رأت من الأيام ما يكفي لأن تنسى حزنها القديم، غير أن بعض الأحزان لا تشيخ، وكذلك الحنين لا يسقط بالتقادم. وحين انتبه زوجها لاضطرابها قال لها: هل تعرفين قبر من هذا يا ليلى؟ فقالت: لا. قال: هذا قبر توبة، فسلمي عليه. فقالت: امضي لشأنك، فما تريد من توبة وقد بليت عظامه؟ قال: أريد تكذيبه، أليس هو الذي يقول: ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني تربة وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح. فوالله لا برحت أو تسلمي عليه. فقالت: السلام عليك يا توبة، ورحمك الله وبارك لك فيما صرت إليه. فإذا طائر قد خرج من القبر حتى ضرب صدرها فماتت،
ودفنت إلى جانب قبر توبة، فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة أخرى، وطالتا والتفتا. ربما تكون قصة موتها عند قبر توبة مختلقة، غير أن انتشارها ووصولها إلينا بعد 13 قرنا يكشف أن العرب لم يروا في قصة ليلى وتوبة قصة حب أو ملهاة عاطفية. لقد تعاطوا معها كأنها مأساة شعرية ناجزة. والأكيد أيضا أن ليلى عند قبر توبة جعلت الحب والموت يقفان أمام بعضهما وجها بوجه، كأن سني حياتها كلها كانت تمضي كي تقودها إلى هذه النهاية، وكأن القلب الذي عجز عن اللحاق بتوبة في حياته أدركه أخيرا عند قبره. بعض قصص الحب تنتهي بالزواج فتنطفئ، أما قصة ليلى الأخيلية وتوبة بن الحمير فلم تكتمل قط، ولهذا بقيت مشتعلة حتى اليوم. جمعهما الحب العفيف وفرق بينهما الموت وخلدهما الشعر. لقد عاشا في زمن كان يرى الحب فضيحة، لكن الشعر أنقذهما من النسيان، فصار العاشقان اللذان منعا من اللقاء يلتقيان كل ليلة في قصائد العرب. وهنا تنضم ليلى الأخيلية إلى ركب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوصاف الرجال عند جدودنا الأردنيين الأوائل وصف معمرة الصيرة. الصيرة هي جدار من الحجار الغشيمة المبنية، عادة يبنوها حوش قدام الدار اللي يسكنوها حتى تحافظ على الحلال بالحوش. وكثير من الأردنيين الأوائل كانوا يبنوا الصيرة قدام بيت الشعر من شجر البلان المعروف. وظيفة الصيرة مثل ما قلت لكم هي الحفاظ على الحلال وتحديد حرم البيت. معمرة الصيرة من الرجال هم عقلاء ووجهاء القبيلة اللي يبحثوا دعاوى المتقاضيين قبل ما يروحوا على القاضي. عادة ما كانوا يعينوا القاضي اللي المتخاصمين يروحوا ويتقاضوا عنده حسب درجة القضية اللي تكونت بين خصمين، لكن بنفس الوقت قليل ما تطلع قضية من بين إيدين معمرة الصيرة وتوصل للقاضي. ليش؟ لأنهم كانوا دائما يسعوا بالصلح بين الخصمين وما يحوجوهم يروحوا على القاضي. غالبا ما كانوا معمرة الصيرة يدفعوا من مالهم نواقص الحقوق اللي كل خصم يطلبها من الثاني، ولهذا سموهم معمرة الصيرة، وأنا أشهد أنه الاسم على المسمى.

أعزائي المستمعين، حينما يصير خلاف شديد بين شخصين أو قبيلتين زمن جدودنا الأوائل ويلحق الموضوع للحقوق اللي يرفضوا الآخرين أنهم يدفعوها، كان الخصم سواء كان رجل أو قبيلة يلجأ لعادة الوساقة. الوساقة هي حجز غنم الخصم أو فرسه وتأمينها عند وجيه مقتدر على الحماية عبين ما يصل الخلاف للقاضي العشائري اللي يسمع أطراف الدعوة ويبت فيها. جدودنا الأردنيين الأوائل حددوا مجموعة من

الأشياء اللي ما تجري عليها الوساقة، منهن الخيل والسلاح، لأنه الفارس بأي لحظة يحتاج فرسه وسلاحه للدفاع عن قبيلته أو حلاله زمن الغزو. ومنهن الملابس الشخصية، يعني ما بصير تأخذ ملابس شخص وتتركه شبه عاري في سبيل تأمين حقوقك. نظام الوساقة هذا أهمل البيت وسكانه، لأنه في الأصل البيت له حرمة وممنوع دخوله إلا على الضيف والمستجير. طيب، يعني هم بس جدودنا اللي مارسوا الوساقة؟ في زمننا هذا كثير من الدول تستخدم الوساقة، سواء كان بحجز رجال أو أسلحة أو حتى رصيد بالبنك حتى تستوفي حقوقها من الخصم. وبعض الدول تحتل قطعة من الأرض للدولة المجاورة وتستعملها عنصر ضغط لتحصيل حاجتها من الجار.

أعزائي المستمعين، لغتنا العربية بالأيام هذه طالها كثير من التحريف والتخبيص، خاصة على ألسنة المذيعين والمذيعات في التلفزيون العربي. صار كل واحد منهم يحكي باللهجة الشعبية لبلده ويستعمل كثير من المفردات الأجنبية الدخيلة على اللغة العربية. من أشهر الشعراء العرب المتمكنين من اللغة العربية والعلماء بقواعدها ومفرداتها الشاعر أبو الطيب المتنبي. من أشهر قصائده اللي صارت بعض أبياتها أمثال يضربوها الناس على بعضهم في حياتهم، قصيدته اللي مطلعها: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل، ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. جدودنا الأردنيين الأوائل استلهموا البيت الأخير من شعر المتنبي وقالوا: العيب من أهل العيب مش عيب.

أعزائي المستمعين، يقول الشاعر جمعان الرشيدي: البارحة نوم الملا ما هنالي، والناس كلن راقد النوم بغطاه، بلشان محتار ومشغول بالي، كني خلوج فخت الركب بمشاه. يا قلب يلي تقلب صلاة صالي، دمعي على الخدين سيل النثر ماه. يلا يا المعبود يا ذا الجلالي، يا واحد كل المخاليق ترجع، اطلب كنا تلطف بحالي، يا حق يلي تسجد الناس لرضاه. يا راكب الحرة وزاها جفالي، من ساس هجن من حرار منقاه، فوقها غلام من قروم العيالي، قرب صميدع يوصل العلم منها. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

لم تكن الأبيات التي تتلى مدحاً عابراً، بل شهادة زمن كتبت بمداد الوفاء. فحين ينشد شاعر المغرب لملك العرب، فإنما يعيد وصل السلسلة من مكة إلى القدس، ومن القبر إلى المنبر، حيث لا يزال الاسم حياً ما دام في الأمة من يذكر الفضل ولا ينكره.

0: يا رفاعي، اقرأ هذه القصيدة وتجلى.
1: أمرك يا مولاي. قال الطيب العقبي: النجح فألك يا من قد زكى حسبا، والغنم حظك يا ابن الأكرمين أبا، والنصر سيف وفي يمناك مقبضه، وأنت ليث الوغى وردا ومنقلبا. لا غرو يا ابن حسين.

0: أن تماثله فإنه الليث إقداما إذا ركبا، فضم ليكا رفيع القدر منتصرا، واسلم إماما لخير العرب مرتقبا. ترعى لها العهد ما راعت عهود، وإن الله أوجبه إذ شرف العرب.
1: في القدس لا تقال القصيدة إلا واقفة، ولا يزار القبر إلا وفي القلب سؤال: هل يكفي الشعر لرد الجميل؟ أم أن الوفاء الحق هو أن يسلم التاريخ لمن يحمله أميناً؟

0: يا شيخ حمزة، ما رأيك أن نزور الشيخ الطيب العقبي في نزوله بعد الصلاة؟ فهو قد زار قبر ملك العرب اليوم.
1: أنا معك يا رفاعي، والآن إذا أردت نزوره بعد صلاة المغرب، لأنه غدا سيسافر، خاصة وأن سيدي صاحب الجلالة قد حملني له رسالة مكتوبة.
0: إذن على بركة الله. وإذا أردت نأخذ معنا الشيخ محمد الشنقيطي، ها هو يصلي في الزاوية اليمنى هنا.
1: نعم نعم.

هنا لا يتكلم الطيب العقبي بلسان شاعر فحسب، بل بلسان جيل شهد الثورة ووعى معناها وعرف أن الحسين لم يكن رجل معركة فقط، بل فكرة أمة تمشي على قدمين، السيف والقصيدة.

0: أهلا وسهلا، أهلا
1: أهلا
0: وسهلا،
1: أهلا يا شيخ،
0: يا
1: أهلا
0: مرحبا
1: أهلا
0: بكم،
1: بك،
0: يا
1: أهلا
0: مرحبا
1: أهلا
0: بكم.
1: أهلا. أيها الشيخ العقبي، لقد سمعنا أنك زرت قبر ملك العرب اليوم.
0: هذا صحيح يا شيخ حمزة، نعم زرت، وقد هاجت أشجاني، هاجت أشجاني وأنا عند القبر، وقد كتبت أبياتا أرجو أن تنال إعجابك، أنت وأخونا عبد المنعم الرفاعي،
1: أكيد أكيد.
0: وأخونا الشيخ محمد فال، أنتم الشعراء الكبار.
1: بل أنت شاعر أمة يا شيخنا وأديبنا الكبير، أجيال من الكبار مرت من تحت قلمك.
2: هات أسمعنا يا شيخ، هات.
0: قف جدد الذكرى على قبر الحسين المرتضى، وقل السلام عليك يا سيف الجهاد المنتضى، قدت الجيوش بثورة حازت من الكل الرضا، وتركت ذكرا خالدا للعرب قد ملأ الفضا، فإليك خير تحية من حافظ عهد مضى.
1: الله الله الله
2: الله،
1: شاعر كبير يا شيخ، وأنا أقول على قولك.

0: وحين يرد الشاعر على الشاعر لا يكون ذلك تنافسا بل تثبيتا للحقيقة. فالأمم لا تقوم على بيت واحد بل على أصوات تتآلف لتقول المعنى نفسه. من أكثر من جهة أن الفضل إن لم يعترف به صار التاريخ أعمى.
1: أسمعنا يا شيخ حمزة، أسمعنا.
2: فضل الحسين على العروبة ظاهر، من لم يقر به فليس بفاضل. لولاه ما كونتم دولا ولا كانت لعزام مطامح آملي. وإذا غمضتم حقه هيا ارجعوا، عهدا مضى للترك دون تخاذل.
3: ما شاء الله ما شاء الله، هذا والله شعر من عيون الشعر.
1: لقد عرفنا بسفرك غدا وجئنا لنودعك يا شيخ.
4: احمل سلامنا لأهل المغرب العربي.
2: لقد حملني جلالة الملك رسالة مكتوبة لك وقد أمضاها بيده. هذه هي الأبيات.
5: لم تكن الرسالة ورقا بل امتداد يد من ابن الحسين إلى من حفظ للحسين جميلة. فالملوك الكبار لا يردون المدح بالصمت بل يثبتون أن الكلمة إذا خرجت صادقة عادت موقعة.
0: لا يعرف المعروف إلا أهله. من ينكر المعروف ليس بعاقل. والسيد العقبي خير مؤثل في المجد، نسبته لخير أماثل. ما ضر مولانا الحسين نكيرهم، وبقول حاسدهم فلست بحافل.

هكذا تكتمل الدائرة. شاعر يمدح الأب عند قبره، وملك يكرم الشاعر في حياته، وفيما بينهما تاريخ لم يكتب.

0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: بأمرك يا مولاي.
0: شكرا جزيلا لراعي الفضل نبعثه، ولا غرابة إن الفضل مطلبا. السيد الطيب العقبي من شهدت بطاح مكة إذ فاق الأولى أدبا، في عهد من كان للإسلام قطب رحا، مليكي يعرب من للعز قد جلبا.
2: في المركة لا يضيع المعروف، ولا تنسى اليد إذا امتدت في زمن شحت فيه الأيدي.
3: هنا تعرف الوجوه لا بما تقول، بل بما وقفت معه حين كانت الوقفة ثمنا وكان الحياد ترفا.
2: هذه دولة تنشأ وتعرف منذ يومها الأول من كان معها وفاء ومن وقف على الأعراف.
3: من وقف على الأعراف ساعة اشتدت الخصومة ولم يخف من الحقيقة، فالفضل يرد إلى أهله حين تسقط الأسماء.
2: هكذا تبنى الدول، لا بالنسيان بل بالاعتراف.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قادة مؤسسات رائدة في مجالات تكنولوجية متقدمة ورواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. سموه يزور مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي في ولاية كاليفورنيا. رئيس مجلس الأعيان يؤكد ضرورة توفير الأمن المائي باعتباره جزءا من الأمن الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض وعلى مختلف الأعماق. رئيس مجلس النواب يقول إن احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي ركائز أساسية لا غنى عنها لبناء نظام إقليمي أكثر استقرارا وأمنا. وزير الخارجية يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا

وضرورة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي. الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تختتم أعمالها في عمان. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الولايات المتحدة لم تطلب سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن أنه قتل في ضربة جوية أحد قادة عصابة داعش في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. بريطانيا تسجل اليوم أشد الأيام حرارة على الإطلاق خلال حزيران وتصل إلى 35 درجة مئوية. وبقاء الطقس صيفيا معتدل الحرارة حتى الجمعة في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: أحببتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ: الأردن يبقي فلسطين أولوية للكاتبة نيفين عبد الهادي.
0: وفي صحيفة الرأي نطالع: رسالة ولي العهد من فالي للكاتب علاء الجرالي.
1: وعلى صفحات صحيفة عينها نقرأ: اقتصاد عالمي مضطرب، هل نجح الأردن في تحصين اقتصاده للكاتب رعد التل.
0: ومن صحيفة الغد نطالع: صنع في الميدان للكاتب مكرم الطراونة.
1: وفي موقع أخبارنا نقرأ: الربط الكهربائي الأردني المصري، جسر الطاقة نحو تكامل عربي جديد للكاتبة لمى العبسة.
0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: الوصاية الهاشمية على القدس، السد الأخير في مواجهة التهويد ومشاريع تصفية الهوية للكاتب بلال النتشي.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة اندبندنت عربية ونطالع: استخدام القوة هي القاعدة في تحولات النظام الدولي للكاتب نبيل فهمي.
0: نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ: الأردن يبقي فلسطين أولوية للكاتبة نيفين عبد الهادي. وتقول:
1: الاعتداءات الإسرائيلية على الأهل في فلسطين وفي غزة التي لم ترى حتى اللحظة واقعا ملموسا لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار، وما تزال كما كل فلسطين تعيش أزمات متتالية ونقصا في الغذاء والدواء وكافة مقومات الحياة الطبيعية، اعتداءات متكررة بل ومتزايدة عددا وخطورة، ما يجعل من واقع الحال الفلسطيني على صفيح ساخن من الاضطرابات والاعتداءات والانتهاكات والخروقات الفاضحة للقانون الدولي من الاحتلال الإسرائيلي دون الأخذ بأي صوت مناد للسلام على محمل الالتزام.
0: الكاتبة تضيف: الأردن لم يدخر ولن يدخر جهدا دعما للأشقاء الفلسطينيين، وكثيرة هي الإجراءات والمواقف التي أبقت فلسطين قضية مركزية على مستوى دولي وأولوية في كل زمان ومكان، رغم ما يعصف بالعالم من أحداث واضطرابات. وقد استضافت عمان الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة العادية المستأنفة 165، وتم بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء كان في لقاءات ثنائية لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قبل وبعد الاجتماعين، أو خلال الاجتماعين بتأكيدات أردنية على ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع، وضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
1: الكاتبة مضت تقول: كما حرص الأردن تحديدا خلال الساعات الماضية على بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتشديد على ثوابته الدائمة بضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، وبحرص شديد على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، مع تشديد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بحسم أردني على ضرورة وقف الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فهي الثوابت الأردنية التي يؤكدها الأردن دوما، وسعي لا يتوقف على وضعها دوما تحت مجهر الاهتمام الإقليمي والعالمي. فكانت الساعات الماضية جهودا وجهت بوصلة العالم نحو فلسطين وضرورة وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تجعل من السلام بعيد المنال.
0: وفي صحيفة الرأي نطالع: رسالة ولي العهد من فالي للكاتب علاء الجرالي. ويقول:
1: الزيارة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لإحدى الشركات التقنية العالمية التي أسسها رائد أعمال أردني بوادي السيليكون الأمريكي تحمل رسائل تتجاوز حدود الزيارة البروتوكولية، فهي تؤكد أن أبناء الأردن قادرون على الوصول إلى أعلى المستويات العالمية عندما تتوافر لهم الفرصة والإرادة والطموح، وأن الاستثمار الاستثمار الحقيقي يكمن بالإنسان الأردني.
0: الكاتب يضيف: ما يبعث على الفخر أن النجاح الأردني لم يعد يقتصر على أفراد يحققون إنجازات شخصية، بل أصبح يمتد إلى بناء شركات ومنصات ومشاريع تؤثر في حياة ملايين البشر حول العالم، وهذا يعكس حجم المعرفة والخبرة التي يمتلكها شبابنا، ويؤكد أن الأردن ليس مجرد مصدر للكفاءات بل شريك فاعل في صناعة المستقبل.
1: وبالوقت الذي يحقق فيه الأردنيون نجاحات لافتة بالخارج، فإن الداخل الأردني يزخر أيضا بمواهب استثنائية تحتاج للمزيد من الدعم والرعاية والفرص. فلدينا آلاف الشباب الذين يمتلكون أفكارا خلاقة وقدرات متميزة بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة والأعمال، ويحتاجون فقط إلى بيئة محفزة تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وإنجازات حقيقية.
0: الكاتب مضى قائلا: ما يميز الأردن هو أن رأس ماله الحقيقي ليس النفط أو الموارد الطبيعية، بل الإنسان الذي يحمل معه قيم الاجتهاد والانتماء والمعرفة أينما ذهب، فيصبح سفيرا لوطنه من خلال نجاحه وعمله وإبداعه. ولذلك فأن أي قصة نجاح أردنية في الخارج هي في جوهرها قصة نجاح للأردن، ودليل جديد على أن الاستثمار بالتعليم والمهارات هو الطريق الأقصر للمستقبل.
1: وعلى صفحات صحيفة عينها نقرأ: اقتصاد عالمي مضطرب، هل نجح الأردن في تحصين اقتصاده؟ للكاتب رعد التل، ويقول:
0: في عالم أصبحت فيه الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية تتكرر بوتيرة غير مسبوقة، تبرز التجربة الأردنية بوصفها نموذجا يستحق التوقف عنده، ليس لأنه حقق معدلات نمو استثنائية، بل لأنه نجح في الحفاظ على استقراره رغم تعرضه لسلسلة طويلة ومتواصلة من الصدمات الاقتصادية السياسية. فخلال العقدين الماضيين واجه الأردن ظروفا استثنائية، بدأت بالحرب على العراق عام 2003 وما تبعها من تغيرات في حركة التجارة والطاقة، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتداعيات الربيع العربي وإغلاق العديد من المنافذ والأسواق التقليدية أمام الصادرات الأردنية. ولم تكد المملكة تتجاوز آثار تلك التحديات حتى واجهت جائحة كورونا وما خلفته من انكماش اقتصادي عالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة، وأخيرا الحرب على غزة وما رافقها من حالة عدم يقين إقليمي أثرت على حركة التجارة والسياحة والاستثمار.
1: الكاتب يضيف: رغم هذا الكم الكبير من الصدمات المتلاحقة، فإن الاقتصاد الأردني تمكن من الحفاظ على درجة معقولة من الاستقرار المالي والنقدي، فلم يشهد انخفاضات في سعر الصرف ولم يتعرض القطاع المصرفي لأزمات هيكلية، كما استمرت الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية المحلية والخارجية دون تعثر. وهذه النتيجة تكتسب أهمية خاصة إذا ما قورنت بدول أخرى تمتلك موارد أكبر لكنها واجهت أزمات حادة في عملاتها أو أنظمتها المالية نتيجة تعرضها لصدمات مشابهة.
0: الكاتب مضى قائلا: يبدو أن أحد أهم أسباب هذا الصمود يتمثل في نجاح الأردن في بناء ما يمكن وصفه بمظلة حماية اقتصادية قائمة على مجموعة من الركائز المؤسسية والمالية والنقدية التي تطورت عبر سنوات طويلة من الإصلاح والتكيف مع المتغيرات. ففي الوقت الذي أصبحت فيه التقلبات العالمية أكثر حدة، أثبتت التجربة الأردنية أن قوة المؤسسات الاقتصادية قد تكون أكثر أهمية من حجم الموارد الطبيعية في تحديد قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
1: وفي صحيفة الغد نطالع صنع في الميدان للكاتب مكرم الطراوني، ويقول:
0: القرارات باتت تصدر من المحافظات سواء تلك التي تتعلق بالشأن الوطني أو بالمحافظة نفسها، حيث يسبق كل زيارة لرئيس الوزراء لقاءات مع نواب تلك المحافظات للوقوف على ما تحتاجه مناطقهم، ما يساهم في جعل الزيارات الميدانية مثمرة. فلقد باتت السياسات تصنع في الميدان وانطلاقا من الأولويات والحاجات الحقيقية لتلك المناطق، في تحول مهم بفلسفة الإدارة العامة نفسها والانتقال من الدولة التي تدار من المكاتب والتقارير إلى الدولة التي تستمد أولوياتها من الواقع المباشر.
1: الكاتب يضيف: حين يسبق الزيارة لقاء مع نواب، فإن دائرة المعلومات تتسع بصورة كبيرة، وتصبح الحكومة أمام أكثر من مصدر للمعلومة وأكثر من زاوية للنظر إلى المشكلة نفسها. فالوزارات تنظر إلى المحافظات من خلال الأرقام والمؤشرات، بينما ينظر النواب إليها من خلال الاحتكاك اليومي بالمواطنين. أما المجتمعات المحلية فتنظر إليها من خلال احتياجاتها المباشرة وتفاصيل حياتها اليومية، ومن هنا تبرز أهمية لقاء رئيس الوزراء بنواب المحافظات قبل الزيارة. فالنواب يمثلون في النهاية قناة تحمل إلى الحكومة ما يطرحه الناس في مناطقهم، لذلك فإن اللقاء المسبق يساعد على ترتيب الأولويات قبل الوصول إلى الميدان.
0: الكاتب مضى قائلا: هذه السياسة تعني عمليا الاعتراف بأن الأولويات ليست واحدة في جميع أنحاء البلاد، فحين تصنع القرارات انطلاقا من خصوصية كل محافظة، فإننا نقترب أكثر من مفهوم التنمية الموجهة بالمكان، أي التنمية

0: التي تنطلق من خصائص المكان واحتياجاته الفعلية لا من تصورات عامة توضع في العاصمة.
1: الكاتب يؤكد هذه السياسة تعكس انتقالا من إدارة الدولة عبر التقارير إلى إدارتها عبر المشاهدة المباشرة، إنها خطوة مهمة خصوصا أنها تقترن بالمتابعة والشفافية وتوسيع المشاركة المجتمعية، فأفضل السياسات تلك التي تنشأ من فهم عميق لحياة الناس واحتياجاتهم الحقيقية لتترجم إلى خطط قابلة للتنفيذ والمساءلة.
0: وفي موقع أخبارنا نقرأ: الربط الكهربائي الأردني المصري جسر الطاقة نحو تكامل عربي جديد، للكاتبة لمى العبسة. وتقول:
1: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقبول منحة بقيمة 300 ألف دينار كويتي مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن. هذا المشروع الذي يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية العربية المشتركة، وقد بدأ منذ العام 1999 عبر كابل بحري يمتد بطول 13 كيلومتر عبر خليج العقبة بجهد 400 كيلو فولت وقدرة تبلغ 550 ميجاوات حاليا.
0: الكاتبة تضيف: تأتي هذه الموافقة لتفتح الطريق أمام رفع القدرة إلى 2000 ميجاوات، وهو ما يمنح المشروع أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد ربط شبكتين وطنيتين، إذ يضع أساسا لشبكة عربية موحدة للطاقة. الأردن الذي ينتج كهرباء تفوق حاجته المحلية يجد في هذا المشروع منفذا لتسويق فائضه، فيما ترى مصر فيه وسيلة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، لتتشكل بذلك نواة تكامل اقتصادي يخدم المنطقة بأكملها.
1: الكاتبة مضى تقول: إن هذا المشروع لا يقرأ فقط من زاوية تقنية، بل من زاوية جيواقتصادية أوسع، حيث يدخل الأردن معادلة جديدة بصفته مصدرا للطاقة، وتتحول مصر إلى بوابة لتوزيع هذا الفائض نحو أسواق أوسع سواء في الخليج أو حتى أوروبا عبر الربط المتوسطي. بهذا المعنى فإن رفع القدرة الإنتاجية في إطار الربط هو خطوة استراتيجية تعزز الأمن الطاقوي العربي وتمنح الدول مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
0: وإذ ما نظرنا إلى التسلسل الطبيعي لهذا المشروع نجد أنه يقود إلى رؤية أشمل، فكل ميجاوات إضافي في قدرة الخط هو رصيد في حساب الأمن القومي العربي، وكل كيلومتر من الكابلات الممتدة بين العقبة وسيناء هو خطوة نحو بناء شبكة عربية موحدة للطاقة. وإذا ما استكمل هذا الربط ضمن منظومة أشمل تشمل الخليج والعراق، فإننا أمام تحول تاريخي تتحول فيه الكهرباء من مجرد سلعة محلية إلى أداة استراتيجية للتكامل العربي، تمنح الدول قدرة أكبر على التفاوض من موقع قوة مع الأسواق العالمية.
1: الكاتبة تؤكد أن رفع قدرة الخط الربط الكهربائي الأردني المصري إلى 2000 ميجاوات ليس مجرد توسعة تقنية، بل هو إعلان عن رؤية جديدة ترى في فائض الأردن قوة إقليمية وفي مصر محورا للتوزيع وفي البنية التحتية المشتركة أساسا للتكامل الاقتصادي والسياسي.
0: وبهذا المعنى يصبح المشروع أكثر من مجرد كابل بحري، إنه جسر للطاقة وجسر للتكامل وجسر لمستقبل عربي أكثر استقلالية وقوة.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: الوصاية الهاشمية على القدس، السد الأخير في مواجهة التهويد ومشاريع تصفية الهوية، للكاتب بلال النتشي. ويقول:
0: كل ما يجري في المنطقة مهما تعددت عناوينه وتشعبت مسارته يعود في نهاية المطاف إلى سؤال واحد: من يحمي القدس ومن يحافظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية في مواجهة أضخم مشروع تهويد تشهده المدينة منذ احتلالها عام 1967.
1: إن المتابع لما يجري اليوم في القدس يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يكتفي بإدارة الاحتلال التقليدي، بل انتقل إلى مرحلة أكثر خطورة تتمثل في فرض وقائع استراتيجية جديدة على الأرض تستهدف تغيير هوية المدينة بشكل نهائي. فالتوسع الاستيطاني المتسارع والاقتحامات المنظمة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتهجير المقدسيين وهدم المنازل و وخنق المؤسسات الوطنية، كلها حلقات في مشروع متكامل.
0: الكاتب يضيف: تقف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها أحد أهم الحصون السياسية والقانونية والتاريخية التي حالت وما زالت تحول دون نجاح المخططات الرامية إلى انتزاع المدينة من عمقها العربي والإسلامي.
1: لقد أثبت التاريخ أن الهاشميين يتعاملون مع القدس باعتبارها أمانة تاريخية ومسؤولية قومية ودينية وأخلاقية، فمنذ عقود طويلة ارتبطت الأسرة الهاشمية بالقدس ارتباطا وثيقا، تجسد هذا الارتباط في مشاريع الإعمار والرعاية والحماية والدفاع عن المقدسات في أصعب الظروف وأشدها قسوة.
0: ولذلك لم يكن مستغربا أن تصبح الوصاية الهاشمية اليوم هدفا مباشرا لكل من يسعى إلى إضعاف الموقف العربي في القدس، فالاحتلال يدرك تماما أن هذه الوصاية تمثل مرجعية سياسية وقانونية ودينية معترف بها إقليميا ودوليا، وتشكل عقبة حقيقية أمام مشاريع فرض السيادة الإسرائيلية المطلقة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.
1: الكاتب يؤكد: الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع هي أن الوصاية الهاشمية اليوم ليست مصلحة أردنية فحسب، بل مصلحة فلسطينية وعربية وإسلامية بامتياز. فوجود مرجعية معترف بها لرعاية المقدسات وحمايتها يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم ومنع الاحتلال من فرض رؤيته الأحادية على المدينة. كما أن الوصاية الهاشمية شكلت على مدى السنوات الماضية مظلة مهمة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من محاولات التهويد والتغيير القسري، وأسهمت في إبقاء قضية القدس حاضرة على أجندة المجتمع الدولي رغم كل محاولات التهميش والتجاوز.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة إنديبندنت عربية ونطالع: استخدام القوة هي القاعدة في تحولات النظام الدولي، للكاتب نبيل فهمي، ويقول:
1: لم تعد الحرب حدثا استثنائيا، بل أصبحت أداة سياسية تستخدم بدرجات متفاوتة وبصور متعددة، من التدخلات العسكرية المباشرة إلى الحروب بالوكالة، مرورا بالضربات المحدودة والعمليات السبرانية. ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو انخفاض عتبة اللجوء إلى القوة، وحتى إن ظلت كلفة الحرب الشاملة رادعا قائما.
0: غير أن التأثير الأعمق لهذا التحول يظهر بوضوح في الشرق الأوسط، الذي تحول من ساحة صراع تقليدية إلى مختبر مفتوح لأنماط استخدام القوى الجديدة، ولم تعد المنطقة تعرف توازنات مستقرة. تفككت دول وصعدت جماعات مسلحة وتزايدت التداخلات الخارجية لتصبح القوى أداة يومية في إدارة التفاعلات الإقليمية.
1: لم يعد بالإمكان الحديث عن حروب بالوكالة فحسب، بل نحن أمام نموذج جديد: حرب مفتوحة وتصعيد حقيقي لكنه محسوب. وهذا بحد ذاته يعكس تحولا في قواعد اللعبة، إذ لم تعد المعايير القديمة تمنع استخدام القوة.
0: الكاتب بعدما استعرض ما أدى إليه تصاعد استخدام القوة من تآكل معايير النظام الدولي عبر هز توازن القوة وأضعاف الضوابط والمساءلة المؤسسية وإعادة تفسير القواعد الحاكمة فضلا عن تداخل حسابات التسلح التكنولوجي الحديث، مضى قائلا: على الرغم هذا المشهد القاتم بصورة متزايدة، لا يمكن القول إن النظام الدولي انهار بالكامل، فهناك حدود لا تزال قائمة تفرضها كلفة الحرب الشاملة والتشابك الاقتصادي العالمي، وخصوصا الردع المتبادل إذا توفر.
1: ومن أخطر وأسوأ تداعيات الاستخدام المتزايد والمفرط للقوة دون محاسبة أن الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي يفقدان إنسانيتهما بمعادلات متنامية بالاستهداف المفرط للأهداف المدنية وبالقبول المتنامي لما تسمى الأخطار الجانبية أثناء العمليات العسكرية والصدامات.
0: الكاتب يختتم: لم تصبح القوة بديلا عن النظام، لكنها أصبحت جزءا من قواعده الجديدة، وهنا يكمن جوهر التحول.
1: كنا معكم في برنامج قيلة، في المقال إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كنت معاك اول فرحه اشتاق وحياتك للتانيه فرحت معاك اول فرحه.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تختتم أعمالها في عمان. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيه لعام 2026 تبدأ غدا. من العناوين إلى التفاصيل، التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يوم أمس الثلاثاء في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قادة مؤسسات رائدة في مجالات تكنولوجية متقدمة. وبحث سموه خلال لقائه المؤسسة والرئيس التنفيذي لمنصة كلاس دوجو الرائدة في التكنولوجيا التعليمية والتواصل المدرسي سام تشودري فرص تبادل الخبرات والتعاون بين المنصة ومشروع سراج الذي يمثل منصة تعليمية مساندة في الأردن، وإمكانية تطوير أدوات المنصة في مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني. كما عقد

0: سمو ولي العهد لقاء مع مؤسسي ورؤساء شركات تكنولوجية متخصصة في عدة مجالات بتنظيم من الرئيس التنفيذي لشركة رين ميكر أغسطس دوريكو. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الحلول الإنتاجية والذكاء الاصطناعي الإبداعي وتطوير طائرات الشحن اللوجستي ذاتية الطيران وتكنولوجيا الروبوتات المخصصة للحفر والتعدين إضافة إلى أنظمة الطائرات المسيرة. كما التقى سمو ولي العهد المستثمر الأردني الأمريكي في مجال التكنولوجيا المهندس عصام قبعين، وأشاد سموه بإنجازات المهندس قبعين في منطقة سيليكون فالي ومبادراته الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الإنسانية والعلمية في الأردن. كما التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. واستعرض سموه خلال عشاء عمل أقامه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريبلت رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد أول أمس الاثنين مسارات عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتعليمية والابتكار. وبين سموه أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لشركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وسامسونج بفضل الكفاءات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتي أثبتت حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحث اللقاء إمكانية فتح أفاق التعاون مع الأردن في ظل توفر مزايا استثمارية جاذبة وبنية تحتية رقمية مهيئة وكفاءات محلية شابة استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية. وضم الحضور ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبرمجيات الخدمية المتقدمة وأنظمة المحاكاة الهندسية الذكية والمنصات التعليمية الرقمية. كما زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي في ولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضرورة توفير الأمن المائي باعتباره جزءا من الأمن الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض وعلى مختلف الأعماق والمياه السطحية التي تذهب كميات كبيرة منها هدرا في كل موسم شتاء. وبحسب بيان للمجلس جاء ذلك خلال تسلمه اليوم في مكتبه دراسة أعدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان مقومات استدامة الأمن المائي الأردني، التحديات والحلول، تنوع مصادر المياه، تحلية المياه والطاقة المتجددة. ودعا الفايز إلى التفكير الجدي منذ الآن لدراسة تنفيذ مشروع جديد يشابه مشروع الناقل الوطني للمياه بهدف معالجة تحديات نقص المياه مستقبلا جراء النمو السكاني المتزايد واستعمالاته المختلفة، سواء من خلال تحلية مياه البحر أو استغلال المياه في باطن الأرض على مختلف الأعماق ومعالجتها إن لزم الأمر حتى تكون صالحة للشرب ولسد النقص الحاصل في المياه المخصصة للأغراض الزراعية. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية هي ركائز أساسية لا غنى عنها لبناء نظام إقليمي أكثر استقرارا وأمنا. جاء حديث القاضي خلال مشاركته في أذربيجان في أعمال المؤتمر البرلماني 20 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن التنمية والعدالة والاستقرار دون التوقف عند القضية الفلسطينية التي ستبقى القضية المركزية للأمة. وأضاف القاضي
1: إن الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة لا يجوز أن يختزل في الأرقام والمؤشرات، فالتنمية في جوهرها مشروع حضاري متكامل غايته الإنسانية.

0: الإنسان قبل البنيان والعدالة والاستدامة، وهي تقاس بما نحسن من إدارة الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج والمعرفة والابتكار. والتحديات التي تواجه الدول الإسلامية ليست تحديات متفرقة، بل هي صورة واحدة لأزمة عالمية متشابكة. ولا يمكن الحديث عن التنمية والعدالة والاستقرار دون التوقف عند القضية الفلسطينية التي ستبقى القضية المركزية للأمة. فاستمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها. وأن إعادة إعمار غزة ودعم الشعب الفلسطيني وتمكين اقتصاده هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
1: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وضرورة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي. جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم القائمة بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز في لقاء بحث فيه جهود دعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وجدد الصفدي التأكيد على أهمية دور الوكالة الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. اختتمت في عمان اليوم أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة رؤساء ومديري وأمناء عموم المنظمات والمؤسسات العربية المتخصصة. وتضمنت أجندة الدورة الحالية عرضا لتقارير شاملة من المنظمات والاتحادات العربية والتي تلخص أبرز الأنشطة والإنجازات خلال الفترة من عام 2016 إلى 2026. حول هذه الاجتماعات تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وقال:
2: إن اتحاد الجامعات العربية هو واحد من أقدم مؤسسات العمل العربي المشترك، من بين أكثرها نشاطاً وفاعلية. فمنذ تأسس الاتحاد في عام 64 اطلع بدور أساسي في تعزيز مسيرة الجامعات العربية وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية ودعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي استضافة هذا الاتحاد استضافة الاتحاد لأعمال اللجنة، لجنة التنسيق هذا العام، لتعكس مكانته كركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مساراته المختلفة. يتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من القضايا المهمة والمقترحة من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك، والتي تعكس إدراكا بأولويات المرحلة ومتطلباتها. في مقدمة هذه القضايا وهي الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت من أهم محركات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول ظاهرة تشهد تصاعدا مقلقا في المجتمعات العربية وهي ظاهرة المخدرات، بما لها من انعكاسات خطيرة على الأمن المجتمعي وصحة الشباب العربي وكفاءة مستوى العمالة. وليست هذه الظاهرة مجرد قضية أمنية أو صحية فحسب، بل هي ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتطلب تبني رؤية عربية شاملة وموحدة للتصدي لها.
1: من جهته قال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن الدورة الحالية ستشهد استعراض تقارير شاملة مقدمة من المنظمات والاتحادات العربية الأعضاء، موضحا أن استضافة الاتحاد للاجتماع تعكس

0: التزامه بدعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة. وأضاف يقول:
1: يشهد العالم انتقالا متسارعا نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها معيارا رئيسيا لقوة الدول ومكانتها التنافسية. ولم يعد التقدم يقاس بحجم الموارد الطبيعية أو الإمكانات الاقتصادية التقليدية فحسب، بل بمدى الاستثمار في الإنسان والتعليم والبحث العلمي والابتكار بوصفها الركائز الحقيقية للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل. وفي هذا السياق أصبح التكامل العربي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحي والرقمي وتسريع الانتقال نحو تنمية أكثر استدامة وشمولا. وتكتسب لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أهمية متزايدة باعتبارها منصة جامعة للمؤسسات العربية المتخصصة وبيوت الخبرة العربية والقادرة على تحويل الرؤى والاستراتيجيات والقرارات إلى برامج ومشروعات عملية تخدم المواطن العربي وتدعم أولويات التنمية وتعزز فاعلية العمل العربي المشترك على أرض الواقع. كما أثبتت الأزمات الدولية المتعاقبة أن الأمن الغذائي والمائي والصحي والرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، الأمر الذي يستدعي تعاونا أوثق بين الحكومات ومؤسسات العمل العربي المشترك والجامعات ومراكز البحث العلمي من أجل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تستند إلى المعرفة والبحث العلمي.
0: وإلى الشأن اللبناني الإسرائيلي، حيث قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. مزيد من التفاصيل والزميلة ألف البطوش.
2: خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي في جنوبي لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي، وأن إسرائيل ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة العازلة. كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قواته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضا تحت ضغط أمريكي تمهيدا لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما أيدته الولايات المتحدة. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، في حين أفاد إعلام إسرائيلي باتخاذ قرار بسحب فرق التأهب من الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث تستأنف الولايات المتحدة وطهران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بحسب ما أعلنت باكستان، فيما تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران. لين نويران والمزيد من التفاصيل.
3: بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد، تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بحسب ما أعلنت باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. ولم يحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية في إسلام أباد مكان عقد الجولة المقبلة، ولم يحسم أيضا تاريخ انعقادها. وأجرى الطرفان محادثات طويلة يوم الأحد في سويسرا قادتها بداية وفود سياسية واستكملتها فرق تقنية.

0: كذلك تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران بغالبية 50 صوتاً مقابل 48 صوتاً، ويطلب القرار من الرئيس دونالد ترامب وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، ذكرت عمان أنها أتاحت ممراً بحرياً مؤقتاً لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان وسط مخاطر أمنية متزايدة. وقالت عمان في إخطار للبحارة إن نظام فصل حركة المرور القائم في المضيق غير آمن حاليا للاستخدام، وإن السفن المغادرة عبر المضيق يمكنها بدلا من ذلك استخدام مسارات مؤقتة تقع إلى شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وأكدت عمان أن هذه الإجراءات تعكس مسؤولياتها تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي والتزامها بالقانون الدولي وحرية الملاحة، مشيرة إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غاروسي أن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل. وأتت تصريحات غاروسي في ظل تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وبينما أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران وافقت على دعوة المفتشين للعودة. نفت إيران هذه التصريحات مؤكدة أنها لن تسمح بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي، وأن حركة عبور السفن في مضيق هرمز تخضع لتقييم أمني يومي وفقا للظروف الأمنية.
1: أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل في ضربة جوية أحد قادة عصابة داعش في شمال غرب سوريا. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أنها قتلت علي حسين العليوي في الضربة التي نفذت في 19 من حزيران الحالي. ومن محلياتنا، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي. وأكد الحنيط أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران العسكري والمدني المساند بما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات. أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور أهمية تعزيز كفاءة العمل في المختبرات الرئيسية وتسريع إنجاز الفحوصات المخبرية بما يضمن تقديم نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب، مشددا على ضرورة توفير جميع المواد والمستلزمات المخبرية الناقصة لضمان استمرارية العمل دون أي معيقات. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير إلى مختبرات الوزارة الرئيسية، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال العينات وفحصها وإصدار النتائج، واستمع إلى إيجاز من المسؤولين حول أبرز التحديات والاحتياجات الفنية واللوجستية التي تواجه العمل اليومي. وأشار لبدور إلى أن المختبرات تشكل عنصرا أساسيا في المنظومة الصحية نظرا لدورها المحوري في دعم عمليات التشخيص الطبي واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات المختبرات وتعزيز جاهزيتها بما ينسجم مع أحدث المعايير العلمية والفنية. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم عددا من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك، واطلع أبو السمن على أعمال معالجة مجاري الأودية على طريق صرف الأغوار والتي تهدف إلى حماية الطريق والحفاظ على ديمومته، موعزا بضرورة إنهاء كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن. وعلى طريق وادي ابن حماد تفقد أبو السمن سير العمل في العطاءات الثلاثة الجاري تنفيذها هناك بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دينار وبطول 5.1 كيلومتر. وشدد أبو السمن على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز لتسليم العطاءات ضمن المدد الزمنية المحددة تعاقدياً. كما تفقد أبو السمن مسار الأعمال على طريق الكرك الأغوار المعروف بطريق الخرزة. اتخذت شركة مياه العقبة حزمة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمل صهاريج المياه بالتزامن مع استعدادها لتطبيق برنامج توزيع مائي جديد في مختلف مناطق المدينة. رئيس قسم التوعية المائية والإعلام المجتمعي في الشركة إياد الخصاونة

0: تحدث لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: أعلنت شركة مياه العقبة عن اعتماد برنامج توزيع المياه الجديد في مدينة العقبة، بحيث يصبح التزويد على مدار 6 أيام بدلا من 7 أيام، وذلك بهدف تحسين كفاءة التزويد ورفع جاهزية الشبكة خلال فترة الصيف. كما تؤكد الشركة أنها بادرت إلى عقد اجتماع مع ممثلي أصحاب صهاريج المياه لبحث مطالبهم والتوصل إلى حلول تضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون التأثير على حقوق المشتركين المخدومين من الشبكة الرئيسية. وقد تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تسهم في تنظيم عمليات التعبئة والحفاظ على مياه الشرب للاستخدامات المنزلية وتعزيز الرقابة على حركة الصهاريج بما يضمن المصلحة العامة. للاطلاع على برنامج التوزيع الجديد والتفاصيل كافة يمكنكم متابعة المنصات الرسمية لشركة مياه العقبة.
0: يتقدم غدا الخميس 126,679 مشتركا ومشتركة إلى أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 موزعين على 138 مركزا امتحانيا. وأكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها الفنية والإدارية لعقد الامتحان الذي يستمر حتى 18 من تموز المقبل، وأشار إلى جاهزية الوزارة الكاملة لعقد الامتحانات من خلال فرقها في المركز والميدان التي تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير الامتحان بأعلى درجات المهنية والمسؤولية وتوفير البيئة المناسبة للطلبة في مختلف أنحاء المملكة. ومن أخبار الطقس في أوروبا، سجلت المملكة المتحدة اليوم أعلى درجة حرارة في تاريخها لشهر حزيران، إذ بلغت 35.7 درجة مئوية جنوبي لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق والمسجل عام 1976. وفي فرنسا أدت موجة الحر إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف أسرة في جنوب غرب فرنسا. محليا يبقى الطقس حتى يوم الجمعة صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. الدورة 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تختتم أعمالها في عمان. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ غدا. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم هالحلقة الجديدة المتجددة من برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. انطلع لكم مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11:00. يرافقنا الليلة بهذه الحلقة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع السرايرة. من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي. حيا للخالدي من السوشيال ميديا. ورح أكون أنا بصحبتكم على مدار ساعة ونصف من الآن على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية سهر الجبوري. يا هلا بكم. مهم.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية اللي نطل عليكم على مدار ساعة ونصف مساء كل أربعاء، نتحدث عن الشعر النبطي، نتحدث عن الإرث والموروث وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة، وأيضا على دولنا العربية الجميلة والتشاركية النبطية اللي بينه وبينهم كشعر. خليكم معنا مستمعينا الكرام، رح يكون في معنا ضيوف من المملكة العربية السعودية ومن تونس وأيضا من المملكة الأردنية الهاشمية. يا هلا بكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يا هلا بكم بهالأمسية الشعرية المميزة. يسعدنا وشرفنا أنه نرحب بضيفنا الكريم شاعر سعودي المتألق ضيف الله الوابصي، صاحب الكلمة العذبة والصورة الشعرية المبدعة اللي أثر الساحة الأدبية بقصائده وإبداعاته. يا هلا ويا مرحبا بك شعرنا.
1: أهلا بك أختي الإعلامية سهر، الله يمسيكم بالخير وعلى ضيوفك ومتابعينك الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله ثم أشكر إذاعة الأردن وبرنامج الريف والبادية على الاستضافة، كما أشكر أستاذتنا الإعلامية سهر الجبور على ما تقدمه في خدمة الشعر والشعراء وإحياء الموروث الشعبي.
0: الله يعزك. طيب شعرنا، يعني والله احنا لنا شرف انه تكون ضيف حلقتنا الليله، وللامانه احنا نحب المبدعين دائما يشاركونا بهالامسيات الجميله، ولكن ضيف الله الوابصي قديما وحديثا، وش الفرق بين الشاعر في بداياته والشاعر اليوم؟
1: والله شاعر الامس هو شاعر اليوم. الشعر الأول كان شعر معنى وشعر قافية، وشعر اليوم برضو في متألقين، والشعر تغير من مسار القديم إلى مسار جديد، والحمد لله هذا من فضل الله.
0: نعم الحمد لله. طيب يعني مواكبتوا هالتطورات أستاذ ضيف الله، سواء من ناحية تغيير اللغة، اللهجة، العادات، التقاليد، تدخلت هذه الأمور وصارت من ضمن التطورات اللي تطورت بها القصيدة النبطية؟
1: بالنسبة للغات، هي لغة الدول العربية كلها لغة واحدة، والشعر واحد، سواء النبطي أو سواء النظم أو الهلالي. الشعر مهما كان لغاته ومبادئه كلها الحمد لله من فضل الله.
0: طيب وش الموضوعات الأقرب إلى وجدان ضيف الله الوابصي اللي دائما يحب أنه يكتبه، بيحس أنه هي اللي دائما يبدع بأكثر؟
1: هو شوفي أختي سهر، هو الشاعر دائما هو يكون محور الحديث وينقل رسالة.
0: نعم،
1: ينقل رسالة للجمهور والمستمع. أكثر يعني ما يشيقني للشعر هي القصائد اللي يعني تكون فيها خير للناس، وتستبشر الناس فيها خير، وتلامس احتياجات الناس الوقت الحالي.
0: نعم نعم، يمكن هي الموضوعات الاجتماعية اللي اليوم احنا قاعدين نشوفها تنطرح على الساحات، هي من أبرز الموضوعات اللي قاعدين يتداولون الشعراء. فعلا مثل ما قلت، هي الموضوعات الاجتماعية يعني اللي تهم الناس والمجتمع.
1: نعم صحيح.
0: طيب ما الطقوس اللي ترافق لحظة كتابة القصيدة عن ضيف الله الوابصي؟
1: والله هو الهدوء وحاضر الهاجس، وأهم شيء راحة البال، حتى الشاعر يكون يكتب من ثقة ومن تعبير مميز وجميل.
0: نعم. طيب خلينا نسمع من هالإبداع المميز الجميل أستاذ ضيف الله.
1: أبشري، أنا جبت قصيدة تخص الدول العربية عامة، وطبعا وعلى مقدمتها المملكة العربية السعودية والأردن نعتبر نحن وياهم شعب واحد. وأقول عاد عيدك يا وطننا وكل المسلمين، يا عسى ربي يعيده علينا كل عام، من تبوك الورد واميرها الدرع المتين، للملك سلمان منا تحية واحترام.
0: يا سلام.
1: والولي العهد محمد الفخر الأمين، عزنا الله في محمد كريما من كرام، صاحب الرؤيا محمد لنا حصن حصين، بمركم يا سيدي جاهزين بالتمام، يا عساكم كل عام وانتم طيبين، يا سلام الله عليكم سلام الله سلام، عايدين وطيبين وسالمين وفايزين، في أمن وأمان والنور جلاي الظلام، والتكاتف والترابط يمينه في يمين، كل بونا شعب واحد وضد الانقسام، من وراء حد الحديدة لقص الرافدين، ومصر والمغرب والأردن رفيعين المقام، ومن بلاد الشام والقدس أولى القبلتين، رفرفي يا راية العز في أعلى القمام، من بغاها سلم بالسلم حنا الأولين، ومن بغاها حرب حنا سريعين الولام، لا تكاتفنا كبرنا بعين الطامعين، طبعنا حب التكاتف وحب الالتحام، نتبع سنة محمد على تقوى ودين، والتواضع من صفتنا وحب الاحترام، افرحي يا أمة المجد ومن العايدين، واصعدي في قمة المجد في ذروة سنام، عمة الفرحة بالأوطان كل المؤمنين، والسلام ورحمة الله ومسك بالختام وسلام.
0: صح الله لسانك واعتلى شانك، يعني جمعت الدول العربية كاملة في هذه القصيدة، وهذا إن دل على شيء يدل على محبة العرب وانتمائهم.
1: إحنا الدول العربية كل بونا نعتبر دولة واحدة.
0: نعم أستاذ ضيف الله، من الشعراء اللي تركوا بصمة في مسيرة ضيف الله الوابصي الشعرية؟
1: طبعا
0: إلا ما الإنسان يكون تأثر سواء قديم ولا حديث، فأكيد يعني عندك بعض الأسماء المهمة.
1: أكيد طبعا بمقدمتهم الأمير بدر بن عبد المحسن،
0: نعم،
1: والشاعر منصور سليمان البلوي، من الشعراء المعروفين، وصراحة أنتمي لهم بالشعر وبكل مكوناته.
0: نعم جميل جدا. يعني تأثرت بهم شعريا مثلا بموضوعات معينة ولا بطريقة الطرح؟ لأنه خلينا على سبيل المثال نقول الأمير بدر بن عبد المحسن هو محدث،
1: أكيد،
0: وفي بعض
1: أكيد
0: الناس تأثروا بموضوع الحداثة،
1: نعتبره هو شاعر الأول.
0: نعم،
1: وبعده الشاعر منصور سليمان البلوي، يعني من الناس اللي
0: بالضبط
1: دائما دائما استشيره بالقصائد ويكون مؤثر لي.
0: نعم بالضبط. طيب تميل للشعر القديم ولا للشعر الحديث؟ يعني أنا أعرف أنه في بعض الشعراء ادمجوا بين الحداثة والشعر القديم. ضيف الله الوابصي وين اتجاهه اليوم؟
1: والله الشعر ضيف الله اتجاهه على الطرفين، البداوة والحضارة، فهي إذا جو البداوة له قيمه وله تاريخه، والحضارة برضو لها تاريخها وقيمها.
0: جميل جدا. يعني فعلا يعني يمكن الحضارة أثرت وبشكل كبير على الشاعر حتى لو ما كان هو وده، سبحان الله، يعني تطور إلا ما يدخل في بعض المصطلحات في بعض المعاني، يعني ما ودي نقول اجتهاد ولكن هو رغم عن الشاعر مرات.
1: أكيد
0: بالضبط. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي أخوي ضيف الله، تشوف أنها ساهمت في خدمة الشعر ولا ضرت الشعر؟
1: بالعكس ساعدت الشعر توصيل الكلمة للمستمع. أكيد ساعدت التواصل الاجتماعي، ساعد الشاعر
0: نعم
1: يستمع له أشخاص يمكن هو ما يعرفهم كشاعر.
0: بالضبط. اليوم قاعدين نشوف ناس يطلعون على السوشيال ميديا يقولون أبيات شعرية، يعني مرات خلينا نقول على سبيل المثال والله مرات تكون مكسرة الأبيات، يقولون عن نفسهم شعراء، ونشوف مثلا مجموعة من الناس يحبون هالشيء هذا ويرفعون من مستواهم ويأخذون مثلا عدة مشاهدات وكذا. أنا أشوف أنه هذا ضرر بالشعر. شو رأيكم أنتم كشعراء، غيرتكم الشعرية تنص عليكم اليوم أنه أنتم يعني تنصحونهم ولا تبتعدون عنهم ولا شو ال...
1: والله
0: شو الهدف؟
1: نعم. هو في ضرر، في ضرر أكيد أكيد إنه في ضرر ويمس الشاعر مهما كان، لكن إحنا نتمنى خاصة من الشعراء الصاعدين أن يكونوا يعتبروا الشعر رسالة.
0: نعم.
1: رسالة يستفيد منهم الجميع. هذا اللي إحنا نتمناه في الشعراء الصاعدين إن شاء الله.
0: نعم بالضبط. يعني بالنسبة لا ضيف الله الوابصي، وش أبرز التحديات اللي واجهت الشاعر المعاصر اليوم؟ أنت كشعراء شو اللي واجهكم من تحديات؟
1: والله خليني أقول لك، يعني بعض الأحيان تكون القصيدة في مجرد حزن فرح.
0: نعم.
1: بعض الأحيان يكون الإعلام خادم الشاعر بالأمور هذه. عرفتي كيف ولا؟ وبعض الأحيان الشاعر يجيب قصيدة ممكن ما سمح المستمع ولا نشرها.

0: عشان يسمعونها ويشوفون ايش الشاعر ايش نفسه فيه ايش اللي مقصود من القصيدة اصلا.
1: نعم. طيب شلون تشوف اليوم موضوع الإلهام والاجتهاد في صناعة النص؟

0: طيب أنت وين تتجه اليوم؟ هل تتجه للإلهام ولا تتجه للاجتهاد؟
1: والله شوفي، اثنين في آن واحد،
0: يعني مكملات لبعض، خلينا نقول.
1: أكيد أكيد أكيد مكملات لبعض، أكيد
0: نعم، علشان يطلع نص بشكل لائق وجميل
1: نعم
0: ومكتمل.
1: ومتكامل.
0: نعم. طيب متى تشعر أخوي ضيف الله أنه النص الآن اكتمل عند ضيف الله الوابصي؟ الآن أنا نصي اكتمل وخلاص، ما عاد هذا النص يحتاج أني أنا أرجع أعيد فكرة أو أعيد صورة. متى تحس بهذا الشعور؟
1: والله أخت سحرة، أول شيء عند اكتمال القصيدة ورضاي عنها كشاعر أنها اكتملت، فأعتبرها اكتملت القصيدة.
0: نعم جميل. طيب خلينا نريحك شوية ونسمع منك قصيدة. تبشر بالجنة.
1: طبعا بجيب قصيدة صراحة تأثر منها الوطن العربي، وهي قصيدة قصيرة لكن أتمنى أنها تكون مفضلة عند الجميع. أقول: يا أمة الإسلام يا نصرة الدين، غزة تناشدكم وانتم لها عون، تكالبوا حمر العلا بشياطين بقيادة الصهيون وكلاب صهيون، تقصف منازلها وبيوتها الطين وتدفن معالمها وانتم تشوفون، شي نشوفه صعب تظرف لها العين من هول ما شفنا بهطفال يموتون، يالله تنصرهم بكل الميادين وتحرر الأقصى ويظل المسيون. وسلامتك.
0: الله يسلمك يا رب. بالنسبة للمسابقات الشعرية والبرامج الجماهيرية، اليوم أخذت منحنى كثير كبير وجماهيرية عالية. ضيف الله الوابصي جرب أنه يخوض هذه التجربة سواء كانت بالمسابقات والبرامج الجماهيرية؟
1: لا والله ما سبق فيه ولا فكرت في الموضوع. لا
0: ليه؟ بالرغم أنه تسبب شهرة وتقطع على الشاعر يعني مسافات طويلة.
1: والله شوفي، إذا كان الشهرة هتقدمني عشان أحضر هالمسابقات فأنا أعتبر شعري ولا شيء، لكن أنا مدام أني واثق في شعري واثق في إمكانيتي الشعرية، فما هو لازم أني أسجل برنامج أو أني أشهر نفسي عشان الناس يعرفون الشاعر ضيف الله الوابصي. ضيف الله الوابصي يعرفون الناس بشعره بالهامه بهاجسه، هذا اللي يعرفون الناس عن ضيف الله الوابصي.
0: بالضبط. طيب اليوم يعني خلينا نقول أنه الوطن يمثل للشاعر الكثير، والشاعر إلا ما يكون في عنده قصائد وطنية، والبيئة السعودية بيئة جميلة وزاخرة ومتنوعة. لما تكتبون القصائد الوطنية لا إراديا الشاعر إلا ما يحط بعض خلينا نقول اللمسات، لمسات بيئته بالقصيدة. حرصت أخوي ضيف الله أنه تكون هذه اللمسات دائما موجودة بالقصيدة الوطنية خصوصا؟
1: والله شوفي، الوطن له حق على الشاعر مهما كانت. الشاعر إذا ما مجد وطنه وجاب قصيد في وطنه فأنا أعتبره غير شاعر. لأن الوطن هو الأم، هو القلب النابض.
0: بالضبط.
1: وأنا من الناس اللي أحب أني أكتب عن الوطن، وسبق لي وأن كتبت في أعياد المملكة العربية السعودية، والحمد لله هذا فضل من الله الحمد لله.
0: بيئتك الشعرية والأسرة في عندهم هاجس شعري؟
1: أكيد.
0: شاركوا بتشكيل تجربتك الشعرية؟
1: أكيد. أنا الوالد الله يحفظه الشاعر فريح حسن الوابصي،
0: نعم،
1: ومن الشعراء المعروفين.
0: يعني له دور تأثرت يعني؟
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد.
0: طيب سؤال شوية يعني بنفس السياق ولكن مغاير. الآن أخوي ضيف الله لما يكون الشاعر والده، خاله، عمه، بيئته بيئة شعرية يعني خلينا نقول 100% إلا ما يتأثر، ولكن تمشي على نفس الخطى

0: ولا تحدث وتجدد بالقصيدة؟
1: لازم التجديد، لازم التجديد، لازم الشاعر أن يجدد ويكون من شعره كلمات جميلة وكلمات رائعة ويشيل ويحط في، لا حتى تطلع القصيدة على المستمع منطوق صحيح وتكون الكلمة صحيحة.
0: نعم. طيب الساحة الشعرية الأردنية أكيد إلا ما احتكيت بشعراء الأردنيين، شلون تشوف اليوم الساحة الشعرية الأردنية؟
1: والله الشعراء الأردنيين يعني شاتفهم مجروحة، شعار ما عليه كلمة وأهل معنى ولهم يعني مسيرة شعرية. يعني أشكر أنا من أهل القناة شعراء الأردن من أكبر شاعر إلى أصغر شاعر، لأنهم هم ينقلوا الصورة الصحيحة عن الأردن وعن الدولة الهاشمية وعن أبناء الأردن ونشامة الأردن.
0: نعم الله يعزك. طيب في قصيدة معينة بالنسبة لضيف الله الوابصي قريبة كثير للقلب وهذه القصيدة ما يقدر ينسى؟
1: والله قصائد واجدة، لكن قصيدة جبتها وأقول بوصيك أنا يا أخوك يا سيد الجود يا لابس ثوب الشرف بل كمالي، بوصيك أنا عن كل ناقد ومنقود ووصيك أنا والعلم دائم قالي، أبعد عن اللي خوته ما بها زود وخاوى الرجال اللي لها شان عالي، ولا الردي يا أخوك قليل الفود كرامته للضيف جبن ومصالي، ولا تستشير البيض لو كنت محدود ولا تحتزم بلي من العقل خالي، ولا تاخذ إلا بنت حماية الذود اللي مقدر وسط ربعه غالي، ووصيك أنا بأمي وبالشاي بالعود وصية المعبود رب الجلالي، وجودهم بالبيت كما العب مارود كم واحد محروم واسق محالي، هذه حياة الكون حاضر ومفقود وهذا طريق الحق ما به جدالي. وسلامتكم.
0: صح الله لسانك وعت لشانك. لو كنت الآن في بداية مسيرتك رجع بك الزمن وراء، وش النصيحة اللي كنت تحب أنك تسمعها من يمكن أقرب الناس لك أو من شاعر صديق لك؟
1: والله أنا صراحة أنصح أول شيء الشعراء الشاعر زي ما قلت بداية الحلقة، الشاعر ينقل رسالة
0: بالضبط،
1: والشاعر حتى الشاعر بعض الحين يكتب في أثناء الزعل وبعض الحين يكتب في أثناء الفرح، وحنا نتمنى أن الشاعر ما يكتب أثناء الحزن أو أثناء الزعل، لأن هذا الشيء اللي ما يبغاه أي شاعر. نتمنى دائما أن القصيدة تكون على فرح وعلى مودة، ما نبغى يكون فيها زعل.
0: طيب ولو أنت قدمت الآن قصيدة للشعراء الجيل الشباب وش تقول لهم؟
1: أقول الله يوفقكم وإلى الأمام. وكشاعر أنصح الشعراء المقدمين أنهم يبدوا حياتهم الشعرية متساوية ولا يكون فيها زعل، ويكون دائما قصيدهم يستمع لها الجمهور ويحس فيها الجمهور ويحس في المعاناة اللي هو جاب القصيدة عليها.
0: نعم. شاعرنا الجميل المبدع محمد الوابصي، بدي أشكرك على هاللحظات الجميلة اللي شاركتنا بها.
1: والله الوابصي طال عمرك.
0: ضيف الله؟
1: ضيف الله الوابصي.
0: ضيف الله الوابصي نعم.
1: أكيد.
0: نعم ضيف الله الوابصي، بدي أشكرك على هاللحظات الجميلة اللي شاركتنا بها على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن حنا مودن يعني ننهي معك إلا بقصيدة، لأنه يعني محبينك ما شاء الله بالمملكة كثار ولك شعبيتك.
1: طيب أنا بعطيكم قصيدة، أول شيء من بركم الجميل والرائع.
0: الله يعزك.
1: أول شيء أشكر الداعم لي بمسيرتي الشعرية الإعلامي والمنشد صالح عيد العطوي ودكتورنا الغالي الدكتور حرب العايش رئيس تحرير صحيفة أخباركم الداعم الرئيسي لي.
0: نوجه لهم التحية من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والله يعطيهم ألف عافية على هالدعم الجميل.
1: الله يعزك، وبحاول إني إذا في وقت بجيبها لكم بلحن أفضل.
0: يه.
1: يقول الباب

0: يا جور قلبي يا كيف أعيش من حالي. سلامتكم.
1: الله يسلمك، شكرا، وشكرا على هالإلقاء والصوت الجميل. ودي أشكرك شاعرنا المبدع ضيف الله الوابصي من المملكة العربية السعودية على هذه الكلمات الجميلة اللي عبرت بها عن المشاعر بالنسبة لقصيدتك الأولى للوطن العربي كامل، والقصيدة اللي الآن اللي هي القصيدة اللي يعني ما شاء الله عليها يعني تعبر عن كثير من الوجدان. شكرا لك، شكرا على هذا الحضور الطيب.
0: الله يعطيك العافية أخت، والشكر موصول لك والقناة لي في البادية.
1: الله يعزك.
0: يعني والضيوف ومتابعينك
1: شكرا.
0: وأنا صراحة لي الشرف أني كنت اليوم ضيف ولطيف خفيف عليكم إن شاء الله بإذن الله.
1: ما شاء الله عليك أستاذ ضيف الله مبدع، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية.
1: يلا حياك حلو.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج بوح الريف والبادية. يا هلا بكم بهالأمسية الجديدة المتجددة، الأمسية الشعرية التراثية التي تعبق بعبير البادية الأردنية وأصالة الكلمة النبطية. يسرنا في هالمساء الجميل أن نرحب ضيفنا الكريم شاعر الأردني المبدع محمد المساعيد، صاحب الحضور المميز والكلمة الصادقة اللي أثرى الساحة الشعرية بقصائد النابعة من وجدان الوطن وقيم الأصالة والتراث، وقد شارك في أمسيات شعرية نبطية في الأردن إلى جانب عدد من الشعراء المهتمين بالموروث الشعري. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: مرحبا، حياك الانتشار، يا مرحبا.
0: يلا يحييك، وحنا عارفين انك انت خارج المملكة وحرصت على انه تكون ضيفنا الليلة.
1: حياك الله، الله يسعد مساك ومسا متابعيك الكرام، والله يسعد نشيتكم
0: نشيطا. الله يعزك استاذ محمد. وشو البيت لا زال عالق في ذاكرة محمد المساعيد، وانه يحس انه هذا البيت هو شكل هويتك الشعرية؟
1: والله يا أستاذ سحر، أنا كل شعري أعتبره هو البيت اللي عالق ذهني، كل ما قلته نابع من وجدان ونابع من ضمير وصادق، فلذلك يعني ما في بيت معين، كل شعري أعتبره جواز سفر وهوية.
0: بالضبط، يمكن لأنه حنا بيئتنا الأردنية بيئة زاخرة وجميلة أخوي محمد، خصوصا يعني بيئة البادية، تحس أنه الشعر يعني إجباري.
1: حياك الله استشاري، مرحبا.
0: الله يزيك. طيب، بما أنه حنا نتحدث عن البيئة الأردنية وأنت ابن البيئة الأردنية والبادية الأردنية، تشوف أنه بادية الأردنية لها دور كبير بتشكيل اللغة والصور الشعرية بشعر محمد المساعيد، ولا حسيت أنه يعني كان في شيء آخر؟
1: لا أكيد طبعا، إحنا أبناء بيتنا، الشعر من بيته، ولكن كشعر نبطي، الشعر النبطي ترى يتأثر بكل محول، يعني الآن الفضاء واسع، المجال مفتوح.
0: نعم.
1: يعني أنا أعتبر أنه مثلا بيئة سعودية غريبة عنه، لذلك الشعر السعودي يعتبر البيئة الأردنية نفس بيئته.
0: نعم.
1: فشعر نبطي كل البيئة النبطية بيئته، أردن الخليج.
0: في تقارب أخي محمد كثير والله.
1: صحيح.
0: سواء باللهجة، باللغة، بالعادات، بالتقاليد، حتى بعض التضاريس، سبحان الله، يوم تمر من منطقة تحس كأنك أنت هذه المنطقة شايفة ومر منه.
1: نعم صحيح، نعم صحيح.
0: طيب، في ظل التغيرات المتسارعة أخوي محمد، وإحنا قاعدين نشوف هالتسارع هذا الكبير، تشوف إنه ما زال الشعر النبطي قادر على حفظ الذاكرة الشعبية، ولا صارت الناس تدور على كل ما هو حديث؟
1: لا، بالنسبة لا يصح إلا الصحيح. يعني ممكن الآن ينزل أي شيء ترند، ممكن ينزل يوم يومين أسبوع وينتهي، ولكن تبقى القصيدة النبطية
0: وتبقى الكلمة الشعبية.
1: نعم. كلمة لها وزن.
0: نعم. لها بهجتها يعني ولها. نعم.
1: بالضبط، انت تشوفي لو انت اليوم ممكن يطلع ترند يوميا.
0: صحيح.
1: يعني نشوف ترند شيء معين، ولكن الآن لو اجيتي على أي شخص قلت له في بيت للشاعر فلان، تلاقي ممكن يكون قبل 100 سنة، يقول لك نعم صحيح، وتلاقيه محفوظ ومتداول.
0: نعم بالضبط. طيب، خلينا نسمع منك شيء أخوي محمد من هالجماليات اللي عند محمد المساعيد.
1: طيب، نبدأ خلينا نقول اقرأ وأقرأها سلام. أرض الكرامة والكرام، حنا لها دره وحزام، وهي لنا ظل ظليل، ود التحية باحترام للقائد الفذ الهمام، عبد الله اللي لا يغام، شعبه هو عز الدخيل، قم للوطن قم للملك، قل للعلم ما أجملك، العلم يرفع منزلك، لا ترتضي منها القليل، باسم الغياب ومن حضر، باسم البدو باسم الحضر، واللي سمع واللي نظر، نهدي لك القاف الجزيل، عيدك مبارك يا وطن، يا صامد بوجه المحن، ساكن بنا وانت السكن بعيوننا ما لك مثيل يا عشقنا ومهوى العرب يا شامخ فوق السحب يا ملتجئ عند الكرب من ينكرك ناكر جميل للموطني مجدك يدوم بحلم بعزم الغروب حتى بشهادات الخصوم يميل وقتك ما تميل جيشك حماتك لك ذسر وامنك امان ولك فخر والشعب عزمه من صخر يشرب عماجك سلسبيل اللي درس واللي غرس واللي على حدودك عرس والكل لا دق الجرس بتبعرون المستحيل. هذه قصيده طويله طبعا قيلت وغناها الفنان المبدع اللي نوجه له تحيه عبر برنامجك الطيب الفنان رائد السرحان.
0: نعم موجه له كل التحيه. والله يحفظ المملكه الاردنيه الهاشميه وقائدنا وتراب الارض وتراب الاردن وارضه وشعبه. وحنا كمان نشكركم يعني شعرائنا ما شاء الله عليكم دائما حاضرين حتى بالوطني يعني قصائدكم هي اللي تعطينا دافع تعطينا حماس زياده في حب الوطن.
1: الله يجزيك خير. انا من خلالك بس الموضوع الوطني وانا اتمنى يعني اتمنى ان تكون دعوه منك انت كمان انه اغانينا الوطنيه تكون عليها التشديد عليها رقابه.
0: نعم.
1: انه مش اي كلام نسميه اغنيه وطنيه.
0: بالضبط.
1: مش اي كلام يمكن والله احيانا اختي سهر يعني لا تاخذيني احيانا والله الاردني يسمع اغاني وطنيه يشعر بالنقص مع أغاني الوطنية اللي بالدول المجاورة.
0: نعم.
1: وكانوا احنا أي كلام ينقال عن أغنية وطنية مفترض أن يكون في تنقيص في تركيز على هذا الموضوع وهذه بالنهاية يعني هي تربية وطنية.
0: بالضبط. وهذا يمكن دوركم بعد أنتم أخوي محمد كشعراء أنه يوم تنكتب الأغنية الوطنية تنكتب من أصالة تراث الأردن
1: 100%. الشعراء شوفي الآن لو جيتي على أي شاعر أردني يمكن أنا أكون أقل شاعر أردني بموضوع الأغاني الوطنية أنا اللي أكلمه كل شعراء أردني يكتب الأغاني الوطنية كلهم يكتبوا بالوطني.
0: نعم.
1: يمكن أنا أكون سابق منك يمكن أكون من أقل الشعراء بأردني اللي يكتب بهذه المواضيع.
0: بالضبط.
1: ولكن السؤال وين السؤال عندما تطرح الأغنية الوطنية وين اللي يختار الفنان يجي ياخذ أي كلمات الفنان الحين هو يحط الكلمات وهو يلحن وهو يغني.
0: بالضبط.
1: فيطلع أي كلام.
0: بالضبط. وأنا هذا اللي أنا قاعد أقوله مو بس بالنسبة للقصيدة الوطنية وإنما لأي قصيدة ثانية ترى مو كل شاعر كتب له بيتين صار شاعر.
1: أحسنتي.
0: لأنه حتى الكلمة إحنا محاسبين عليها الآن بالنسبة للوزن والقافية هذا تعدينا يعني ممكن الآن صف رابع خامس يأخذ البحور النبطية بالمدرسة ويتقن كتابة بعض الكلمات ولكن من

0: يجيد الحفاظ على أصالة وتراث الكلمة الأردنية للأجيال الجديدة؟ مين اللي حافظ عليها؟ حنا قاعدين نشوف شيء صراحة ما ودنا نقول لا يرقى ولكن ركيك، مقابل عندنا شعراء ما شاء الله وشاعرات أيضا يعني بالساحة الأردنية ومثقفين ومثقفات سواء بالشعر النبطي بالشعر الفصيح، مبدعين الكلمة والبيت يطلع عندهم عن 100 صورة.
1: ما شاء الله عليك، أحسنتي. وهذه أنا أضيف لك كمان أنه المستضيف للشاعر في البرامج في أي برنامج عندما يستضاف الشاعر أحيانا يكون المحاور لا يفقه بالشعر شيء،
0: نعم،
1: فيستضيف أي شخص على أنه شاعر، وبعد ما هذا يقول له كم بيت كل واحد منهم من كل قطرة أغنية زي ما يقول، بعدها شو يقول هو المبيع ولا المتبن؟ الله الله جلسي الله والله أنا سكنت وأنا أسمع.
0: نعم نعم، حنا صار عندنا أخوي محمد شهرة الشخص على حسب عدد المشاهدات، إذا كانت مشاهداته عالية أنا ما أدري وش محتواه أنا أجيبه. صدق يعني أنا ما أدري شو أقول لك، لكن للأمانة أنا ضيوفي أنتقيهم بعناية جدا، حتى لو ينطرح علي اسم وأعرف أنه أنا هذا الإنسان شاعر، ولكن أنا أعرف أنه في أخطاء شعرية أنا ما أقدر أطلع على أثير إذاعة وطن.
1: ما شاء الله عليك.
0: وللأمانة في ناس أنا أثق بها يرشحوا لي أسماء، لأنه هذا الشخص جدا جدا يمكن يعرف بالشعر خلينا نقول أكثر مني بأميال.
1: بالضبط بالضبط أختي سهر،
0: فحنا من خلالك أستاذ محمد مو بس بالشعر خلينا نقول أو بأي برنامج، أي إنسان أو أي مجال إعلامي أو أي مجال مثلا ثقافي يوم ودك تطلع، خلي الإنسان العارف بطبيعة الموضوع هو اللي يدير هذا الشيء.
1: بالضبط 100%.
0: نعم، وحنا بدنا نوجه لكم التحية والله شعراءنا ما شاء الله عليكم، يعني أنتم بتتعبون على الكلمة، بالعكس يعني أستاذ محمد يمكن أنتم نقلتوا الكلمة الأردنية إلى الخارج بطريقة جدا راقية.
1: بالضبط، أنا أضيف لك تصفية سهر أنت الآن استضفتي محمد المسعيد. لو كان محمد المسعيد الآن شاعر الأول الطريق لا يجيد الوزن والقافية، وأنت استضفتي على أنه الشاعر محمد المسعيد،
0: نعم،
1: والآن شو يقين عن محمد المسعيد فيما بعد أنه يطور من نفسه؟ ما أنا استضفت البرامج وأنا مشهور وأنا شفني الناس بالتلفزيون وشفت بالمدينة الفلوني وشفت بالعلم،
0: نعم،
1: خلاص انتهى على كسوره، ويحضر على كسوره ويظل ماشي.
0: نعم، يعني خلينا نقول أنه الإنسان مو غلط أنه مثلا يطور من نفسه، وحنا يعني واقفين معهم نشد على أيديهم، يعني نقدر ندعمهم بكل اللي نقدر عليه إحنا كإعلاميين، ولكن اشتغل على نفسك، اتعب على نفسك قبل لا تطلع إلى الناس، لأنه الفكرة الأولى اللي يأخذون عنك الناس خلص هذه راح تظل بصمة إلى.
1: بالضبط.
0: طيب، يمكن هذا أحد هموم محمد المسعيد يحكي عن هم من هموم الشعراء الأردنيين، وهذا أحد همومها. نتمنى أنه الساحة الشعرية الأردنية فوق ما هي جميلة تكون أجمل وأجمل. أستاذ محمد بدنا نسمع منك شيء، يعني تعبناك حنا شوية بالحوار، خلينا الله يسلمك خلينا نخلي الجمهور والمتلقين والمستمعين يريح مسامعه شوية بكلمات جميلة من محمد المسعيد.
1: واللي يقول غايب ومشكفي وين موجود ما باقي بقديمي جديدي، واضح ومطني متصل بالعناوين، يكشي اختصاري غالب عن مزيدي، غني نفسه كل عندي ملايين، كل حرف أقوله يرتفع به رصيدي، عند الذي يحكم بعدل الموازين، عالم بخافي ما جرى في وريدي، حسبي وكافيني ودونه مساكين، ينقاد لهم البعض ويطيب قيدي، للحق وأهل الحق والصدق والدين، مرفوع راسي واسمعوا من مفيدي، دفعت عن غيري من سنين وسنين، صعدت غيري واكتفيت بصعيدي، مسلم عروبي في ضميري فلسطين، ومن قبل ذلك أردني وشهيدي، ربي على ذلك ولاني بوجهين، أنسف حسودي مثل منسف وديدي، أصبر على القل والهم والدين، وقص إيدي قبل تمتد إيدي للفارغين اللي بلي مضامين، هذا جديدي يا مدور جديدي.
0: جديدي، الله عليك الله عليك، صح الله لسانك وعلى لسانك. وش يحب محمد المسعيد انه يقال عنه للاجيال القادمه بعد سنوات طويله؟
1: يقال عنه ترك بصمه طيب عند الناس، واستفاد منه الناس ولو ببيت واحد.
0: أستاذ محمد، ببدايات الشاعر هل من العيب أنه يستشير؟
1: لا،
0: تقدم نصيحة للشباب أنه استشيروا؟
1: على العكس، الشاعر حتى في بداياته وحتى في أوج عزه وتقدمه المفروض يستشير.
0: بالضبط، نعم، يعني شعراء كبار لا زالوا يستشيرون.
1: نعم نعم صحيح. وأنا من الناس اللي في ناس كثير وشعراء مخضرمين، ولكن الاستشارة قيدة. أنا إذا ما أعطيتك شيء ينفعك ما راح أضرك.
0: بالضبط. طيب لو أتيحت لك قصيدة وحدة تقولها للأجيال القادمة، وش تقول لهم؟
1: أقول أول أسد تقنية صيحات الرباع، من غايته ما كان حبي غايته، والناس نفس الحال أجناس وطباع، كل يصير بنيته وهو غايته، تلقى أسد يكفيك قدر المستطاع، وتلقى حصيني ما تفوته فايته، والربع لو تبني لها حصون وقلاع، إلا على الجيفة ترفرف رايته، وتلقى أصيلة حسنها ما هو مشاع، خلقه يضيق ضيق وعبايته، والناس يمكن يحسون الاستماع للهايته، لكن يقولوا هايته، واللي وشالك بكوسة نطي وباع ودك فلا تحفل به أبو شايته، ومن نم لك بك نم والنية شراع، تمجت من أهل العصور الفايتة، شوف المروءة تفرق إخوان الرضاع، لو كل منهم أحسن وتربايته، طفل نحبي بحيله وبطانه وساعي، يعطيك لو ما تطلبه لحايته، مشي شجاع ويحترم طبع الشجاع، يزين مقداره وحسن كفايته، وحد كبر ينقال في كل اجتماع، يا ليتها ما بشرت بهدايته، حيث غتيت وفلت ويسبب صداع ويعان اللي ينصح على هدايته، والجوع كافر عسل بطون الجياع، لا تسأل اللي ما يعرف البايته، وإن كان بابك يحرص الصوت الدفاع، والعين عاش بباطك وبردايته، وابعد عن الكذاب وشال المتاع، لك يعتبرك الناس من كفايته، يكذب وصمتك له شهاده وانتفاع، وجودك ولا مالك الا سايته، كم ابتسامه حصلتها ضيف وخداع، وكم خد كانت لطمته لحمايته، ولو كل مره يصدق اول انطباع، ما تنسى هذا القلب محايته، وسلامتك.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعلى لسانك. مبدعنا محمد المسعيد، ودي اشكرك على هاللحظات الجميله اللي مررت به، مرور الطيبين الكريمين الجميلين في هذه الاذاعه الطيبه الكريمه الجميله.
1: وانا شاكر لك ولاستضافتك ولاذاعتك الطيبه، وحياك الله، واتمنى لك دائما التقدم والتوفيق والتعلق في كل المجال.
0: الله يعزك، شكرا لك، شكرا جزيلا، يلا حياك.

الله عليك يا راشد الماجد، يعني دائما سبحان الله أغاني فعلا الكلمة الجميلة اللي ما تغير، اللحن والكلام، يعني لك محبين كثير راشد الماجد بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا يعني سبحان الله حتى يعني يمكن كلمات الأغنية جميلة جدا، تحس أنها كلمة بسيطة اللي الكل يفهمها، سواء الجيل الجديد ولا الجيل الحديث. مستمعينا الكرام، راح يكون ما في معنا شاعر مقدر من تونس الحبيبة، وهو الشاعر منير بن نصر. خليكم معنا علشان نكمل فقرتنا الثالثة.

0: يلا حي مستمعينا الكرام، ويلا حي يعني اللي قاعدين يتابعونا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مساكم شعر، مساكم جمال، نرحب بكم بهالسهرة الإذاعية الخاصة، ونرحب بقامة من قامات الشعر التونسي الأصيل، شاعر حمل الكلمة الصادقة إلى المنابر العربية ومو بس التونسية، وترك بصمته في ميادين الشعر الشعبي النبطي. شاعر تونسي الفذ منير بن نصر الذي عرف بمشاركاته الشعرية المتميزة وحضوره اللافت في الساحة الثقافية العربية. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: أهلين ومرحبتين ومساء الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعينك وتحية لأهلنا في الأردن الشقيق.
0: يا هلا بك. يعني شعراء تونس ما شاء الله يحملون من الثقافة الشيء الكثير، فما بالك لو تندمج هالثقافة بالشعر الشعبي والنبطي، شلون تكون أستاذ منير؟
1: هي خلطة، ما نقولوش خلطة عجيبة،
0: هي خلطة إبداعية.
1: هي خلطة إبداعية لابد منها، وبالنسبة لوطننا العربي وخاصة المناطق البدوية في وطننا العربي، أن الخلطة هذه موجودة ودائما تقدم الكثير وقدمت الكثير من زمان. والشعر الشعبي هو رائد في وطننا العربي، وهو كلمتنا من زمان. حبيت أن نقول لك مساء الخير.
0: مساك ورد.
1: مساء الخير يا عز الحبايب، مساء الخير بعيون الحبيب، وحتى كان في الدنيا صعايب، أنتم دوم من قلبي قريب، وتبقوا دوم من الخاطر قريب. ومساء الخير يا عز الحبايب.
0: الله يعزك. والله ما هي غريبة على عيال القبائل، يعني قبيلة المرازيق قبيلة معروفة وأدبيا وشعريا وثقافيا، وتحمل الكثير من الثقافة، ولا زالت محافظة على عاداتها وتقاليدها التراثية الجميلة.
1: قبيلة المرازيق على فكرة هي سليلة الصحراء العربية. نعم. في شرق الوطن العربي. وتاريخ يعني مرتبط بالقبائل العربية الموجودة سواء في الأردن ولا في الخليج العربي. وصفات قبيلة المرازيق هي ما زالت متجذرة، والدليل على هذا أن قبيلة شاعرة كما موجود في خليجنا العربي في الأردن وفي الأماكن. أنا جيت وزرت صحراء الأردن وشفت مش تشابه، هو تكامل، وهو
0: بالضبط.
1: يعني كأنما وقعش الفراق من مئات السنين في التواصل، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس المحبة، ونفس الأحاسيس. وبالتالي حسيت بنفسي أنا في صحراء الأردن، يعني عبارة في صحراء تونس، خاصة جنوب تونس يعني.
0: خصوصا يعني انه احنا عندنا الصحراء الاردنيه وبالجنوب بالذات تكثر عندنا النياق، الهجن، الجمال، وهذا يعني سبحان الله اللي انتم لازلتم محافظين عليه في تربيته الى الان.
1: اكيد. هو اكبر مهرجان موجود في تونس او ممكن حتى على مستوى العالم، لان تاسس عام 1910
0: بالضبط.
1: هو كان اسمه عيد الجمل. وفي بعد الاستقلال في تونس تغير الاسم واصبح مهرجان الصحراء الدولي بيدوز. اللي هو مهرجان بطبيعته في تواصل خاصة مع الشعراء الأردنيين. والجمل هو كأن شعار مازال محافظ عليه.
0: نعم، يعني تحسوا انه هذه من بصمتكم التراثية اللي لا زالت المرازيق محافظ عليه.
1: بالضبط. المرازيق محافظين على شيئين يعني في داخلهم، اللي هو الشعر والجمل.
0: بالضبط.
1: مازال حفاظ كبير.
0: نعم.
1: أنا حبيت نحيي زملائي واخوتي، وهذا بالنسبة لي ضروري أن نحييهم، أصدقائي وزملائي الشعراء. طبعا ما مش ممكن أني نذكرهم بالاسم باش ما ننسى حتى واحد، لأنهم كثر في الأردن. لكن لو تسمحي لي حبيت نخص عائلة الشاعر المرحوم ياسر البشابشة
0: الله يرحمه. الله
1: يرحمه. ما جاتنيش الفرصة أني عزيت أهلها عن طريق طبعا في الإذاعات والتلفزيونات في تونس يعني أو على صفحات التواصل الاجتماعي قمت بالتعزية، لكن ما عنديش تواصل مع أهلها، حبيت نستغل الفرصة أني نسلم عليهم وفي نفس الوقت نعزيهم في ياسر البشابشة، لأن ياسر البشابشة هو عزيز كما بقية الشعراء في الأردن. وحبيت نحيي شاعر ثاني اللي يخصهم الاثنين، أنا محمد فياض الحويتي الثمانية إن شاء الله ربي يشفيه،
0: الله يشفيه،
1: وتحية ليهم وأنا زرت
0: شعراءنا مبدعين والله،
1: كما زرت ياسر الله يرحمه في بيته، كما زرت الكثير من الشعراء، وإن شاء الله دائما في تواصل، وطبعا هذا بعد إذنك وإذن جميع المستمعين.
0: الله يعزك. يعني ما شاء الله عليك أستاذ منير، يعني بعد مرور تقريبا ما يقارب السنة على رحيل ياسر البشابشة الله يرحمه.
1: ياسر البشابشة على فكرة يعني
0: لا زلت أنت تذكره؟
1: نذكر. أنا اللي أعلمت بعض شعراء الأردن بوفاته، هو يقول لي يا منير أنت مش شاعر تونسي، أنت شاعر أردني. الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه. وما ننسوش يعني دائما نزلنا في يعني في داخلنا أن ناس نحمل الأصالة البدوية الموجودة في كامل الوطن، كامل الوطن العربي.
0: نعم، الله يعزك وإن شاء الله دائما تظل هالمشاعر الطيبة موجودة. أستاذ منير، شلون تصف رحلة منير بن نصر بين أول بيت شعري اكتبه وآخر نص كتبه، هالرحلة اللي بين هالبيتين شلون تصفها؟
1: هي بداية الرحلة كانت أجمل نظرا لأن الظروف

0: العالم بصفة عامة. يعني أصبح الجرح أقوى مما كان. كانت البدايات يعني في عمر بكري، بحكم أني في بيئة شعرية، يعني سكان دوز هم حتى في المجالس العادية وفي أي مكان يحكوا في كلامهم ينطقوا الشعر، والكثير من شعراء الأردن جونال دوز، وتحية الأنور لهكيش اللي هو كان عندنا من مدة قريبة معنا في آخر دورة. وعلى فكرة الأستاذ أنور بشكل كبير أن ترابطنا كان موجود كأنه واحد عضو من هيئة المهرجان. يعني المهم البدايات هي كانت معناها في الجلسات الصغيرة من اللي عمر 10 سنوات، كنا نحفظ الشعراء شعرانا الكبار سواء في وطن العربي وإلا في الجنوب التونسي، خاصة في الجنوب التونسي أكيد أساتذتنا القدم محمد الطويل المرزوقي. محمد الطويل المرزوقي تربينا على شعره، وأحمد البرغوثي أكيد الشعراء يسموا بهم لأنهم شعراء رغم أنهم رحمهم الله توفوا من زمان، لكن تربينا عليهم. ما بين كتابة أول بيت هي كانت كتابة عشق، وكانت كتابة محبة للشاعر، وكانت يعني من لا تتجاوز هذا. لكن الرحلة تقدمت وأصبح يعني أصبح الشكل احترافي أكثر من هذا. وآخر بيت طبعا بدينا بجرح وفرحة، وللآن ما زلنا في الجرح والفرحة ومتواصلين، وإن شاء الله دائما نعيش بالأمل. حققنا تقدم كبير، يعني ما بين أن إنسان يكون هاوي إلى أن خرج من البوتقة الصغيرة متاع المدينة، ثم إلى بقية تونس، ثم إلى الوطن العربي، وأخيرا إن شاء الله من سنوات أخيرة يعني خرجنا حتى إلى نوعا ما إلى العالمية، وبلغنا الشعر النبطي أو الشعر الشعبي أو الشعر الغنائي إلى أماكن أخرى خارج الوطن العربي. يعني ما بين أول بيت وآخر بيت هي رسالة، إن شاء الله تكون رسالة فرحة، والشاعر دائما مثل الشمعة كما يقال. الشاعر يعني يحترق ويقدم يعني إنارة والضوء إلى الآخرين. وبطبيعة الحال الشعر خذانا إلى أماكن أخرى، خذانا إلى الموسيقى، خذانا إلى المسرح، خذانا إلى الإعلام، بحكم أن يعني في سنوات طويلة وأنا أنشط برامج إذاعية في الإذاعة التونسية، وخذانا لعدة مجالات فنية أخرى، وإن شاء الله ديما متواصلين وحاملين الرسالة. لكن الإحساس ما بين أول بيت وآخر بيت هو نفس الإحساس، يمكن الإبداع، يمكن التقدم في التجربة، يمكن التقدم في الشكل، لكن دائما المضمون نحمل جرح، لكن نبلغ نحاول في ظروف طيبة إلى معنى المتلقي اللي يحب الشعر، وطننا العربي كل يحب الشعر، إن شاء الله نحمل له أمل يعني
1: إن شاء الله. طيب خلينا نسمع منك شيء أستاذ منير بن نصر، من هالجماليات اللي يحملها في جعبته منير بن نصر بن تونس.
0: نقوله احنا عندنا في تونس يمكن كان أجيال بني هلال، يعني عندنا أنواع من الشعر. بالنسبة لمشرقنا العربي هو أغلبية الشعر يكون صدر وعجوز. بالنسبة لحنا ورحلة بني هلال كانت أزيال، وكانت أشياء أثرت في الطريق، أثرت على الشعر، أن أصبح لنا يعني طالع كأن الشعر الأندلسي، يعني تلقى للقصيد يعني مطلع أو طالع، وقعدنا يسموها في الخليج وفي المشرق العربي يسموا القصيدة يسموها معناها نسموها احنا بالقسيم، هي خارجة من منطقة القسيم، وأضفنا له احنا الملزومة اللي هي فيها الطالع. نقول هو في شكل تجديدي، نحلم نلعب نجري وراك، تثبت حلمتي ويصدق غلاك، ساب العمر ونسابت أيام، وعد الوقت وطوال السفر، صار وصار في عدة أعوام وذبلة شجرتي بين الشجر، كنا صغار كيف طير الحمام، رسمنا عشق في رنة وتر، حلمنا حلم ماليه الوئام وحلم الصور كيف ضو القمر وتو سنين ما ريتش أحلام علي غاب والنوم اندثر ظلام الليل جايب لي أوهام نفكر فيك دمرني السهر وشال الدمع عوض لي الكلام وبيه كتبت من شعري سطر وبيه عزفت وتوالت أنغامي لقيت البعد عالخويا خطر شاقي بيه متقاوي الغرام رحل الفكر لمدة هجر بلمس الود خطيت السلام الماضي فات حيزني الوعر خذانا اللعب ساعات الظلام وفوق الرمل عديتها معاك قواي الصيف هودني المنام وشفت الحلم ياريتها هناك ونحلم نلعب نجري وراك ويثبت حلمتي ويصدق لك هو الشكل هو الشكل تقليدي لكن في المفردات يعني دائما نحاول ان نمشي للجانب التجديدي لو يعني ممكن في نص اخر
1: نسمع
0: النص اخر اللي هو ممكن يحاكي فيه الوضع الحالي اللي ان شاء الله دائما رغم الصعايب نحن نحاول أن نمشي خطوات نقول رغم الصعايب والطريق طويل وحلك الظلام الليل لكن سكن القلب نجم سهيل ورغم الصعايب الأيام تكتب والقلم يتخايل الأيام تكتب والقلم يتخايل ويبقى خيالها رابطة أفكار والأفكار في صرح الحياة تمايل موج البحر عايم مع التيار وتبقى الحقيقة خاف يا عساي الغريب يا زمن وغربتك في الدار تلامس حقائق واضحة في مسايل فعلوم راحت هزها التتار وفي يوم سالف للمعاني شايل واليوم عدنا وقابلك الأفجار ربحنا التحدي في زمان الضايل كن انت خايل فمس واللي صار لكن على خط الطريق المايل في وقت ما تحسش لهيب النار لكن على خط الطريق المايل في وقت متحسس له بالنار زمن عول مكل أرباح منا نايل من البعد طايل بيد ما تخضار اللي مشبه عندي مثيل دوايل في صيف صايف رمض دا من جار ساكن بعيد بعيد بعيد وما يدز رسايل وعايش معايا وحاض مبلغ مار لجواد وقت الضيق ما تحايل يهزوا معك الثقل ما تنهار وصبعي على حكمة عزيز قايل حتى الكرم يبطل مع الفجار ولاجت قوافي الشعر بين دخايل تكتب مع نبض الحكم مصطار وترمي على كتف الوريث جمايل موروث زي الماس للتجار باقت ورود معطرة بفعايل بحب البشر تلمع كما البلار تنادي على أم العيون زبايل اللي الباسها تهمس معاها سرار تناجي جمال الكون تناجي جمال الكون فيه التهايل نجوم السماء تسهر مع السمار وعهد الوفاء ما تكون ليه بدايل وسيف المودة للخطابة التار وعادات ناجينات موش تخايل ترفض سبيل الشك والتضليل ليه واقدة فوق الخشوم شعايل رايات للتايه تكون دليل رايات للتايه تكون دليل ورغم الصعيب والطريق طويل وحلكة ظلام الليل لكن سكن القلب نجم سهيل وإن شاء الله دائما نجم سهيل هو الأمن الأمل هو الرمز في الرمز عندنا في شعوبنا العربية إن شاء الله
1: الله يعزك يعني والله أنت بدعت أستاذ منير يعني ما شاء الله عليك يعني بهاللقاء الجميل والأفكار اللي طرحت داخل القصيدة جميلة جدا. سؤالي الأخير لك وإن شاء الله أنا ما تكون آخر مقابلة بإذن الله راح تكون لنا مقابلات أخرى
0: إن شاء الله. كانت لي يعني مقابلات سابقة مع التلفزيون الأردني مش مع الإذاعة الأردنية لكن بالنسبة لي تشرفتوني وإن شاء الله دائما في تواصل
1: الله يعزك. أستاذ منير أنت وصلت مرحلة 48 في شعر المليون وما شاء الله عليك يعني بعض الشعراء صعب أنه يعني مثلا يصلون لهالمراحل. سؤالي الأخير لك الحلم اللي ما زال الشاعر منير بن نصر يسعى إليه تحقيقه.
0: شوفي هو تقريبا تعريج على نفس السؤال اللي سألتيه ما بين أول بيت وآخر بيت. هي مراحل الحياة بصفة عامة مراحل والحياة الشعرية هي مراحل من الحياة. التدرج كان في البدايات على أساس دائما الإنسان يتقدم وما إلى ذلك. والمسابقات هي مرحلة من مراحل الشاعر لا أكثر ولا أقل. صحيح أن كان في تونس يمكن على مستوى المغرب العربي بصفة عامة أن منير وصل المرحلة 48 كشاعر وحيد في تونس. هذه هي تبقى مرحلة في النهاية ومرحلة يعني ارتكزت عليها أني على أساس نتقدم بما فيه أكثر إبداع وبما فيه أكثر جمالية، سواء في الشعر في حد ذاته أو انطلاقا في الشعر في اتجاه مجالات أخرى، كما حكيت لك سابقا أن على في المسرح أو الموسيقى. خاصة بالنسبة لي يعني ما اهتمت الموسيقى أكثر شيء ونبلغ فيها أشياء وإن شاء الله نتقدم أكثر في أكثر. يعني مرحلة شعر المليون هي مرحلة يعني مرحلة من مراحل المسابقات اللي أنا كنت
1: تركت بصمة عند منير بن نصر. بالضبط.
0: وقبلها هي كنت تحصلت على العديد من الجوائز في تونس، مسابقات دولية. يعني وخرجت للوطن العربي وإن شاء الله يكون لنا تواصل دائما وإن شاء الله ربي يعطي الستر على كل أقطار، ما نقولش أوطاننا الوطن العربي، هي أقطار إن شاء الله نكون في تواصل ونقدموا ما يمكن تقديمه
1: بإذن الله. منير بن نصر من تونس الجميلة بأهلها وشعبها، نتمنى لك تحقيق أحلامك بما يرضيك وتكون يعني بالشكل الجميل والمطلوب يعني مثل ما أنت تحب. ودي أشكرك على هاللقاء الجميل وعلى هالكلمات الجميلة.
0: هو شكر مسبقا لك انت، وقبلنا لسنين هو الكل من يسمع فينا سواء في الأردن أو خارج الأردن، وإن شاء الله كنا قدمنا لهم حتى في وقت وجيز، قدمنا لهم على كل حال تعرفنا عليهم وإن شاء الله دائما لقاءات. والشكر بطبيعة الحال لكل زملائك التقنيين الموجودين معك، وتحية نعودها مرة ثانية لكل أخوتي وزملائي وأهلي في الأردن.
1: شكرا لكم وشكرا للشعب التونسي الجميل. يا هلا يا هلا مستمعينا الكرام، بهذه الكلمات الجميلة من الشاعر الجميل منير بن نصر من تونس وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. إن شاء الله نلتقي بكم إذا كان في العمر بقية الأسبوع المقبل. ودي أشكر فريق العمل من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع الصرايرة، من السوشيال ميديا رحيل الخالدي، من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، ومني أنا سهر الجبور. تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

10:12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجمعيات العربية.

الأمن العام يلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ اليوم.

0: من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية قادة مؤسسات رائدة في مجالات تكنولوجيا متقدمة. التفاصيل مع الزميل محمد شوكة المجالي.
1: بحث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال لقائه المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة كلاس دوجو الرائدة في التكنولوجيا التعليمية والتواصل المدرسي سام تشودري فرص تبادل الخبرات والتعاون بين المنصة ومشروع سراج الذي يمثل منصة تعليمية مساندة في الأردن وإمكانية تطوير أدوات المنصة في مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني. كما عقد سمو ولي العهد لقاء مع مؤسسي ورؤساء شركات تكنولوجية متخصصة في عدة مجالات بتنظيم من الرئيس التنفيذي لشركة رين ميكر أغسطس دوريكو. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الحلول الإنتاجية والذكاء الاصطناعي.

0: الصناعي الإبداعي وتطوير طائرات الشحن اللوجستي ذاتية الطيران وتكنولوجيا الروبوتات المخصصة للحفر والتعدين، إضافة إلى أنظمة الطائرات المسيرة. كما التقى سمو ولي العهد المستثمر الأردني الأمريكي في مجال التكنولوجيا المهندس عصام قباعين، وأشاد سموه بإنجازات المهندس قباعين في منطقة سيليكون فالي ومبادراته الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الإنسانية والعلمية في الأردن. واستعرض سموه خلال عشاء عمل أقامه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريبليت رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد مسارات عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتعليمية والابتكار. وبين سموه أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لشركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وسامسونج بفضل الكفاءات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتي أثبتت حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحث اللقاء إمكانية فتح آفاق التعاون مع الأردن في ظل توفر مزايا استثمارية جاذبة وبنية تحتية رقمية مهيئة وكفاءات محلية شابة استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية. وضم الحضور ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبرمجيات الخدمية المتقدمة وأنظمة المحاكاة الهندسية الذكية والمنصات التعليمية الرقمية. كما زار سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة، وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية.
1: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضرورة توفير الأمن المائي باعتباره جزءا من الأمن الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض وعلى مختلف الأعماق والمياه السطحية التي تذهب كميات كبيرة منها هدرا في كل موسم شتاء. وبحسب بيان للمجلس جاء ذلك خلال تسلمه في مكتبه دراسة أعدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان مقومات استدامة الأمن المائي الأردني، التحديات والحلول، تنوع مصادر المياه، تحلية المياه والطاقة المتجددة. ودعا الفايز إلى التفكير الجدي منذ الآن لدراسة تنفيذ مشروع جديد يشابه مشروع الناقل الوطني للمياه بهدف معالجة تحديات نقص المياه مستقبلا جراء النمو السكاني المتزايد واستعمالاته المختلفة، سواء من خلال تحلية مياه البحر أو استغلال المياه في باطن الأرض على مختلف الأعماق ومعالجتها إن لزم الأمر لتكون صالحة للشرب ولسد النقص الحاصل في المياه المخصصة للأغراض الزراعية. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي برئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي حميد الطاير والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان الدليمي ضمن أجندة مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والحرص على تدعيمها في مختلف المجالات. شارك وفد الأردن ممثلا بمجلسي النواب والأعيان بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يأتي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، تمهيدا لإطلاق المؤتمر السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات. ومثل الأردن في الاجتماع كل من النائب أحمد عليمات والنائبة رانيا أبو رمان والنائب حامد الرحامنة عن مجلس النواب، والعين حيا القرال عن مجلس الأعيان. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وضرورة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي. جاء ذلك خلال استقبال الصفدي القائم بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز في لقاء بحثا فيه جهود دعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وجدد الصفدي التأكيد على أهمية دور الوكالة الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. انطلقت في عمان أمس أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة اتحاد الجامعات العربية. وتتضمن أجندة الدورة الحالية عرضا لتقارير شاملة من المنظمات والاتحادات العربية، والتي تلخص أبرز الأنشطة والإنجازات خلال الفترة من عام 2016 إلى 2026. وقال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن الدورة الحالية ستشهد استعراض تقارير شاملة متقدمة من المنظمات والاتحادات العربية الأعضاء، موضحا أن استضافة الاتحاد للاجتماع تعكس التزامه بدعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 5 قضايا نوعية لتهريب المواد المخدرة والاتجار بها، ألقوا القبض خلالها على 9 أشخاص. وفي أولى القضايا أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في الإدارة عن نية أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة إلى المملكة، حيث شكل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية لمتابعة تلك المعلومات، وتمكن بعد أسابيع من التحقق والمتابعة من تحديد هوية الشخص وهو من جنسية عربية، وموعد قدومه عبر مطار الملكة علياء الدولي، حيث تم فور وصوله ضبطه، وبتفتيش أمتعته عثر على عبوات لمنتجات مختلفة تبين أنها تحتوي على 6 لترات من مادة الكوكايين السائلة. وفي مركز حدود جابر وبعدما متابعة معلومات حول قيام أشخاص داخل المملكة بالاتفاق مع تجار ومهربين للمخدرات لتهريب كمية من الحبوب المخدرة عبر المعبر الحدودي، جرى تحديد مركبة الشحن التي تحوي المواد المخدرة وضبطها وسائقها فور وصولها بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية. وبتفتيش المركبة عثر داخل إطار احتياطي على 150,000 حبة مخدرة ومن خلال التحقيقات جرى تحديد هوية 3 أشخاص من مستقبلي المواد المخدرة داخل المملكة وأماكن وجودهم، وألقي القبض عليهم جميعا. وفي محافظة المفرق، وبعد جمع المعلومات ومتابعة ومراقبة شخص مطلوب ومصنف بالخطير والمسلح وبحقه طلبات لتعامله مع شبكات تهريب إقليمي

0: الإسلامية جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، فيما دوهم وسط العاصمة شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة، حيث ألقي القبض عليه وعثر داخل المنزل على 2300 شتلة زرعت داخل قوارير. وفي آخر القضايا ألقي القبض في محافظة البلقاء على تاجرين اثنين للمخدرات، ومن المتورطين في توزيع المواد المخدرة على المروجين، وضبط بحوزتهما 9000 حبة مخدرة. ونتحول سيداتي وسادتي إلى الشأن اللبناني الإسرائيلي، حيث قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. مزيد من التفاصيل مع الزميلة ألفا البطوش.
1: خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، أفاد 3 مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي في جنوبي لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي، وأن إسرائيل ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة العازلة. كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قواته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضا تحت ضغط أمريكي تمهيدا لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما أيدته الولايات المتحدة. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، في حين أفاد إعلام إسرائيلي باتخاذ قرار بسحب فرق التأهب من الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان.
0: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج، فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط. وقال روبيو في الكويت خلال جولته الخليجية إن الولايات المتحدة ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل في ضربة جوية أحد قادة عصابة داعش في شمال غرب سوريا. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أنها قتلت علي حسين العليوي في الضربة التي نفذت في 19 من حزيران الحالي. ومن محلياتنا، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مبنى شركة السوسن السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي. وأكد الحنيطي أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران العسكري والمدني المساند بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات. أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أهمية تعزيز كفاءة العمل في المختبرات الرئيسية وتسريع

0: إنجاز الفحوصات المخبرية بما يضمن تقديم نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب، مشددا على ضرورة توفير جميع المواد والمستلزمات المخبرية الناقصة لضمان استمرارية العمل دون أي معيقات. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير إلى مختبرات الوزارة الرئيسية، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال العينات وفحصها وإصدار النتائج، واستمع إلى إيجاز من المسؤولين حول أبرز التحديات والاحتياجات الفنية واللوجستية التي تواجه العمل اليومي. وأشار البدور إلى أن المختبرات تشكل عنصرا أساسيا في المنظومة الصحية نظرا لدورها المحوري في دعم عمليات التشخيص الطبي واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات المختبرات وتعزيز جاهزيتها بما ينسجم مع أحدث المعايير العلمية والفنية. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السبن عددا من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك، واطلع أبو السمن على أعمال معالجة مجاري الأودية على طريق صرف الأغوار والتي تهدف إلى حماية الطريق والحفاظ على ديمومته، موعزا بضرورة إنهاء كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن. وعلى طريق وادي ابن حماد تفقد أبو السمن سير العمل في العطاءات الثلاثة الجاري تنفيذها هناك بقيمة إجمالية بلغت 1,400,000 وبطول 5 كيلومترات و100 متر. وشدد أبو السمن على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز لتسليم العطاءات ضمن المدد الزمنية المحددة تعاقديا. كما تفقد أبو السمن مسار الأعمال على طريق الكرك الأغوار المعروف بطريق الخرزة. اتخذت شركة مياه العقبة حزمة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمل صهاريج المياه بالتزامن مع استعدادها لتطبيق برنامج توزيع مائي جديد في مختلف مناطق المدينة. رئيس قسم التوعية المائية والإعلام المجتمعي في الشركة إياد الخصاونة تحدث لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: أعلنت شركة مياه العقبة عن اعتماد برنامج توزيع المياه الجديد في مدينة العقبة، بحيث يصبح التزويد على مدار 6 أيام بدلا من 7 أيام، وذلك بهدف تحسين كفاءة التزويد ورفع جاهزية الشبكة خلال فترة الصيف. كما تؤكد الشركة أنها بادرت إلى عقد اجتماع مع ممثلي أصحاب صهاريج المياه لبحث مطالبهم والتوصل إلى حلول تضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون التأثير على حقوق المشتركين المخدومين من الشبكة الرئيسية. وقد تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تسهم في تنظيم عمليات التعبئة والحفاظ على مياه الشرب للاستخدامات المنزلية وتعزيز الرقابة على حركة الصهاريج بما يضمن المصلحة العامة. للاطلاع على برنامج التوزيع الجديد والتفاصيل كافة يمكنكم متابعة المنصات الرسمية لشركة مياه العقبة.
0: يتقدم اليوم الخميس 126,679 مشتركا ومشتركة إلى أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 موزعين على 738 مركزا امتحانيا. وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية دكتور نواف العجارمة أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها الفنية والإدارية لعقد الامتحان الذي يستمر حتى 18 تموز المقبل. وأشار إلى جاهزية الوزارة الكاملة لعقد الامتحانات من خلال فرقها في المركز والميدان التي تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير الامتحان بأعلى درجات المهنية والمسؤولية وتوفير البيئة المناسبة للطلبة في مختلف أنحاء المملكة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى يوم الجمعة صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة.

وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. الأمن العام يلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ اليوم الخميس. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

بل شهادة زمن كتبت بمداد الوفاء. فحين ينشد شاعر المغرب لملك العرب فإنما يعيد وصل السلسلة من مكة إلى القدس ومن القبر إلى المنبر، حيث لا يزال الاسم حياً ما دام في الأمة من يذكر الفضل ولا ينكره.

0: يا رفاعي، اقرأ هذه القصيدة وتجلى.
1: أمرك يا مولاي. قال الطيب العقبي: النجح فألك يا من قد زكى حسبا، والغنم حظك يا ابن الأكرمين أبا، والنصر سيف وفي يمناك مقبضه، وأنت ليث الوغى وردا ومنقلبا. لا غرو يا ابن حسين أن تماثله، فإنه الليث إقداما إذا ركبا. فدم ليكا رفيع القدر منتصرا، واسلم إماما لخير العرب مرتقبا. ترعى لها العهد ما راعت عهود، وإن الله أوجبه إذ شرف العرب.
2: في القدس لا تقال القصيدة إلا واقفة، ولا يزار القبر إلا وفي القلب سؤال: هل يكفي الشعر لرد الجميل؟ أم أن الوفاء الحق هو أن يسلم التاريخ لمن يحمله أميناً؟

0: يا شيخ حمزة، ما رأيك أن نزور الشيخ الطيب العقبي في نزوله بعد الصلاة؟ فهو قد زار قبر ملك العرب اليوم.
1: أنا معك يا رفاعي، والآن إذا أردت نزوره بعد صلاة المغرب، لأنه غدا سيسافر، خاصة وأن سيدي صاحب الجلالة قد حملني له رسالة مكتوبة.
0: إذن على بركة الله. وإذا أردت نأخذ معنا الشيخ محمد الشنقيطي، ها هو يصلي في الزاوية اليمنى هنا.
1: نعم نعم.

هنا لا يتكلم الطيب العقبي بلسان شاعر فحسب، بل بلسان جيل شهد الثورة ووعى معناها وعرف أن الحسين لم يكن رجل معركة فقط، بل فكرة أمة تمشي على قدمين، السيف والقصيدة.

0: أهلا وسهلا، أهلا
1: أهلا
0: وسهلا،
1: أهلا يا شيخ،
0: يا مرحبا
1: أهلا
0: بكم،
1: بك،
0: يا
1: أهلا
0: مرحبا.
1: أهلا أهلا. أيها الشيخ العقبي، لقد سمعنا أنك زرت قبر ملك العرب اليوم.
0: هذا صحيح يا شيخ حمزة، نعم زرت، وقد هاجت أشجاني، هاجت أشجاني وأنا عند القبر، وقد كتبت أبياتا أرجو أن تنال إعجابك، أنت وأخونا عبد المنعم الرفاعي، وأخونا الشيخ محمد فال، أنتم الشعراء الكبار.
1: بل أنت شاعر أمة يا شيخنا وأديبنا الكبير، أجيال من الكبار مرت من تحت قلمك.
2: هات أسمعنا يا شيخ، هات.
0: قف، جدد الذكرى على قبر الحسين المرتضى، وقل السلام عليك يا سيف الجهاد المنتضى، قدت الجيوش بثورة حازت من الكل الرضا، وتركت ذكرا خالدا للعرب قد ملأ الفضا، فإليك خير تحية من حافظ عهد مضى.
1: الله الله الله الله، شاعر كبير يا شيخ، وأنا أقول على قولك.

0: وحين يرد الشاعر على الشاعر لا يكون ذلك تنافسا بل تثبيتا للحقيقة. فالأمم لا تقوم على بيت واحد بل على أصوات تتآلف لتقول المعنى نفسه. من أكثر من جهة أن الفضل إن لم يعترف به صار التاريخ أعمى.
1: أسمعنا يا شيخ حمزة، أسمعنا.
2: فضل الحسين على العروبة ظاهر، من لم يقر به فليس بفاضل. لولاه ما كونتم دولا ولا كانت لعزام مطامح آملي. وإذا غمضتم حقه هيا ارجعوا، عهدا مضى للترك دون تخاذل.
3: ما شاء الله ما شاء الله، هذا والله شعر من عيون الشعر.
1: لقد عرفنا بسفرك غدا وجئنا لنودعك يا شيخ.
4: احمل سلامنا لأهل المغرب العربي.
2: لقد حملني جلالة الملك رسالة مكتوبة لك وقد أمضاها بيده. هذه هي الأبيات.
5: لم تكن الرسالة ورقا بل امتداد يد من ابن الحسين إلى من حفظ للحسين جميلة. فالملوك الكبار لا يردون المدح بالصمت بل يثبتون أن الكلمة إذا خرجت صادقة عادت موقعة.
0: لا يعرف المعروف إلا أهله. من ينكر المعروف ليس بعاقل. والسيد العقبي خير مؤثل في المجد، نسبته لخير أماثل. ما ضر مولانا الحسين نكيرهم، وبقول حاسدهم فلست بحافل.

هكذا تكتمل الدائرة. شاعر يمدح الأبا عند قبره، وملك يكرم الشاعر في حياته، وفيما بينهما تاريخ لم يكتب.

0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: بأمرك يا مولاي.
0: شكرا جزيلا لراعي الفضل نبعثه، ولا غرابة إن الفضل مطلبا. السيد الطيب العقبي من شهدت بطاح مكة إذ فاق الأولى أدبا، في عهد من كان للإسلام قطب رحا

0: مليكي يعرب من للعز قد جلبا.
1: في المركة لا يضيع المعروف، ولا تنسى اليد إذا امتدت في زمن شحت فيه الأيدي.
2: هنا تعرف الوجوه لا بما تقول، بل بما وقفت معه حين كانت الوقفة ثمنا وكان الحياد ترفا.
1: هذه دولة تنشأ وتعرف منذ يومها الأول من كان معها وفاء ومن وقف على الأعراف.
2: من وقف على الأعراف ساعة اشتدت الخصومة ولم يخف من الحقيقة، فالفضل يرد إلى أهله حين تسقط الأسماء.
1: هكذا تبنى الدول، لا بالنسيان بل بالاعتراف.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: الهداية في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال سبحانه: وإن

من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. وردت كلمة الهداية بمشتقاتها في القرآن الكريم نحو 305 مرات. جاءت بصيغة الفعل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبصيغة الاسم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وارتبطت الهداية بالرحمة هدى ورحمة للمتقين، وبالبشرى هدى وبشرى للمؤمنين، كما ارتبطت بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وبالإنابة والطلب الصادق، ويهدي إليه من أناب. والهداية توفيق من الله تعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، وليس لبشر أن يهدي غيره إلا بإرادة الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وثمة فرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والامتثال. الأولى متعلقة بالبشر كلهم، ومناطة بالرسل والعلماء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثانية خاصة بالله تعالى وحده، ومتصلة بالمؤمنين من عباده. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وذكر الله تعالى صنفين من البشر، صنف المهتدين وصنف الذين لا يهتدون. أما الذين اهتدوا فمنهم المتقون المؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومنهم الخاضعون لربهم عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، وأولئك هم المهتدون. ومنهم المستمعون للقول باتباع أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. ثم المجاهدون في سبيل الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذين أدرجوا على قائمة غير المهتدين فهم الظالمون، والله لا يهدي القوم الظالمين. والفاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والكافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم الخائنون، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقرآن الكريم كتاب هداية، باعتبار أن الهداية هي جوهر الدين ووظيفته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والهداية لا تقتصر على الجانب التعبدي أو الروحي الفردي، وإنما تشمل حياة الإنسان وحركته في الوجود أخلاقيا وسلوكيا اجتماعيا وحضاريا. كما أن الهداية ليست مجرد معرفة نظرية، وإنما حالة وصل دائم بين العقل والوحي والعلم والعمل. والإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر بالعطاء، الذي يعيش في حالة صلة دائمة بالخالق عز وجل، وفي ارتقاء أخلاقي مستمر. في هذه الحلقة نستعرض الهداية في القرآن الكريم، وما أعظم هذه الكلمة. ونتساءل، ما الهداية؟

0: ما أنواعها؟ من هم المهتدون؟ ومن هم الذين يحرمون من الهداية؟ ما أسباب الهداية؟ وما موانعها؟ كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم؟ وما علامات وإشارات الهداية؟ ولماذا ارتبطت بالرحمة والإيمان والصراط المستقيم والإنابة؟ كيف يمكن أن ينعم الإنسان في عصرنا بالهداية؟ وكيف يمكن أن نهتدي؟ اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، ولا تحرمنا يا ربنا من هذه النعمة الكبيرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي أعتقد أنها تشكل دليلنا في الحياة، ودليلنا الأهم في علاقتنا مع الله، وفي ترتيب عمرنا ونهاية مصيرنا بين يدي خالقنا عز وجل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أهلا بكم، وأرحب باسمكم بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات دكتورنا وأستاذنا الكبير الذي نفخر بهذه المداخلات بين الفينة والأخرى في برنامجكم فوق الرائع، فوق النموذجي.
0: الله يبارك فيك، هذا من لطفك وطيب أصلك وأخلاقك يا دكتور، ولولاكم لما وصل منا شيء إلى مستمعين الأعزاء.
1: بارك الله فيكم من تواضعكم هذا. ثم لا ننسى أن نرحب بجميع المستمعين الكرام، ونرحب أيضا بزميلنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الرائع جدا محمد المفتي، فحيا الله وحياكم الله.
0: حياك الله، حياك الله، وأهلا ومرحبا بك. يعني يا دكتور، سؤال الهداية سؤال مهم في حياتنا. خلق الإنسان ليهتدي، وخير بين الهداية وبين الفجور وبين الضلالة. السؤال الذي دائما يتردد في أذهاننا، وفي كل يوم ندعو الله على الأقل في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، ما الهداية يا دكتور؟ ما هي هذه الهداية التي يبحث عنها الإنسان؟
1: نعم، الحمد لله الذي جعل أهل الجنة في حدائقها وجعل أهل النار في سرادقها، ليس لهم من تنعيم هؤلاء فائدة ولا من تعذيب أولئك عائدة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فبداية لا بد للإنسان المسلم من وقفات بين الفينة والأخرى في هذه الحياة التي بالعامية محسوبة عليه، هذه الحياة التي لا تتكرر أبدا إلا كما قال ابن السماك لهارون الرشيد: واعلم يا أمير المؤمنين أنهما داران لا ثالث لهما، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا ربنا وأعذنا من النار.
0: اللهم آمين.
1: فالأمر يتطلب من الإنسان المسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على ما ينجيه في هذه الدنيا وما يجعله من أهل الجنة والرضا والرضوان. وما ذلك على الله ببعيد أولا، وهو من اليسير ثانيا، لكنه يحتاج إلى نباهة وإلى حرص شديدين. فالله تبارك وتعالى حينما امتن علينا أول خلقنا وفي كما في تنزيل وهديناه النجدين، فالله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار، وكلنا نعلم ذلك أننا للاختبار، ويكفي أننا نعلم بأننا كما يقول الشاعر نساق إلى الآجال ونحن ننظر.

0: وبالتالي نغادر هذه الدنيا. فأتينا لابد من حكمة أتينا لأجلها، ألا وهي الاختبار، وهذا يتمخض عن الاختبار لابد من معين للنجاح. فالله تبارك وتعالى من عدله مكننا من كل عوامل النجاح، فهذا العقل الذي نوازن فيه ما بين الصواب والخطأ والقبيح والحسن وما إلى ذلك. وأيضا هديناه النجدين، وهداية الله تبارك وتعالى لها عدة أنواع، منها ما هو هداية أمر فطري ويتناسب مع الفطرة ويتناسب مع الحياة التي يعيشها الإنسان في الدنيا. نعم. وبالتالي هذه الهداية ميسرة لكل مخلوق،
1: يعني نحن نمشي ونأكل ونتنفس بهداية الله سبحانه وتعالى،
0: بهداية الله تبارك وتعالى، وهو ما يتوائم ويتلائم مع الفطرة،
1: وهذه نعمة، يعني نعمة كبيرة.
0: وأي مقياس يقاس بها هذه النعمة؟ والله نعمة عظيمة.
1: صحيح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
0: فبالتالي من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس جميعا أن يسر لنا الهداية. ثم من أنواع الهداية ما هو هداية خاصة، وهي الهداية لمعرفة الله تبارك وتعالى، وبعد معرفة الله تبارك وتعالى تأتي الهداية لعبادة الله، ثم للإخلاص لله، ثم للدوام على الإخلاص لله، ثم الختم بالأعمال الصالحات. اللهم اجعلنا من المهتدين.
1: سهلة، يعني الهداية العامة من الله سبحانه وتعالى لكل البشر، يعني يمشون. نعم. ويتصرفون، والجسم حركة الجسم تصور في مطاردة الجراثيم والصحة العامة، كل هذا من الله سبحانه وتعالى لكل البشر. لكن لكن لكن الأنواع الثانية يا دكتور،
0: نعم،
1: يعني بدها مجاهدة، بدها شغل، ليست فقط يعني أن تنتظر من السماء أن تنزل عليك الهداية، ليس كذلك.
0: قولا واحدا بارك الله فيكم. الآن إذا تأملنا ما تفضلت به قبل قليل، ألا وهو أن المسلم يقف بين يدي مولاه 17 مرة في هذه الركعات الفريضة التي يتلو فيها كتاب الله عز وجل، ومن أركان كل ركعة أن يقرأ سورة الفاتحة، ومن سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. تأمل بذلك كثير من العلماء، ولنا أن نتدبر وأن نتفكر في ذلك. مما أشار إليه بعض العلماء قالوا بأن الإنسان ما لا يعرف متى سيغادر الحياة الدنيا، فالله تبارك وتعالى كان من فضله ومن منه وكرمه أن كانت هذه الصلوات الخمس. لماذا؟ حتى إذا فارق الدنيا يكون قريب عهد بالوقوف بين يدي مولاه.
1: نعم.
0: فهذه أول واحدة. الثانية، نحن يعرض علينا في اليوم والليلة في 24 ساعة يعرض علينا كثير من الأمور، إما الداخلية النفسية من التفكر في شؤون الحياة أو في مخلوقات الكون، أو التفكر العريض الذي أحيانا لا ينبغي أن يكون، ولكن يكون هناك استطراد. ومما يعرض لنا في الحياة الدنيا أيضا هذه الابتلاءات وهذه النعم وهذه الأمور التي من لوازم الحياة، كل ذلك يؤدي بنا إلى شيء من الاضطراب. ماذا أفعل هنا؟
1: صحيح.
0: ماذا لا أفعل هنا؟ ماذا أقدم هنا؟ ماذا لا أقدم هنا؟ ماذا؟ وهكذا دوالي
1: الحيرة العامة، يحتار
0: الحيرة العامة.
1: نعم.
0: فكان من منة الله عز وجل أن نسأله سبحانه وتعالى، قل كل خمس كل أربع ساعات، كل أربع ساعات ونصف بالمعدل نسأله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. حتى إذا اعوج الإنسان بلحظة من اللحظات ليتهيأ له العودة والأوبة القريبة إلى الله عز وجل تقربه. أنا فكرت في أمر، هذا الأمر فيه شيء من البعد عن الله عز وجل، فيه شيء من الجفاء. تأتي اهدنا الصراط المستقيم، ترقق القلب، تؤوب بي إلى الصراط المستقيم. والصراط كما يقولون العلماء الهندسة يقولون بأن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين، أقرب طريق بين نقطتين، فهذا هو المستقيم، أقرب طريق إلى الله، أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى مبتغى الله عز وجل. هذه هي الهداية. أما ماذا نعرف الهداية؟
1: نعم،
0: اصطلاحا فأفضل

0: على أحد الكتب يذكرها ويقول ولا يعرف قائلها ولا يعرف قائلها. فإنما تعرف الأشياء بضدها. الهداية إذا أردنا أن نعرف الهداية فهي ضد الضلال، ضد الضلال، ضد الزيغ، ضد الزيغ والضلال.
1: يضل من يشاء ويهدي من يشاء،
0: ويهدي من يشاء. فالهداية هي أن تكون بعيدا أيها الإنسان عن الضلال. ما هو الضلال؟ كل منزلق، كل حفرة، كل مهب ريح، كل اضطراب نفسي معنوي مادي، كل ذلك يؤول إلى الضلال، إلى الظلم، وإلى القهر للآخر، وإلى الأخذ حقوق الآخرين، إلى التقصير في حق النفس. لأننا كما قلنا وهو المعلوم الذي المعروف الذي لا يعرف، أننا في هذه الحياة الدنيا محسوبة علينا الأيام، فحسبان الأيام علينا يجعل من كل دقيقة من هذه الدقائق التي نعيشها نحاول أن نكون مجدين مجتهدين. كما تفضلتم وذكرتم بأن الهداية كالغيث، كالغيث ينزل من السماء، نعم، لكن لابد أن نأخذ بأسباب. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، نعم.
1: وهذا ما يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مسألة الهداية تحتاج إلى جهاد، جهاد طويل في كل لحظة كما قلت. يعني أنا بتراود يعني مرات يا دكتور في بعض الصور الإنسان يجاهد نفسه حتى وهو في الصلاة وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربما يعني يخطر في باله مسألة، الذهن يغيب، يدخل في مرحلة مجاهدة مع نفسه إنه استقيمي استقيمي ارجعي. وكذلك الشأن في كل حركة من حركات الإنسان في الحياة.
0: هذه كما قال فيها الكثير من العلماء، كثير من العلماء الأجلاء من التابعين وتابع التابعين، اعتبروها شيء من لذة الطاعة، شيء من لذة العبادة، شيء من لوازم العبادة. صحيح. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وعطاء بن أبي رباح هذا رجل عظيم كان إمام في زمانه وهو من أكبر تلامذة ابن عباس مع قتادة بن دعامة، يقول عطاء بن أبي رباح كابت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي.
1: يا سلام.
0: ويقول محمد بن المنكدر أحد أكبر تلامذة جابر بن عبد الله، يقول جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه، جاهدت نفسي 20 سنة حتى ذقت طعم قيام الليل.
1: تصور من يقول، من هؤلاء الذين يقولون؟
0: هؤلاء هم الذين علمونا كيف نقرأ السيرة النبوية، كيف نقرأ كتاب ربنا، كيف نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعلم مع هذه الحياة التي مع تطورها هي بحاجة إلى أن يكون الإنسان في مراجعة دائمة مستفزة، دعني أقول مستفزة من حيث من الناحية الإيجابية، أنك أيها الإنسان ترتقي بنفسك من هداية إلى أهدى. من أجل ذلك قالوا من أنواع الهدايات، يقول الإنسان، يقول أحد العلماء، هذا الإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل في أجل وأعظم موقف بين يدي مولاه، وفي أجل عبادة بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة. فلماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال بعض العلماء اهدنا أي هداية بعد هداية بعد هداية متكررة، فكلنا الذي يحتاج إلى تجديد الهداية في القلوب.
1: أحسنت. يعني في أي لحظة تفتقد الهداية أو تغيب عنك أنت يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى يعذبك أو يرحمك، فالتالي في كل لحظة يجب أن تتذكر هذا.
0: أنا لابد أن قبل أن يفوتنا الوقت، ما تفضلتم به قبل قليل حينما ذكرتم الجانب الآخر من المهتدين، المهتدون هم الذين تلبسوا بالهداية، الذين طلبوها وجدوا واجتهدوا في تحقيقها. النقطة المهمة جدا أيضا ما ذكرتموه قبل قليل بارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون من المبتعدين عنهم وأن يكونوا بعيدين عنا وأن يقللهم الله، وألا وهم المحرومون من الهداية.
1: يا سلام، اللهم ابعدنا عنهم. شوف الأصناف هذه اللي الله حرمها، يعني

0: تصور أنه أنت تعرف في الدنيا أنك محروم من هذه النعمة، والله لا يهدي القوم الظالمين. تصور
1: إحنا إذا أردنا أن نتكلم عن أن الهداية تعيش ويعيش الإنسان فيها في نعيم في الدنيا قبل النعيم، سنأخذ بالضد ألم نقل أن الهداية ضدها الضلال؟ الآن هذا المهتدي يعيش في نعيم، غير المهتدي كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ لا تغرننا أبدا أبدا تلك الضحكات ولا الابتسامات ولا مظاهر السعادة ولا أمور اللباس والمركب الفاره والبيت الواسع والشهرة الواسعة، كل هذه من الزيف، كل هذه من مظاهر الحياة، هذه من مظاهر لا تحقق السعادة لا من قريب ولا من بعيد. من أجل ذلك من حرم الهداية حرم الخير كله.
0: والله أعجبني يعني مصطلح صكه أحد المفكرين الدكتور طه عبد الرحمن، بقول الإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر دائما بالعطاء، إن أعطيناك الكوثر. وهذه لفتي يعني أن الإنسان الكوثر هو الذي يستظل بالهداية الدائمة، الهداية في العمل، يقول هداية الوصل وليست هداية الفصل، يعني لا يفصل بين القول والعمل، لا يفصل بين العقل والوحي، هذا هو الإنسان الكوثر. فبالتالي أنا اللي بدي أسأله يا دكتور إنه الإنسان نفسه يستشعر في ملامح للهداية، في أشياء تدل على أنك في طريق الهداية، أنك تنعم بهذه النعمة، أو أنك محروم منها؟
1: أكبر دليل على مسألة الهداية الطمأنينة.
0: أحسنت، راحة البال اللي بنسميها
1: راحة البال الآن. لكن في مسألة دقيقة جدا دقيقة جدا، هم يقولون، يقول الفلاسفة فيما مضى ولعلها وردت عن الفلاسفة المتقدمين، بين العبقرية والجنون شعرة.
0: نعم،
1: بين العبقرية والجنون شعرة، وعلى ذلك فقس بين الطمأنينة. أحيانا قد يغفل الإنسان ويظن نفسه أنه يعيش في الطمأنينة، لكن إذا حاسب نفسه، إذا حاسب نفسه بتجرد وعرف أنه في طمأنينة حقيقية أو في طمأنينة زائفة، هنا يتحدد له أنه في الهداية الصحيحة أم أنه في غير الهداية. فبالتالي أعلى وأسمى درجات الهداية الحقة ألا وهي الطمأنينة، الطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى وبكل ما يتصل بالله سبحانه وتعالى.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النفس حين تلقاه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس التي شملت الهداية؟
1: نعم نعم، هي التي شملت الهداية، التي نسأل الله أولا أن نكون منهم. الآن هؤلاء المهتدون حينما، هناك طبعا مقاييس فرعية، احنا قلنا مقياس الطمأنينة، هذا لا يعني بالتالي انه انا احيانا ينتابني شيء من الحزن او شيء من الفتور، شيء من الفتور، هذا يعني انني
0: أو يصيبني ابتلاءات
1: أنني لست من المهتدين، لا. الآن إحنا لابد أن نتريث قليلا في الحكم على أنفسنا كما في الحكم على الآخرين. فبالتالي المهتدي هذا الذي بالعموم، ليس بكل مرة لكن بالعموم، حينما يؤذن المؤذن هل فرح بدخول الوقت ليقوم يصلي؟ هل فرح أن رمضان غدا أقبل؟ فرحة المؤمن بطاعة ربه سبحانه وتعالى، هذه من دلائل الهداية.
0: هذا البارومتر اللي بقيس فيه.
1: نعم،
0: وكل واحد بقيس لحاله يعني نعم. لما يبتلي الله هل يطمئن ونفسه تطمئن ويحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يفعل ذلك فهو تحت مظلة الهداية.
1: وبالتالي فيما إذا لو ذكرنا هل نتذكر؟ هذه أيضا إذا ذكرنا هل نتذكر؟ هذه من علامات الهداية.
0: صحيح.
1: لذلك جاءت كلمة التذكير في السورتي التي تقرأ في صلاة الجمعة، سورة الأعلى والغاشية.
0: نعم.
1: فذكر في الجهتين، هل إذا ذكرت تذكرت؟ هل إذا ذكرت أن لفلان له علي الدين فشعرت بالراحة أنني أحقق سداد الدين في الدنيا وقبل أن أطالب بها، أم أنني أتماهى وأبتعد وأقول كيف وين متى شو الدليل داخل؟ هو تذكر لكنه يريد أن يبعد هذا التذكر عن نفسه.
0: يعني وكأنك تضعنا أمام مفاصل امتحان أو مجموعة من الأسئلة يمكن أن نوجهها إلينا من خلال الهدي الرباني في قضية الهداية. مثلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، هذا سؤال يمكن أن نطرحه على أنفسنا، هل نحن نستمع للقول ونتبع أحسنه أم نمشي في طريق آخر؟ سؤال آخر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون، هذا سؤال آخر. وأسئلة كثيرة يطرح القرآن علينا في موضوع هل نحن مهتدون أم محرومون من الهداية؟ هل نمارس ذلك يا دكتور؟ هل نطرح على أنفسنا مثل هذه الأسئلة اليوم في الفضاء العام؟
1: قمة النجاح في عموم الحياة أن يكاشف الإنسان نفسه وأن يطرح الأسئلة الجادة على نفسه وأن يسعى حثيثا للإجابة عنها، هذه قمة النجاح دينا ودنيا. ولكن فيما إذا أردنا أن نركز على هذه الجزئية، ما تفضلتم به أن الإنسان أمام الامتحان، أمام الأسئلة التي تعتريه من خلال المصائب، أبعد الله عنا وعنكم المصائب، من خلال المواقف التي تأتيه بين الفينة والأخرى، حينما يسأل نفسه هل هو من المهتدين أم لا، الواقع يشهد بذلك. فنعم، من أصيب بمصيبة فاسترجع من ساعته وعد بذلك من الصابرين، هذا الصابرين هو فرع من المهتدين. الصابرين كل الأعمال، كل أعمال القلوب تتشابك، وكما قال فضيلة الأستاذ الذي ذكرته قبل قليل طه عبد الله حينما قال الوصل، نعم هي منظومة كاملة، منظومة كاملة. حينما يريدون أن يحكموا على شخص معين لا نستطيع أن نفصل جزئية معينة ونقول هو فيه كل هذه الأمور باستثناء هذه، لا، هذه عطلت كثير من الأمور كسلسلة كسلسلة. فبالتالي الإنسان المسلم الذي عنده الصبر والاحتساب والمحبة والمجاهدة وجه الله عز وجل والعلم وطلب والعبادة وأن يقوم بحقوق العباد وما إلى ذلك والتوبة والإنابة والخوف والرجاء، هي أعمال قلوب لابد أن تكون كلها هذه الأعمال متصلة بعضها ببعض. أنا أقول عن نفسي أنني أريد وجه الله عز وجل وأصبت بكدر بسيط، هذا الكدر أضجر من خلاله وأغضب وأخرج كما يقولون عن طوري وأتكلم بالكلام الذي لا يتوافق مع الهداية. أنت قبل قليل قلت اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من ربك اهدنا الصراط المستقيم، وجدت أقل القليل. وذلك دعنا نوجه رسالة لأهلنا في المساجد، دعنا نوجه رسالة إلى أهلنا في المساجد.
0: تفضل.
1: كيف أنت في الصف الأول، في الصف الأول وتأتي مبكرا يوم الجمعة مثلا وتزاحم الآخرين، تأخذ دورهم أو تأخذ مكانهم أو تعطل مسار الناس أمامك أو تزعجهم بالجوال أو بالأصوات العالية أو تتعفف من كذا وكذا، أين أهدنا الصراط المستقيم؟ هو حديث يضاحف بعض العلماء لكن يؤخذ به عند أبي داود، لينوا بجانب إخوانكم، لينوا، سووا صفوفكم، حديث صحيح، سووا صفوفكم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مسألة مخالفة الأبدان، يعني ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن يكون الإنسان حريص أشد الحرص، وهو يمثل. أعجبني وهكذا على عجالة، جاءتني فتوى من صديق كان يدرس عندنا هنا في الأردن أمس، جاءت الفتوى، الاستفتاء جاء من شاب روسي في روسيا، وهذا الشاب هو مسلم، يقول إنه جاءه مبلغ من المال وحول إليه من هو لا يدري من بحث.

0: سأل كيف أعرف؟ قالوا لا نعرف، ما أحد عرف له. فيما بعد تبين أنها شركة أرسلت حوالة بالغلط له. فالآن الأخ هذا أوضع المبلغ الذي جاءه بالحوالة في تجارته فربح، يستفتي أمس يقول الربح، أرجع المال للشركة مباشرة، لكن يقول الربح الذي وضعته في شركتي. هل هذا الربح يا ما شاء الله على هذا الورع، على هذا التقوى؟ يعني أعجبني من روسيا، يأتي من روسيا ماذا
1: هداية من الله سبحانه وتعالى،
0: هداية من الله عز وجل. نعم. وشاب يعني ليس طالب علم ولا ما يحذرون، يعني طالب علم الذي سأل. أين نحن من هذه المواقف؟
1: والله أنا وأنت بتحكي يا دكتور محمد وكلامك كله دولار. قرأت قوله تعالى، شوف الحالة اللي برسمها القرآن الكريم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شوف الحالة النفسية اللي أشرت إلها في كلامك، إنه الإنسان كيف لما يشعر بالهداية ولما تغيب عنه الهداية، كيف الإحساس الداخلي.
0: أي نعم أي نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالهداية. وسؤال الله تبارك وتعالى بالهداية ليس فقط في الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة. لابد. وللأسف بعض الناس لو قيل له ودعي له فقيل له اتق الله أو الله يجعلك من المتقين مثلا، أو الله يهديك يا ابني، الله يهديك، ليش أنا شايفني إشي يا أخي؟ الله يهديني ويهديك، كلنا ذلك الذي يطلب الهداية.
1: هذه لفتة مهمة والله. صحيح، لما تقول اليوم لواحد الله يهديك بفكر الشتيمة، للأسف. وهي دعوة من أجل الدعوات، أنه تهدي لأخيك أنه الله يهديك. بارك الله فيك، بارك الله فضيلة فيك. الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، جزاك الله كل خير. دائما نحن نتنفس بما تفضيه علينا من أفكار دكتور محمد. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
2: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله في هذا سيف.
1: دكتور محمد، هل خطر في بالك وأنت اليوم تطالعنا بلطائف في وسائل التواصل الاجتماعي مواقف من الهداية ومن غياب الهداية لدى الإنسان؟ كيف ترسم الصورة اليوم، صورة الإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى وصورة الإنسان الذي حرم من هذه الهداية؟ كيف يعني يمكن أن يستعيد، أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من الضلال إلى الهداية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين، وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الدكتور محمد الزبن، وكذلك أحيي المستمعين الأعزاء.
1: يا مرحبا.
2: ولا أنسى أن أشكرك على تشجيعكم الذي يعني الكثير، وهذا توفيق من الله.
1: والله اطلع علي، والله اسمع لي، احنا بالبرنامج هذا يا دكتور محمد دائما نقول أين صوت علمائنا؟ أين أصوات مشايخنا في الفضاء العام؟ وخاصة الذين يعني لا نزكيهم على الله، لكن نلتمس فيهم الخير والاعتدال وكذا. لما أشوف واحد عالم فاضل زي الدكتور محمد بطلع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، تعرف كل الشباب وكل كذا يتابع هذا الفضاء العام، وأسمع كلاما طيبا في الهداية وفي العلم، والله إني أشعر بسعادة غامرة، وأدعو لك الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن أن يوفقك الله.
2: آمين آمين، تسعدني كلماتك هذه أخي أبا سيف، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المقاطع سببا في الهداية، خلينا نربطها في موضوع الهداية.
1: اللهم آمين.
2: نفع الله بنا وبكم.
1: آمين اللهم.
2: سيد الكريم، الهداية نعم يعني هي بداية كل نجاح، ومن عرف الله تعالى اهتدى، ومن اهتدى اطمأن. والقلب بلا هداية كالسفينة بلا بوصلة.
1: نعم.
2: كل خطوة إلى الله يقابلها الله عز وجل يقابلها بخطوات من التوفيق. فالهداية ليست وصولا بل ثباتا وتجددا.
1: نعم.
2: وأعظم الضياع أن تضل الطريق وأنت تظن أنك مهتدي.
1: حسنت.
2: هذا أعظم الضياع.
1: حسنت.
2: لذلك الهداية نور سيدي.

0: والنور لا يدخل قلبا أغلقته الغفلة.
1: ما ما ما أجمل هذا الكلام.
0: نعم هذا كمقدمة للموضوع.
1: والله والله كل كلمة تحتاج إلى حلقة.
0: نعم نعم كلنا سيدي في حياتنا اليومية مررنا بلحظات حيرة، لحظات نسأل فيها أنفسنا ما هو التصرف الصحيح الآن؟ هل هذا الطريق الذي أسلكه يوصلني للراحة والنجاح أم إلى التعب؟ أحيانا نشعر أن الحياة متاهة كبيرة والناس من حولنا يشدوننا في اتجاهات مختلفة. في هذه الحيرة يأتي مفهوم الهداية في القرآن كأنه خريطة في يدك لتقول لك اطمئن، الطريق واضح، الطريق هو الهداية. فالهداية هو أعظم نعمة قد لا أشعر بقيمتها إلا عند فقدانها. كمفهوم هيك سريع ببساطة الهداية، ما هي الهداية؟ وأنا أريد أن أبتعد عن الكتب والمصطلحات وأقول يعني بتفسيري المتواضع أن الهداية ببساطة هي أن يفتح الله بصيرتك، هذه الهداية،
1: أن يفتح الله بصيرتك.
0: تخيل أخي أستاذ حسين أنك في غرفة مظلمة تماما لا ترى شيئا، تصطدم بالأثاث، تتعثر في كل خطوة، هذا حال من يعيش بلا هداية، يتخبط في قراراته، يختار الصديق الخطأ، يغضب في الوقت الخطأ، يحزن على ما لا يستحق. الآن تخيل أن أحدا أشعل النور في هذه الغرفة، فجأة رأيت كل شيء على حقيقته، عرفت الآن أين تضع قدمك، عرفت مخرج الغرفة. وذلك الحديث للشريف: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
1: نعم.
0: يدل على أن الهداية هي من أعظم علامات إرادة الخير بالعبد. والهداية في القرآن
1: من أين يأتي هذا النور؟ يعني هذا مشهد، وسبق لي إن ذكرت الدكتور ضيفي. نعم. الدكتور محمد في الوصف القرآني صورة الذي يفقد الهداية ويعيش في الضلالة، بتنفس بصعوبة، بيمشي بصعوبة وكذا، يعني وضعه زي ما يعني زي الأعمى.
0: يا سيد الهداية هي، أو هذا النور، أنا تحدثت من أين يأتي هذا النور.
1: نعم.
0: النور من الله عز وجل.
1: من الله.
0: نعم، يعني هذا
1: ولذلك ارتبطت الهداية،
0: الحديث عن أسباب الهداية.
1: نعم الهداية نعم الهداية من الله وحده، ولا نعم. الإنسان شريك في هذه الهداية.
0: الآن يعني أنا أعطيك يعني لماذا نرى شخصا ينفتح قلبه للخير بسهولة،
1: نعم،
0: بينما يعاني آخر ليجد الطريق؟
1: مزبوط.
0: يعني المسألة هل هي مجرد حظ ونصيب أم أن هناك قوانين إلهية تحكم هذا النور؟
1: أحسنت.
0: السؤال: لماذا نرزق الهداية؟
1: نعم.
0: أو ممكن بتعبير آخر أقول أدوات جذب النور.
1: نعم.
0: الهداية ليست حكرا على أحد، بل هي وعد إلهي مشروط. الله عز وجل وضع مفاتيح في أيدينا، من استخدمها فتح الله له الأبواب.
1: نعم.
0: يعني من هذه الأبواب الصدق أو الإخلاص. أعظم سبب للهداية هو أن تكون صادقا مع الله. فعندما تتخلى عن مظاهر التدين أمام الناس، أقول مظاهر التدين، عندما تخلو بربك بقلب منكسر تقول يا رب أنا تائه دلني، هنا تقع المعجزة. الله عز وجل سيدي لا يرد عبدا صدق في طلبه، أليس هو القائل؟ الآية اللي ذكرتها في بداية الحلقة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد هنا ليس بالسيف بل بجهاد النفس.
1: صحيح.
0: بجهاد النفس للوصول إلى هذا الصدق. أيضا من أسباب هذه الهداية أو هذا النور والاستثمار نور العمل. القاعدة القرآنية سيدي قاعدة مذهلة: والذين اهتدوا زادهم هدى.
1: نعم.
0: والذين اهتدوا
1: زادهم هدى.
0: كيف؟ بأن تعمل بمقدار ما تعلم، تعمل بمقدار ما تعلم.
1: وآتاهم يعني تقواه.
0: نعم، لا تنتظر حتى تصبح ملاكا لتبدأ، ابدأ بأصغر خير تعرفه، تصدق، صلي ركعتين، اترك كذبة واحدة. هذا العمل الصغير هو المغناطيس الذي يجذب إليك مزيدا من الهداية.
1: يعني الهداية ثمرة نتيجة.
0: تمام. من أين يأتي التوفيق لمن لا يخطو خطوة واحدة تجاه الحق؟ كيف سيهتدي؟ أيضا من الأسباب لابد أن نقول بأنه إدراك الحاجة أو فقر القلب. الهداية سيدي لا تنزل على قلب مستغن. الإنسان الذي يظن أنه ملك حياته وأنه لا يحتاج لنور الله كيف يهتدي هذا؟ الهداية لا تطلب إلا من محتاج. يعني هل تشعر في يومك أنك محتاج للهداية كما تحتاج لتتنفس الهواء؟ هذا الشعور بحد ذاته هو هداية. هو هداية. الآن نأتي إلى النقيض اللي هي موانع الهداية. يعني صحيح. لماذا ينطفئ النور؟ أنت قلت قبل قليل من أين يأتي النور؟ ذكرنا من أين يأتي النور؟ من هذه الأمور. طيب لماذا ينطفئ النور؟ ما هي موانع الهداية؟
1: نعم.
0: كما أن للهداية أبوابا تفتح لها حواجز قد تغلق الطريق. نعم. الموانع، وأنا لما أقول كلمة الموانع يعني هي القصة الأكثر إيلاما.
1: صحيح.
0: لماذا قد يحرم الإنسان من هذا النور؟
1: نعم.
0: الأسباب، مرض الكبر، هذا هو جدار العزل. تخيل سيدي أنك في قمة الجبل لا تسمع نداء المرشد الذي يحذرك من الهاوية لأن صوتك عالي وتظن أنك ترى كل شيء.
1: الكبر
0: المتكبر لا يرى الحقيقة لأنه مشغول بالنظر إلى نفسه. ذكر ابن إيش قال؟ قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. والله آية مرعبة. آية مرعبة. الكبر هو الحجاب الذي لا يخرقه نور الوحي. أخطر ما يحجب النور أن يظن الإنسان أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى الله عز وجل.
1: استغنى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حالة الاستغناء يعني كما قلت مرعبة، إنه تشعر إنه خلاص أنت تملك مفاتيح الدنيا وتصرف فيها، لا تحتاج يعني إلى أحد، إلى معونة أحد، لا في الأرض ولا في السماء.
0: ونضيف إلى الكبر سيد الكريم، نضيف إلى الكبر سبب مانع آخر هو الاستغراق في شهوات الدنيا.
1: نعم.
0: تخيل أنك تنظف غرفتك لكنك في كل لحظة ترمي فيها القمامة، تأتي بقمامة جديدة. الهداية نور، والنور لا يجتمع مع ظلام المعصية الذي يعني تصر عليه
1: أبدا.
0: وهنا أنا أقول يعني ليس المطلوب أن تكون معصوما، كلنا خطأ، لكن المطلوب أن لا تجعل المعصية وطنا تسكن فيه، إنجاز التعبير.
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام. الاستمرار في الخطأ
1: الإنابة.
0: يعني يعمي طوبة. البصيرة يعمي البصيرة.
1: نعم.
0: الاستمرار في الخطأ. صحبة الغافلين هذه من الموانع، موانع الهداية. يعني كيف يمكنك أن تعيش في غرفة مليئة بالدخان وتتوقع أنك ستتنفس هواء نقيا؟ مستحيل هذا.
1: صحيح.
0: الجلوس مع من يستهزئون بالدين أو من يزينون لك الغفلة
1: أو من يستغرقون في الحياة وملذاتها وينسون.
0: هذا يا سيدي هو أعظم مانع يطفئ شعلة النور في قلبك. يعني أليس من العجيب أن نشتكي من ضيق صدورنا ونحن من يختار تلك الصحبة التي يعني تضيقها؟
1: صحيح.
0: يعني خلاصة الموضوع في هذه المسألة، يعني المسألة ليست تعقيدا بل هي اختيارات. الله تعالى يرسل النور للجميع لكن قلوبنا هي التي تختار. هل نفتح الأبواب بالصدق والعمل أم نغلقها بالكبر والغفلة؟
1: يعني استقبال الهداية وفعل الهداية عموما من الله سبحانه وتعالى لكل البشر
0: متاح. نعم.
1: يعني كنور الشمس، نور الشمس تعطي نورها للجميع، ثمت من يفتح النافذة فيدخل نور الشمس، وثمت من يغلق هذه النافذة فيرد. نعم. هذا النور.
0: ولذلك السؤال هل ستبدأ، أو السؤال الآخر كيف نصل إلى الصراط المستقيم اللي هو خارطة الطريق؟ أنا أقول أنه معرفة الطريق لا تكفي أن تعرف طريق الهداية.
1: كثير ناس بيعرفوها، يعني
0: يعرف طريق الهداية، يعرف
1: طبعا. نعم. بعرف طريق الصدق والأمان.
0: المهم أن تسير فيه،
1: أن تسلكه.
0: أي نعم. يعني إحنا بعد ما عرفنا إيش الهداية وعرفنا كيف يعني نفتح أبوابها وكيف يعني نحذر من موانعها، يبقى السؤال العملي الذي يتردد في أعماق كل واحد منا. يعني أنا أريد هذا الصراط، أريد هذه الهداية،
1: كيف أسير عليه؟
0: نعم، أريد هذا الطريق الواضح، كيف أسلكه في حياتي اليومية؟
1: صحيح. وهذا الامتحان أصلا يا دكتور.
0: تمام. أقول الصراط المستقيم ليس طريقا عشوائيا، هو طريق له وجهة. أليس من الغريب أن يسير الإنسان في حياته دون أن يسأل إلى أين أنا ذاهب؟ الهداية للصراط المستقيم تبدأ عندما تضع لنفسك هدفا أسمى. إذن ابدأ باستشعار الهدف. أنا أريد إرضاء الله تعالى في عملي، في بيتي، في معاملتي للناس. فعندما تجعل رضا الله هو البوصلة ستجد أن الله يسهل لك كل طريق يوصلك إلى هذا الهدف.

0: يعني أن تحسم خيارك وتحدد هدفك، مش تظلك حائر بتتمرجح على اليمين وعلى الشمال.
1: تمام، كيف يعني نصل إلى الصراط المستقيم؟ ما هي خارطة الطريق؟ بمفتاح الاستقامة في الصغائر. اليوم سيدي أكبر خطأ يقع فيه الكثيرون هو انتظار لحظة كبيرة ليهتدوا فيها. الحقيقة أن الصراط المستقيم يعني يبنى لبنة لبنة، خطوة خطوة. يعني هل جربت أن تلتقي؟
0: يعني بالله عيد علي لو تكرمت يا دكتور، انتظار لحظة كبرى أو يعني حدث كبير حتى يستدل أو يدله على الصراط المستقيم.
1: نعم، هذا من الأخطاء يقع فيها كثير من الناس اليوم، أنه بنتظر قاعد اللحظة الكبيرة حتى يهتدي. وأنا أقول أن الصراط المستقيم يبنى لبنة لبنة.
0: يعني في بعض الناس بنتظر لما يصير عمره 60 سنة.
1: هل جربت أن تلتزم بصدق واحد في حديثك، أن تترك غيبة واحدة رغم أن الكلام فيها ممتع؟ هذه الانتصارات الصغيرة هي التي تبني فيك، يعني إنجاز التعبير نقول عضلة الاستقامة. فالاستقامة ليست أن تكون معصوما، ما فينا أحد إلا ويخطئ، بل الاستقامة هي أن تصحح مسارك كلما انحرفت، أن تصحح مسارك كلما انحرفت. أليس هذا هو حال من يمشي في طريق وعر، يحتاج دائما أن يعدل وقفته وأن يعدل خطواته؟ قضية أخرى لابد من الإشارة إليها والوقوف عندها، اللي هي القرآن هو وقود الطريق.
0: نعم، والقرآن هو كتاب الهداية.
1: تمام، كتاب الهداية. تخيل أنك تقود سيارتك في ليلة مظلمة.
0: نعم.
1: تعتمد على ذاكرتك ولا على نور المصابيح الإضاءة، إضاءة السيارة؟
0: طبعا على
1: القرآن سيدي ولله المثل. القرآن هو مصابيح الطريق.
0: نعم،
1: القرآن هو مصابيح الطريق. لا تقرأ القرآن كأنك تقرأ كتابا تاريخيا، بل اقرأه لتبحث عن إجابة لأسئلتك اليومية. كيف أتعامل مع من ظلمني؟ كيف أربي أبنائي؟ كيف القرآن يتحدث إليك مباشرة إذا فتحت له قلبك. هو الذي يرسم معالم الصراط المستقيم أمام عينيك. فيا أخي الكريم، الهداية
0: وهاي القضية اللي أنا حاولت يعني أطرح سؤالها، إنه يعني الهداية، وهذا ليس من كلامي، من كلام الدكتور طه عبد الرحمن، يقول ما ظلت الهداية وصل وليست فصل، بمعنى أنها تصل بين العقل والوحي. لأنه كثير من الناس بيقول لك يا عمي أنا أعرف كيف أهتدي، مش بحاجة لمعونة، ليست مش بحاجة للوحي. وهذه قضية إشكالية اليوم، إنه لا، أنت تقول يا دكتور محمد دليلك إلى الهداية، دليلك إلى النجاة هو الوحي باستخدام عقلك.
1: وهذه فلسفة الهداية، وهذا يعني تأصيل لمعنى الهداية، أن الهداية ليست اعتمادا على النفس بل افتقارا إلى الله. لا طريق بلا نور، ولا نور أعظم من القرآن. ذلك الآية الكريمة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه.
0: يا سلام، نعم، يهدي به الله.
1: نعم سيد الكريم، ألا تلاحظ أننا في كل صلاة ومع كل ركعة نكرر اهدنا الصراط المستقيم؟
0: نعم نعم.
1: هل فكرنا يوما لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أننا لا نملك القدرة على الثبات وحدنا. يعني الهداية ليست مجهودا عضليا، بل هي طلب استعانة. فارفع يديك بصدق وقل يا رب الطريق ملتبس، الفتن كثيرة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل يرفض الله طلبا لمن يسأله الثبات؟ مستحيل. وهناك علامات أنك على الطريق،
0: يعني
1: أو أنك على طريق الهداية.
0: بس
1: هناك علامات،
0: بس هذا بدك تطبع علاقتك مع الله يعني يا دكتور.
1: نعم،
0: حتى صحيح. يستجيب لك وحتى يهديك. نعم، لازم تكون علاقتك مع، يعني مش يعني الإنسان ما بطلب من خصمه أو من عدوه أنه أعطيني كذا وأعطيني كذا، يطلب من صديقه وحبيبه.
1: نعم. هل تسأل نفسك كيف أعرف أنني أهتدي؟ يعني كيف أنا، هل في علامات أنك على الطريق؟ ما هي علامات الهداية؟
0: نعم،
1: العلامة يعني ليست في الخوارق بل في السكينة. ستجد مثلا أن قلبك أصبح أهدأ، ستجد أنك تبتعد عن الصراعات التي لا طائل منها، ستجد أنك صرت أكثر رحمة بالناس وأكثر تصالحا مع ذاتك. هذه الراحة التي يجدها من يسير على صراط الله المستقيم، سكينة في وسط الضجيج ونور في وسط الظلام. خلاصة يعني هذا الموضوع،
0: نعم،
1: الصراط المستقيم يعني ليس طريقا طويلا نتعب للوصول إلى آخره كما يظن البعض.

0: نعم، بل هو حالة نعيشها في كل لحظة، هو قرار بأن تكون صادقا مع الله، رحيما بعباده، مصححا مسارك كلما أخطأت. ولذلك أنا أخاطب كل واحد فينا وأقول، هل نبدأ اليوم بقرار جديد بفتح مصابيح القرآن، الطلب الصادق من الله أن يثبتنا على هذا الطريق؟
1: تقول يا دكتور الطلب والهداية اقترنت كثيرا بالطلب، يعني أنه نطلب دائما، نحن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، لكن البعض يختزل الهداية في الطلب فقط. يعني كثيرا ما ندعو، كل يوم ندعو وكما قلت في الصلاة كل يوم قول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لكن في كثير من الحالة العامة اليوم اللي بيشاهدها في مجتمعاتنا نجد أنه تغيب الهداية، وبالتالي قرارات مرات تكون ليست في الصراط المستقيم، في الطريق المستقيم، حياتنا لا تمشي في الطريق المستقيم وكذا. وسط هذه الحالة سؤال الخلل أين؟
0: سيدي، لابد أن نعلم أولا بأن الهداية هي رحمة الله عز وجل في أبهى صورها. الهداية هي رحمة الله،
1: هدى ورحمة للمتقين.
0: نعم، ألا تتفق معي أن أعظم رحمة يمكن أن يقدمها الخالق لمخلوقه ليست الرزق المادي فحسب، بل هي أن يعرفه الطريق. تخيل معي أما تترك طفلها في غابة موحشة، هنا الحقيقة لا يمكن أن تتركه. صحيح. الرحمة الحقيقية هي أن تمسك بيده وأن تدله على الطريق الآمن. فالهداية هنا هي مظلة الرحمة التي تمنعنا من التخبط في ظلمات الدنيا. كل خطوة تهتدي فيها تذكر أنها هي رحمة من الله تعالى نزلت عليك قبل أن تطلبها.
1: قبل أن تطلبها،
0: قبل أن تطلبها. القضية الأخرى،
1: وإنك لا تهدي من أحببت، نعم. ولكن الله يهدي من يشاء.
0: هناك نقطة يغفل عنها الكثيرون، إنه الهداية ليست نورا يوضع في وعاء مكسور. إذا كان قلبك خاويا من العمل فإنه لا يثبت على الهداية. العمل الصالح هو الذي يجعل الهداية يتجذر في قلبك. هل رأيت أحدا يزرع شتلة في الهواء؟
1: طبعا لا،
0: بدك من تربة،
1: بدك تربة.
0: التربة هي العمل الصالح،
1: وبدك رعاية وسقاية إلها مستمرة.
0: كلما عملت خيرا أصبحت أرض قلبك أصلح لاستقبال مزيد من نور الهداية، وهذا معنى قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. في قضية أشرت لها قبل قليل،
1: نعم.
0: فاتتنا وأحب أن أعلق عليها، هي قضية الإنابة. الإنابة،
1: نعم.
0: الإنابة حقيقة هي مفتاح التجديد. ماذا لو أخطأت؟ ماذا لو انحرفت عن الصراط؟ هنا يأتي دور الإنابة.
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام، الإنابة هي أن تعود سريعا بعد كل عسرة. فالهداية ليست خطا مستقيما جامدا، بل هي رحلة تصحيح مسار.
1: أحسنت. كل لحظة.
0: الله جعل الهداية مرتبطة بالإنابة لأننا بشر والبشر يخطئون، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقلب، وهذا الرجوع هو أسرع طريق لجذب النور مرة أخرى.
1: لاحظ دكتور محمد سبحانه وتعالى ماذا يقول في الآية الكريمة، وإني لغفار لمن تاب توبة وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد كل هذه المراحل، التوبة والإيمان والعمل الصالح، يلحقها ثم في تراخي في الوقت ثم اهتدى.
0: تمام. وهنا في سؤال أنا في البال ويطرحه الكثير من الناس هذا السؤال.
1: نعم.
0: السؤال المتعلق بالهداية بين عدل الله تعالى واختيار الإنسان. إذا كان الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء،
1: نعم،
0: طيب ماذا عن الإنسان الذي لم يهتدي؟ ما ذنبه إذا لم يكتب الله تعالى له الهداية؟
1: نعم، ما هي هذه الهداية التي حرم منها؟
0: تمام، هذا السؤال الذي يطرحه كثير من الناس في هذا. هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت لا تعني أبدا أن الله يمنع الهداية عن الناس.
1: صحيح.
0: ظلما أو بلا سبب، حاشا لله عز وجل. الله تعالى هو أعدل العادلين وأرحم الراحمين، لا يظلم مثقال ذرة.
1: نعم.
0: الله عز وجل فتح أبواب الهداية للجميع وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وجعل في الإنسان عقلا وفطرة يعني تدلانه على الحق، لكن الناس يختلفون في استقبال هذا النور.
1: صحيح.
0: من طلب الحق بصدق وجاهد نفسه وأقبل على الله تعالى بقلب منيب زاده الله هدى وتوفيقا.
1: والله يعلم من اهتدى ومن ضل في كثير من الآيات القرآنية، وفي آيات أخرى يحدد من هؤلاء الذين يعني قرروا ألا تشملهم هداية الله بإرادتهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين اختاروا الظلم، هؤلاء الله لا يهديهم، والقوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
0: سيدي، من أعرض واستكبر وآثر هواه على الحق هذا الذي يعني
1: حرم نفسه
0: من أسباب الهداية.
1: صحيح.
0: ولذلك الله عز وجل قال في القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
1: نعم، الفعل يعني بدأ منهم.
0: تأمل، تمام، تأمل معي، البداية كانت منهم.
1: صحيح.
0: هم الذين زاغوا أولا، فجاءت العقوبة بأن أزاغ الله قلوبهم، ولذلك مشيئة الله تعالى في الهداية ليست منفصلة عن حكمته وعدله، بل يهدي من علم منه صدق الطلب ويخذل من آثر الضلالة على الهدى.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت، جزاك الله كل خير يا دكتور، دائما تكون معنا يعني إضافة وصوت من خلاله نتحدث نحن لمستمعينا الكرام، جزاك الله كل خير. حفظك الله، انتهى وقت هذه الحلقة. فيما تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. أسبوع في باريس، محمد بن عبد السلام السائح.

0: تكمن القيمة الحقيقية لرحلة محمد بن عبد السلام السائح في الهدف الذي من أجله أقلعت سفينته باتجاه فرنسا. فإذا كان الدافع لهذه الرحلة هو تحقيق قبلة مسجد باريس، وإذا كان محمد بن عبد السلام السائح واحدا من العلماء الذين أموا الديار الفرنسية للقيام بهذا الأمر الخطير والجليل، فإن المثير في الأمر وجود مهندسين فرنسيين متسلحين بأحدث ما جادت به معارف الرصد والهندسة بجانب علمائنا الفقهاء.
1: وكان لابد أن ينتج عن ذلك نوع من الاحتفال المعرفي، والذي خرج منه فقهاء المسلمين مطمئنين إلى معارفهم وعلومهم في مجال تحديد القبلة ورصد سمتها.
0: ولد محمد بن عبد السلام السايح الشيخ المبدع برباط الفتح عام 1892 للميلاد، وهو ينحدر من أصول أندلسية.
1: بعدما حفظ القرآن عكف السايح على أخذ العلم بهمة كبيرة، فأخذ العربية والصرف والنحو والفقه والأصول والمنطق والحساب عن أكثر من علامة وفقيه وشيخ.
0: خلف محمد بن عبد السلام السايح تراثا فكريا غنيا ومتنوعا توزع بين الأدب والفقه والتاريخ، وقد ذكر في الترجمة التي خص بها نفسه جزءا من هذا التراث، ومن ذلك الخمار المذهب في أحكام التعامل بين مختلفي المذهب، والشرف المروم بأحاديث فتح مدينة الروم، وأسبوع في باريس.
1: هذا عدا عن كتب كثيرة ومخطوطات تجعلنا ندرك أننا أمام أحد أهم رموز التأليف وحركته بالمغرب خلال النصف الأول من القرن المنصرم.

0: أسبوع في باريس هي عبارة عن رحلة رحلها محمد بن عبد السلام السائح مع وفد مؤلف من المترجم والفقيه محمد الهواري قاضي طنجة لتحقيق قبلة المعهد الإسلامي الذي أسس بباريس، ضمنها ما شاهده من مآثر وعجائب وغرائب، وعلى من اجتمع بهم من العلماء والمفكرين وذوي المناصب والرأي، كما أدرج فيها عدة مسائل أصولية وفتاوى فقهية على قواعد المذهب الأربع.
1: وهذا ما ذكره الباحث عبد الله الجراري عن رحلة الشيخ المبدع محمد بن عبد السلام السايح.
0: في مسار الرحلة،
1: يمتد المسار العام لرحلة محمد بن عبد السلام السايح زمنيا إلى حدود أسبوع واحد، يبتدئ من يوم الاثنين 20 فبراير عام 1922.
0: هذا اليوم الذي شد فيه المؤلف الرحال بحرا باتجاه مدينة باريس، مكلفا بأداء رسالة علمية ودينية لها أهميتها الدينية ودلالتها الحضارية والمتمثلة في تحديد سمة قبلة مسجد باريس.
1: كانت المساحة الزمنية هي المؤطر الرئيس للرحلة والمحدد المهم لمسارها العام، ولهذا فقد اختار لها المؤلف اسم أسبوع في باريس.
0: غادر محمد بن عبد السلام مرسى الدار البيضاء يوم الاثنين في 22 فبراير على متن إحدى البواخر، ليصل بعد ذلك إلى مرسى بوردو ليلة الجمعة.
1: وفي هذه المدينة نزل المؤلف والوفد العلمي المرافق في أوتيل نيس، وفي المساء ذهب الجميع إلى الملهى الكبير جران تياتر.
0: في حدود الساعة 9 من يوم السبت غادر أعضاء الوفد العلمي المغربي مدينة بوردو باتجاه مدينة باريس، ممتطين ظهر القطار الحديدي الذي اخترق خلال هذه الرحلة مجموعة من المدن والقرى.
1: يذكر السايح أن القطار كان يقف خلال رحلته ببعض المدن لينزل النازل ويركب الراكب كما قال.
0: وصل السايح إلى المدينة الهدف، مدينة باريس، وقد زار بعض معالم هذه المدينة ووقف على المشهور من مزاراتها وقصورها. وقد سجل محمد بن عبد السلام السايح خلال هذا وذاك انطباعاته ودون ملاحظاته وسجل بعض مواقفه وآرائه.
1: كما زار خلال رحلته ذات الأسبوع الواحد مدينة فيرساي الواقعة في الجنوب الغربي من باريس.
0: أما الوفد المكون من بعض فقهاء وعلماء المغرب وتونس والجزائر ساحة المعهد الإسلامي

0: يوم الثلاثاء لاستخراج سمت القبلة وتخطيط خط المحراب ليكون يوم الأربعاء أول مارس يوما للاحتفال بهذا الحدث التاريخي المهم.
1: توجه أعضاء الوفد الساعة الثالثة إلى المعهد الإسلامي، وكان الاحتفال في غاية الرونق والمهابة، وحضره جم غفير من المسلمين من مغاربة وجزائريين وتونسيين ومصريين وفرس وأفغان وغيرهم.

0: كان هذا الاحتفال إذانا بنهاية هذه الرحلة، حيث حل أعضاء الوفد المغربي يوم الخميس صباحا بالدار البيضاء وبرفقتهم صاحب الرحلة محمد، الذي أكد قضاء الوطر وطي صفحة السفر.
1: واكب المسار الجغرافي العام لرحلة محمد بن عبد السلام السايح إلى باريس مسار آخر فكري، أو على الأصح فقهي، امتد ليشمل كل الأسئلة التي يمكن أن تطرحها الإقامة في عالم مفارق لعالم الوطن الأم.
0: وقد احترم هذا المسار التسلسل لأحداث الرحلة وتناغم معها، الشيء الذي جعل منها رحلة وأدبا وأعطاها شرعية الانتساب لصاحبها محمد عبد السلام السايح الأديب الفقيه.
1: نستمع إلى الفقيه الأديب السايح وهو يفتتح نص الرحلة فقال:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لما همت دولة الجمهورية الإفرنسية بتشييد المعهد الإسلامي بباريس ليكون تذكارا لمشاركة المسلمين الإفريقيين لها في الحرب الكبرى، رأت أن تسند تعيين سمت قبلته وتخطيط محرابه إلى جماعة من علماء الإسلام ممن لهم الخبرة بما هنالك، واستوفدت لهذه الغاية وفودا من المغرب الأقصى والجزائر وتونس. فعين سيدنا الإمام فخر السلاطين العظام لهذا الغرض الفقيه المشارك السيد محمد الهواري قائد الثغر الطنجي سابقا، وهذا العبد الفقير، فلبيت الأمر وقلت: لي الشرف والفخر.
1: في 22 من فبراير عام 1922 ركب السايح من الدار البيضاء متن إحدى البواخر، والتي وصفها بقوله بأنها باخرة في غاية النظافة وبداعة المظهر، كأنما صيغت من در، وأخذ مع رفاقه مجالسهم في الدرجة الأولى منشرحين مبتهجين، بيد أن الباخرة لما أقلعت وتغلغلت في المحيط عبثت بها الأمواج، وأصبح الجميع في قرار ليس له قرار. وفي ذلك قال السايح:
0: ولم تزل السفينة مع البحر في عراك متواصل لا تنجلي من غمرة إلا إلى غمرة، وخصوصا لما دنونا من خليج غولف دي غاسكوني، ذلك الخليج المشهور بالهيجان والاضطراب وتلاطم الأمواج. وفي ذلك انطبق على حالتنا تماما ما كتب به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في وصف البحر، حيث قال: خلق كبير يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء، إن ركض أقلق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، وراكبه دود على عود، إن قال غرق وإن نجا فرق.
1: مستمعينا الكرام، إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن

الْعَذَابِ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبد